0: عندما تكون في طريقك إلى بنغردان وقد تركت وراءك مناطق الشهبانية والنفاتية ووادي ربايع، وعندما تصل إلى الثكنة العسكرية فاعلم أنك نزلت بأرض الأجداد، وكأن الثكنة هي كلمة سر قبل أن تكون مؤشرا مكانيا. ترجح أغلب الروايات أن اسم المدينة يعود للفرنسية غارديان ويعني الحارس، ومهما كان سبب التسمية فإن بنغردان هي الحارس والحصن بحكم موقعها. دعونا من سرد المناقب، فالتاريخ وبنغردان يلتقيان في سنوات حاسمة. سنة 1600 كانت ثورة لوديرنا ضد المستعمر الفرنسي، ثم كانت بنغردان حصنا للمقاومة، ثم لم تكن بعد ذلك إلا قطعة من شريط جغرافي مغضوب عليه استقالت عنه الدولة، لكن لم يستقل أهله. في السابع من شهر مارس من عام 2016 تجاسر حفنة ممن يجهلون التاريخ على المدينة وفاتهم، وقد ظنوا يسر اختطافها أن عبد الله عبعاب أحد مؤسسي النوات الأولى للجيش الوطني هو ابن بنغردان، وهو الذي قاد معركة النقطة 233 ضد المستعمر الفرنسي. ولكن هيهات لمن أعمل جهل بصيرته أن يرى أو يقدر عواقب تهوره. لن نجد أصدق من هذه الكلمات مقدمة لهذه الحصة التي تحتفي بأحد أبناء تونس وبنغردان البررة، كلمات كتبها طالب الحقوق كريم المرزوقي، ومدينته تخط ملحمتها ذات يوم ربيعي. وما أجمله من برهان على أن الأثر الطيب يبقي صاحبه حيا في الذاكرة الجماعية، فالنخلة الباسقة التي أينعت في ذلك الربيع ودحرت فلول التصحر والتحجر نبتت في تربة طيبة سقاها الأجداد، ومنهم المحتفى به في هذه الحلقة الرائد عبد الله عبعاب.
1: مهما تدنى الحال هالأرض جيابة نساء ورجال، وبالرغم راهي عافسة على الجمر مازال فيها رجال ومازال فيها الفال وفي ترابها مازال رجال المشوع على الدرب الاستقلال، رجال المشوع على الدرب الاستقلال يهونوا عليها الروح يزيدوا عليها العمر.

0: ولد عبد الله عبعاب رحمه الله يوم 18 من شهر جانفي عام 1700 ببلدة بن جردان بالجنوب التونسي، في عائلة متوسطة الحال كسائر عائلات التوازين في ذلك العهد. تردد على الكتاب أين حفظ أجزاء من القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة. التحق بجامع الزيتون بتونس من 32 و900 ألف إلى 35 و900 ألف، ومن هنا بدأت ملامح المسيرة في التشكل. ابنه عمر عبعاب يضيف:
1: الوالد عبد الله عبعاب بدأ حياته الدراسية في تونس عام 32 في جامع الزيتونة، ثم بعد ذلك رجع إلى بن جردان وانخرط سنة 47 في سلك المخزن، ثم في سلك الحزب الدستوري الحر، الحزب الدستوري أنذاك مع المناضل الهادي شاكر.
0: انتمى عبد الله عبعاب للحزب الحر الدستوري سنة 40 و900 ألف، والتقى بالزعيم الهادي شاكر سنة 47 و900 ألف، وعمل على مساعدة الشباب التونسي المتطوع على اجتياز الحدود التونسية الليبية للجهاد في فلسطين، وساعده في ذلك موقعه في حرس الحدود. أبت روحه الوطنية أن يبقى في وظيفة تتحكم فيها السلطة الاستعمارية وتوظفها ضد الحركة الوطنية، فغادر يوم 8 من شهر جوان سنة 48 و900 ألف مقر عمله على الحدود باتجاه القطر الليبي، حاملا معه سلاحه وكمية من الذخيرة، تاركا زوجته وأولاده قصد الانضمام لمتطوعي حرب فلسطين.
1: في جوان 48 تركنا أنا وأخي وأمي إلى فلسطين.
0: وهذا قريبه الدكتور علي عبعاب الذي ساهم في إخراج مذكرته إلى النور يضيف:
2: المرحوم والمناظر عبدالله عبعاب ككل المناضلين والناس اللي ساهمت في تحرير الوطن كان عنده شعور كبير بالانتماء لهذا الوطن. وطنيته وعلاقته بتونس علاقة حميمة و كفاح من أجل تحرير البلاد، وهذا سيدي خلاه مثلا خرج في 48 عن طريق ليبيا.
0: ما زلنا مع هذه المسيرة المشرفة نتبع خطى عبد الله عبعاب وقد يمم شطر ليبيا متجها إلى الشرق، والقلب تتنازعه مشاعر الشوق إلى العائلة والتوقي إلى الخلاص من الاحتلال.

0: قبل أن يتوجه عبد العبعاب إلى ليبيا، اتصل بشيخ عمار الأبيض أحد كبار الجهة الذي أمده بأسماء عدد من وجهاء القبائل الليبية التي ستساعده فيما بعد على اجتياز الحدود. امتطى صهوة جواده وحمل سلاحه وذخيرته وتوجه إلى القطر الليبي ومن ثم إلى مصر. وبعد أن عانى أهوال السفر وملاحقة السلطات الاستعمارية وصل أخيرا إلى القاهرة، حيث التقى بثلة من الزعماء. ابنه عمر عبعاب يتذكر:
1: سافر إلى الشرق والتقى في مكتب المغرب العربي في القاهرة بالزعماء الحبيب برجيبة والهادي شاكر والزعيم صالح بن يوسف وحمدي بدرة.
0: طلب منه الزعيم بورقيبة العودة معه إلى ليبيا، أين تعرف على الزعامات الليبية وكبار المناضلين الذين قدموا لهما يد المساعدة. لكن السلطات الاستعمارية أجبرت بورقيبة على مغادرة ليبيا والعودة إلى القاهرة، وبقي عبد الله عبعاب لاستكمال المهمة النضالية هناك إلى أن ضاقت به السبل، فقرر العودة إلى مصر متخفيا في هيئة راعي إبل. في مصر وضعه القدر أمام أحد قامات النضال.
1: في سنة 49 التقى بالمناضل الكبير عبد الكريم الخطابي، اقترحه السفر إلى الدراسة بالعراق، ولكن الظروف كانت صعبة جدا آنذاك، كان يفقد بعض الأوراق، لا يملك أي ورقة آنذاك معه في القاهرة. فأحد الزعماء الهادي شاكر قال له: يا سي عبدالله، الحل الوحيد أنك تأخذ ورقة من السفارة الفرنسوية بالقاهرة الكونسولية. قال له: لا، أنا حاليا محكوم لي بعشر سنوات سجن، كيفاش نجم نتصل يعني بالبلقة؟ قال: هذه حل الوحيد. فعملت تمثيلية استطاع بها أن يتحصل على هذه الورقة، كونه تونسي وماشي الحج يجب أن تكون ورقة الإقامة على قلب الشيخ الإقامة في القاهرة. فالصعب بالطريقة هذه يعني يتحصل عليها من السفارة الفرنسوية بالقاهرة، ثم بعد ذلك بالضبط معناها استطاع أن يقدم ملفه للأمير عبد الكريم الخطابي.

التحق عبد الله عبعاب بالكلية الحربية بالعراق، وهناك أبدى انضباطا وتفوقا في عدة مجالات كركوب الخيل والقفز على الحواجز والرماية، وشارك في المهرجانات والاستعراضات العسكرية حيث تحصل على عدة جوائز تسلمها من الملك فيصل ومن مساعد الكلية رئيس العراق لاحقا أحمد حسن البكر، الذي قال له: أتمنى أن تستقل تونس قريبا وتؤسس جيشا وطنيا تكون أنت من بين ضباطه.

0: وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
1: المتأمل في حياة الرجل لا شك يلاحظ قدرته على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع زعماء تونس في ذلك الوقت، الذين وإن جمعهم النضال أحيانا فإن بعض الاختلاف في وجهات النظر فرقهم في أحيان أخرى. الدكتور علي عبعب
2: كان عنده احترام كبير جدا لكل المناضلين وزعماء الحركة الوطنية، وبطبيعة الحال رأسهم زعيم المرحوم الحبيب بوخيبة اللي كان عنده علاقة به وطيدة وتخالط معها عديد المرات، ولكن في الحقيقة ما كانش عنده فرق بيناتهم. يعني كان يذكر في الحديث مع زعيم الهادي الشاكر، يوسف الرويسي، رشيد إدريس، العديد من الزعماء اللي كانوا فاعلين في الفترة دي، وبالتالي كانت عنده احترام لكل هؤلاء الزعماء، وهذا مهم جدا، معناها كانش عنده معناها مشاكل مع أي واحد منهم.
1: بالإضافة إلى زعماء تونس كون الراحل علاقات جيدة مع زعماء المشرق.
2: في مقابلة كانت مع جمال عبد الناصر في 54 على ما أعتقد، أنه أصبح هو همزة الوصل ما بين مكتب المغرب العربي بالقاهرة وقيادة الثورة المصرية في ذلك الوقت، فهو كان يعني همزة الوصل باعتبار أنه كضابط بالجيش، وكان في وسيط ما بين بن بلة وقيادة المصرية، فكان عنده عديد من الأدوار لكنها غير معروفة. يعني هو كان رجل يخدم في الخفاء، كان جندي من جنود الحركة الوطنية في ذلك الوقت.
1: بعد الإقامة المطولة في المشرق من 48 و900 ألف إلى 56 و900 ألف، عاد إلى أرض الوطن يوم 2 مارس، وسعى منذ عودته إلى تكوين جيش تونسي عصري ومتطور، وكلف صحبة ضباط تونسيين بتشكيل النواة الأولى للجيش.
2: وإضافة إلى ذلك مشاركته في تكوين الجيش التونسي في 56، فهو كان الكوادر الأولى للجيش التونسي، وكان عنده زاد فخر بأنه ساهم في تكوين الجيش التونسي. كانت عنده الروح العسكرية أنه يقوم بالواجب بتاعه، هذا اللي ممكن الإنسان يشوف من عنده. ما كان عنده شعور بأنه هو عسكري وأنه هو قائد في البلاد هذه، كان عنده دور معنا أساسي. ما كانش عنده ممكن طموحات سياسية كبيرة، ممكن ما كانش يعني يهتم بالسياسة كثير، حنا مثلا يولي وزير ولا كذا، ما كانش عنده، لكن كان يخدم في بلاده، كان عنده شعور بأنه هو يخدم في البلاد هذه من موقعه كعسكري، ومعناه ثم نوع من القناعة بدوره كمناضل من أجل أولا في تحرير البلاد، وثانيا في بناء الدولة الحديثة ودولة الاستقلال، وخاصة بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية اللي كان هو من البناة الأوائل لها.
1: وعلى إثر توقيع بروتوكول الاستقلال قام الجيش التونسي بأول استعراض له بشوارع العاصمة، حضرته وفود رسمية ووكبته حشود غفيرة من المواطنين.

0: في مذكراته شهادة للتاريخ، يروي عبد الله عبعاب تفاصيل هامة عن المأمورية التي كلفه بها الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي بالجنوب الشرقي للبلاد، والتي تتمثل في العمل على إقناع المنشقين عن الحزب من الموالين للزعيم صالح بن يوسف بإنهاء الانشقاق وتسليم أسلحتهم. وبحكم معرفته بقيادات هذه المجموعات باعتباره من أشرف على تدريبهم في مصر، استطاع إقناع عدد لا بأس به بالرجوع إلى الصف، ومما يحسب له أنه استطاع الحفاظ على نوع من الحياد في الصراع اليوسفي البرجيبي. الباحث في تاريخ الحركة الوطنية فيصل جميل يعلق:
1: عبد الله عبعاب يعني نجح حتى في زمن الصراع اليوسفي البرجيبي في انه يكون يعني على مسافه واحده من جميع الاطراف، رجل يعني اللي كانت تربط عديد العلاقات بالمناضلين سواء في الشقه اليوسفي او البرجيبي، ونجح فيما بعد يعني في المعركه اللي قادها على راس يعني فرقه الجيش الوطني في معركه نقطه 233، انه يحشد عديد يعني المناضلين والمقاومين المحسوبين سواء عن الصف البرجيبي او اليوسفي، هو كلهم يعني تحت الفرقه اللي قام بها يعني بمحاصره الفرقه العسكريه الفرنسيه واجلائها من النقطه 233. فيما بعد يعني حتى زمن يعني متقدم شوي في حكم الرئيس لحزب بورقيبه، عبعاب كان انسان يعني ربما دافع كثيرا عن عدد الحركات ربما المعارضة لرئيس بورقيبة، وخاصة الإسلاميين لرفض يعني بعض الأحكام الإعدام اللي صدرت في حقهم.

0: خصص عبد الله عبعاب جزءا هاما من مذكراته لمعركة من معارك الجلاء لا تقل أهمية عن معركة بنزرت، وهي معركة الناظور. الدكتور علي عبعاب الذي ساهم في إصدار هذا الكتاب الشهادة يقول:
1: قيادة معركة الناظور في جويلية 61، واللي كانت فيها معناها بالحق كانت تحدي كبير بالنسبة لي في الوقت هذاك، نظرا لاختلال موازين القوى بين القوى الاستعمارية المتواجدة في الجزائر وتونس في المناطق الصحراوية، والجيش التونسي اللي كان هو في بداية تكوينه، وكانت حقيقة معركة هو كان بطل بتاعها وكان القائد بتاعها وانتصروا فيها في المعركة هذه، وكان عنده نخوة معناها بهذه المعركة المهمة.
0: وهذا ابنه عمر عبعاب يضيف بعض التفاصيل.
2: الحاج عبد الله عبعاب كان هو قائد معركة الناظور في سنة 59، وكان هو قائد الفيلق، عين قائد فيلق الصحراء، والمعركة التي قادها في 3 أيام 19 و20 و21 سنة 61. معركة الناظور كانت متوازية مع معركة بنزرت جلاء، وفي الفترة هذه معناها استشهدوا 20 جنديا تونسيا، ومات من الفرنسيين 80 جندي، واحتلوا المركز الجيش الفرنسي آنذاك في فرسان، كان هو قائد الفيلق الصحراء.
0: ولا تخلو شهادة الابن من بعض المرارة التي أتقسمها معه كل من يعرف قيمة معركة الناظور في تحقيق حلم الجلاء.
2: لكن المعركة هذه لم تجد حظها فعلا، يعني يقع الاحتفال في بنزرت بعيد الجلاء، لكن في نفس الوقت لم يقع الالتفات إلى معركة الصحراء في وقعت في نفس الوقت بالضبط. وقد تنادي لهذه المعركة كل أبناء الجنوب في معركة كانت حامية ووطيس في درجة حرارة 50 درجة في الظل آنذاك.
0: هذا الجحود لم تقابل به معركة الناظور فحسب، بل إن قائدها أيضا لم يحظى بالتكريم الذي يستحقه.
2: قام الوالد بواجبه كما ينبغي، لكنه لم يلقى حظه في التكريم، لم يجد حظه ولم يكرم كما ينبغي. هذا لوم كبير، يعني باعتبار هو أول من ركز مدرسة الضباط في باردو في 1956 عندما رجع من ليبيا، ومع ذلك معناها لم يلقى حظه. أقولها مجددا، لم يلقى حظه في التكريم، والحمد لله على فضله. إذا الشعب

بعيدا عن ثنائية الاعتراف والجحود، كان المرحوم عبد الله عبعاب محل احترام وتقدير من الجميع. جمعته صداقة بالمرحوم الشيخ لحبيب بن مستاوي، وهذه شهادة ابنه الأستاذ صلاح الدين المستاوي يقول فيها: كان رحمه الله في كل المسؤوليات التي تولاها قريبا من الناس، مثالا للتواضع والخلق الكريم، لا يكاد يذكر له أحد إساءة معنوية أو مادية، سعى إلى فعل الخير والمساعدة عليها قدر طاقته، ولم يتأخر

0: على قواعد نرددها على مسامعنا فيقولوا: اكتسبوا من العلم والتكوين ما تضمنون به كرامتكم وتفيدون به بلادكم، حافظ على سمعة العائلة. ويردد بيتا من الشعر حفظناه كان يقول: إنما المرء حديثا بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
1: الباحث في تاريخ الحركة الوطنية الأستاذ فيصل جميل يؤكد على هذا الإجماع.
2: هذا نشوفه حتى في الجنازة اللي يعني حدثت إثر وفاته في سنة 2015. الجنازة هذه جمعت عديد الوجوه الوطنية التونسية، سواء يعني شفنا فيها وجوه يسارية، شفنا يمينية، إسلاميين، إلى غير ذلك. عبعاب كان إنسان ربما نجم نصفه إنه مترفع على الصراعات الداخلية، صراعات التونسيين السياسية البينية فيما بعضهم. كان إنسان وطني خدم مقدم الكثير لتونس.
1: نختم بشهادة الأكاديمية، فالتوثيق والإصدارات يخففان من وطأة الجحود. الدكتور علي عبعاب
3: كانت عنده ذاكرة قوية لأحداث بعيدة جدا، يعني منذ بداية الثلاثينات، ثم في الأربعينات، ثم يعني كانت تفاصيل مهمة جدا، يعني ذاكرة قوية. وكانت عنده هذا إلى جانب ذلك اهتمام كبير بالتوثيق، يعني وجدنا عنده وثائق تاريخية مهمة جدا. مثلا كانت عنده رسائل من عند القائد مصباح جربو، كانت عنده قصصات من جرائد في خمسينات، في سنة 50، وقت هو انتقل إلى بغداد لتكوين في الكلية العسكرية. فكانت عنده وعي معناها مبكر بأهمية التوثيق والمحافظة على الوثائق، اللي هي وثائق طبعا تاريخية الآن بالنسبة لبلادنا. يعني سعيد جدا بأن قمنا بهالمذكرات هذه، لأنها كانت ممكن تندثر لك مع الأسف العديد من المذكرات، أو مع المناضلين اللي ما صحفهمش حظ أنه يقع توثيق حياتهم. فإحنا سعداء بأن ساهمنا في أن نوثق لهذه الشخصية الوطنية.
1: وإذ لا يخفى دور الإعلام في أحياء سير الرواد، فإننا نرجو أننا أسهمنا من خلال هذا العمل المتواضع في تتبع أثر طيب تركه المرحوم عبد الله عبعاب أين محل. فشكرا لكل ضيوفنا على ما تفضلوا به، وشكرا لكم سيداتي سادتي على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إنما المرء حديث بعده، كن حديثا حسنا لمن وعى.
4: كنتم مع ويبقى الأثر، مع تحيات فوزية.

أغاني في البيت.

0: محمد حلال، ما تخلوا شبر تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرميه ده، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجوده لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم هيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: شعار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: هذه صوات خيل جاية من بر بعيد، تلقى عقب ليل وتصيح بتنهيد. ايه زعما منو علي اركب وعارف وين يشب، قصدها الشر ولا هارب من اخطر؟
2: احليلي احليلي نفسي بينقطع، تعبت يا سيدي علام، ما عدتش النجم نقدم لقدام. ايه شنو رايك نرتاحوا نشوفوا هكا السارح ونرتاحوا غادي؟
3: فكره هايله. يا بتعبت هابت وجه نمشي هيك السارح كما قلت لك. جاي
2: هات هات الجام حصانك سيدنا، هات هات الجام حصانك تو نربطهم الاثنين في هيك الشجره.
3: ايش الساعة الهوني؟ هذاك ماهوش السارح، هذيك لماير اللي عطوها لنا على الرمال.
2: عجب الرمال، كيفاش عرفت سيدنا؟
3: شنو فيس عن سيته؟ مش هذيك الرتماية؟
2: ايه
3: مش هذيك الكدي اللي على يمينها؟
2: والله قلت الحق.
3: هذيك الزربية المعمولة بعود السجر؟
2: ايه
3: مش هذاك الواد وراهم؟ عقلتها ولا نزيدك؟
2: لا تو عقلتها بالقديب المعنى.
3: عرفت عرفت
2: يا سيدي، هذه هي عشة الرمال، يقولوا عليه يا سيدنا علام أقوى واحد فيهم. إيش رأيك؟ هيا نمشي ولا؟
3: هيا نمشي وهاي نمشي نمشي نمشي مرة في سمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هادو ما زوز فرسان ملثمين والعشتي قصدين.
3: الراجل اللي واقف قدام العشة في يده عكاز، ما يكون كان الرمال.
2: 100% فهمك هو الصحيح سيدي علام.
3: هيا هيا هيا نقربوا له. هيا
2: هيا هيا
4: جيناك ضيوف يا رمال.
5: يا مرحبا يا مرحبا بضيوفنا، مدينا ليكم كفوفنا.
3: بارك الله فيك، تعبنا من الترحال رانا. أنا علام قايد العسكر سيدنا خليفة الزناتي حاكم تونس.
5: سيدنا خليفة الزناتي لاباس سيدنا؟
3: لا حمد لله.
5: ربي ينصر يا علام يا ولدي، هذا وقت صعيب كثرت فيه لعدة وكثر له خروج على الطاعة.
3: على كل حال سيدنا قرر باش نلموا العرافة والرمالة اللي في البلاد الكل. الله أعلم شنو ناوي يقول لكم، عليك كان تمشي معنا للقصر، وهيك القافلة متاعنا قريبة من هوني مش بعيد.
5: علاش سيدي ناوي لمنا؟ هذا شيء حيو زعم. علاش؟
3: الله أعلم،
2: هذا أمر سيدنا وما علينا كان الطاعة.
3: أي تفضل معنا،
2: تفضل. أي
3: أي

0: أنا مش نختبر العرافة والرمالة، وكان لازم الدجالة واللي يعطينا بشير نصرنا على الهلالية ويعطينا صورة حية بالله ما يرد ليل قاطع للشك بالفعيل جزيوه ونبنيرو محل بركة.
1: أم السعد يا أم السعد.
2: أنعم يا للا، أنعم عيوني.
1: ريت شي بابا
2: في جنينة للا، هوكا قاعد في جنينة.
1: أيا بيه خلنا نمشيلو. عسلامة بابا.
0: عسلامة.
1: إيه حتى هي بقى حلوة، الشميسة زرقة والعصافر تزقزق.
0: قاعد نخمم يا سعدة بنتي، أبوك توا داخل على مرحلة صعيبة، يا قاتل يا مقتول.
1: الله ينحيك علينا يا بابا، أنت اللي موقفنا على ساقينا. شنية تونس من غير زنيتي خليفة، حاكم قوي وفارس رافع صيفة. شنية تونس من غير زنيتي خليفة، عقل دبار وسيف بطار ويدين نظيفة.
0: مدام نيبوك عندك الحق باش تقول هكا، أما شي يقولوا علي الرعية هذاك هو المهم.
2: يا سيدنا يا سيدنا، الرعية في تونس من شرقها لغربها مرعوبين من ولاد هلال
0: ولاد حرام،
2: وكلهم يدعيوا لسيدنا بن دصر.
0: ولاد هلال ولاد هلال، يا ويلهم يا ويلهم ولاد هلال.
3: هذه فكرة هائلة وصاني عليها علام قايد سيدنا الزناتي، واني وعدت ننفذها. نمشي لنسوين هلال وبنويتهم ونقول لهم فما عين جديدة ماها عسل وندلهم عليها، وهي حفرة معبينها رجال الزناتي. وغادي يتلموا عليهم العسكر واني نمشي نجري نفزع بوزيد ورجالة.
4: قولي يا واصفة، كيف قالوا بنات هلال وقت شافوا ضفاير شعرك وخصلتك كيف مزينة؟ قولي.
5: ايش عندهم يقولوا؟ ما صدقوا وشافوا ولمسوا وقلبوا، كلهم قالوا هذه ظفرة عمتك نافلة. وقالوا خفة صوابع الشاطرة.
4: واصفة ما هالعين ما هو صافي، مخلوط بالرمل والبنات قاعدين يصفوا بالقماش.
5: لازمهم بير ولا عين ثانية.
4: شوفي هذا غندور يشاور للبنات.
6: والبنات تلموا دايرين بيه. هيا هيا يا عمتي، هيا نقرب يمكن عنده اخبار.
4: هيا
5: في كل لما غندور يضحك ويدور.
6: لكي شوفه مطلق الجاوي والبخور.
5: يسكتوا ابنويت يسكتوا، يمكن يتلاشي المسحور.
3: اسمعوا يا بناويت، راني قعدت نحوم على بير ولا عين ثانية فيها البر من طريق القرهان حتى البادية، ولقيت بير أقرب ورا الجبل.
6: وما هي غندور، ما هو مالح؟
3: ماه عسل، ماه صافي دمع وعسل لقطر.

0: وينهم بناويتهم حصلوا؟ كي يسمع بو زيد ناره تشعل وذياب من الهم يشعل وفي الكميد يحصل.
1: يا كلاب يا كلاب، والله لو يجيكم والدي ذيابي يقطعكم تضيع يشري فيكم ويبيع.
0: ملا منظر شي يعمل كيف ابناويت اولاد هلال حاصلين وسط خيالة الزناتي، الخيل تعفس وترفس فيهم ويكركروا فيهم سبايا. نعطي شطر عمري ونشوف بو زيد متاعهم بعد ما نوصل له الخبر ويخرج من جلده البشر.

0: ويتخبر بوزيد يا غندور. كيف كيف لازم ما تخليه يشك وتكلم هلاث حزين باكي على بنويت سيادك، خايف عليهم من رجال الزناتي لو باش. لازم تتباكى يا غندور. أني تواني قريب من بيت بوزيد، خليني ننهش ونمشي نجري ونعثر وانتي قدامه. ها بوزيد يا بوزيد،
1: ايش تريد من بوزيد يا غندور؟ وليش هايش كيف الثور؟
0: منوية هلاليات طاح وسرع عند رجال الزناتي. اسبايا اسبايا يا سيدنا
1: اسبايا.
0: يا رجال الزناتي يا كلاب،
1: ايش تقول؟ وين صارت هالفعلة؟ ورجالي في غفلة؟ وين؟
0: في بير المحامية يا سيدنا، غرب برج الحديد.
1: يا عر ولاد هلال، بلادكم سبايا الزناتي وكلابة، تجمعوا طيروا في الحال. سيوفكم للكلاب جلابة، سيوفكم للكلاب جلابة، جاهزين
2: جاهزين
1: جاهزين. يا فوق حصاني مقهور، والأرض انشقت من غل محقور. ورايا يا رجال نغسلوا عار هلال، بالدم نكبوا سطور. يا فوق حصاني مقهور، يلا
2: يلا يلا.

0: اتلموا يا مساوي وثبتوا بالعين. افراح ولا اتراح؟ قولوا افراح ولا اتراح.
1: ذيابة حاصر برجاله واستحفر الطين، ما يقدروا يخرجوا، مصيرهم للهلاك، مصيرهم للهلاك.
2: كيف؟ كيف صار اللي صار؟ كيف ما قدروا الاخطار؟
1: رجال الزناتي جروهم وصلوهم للكامين وحلوهم في حفر الطين.
2: لازم نلحقوا لهم رجال ثانيين قبل ما تغيب الشمس.
0: يا سيوف هلال، يا بدار ليل ونهار، يا صرعوف، يا متغطي بكواب الصوف، يا سارح، يا جناح الطير الجارح، يا فكاك من شر بلاك، يا رجال هلال.
3: ايش تريد هاللي تصير؟
0: يا رجال هلال، يا جناح الطير الجارح،
3: بقية الرجال.
2: يا رب ما يكون حد انصاب.
3: اسكتي اسكتي، لازم نسمع الساسية ايش تريد منهم.
0: قوم اتحرك لمحجرك، حجر الطوب، قوم اتحرك، فزع ذرك يا معطوب، قوم اتحرك، شي ما يسرك من الهروب، قوم اتحرك لم حجرك.
1: الزازي هاجت وفزعتهم صغار وكبار. أنا الأخبار وصلته بعد ما فات الفوت. العسكر سيد مزناتي اقتل منهم أكثر مشتر.
0: يا ولاد هلال، يا سيوف هلال، يا بطارة ليل ونهار.
1: وتو يفزعوهم ولا يقعدوا؟ انا ضميري مرتاح ما دام سيده الزناتي راضي علي وتونس راضي علي.
3: بقيت ولاد هلال كلهم يحكوا ساسي.
4: يا ويلنا يا سواد ليلنا، رجال الزناتي محاصرين رجالنا. غردي يا طيور الشوم، يا رب ما يكون والدي ذياب انصاب. يا رب، يا رب ما يكون والدي ذياب انصاب.

0: ناظرني بعدنا على الخطر يا زياد. هالبرة مان يا ابو زيد، ريح حصارك وارتاح. الموت ما هي نويتنا، الموت موتت 200 من رجالنا. كل من كان داير بي يصطادوه وطيروا له راسه. ماني مصدق كيف وصلنا في حفر الطين. رجالنا نبهتهم ما تقربوا، ما تلحقوا عسكرهم، جروه من طريق منصوب فيه كمين وين قيمات الخيل تغرق والفرسان فوقها تغرق. كيف ما حسبناها؟ كيف كيف حصلتنا لمناديف؟ كيف توسع عقل نظيف؟
1: وقفوا خيلكم يا رجال وريحوا، هذا الطريق آمن. وردوا خيلكم، اتغسلوا، نظفوا جراحكم، حربنا عالزنات سجال. يا ويلهم الرد زلزلنا جبال.
0: قلت الحق يا ديار.
1: ريحوا يا رجال، انسلوا جيعة، كل حرب توفى اتعقب ليعة.
0: رجالنا مازال فيهم قوة وباس، معدنهم ذهب ما هو نحاس.
2: أشرب يا زياد أشرب.
0: هذه شربة ما تصفي الرواري، بعد حرب فاتت خسرت فيها أخطاري، وقبل حرب جاية ناخذ فيها بفاري.

0: أنا عم من عم لله هني هوني هني هوني.
1: وين كنت من قبيلة وأنا من نادي ونسيها؟
0: كنت
2: شبيك دخلت بعضك تبكبك وتقاقي يا أخي وليت الدجاجة وهلا كنت تحكي مع الجيش.
0: إيه لله
2: واه رجعت تقاقي مرة أخرى. أي قعد قعد قعد وارتاح. أي أشرب شريبة ماي. وجاوبني في راحة من عمك.
0: يعيشك الله يعيشك.
2: ولا يشرب.
0: شفيك لله شفيك شفيك عايشك. أنا اللي كنت مع سيدي مرعي.
2: مرعي
3: أبطال بني هلال
2: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف
2: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
3: شارك في التمثيل
2: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
3: هندسة الصوت والمكساج
2: لسعد الدريدي.
3: توظيب الإنتاج
2: إدريس الشريف.
3: ساعد في الإخراج
2: توفيق البحري.
3: أوكار بني هلال إخراج محمد علي بالحارث.

0: الوقت تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: تحية من الأعماق من أسرة هذا البرنامج، ودعوة لكم جميعا للمشاركة فيه.
1: فتعالوا أعزائنا عبر الدقائق القادمة نلون اللقاء بكل ما هو مفيد على طريق الكلمات والنغم.
0: نصوغ اللقاء حبا عبر دقائق نسافر فيها إلى كل الشطآن المنتظرة حروف الشوق.

0: عزيزي المستمع، لكل إنسان في هذا العالم خصوصياته التي يحرص على أن تظل بعيدة عن أعين الآخرين، لأنها شيء ذاتي لا علاقة للآخرين به مطلقا.
1: حتى الصغار لهم خصوصياتهم التي لا يودون أن يقتحم عالمها الكبار، لأنها بالنسبة لهم أشياء ذاتية على الكبار عدم التطفل عليها.
0: والجميع قد يحترمون خصوصيات الأطفال الصغيرة البريئة، فتراهم لا يتدخلون فيها ولا يحاولون التطفل على ذلك العالم الصغير.
1: لكن البعض يأبى إلا التدخل في خصوصيات الآخرين الكبار، ليطلع بفضول على تلك الخصوصيات التي قد لا تفيده أو تضره بشيء سوى أنه الفضول.
0: تراه يلجأ إلى عدة وسائل ملتوية وغير شرعية لمعرفة أشياء لن تغنيه من جوع ولن تسمنه. يحاول معرفة كل شيء وأي شيء، وإن سألته لماذا لن يجد جوابا.
1: إنه الفضول السليقي الذي اعتاده وتغلغل في دمه وشرايينه، فبات لا يعرف سعادة إلا في ظل التعرف على خصوصيات الآخرين.
0: ماذا يأكلون؟ ماذا يشربون؟ كم يدفعون فواتير كهرباء وماء وتليفون؟ وأشياء تدل على فراغ روحي وخواء عقلي مخيف.

0: أيها الأصدقاء، كثيرون في مجتمعنا ولابد أنكم صادفتم نموذجا أو أكثر من هذه النوعية التي تخاف السنين فتعلن عن عمرها بعدد أقل من حقيقته.
1: لا ندري لماذا تظهر بوضوح هذه النماذج التي تصر على إعطاء نفسها عمرا يقل عن عمرها الحقيقي مع معرفتها بالرقم الصحيح.
0: هل هو الجهل والتخلف؟ هل هو المفهوم القاصر للمعنى العميق لكلمة الشاب، حيث يعتقدون أن عدد سنوات العمر هي فقط المحددة لمعنى الشباب؟
1: هل هو الخوف من الكهولة؟ أو هو خوف من الشيخوخة التي لم نؤمن لها بعد في مجتمعاتنا العربية ضمانا يجعلها هانئة هادئة؟
0: لابد أن جميع الإجابات وغيرها من الأسئلة والأجوبة ستكون من الأسباب التي جعلت قطعا كبيرا من الناس يعلن عن عمر لا يحمل الرقم الصحيح لعمرها الحقيقي.
1: قد نبرر لكل هؤلاء الناس خوفهم من الكبر والشيخوخة، لكننا لن نستطيع أو بالأحرى لن نقبل تبريره لفئة معينة.
0: والفئة التي نعنيها هي تلك التي ترى في الشباب العلاقات الدنجوانية التي تقيمها لإثبات شبابها. إنهم حقا بؤساء.

0: أيها الأصدقاء، إذا كنا في تأمل سابق قد رفضنا أن تنساق صحفنا ومجلاتنا وأجهزة إعلامنا العربية وراء تغطية مسابقات الجمال وبينا وجهة نظرنا في ذلك، فإننا نؤكد من جديد أننا لسنا ضد الجمال.
1: نحن لا نرفض الجمال، ولكننا نرفض الفكرة والفلسفة المستغلة للجمال الإنساني والتي تحوله إلى استثمار زائف.
0: والبعض في عالمنا العربي يبالغ في موقفه ضد الجمال ويتطرف في إصدار أحكام غير مبنية على أسس عقلانية منطقية، فتكون النتيجة عكسية تماما.
1: مثلا البعض أراد القول إن الجمال ليس هو الجوهر، فراح متطرفا في قوله واستطراده حتى وصل إلى وصف الجمال وإلى وصف كل جميلة بالغباء، حين قال إن أعظم علماء النفس توصلوا لاكتشاف رهيب، وهو أنه كلما زاد قبح المرأة ازداد ذكاؤها.
0: تقول الفنانة ثريا البقسمي: هل يوجد حقا عالم نفس يقر مثل هذه النتيجة الموغلة في الخطأ؟ ونقول: لا يكون التصحيح في النظر برواية أشياء كاذبة.
1: إذا أردنا مناقشة قضية الجمال والقبح، علينا تناول القضية بروح علمية مسؤولة تضع النقاط على الحروف لتضيء الطريق بشكل صحيح.
0: وكل قضية يكون أساسها خطأ، لا شك أن نتائجها ستكون هي الأخرى خطأ آخر.

0: وإلى الغد مع رحلة تأملات جديدة. أسرة البرنامج تحييكم وإلى اللقاء. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا رأينا في الحصة الماضية الفوائد التي تستخرج من قصة الإفك والعبر التي يمكن أن يستفيد منها كل مسلم في كل مكان وفي كل زمان، ونواصل اليوم إن شاء الله مع هذه العبر، وهي جمة وكثيرة تكتب فيها، يعني تؤلف فيها الكتب وتكتب فيها المجلدات، لكن نحاول أن نختصر ما يمكن أن يستفاد من هذه القصة. وأهم ما يستفاد منها ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض عائشة رضي الله عنها وعن صفوان رضي الله عنه كذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المستهدف الأساس في هذه القصة كان يذب عن زوجه وعن أحد خيرة أصحابه، لم يتبع الهوى ولم تذهب به الظنون مذهبا بعيدا، فكان صلى الله عليه وسلم معتدلا متوازنا ينشد الحق والعدل. فائدة أخرى، لا بد من ظهور براءة البريء ولو بعد حين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: فسيبرئك الله، يعني من كان بريئا واتهم بذنب لم يقترفه فليكن على يقين أن المولى سبحانه وتعالى سيبرئه. وأذكركم إخواني بقصة يوسف عليه السلام، ومثل هذه الأحداث يعني تقع كثيرا وتتكرر مع خيار البشر أو حتى مع عامة الناس، وكلنا له قصص يعرفها في حياته وقد سمع بها. فائدة أخرى، التوبة تجب ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في هذه القصة: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. يعني مهما عظم الذنب، مهما عظمت الخطيئة، فالمولى سبحانه وتعالى تواب، لكن بشرط أن يتوب المذنب. هناك فائدة أخرى، لا يعترف الإنسان على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس. قالت أمنا عائشة لأبويها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي كلام السيدة عائشة دليل على أن البريء لا بد أن يتمسك ببراءته ولا يعترف بذنب لم يقترفه، وإن كان كل الناس أو كل الدنيا تتهمه بأنه مقترف لهذا الذنب. من الفوائد عدم محاباة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وذلك يستشف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت ألممت بذنب، يعني وهو ينصح السيدة عائشة ويدلها على الطريق الصحيح إن كانت وقعت في هذا الذنب، يعني لم يحابيها، كان صريحا معها وقال لها: إن كنت ألممت بذنب. الفائدة الأخرى أو من ضمن هذه الفوائد، أن المؤمن مصاب مبتلى، فالسيدة عائشة ومنزلتها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المكانة العظيمة التي تحظى بها عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فانظروا عظيم البلاء والمحنة التي ابتليت به. فائدة أخرى، إن مع العسر يسرا، بعد البلاء لابد من الفرج، فمع الشدة يكون الفرج ومع الكرب يجعل الله مخرجا. لابد للمسلم أن يحسن الظن بالله، فهذه القصة تعلمنا إحسان الظن بالله. تقول السيدة عائشة: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي. فهذا فيه يقينها رضي الله عنها بالحظوة أو العناية التي ستحظى بها من المولى سبحانه وتعالى طالما أنها لم تقترف أي ذنب. فمن أحسن الظن كان الله عند حسن ظنه. تقول السيدة عائشة في هذه القصة: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني بصدق نيتها وبحسن ظنها بالله سبحانه وتعالى ويقينها في ربها لم يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه، ولم يخرج أحد من البيت بعدما نصحها وتحدث معها وسألها مباشرة ينزل الوحي بتبرئتها رضي الله عنها. هناك فائدة كذلك من هذه القصة: من مهمات الآداب ازدراء الإنسان لنفسه وهضمه لها. يعني لا ينظر الإنسان لنفسه باستكبار وعلو وغرور وينظر أنه على شأن رفيع. فسيدة عائشة رغم مكانتها وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب زوجاته رضي الله عنها لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. يعني لم تكن تظن أنها بهذه المكانة وهذه المنزلة حتى ينزل المولى سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فمن ازدرى نفسه كان عند الله فوق ذلك. يعني من احتقر نفسه عظمه الله، والعكس بالعكس، من عظم نفسه طبعا سيحقره المولى سبحانه وتعالى. ولنا كذلك في واقعنا يعني أمثلة وأمثلة كثيرة. ومن ابتلي بالعجب كان وضيعا حقيرا. ومن درر أحد الصالحين، يعني من الكلام الذي يكتب بماء الذهب، قال وهو واقف في عرفة: لولا أنا فيهم لقلت قد غفر الله لهم. يعني ينظر لنفسه بكل احتقار حتى ظن أن المولى سبحانه وتعالى لن يغفر للحجيج في يوم عرفة، ربما يعني لن يغفر لهم لوجوده معهم، لو لم يكن بينهم فسيغفر المولى سبحانه وتعالى للحجاج في يوم عرفة. انظروا أهل الصلاح ومن كان يعني قلبه موصول بالله كيف ينظر إلى نفسه ويقدرها حق قدرها. فائدة أخرى: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. طبعا مصطح الذي تحدث وخاض في عرض السيدة عائشة هو من أقارب عائشة رضي الله عنها. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فهو قريبها أو قريب أبي بكر رضي الله عنه، وكان ينفق عليه من ماله، وكلنا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان من الأغنياء أو من أغنياء قريش. فلشدة وقع هذا الكلام على نفس أبي بكر، ويكون أشد عندما يكون من الأقارب، قرر أن لا ينفق عليه. ولكن مع ذلك هذا أبو بكر الصديق، يعني الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان في أمة الإسلام، انظروا كيف فيما بعد يعفو عن مصطح رغبة في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وفي القصة كذلك أهمية العفو في ديننا. مصطح كالعم لعائشة رضي الله عنها، هو ابنة خالة أبيها. لو كان المنافقون على حق، يعني فيما قالوا في السيدة عائشة، أقول لو كانوا على حق، من باب لو كان فيهما آلهة إلا الله، طبعا وهم ليسوا على حق، لو كانوا على حق لما كان عليه أن يتكلم بهذا، لأنها عرضه. طبعا هو ابن خالة أبيها، وعائشة من أهله من ذوي أرحامه، فعرضها عرضه. يعني المفروض الأصل من الفطرة أن يذب عن عرضها لا أن يخوض فيه. فكيف وقد حكم الله بكذبهم؟ يعني كذب المولى سبحانه وتعالى المنافقين، ومصطح من ذوي أرحام عائشة، ومع ذلك هو يخوض في عرضها. والسيد أبو بكر رضي الله عنه جعل له، يعني من معروفه رضي الله عنه، جعل له قسطا من المال نفقة يعطيها له في كل شهر. ومع ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى لأبي بكر عندما أقسم أن لا ينفق على مصطح لفعلته هذه، يقول المولى سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ العفو مهم جدا في حياة المسلم، مهما فعل فيه أحبابه أو أعداؤه لابد أن يكون المسلم في النهاية عفو، ويوكل هذا الأمر للمولى سبحانه وتعالى. فمن عفى عن الناس غفر الله تعالى له ذنبه. إذن ما رأيناه في هذه الحصة وما يستفاد من هذه القصة بعض الفوائد، ففوائدها عظيمة وجليلة، لكن هذا بعض فوائدها، أن على المسلم أن يحسن الظن بالله، ثم على المسلم كذلك أن يكون عفوا وإن أساء إليه ذوي القربة. والعفو له أهمية كبرى في تلاحم المجتمع المسلم وتلاحم العائلات المسلمة. فمن عفى عن الناس غفر الله تعالى له ذنبه. كذلك الحث على صلة الرحم ببذل المال. كان ينفق أبو بكر رضي الله عنه على مصطح، ومع ذلك عفى عنه، وطبعا استمرت هذه النفقة. إني داعية فأمنوا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتنا، وقصر عنه علمنا، ولم تنتهي إليه رغبتنا، ولم تبلغه مسألتنا، ولم يجري على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصنا به يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في لقاء آخر من لقاءات العلم والإمتاع والتشويق.
0: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في برنامج لقاء الأنس.
1: فؤاد، كيف هي استعداداتك لهذا اللقاء؟
0: كل شيء على أحسن ما يرام.
1: إذن فلنتوكل على الله ولنبدأ.
0: في لقائنا لهذا اليوم، حجر الرشيد وفك رموز الكتابة المصرية القديمة الهيروغليفية.
1: العلم التخيلي، ماذا يقصد به وما هي أهميته في تطور عصر الاكتشافات والاختراعات؟
0: النباتات، هل لديها حاسة معينة؟ وهل هي تحس وتشعر وتتألم كما الحيوان؟
1: ابن الوردي ولاميته الحكمية.
0: وأخيرا سنكون مع سؤال اليوم، وهو: كان اختراع الساعة المائية الخطوة الهامة في تقسيم اليوم إلى ساعات ودقائق، فمن اخترع هذه الساعة لقياس الوقت؟ الجواب في نهاية اللقاء.

0: والآن إلى بداية اللقاء وأولى موضوعاتنا. ما هو حجر الرشيد؟
1: إن أعظم حضارة عرفت في التاريخ هي الحضارة المصرية القديمة، وذلك لما اكتشفه الإنسان من آثار، سواء كانت أنصابا تذكارية أو مباني ضخمة أو حتى كنوزا من كل الأنواع.
0: فقد وجد نوع غريب من الكتابة المنقوشة على المباني، ولكن لم يتمكن أحد من قراءتها. فاليونانيون القدماء اعتقدوا بأن الكهنة المصريين أوجدوا هذه الكتابات لأسباب دينية، ولذلك دعوها بهيروغليفية، وتعني المنحوتات المقدسة.
1: وعرف هذا النوع فيما بعد بالكتابة الهيروغليفية. لم يقم اليونانيون بأي محاولة لفهم هذه الكتابات إلا في القرن 17، وذلك بوساطة بعض العلماء الذين حاولوا فهمها ولكنهم لم ينجحوا.
0: وفي عام 1799 حصل اكتشاف رائع للوح أسود منحوت على الصخر يعود لعدة قرون. وجد قرب أحد مصبات نهر النيل وسمي بحجر الرشيد نسبة إلى المدينة التي وجد فيها.
1: والذي أعطى حجر الرشيد قيمة كبيرة هو وجود رسالة مكتوبة بثلاث لغات مختلفة ومنقوشة عليه، وهي اليونانية والهيروغليفية، ثم الكتابة المصرية المسمات الديموطية، وهي نوع مختصر من الهيروغليفية.
0: وقد درست هذه الكتابات وفهم النص اليوناني، وعند مقارنته مع الكتابات الأخرى اتضح سر الكتابة الهيروغليفية. أما الرجل الذي حقق هذا الإنجاز فهو مستشرق فرنسي يدعى فرانسوا شامبليون عام 1822.
1: وبفضل هذا الاكتشاف أصبح بإمكان علماء التاريخ تتبع حياة وعادات وديانة المصريين التي تعود إلى 3500 عام قبل الميلاد، إذ إن الهيروغليفية كانت أقدم شكل للكتابة المصرية، وهي كتابة على الصخور، فكل صورة تعبر عن شيء ما.
0: ولكن هذه الكتابة تطورت مع الزمن، وأصبح باستطاعة المصريين أن يدونوا الأحداث والأفكار والمعاني بشكل واضح.

أكلت الصبر وشربت المر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر. الحكيم بزر جمهر.

0: في الأدبيات العلمية ثمة علم يطلق عليه اسم العلم التخيلي، فما المقصود بهذا العلم وما هي مدلولاته العلمية؟
1: العلم التخيلي هو أولا فن أدبي يستهدف تصور واقع مختلف عن الذي نعيشه، وذلك في حدود عالم الممكنات، وهو أيضا إبداع خيالي ينقل العلم الواقعي بكل مظاهره إلى علم الخيال. فكيف نشأ هذا العلم؟
0: تاريخيا يمكن تتبع ملامح هذا العلم في التراث الأدبي الذي تركته الحضارات القديمة الهندية والإغريقية وحتى العربية. فمثلا قصص ألف ليلة وليلة لابن المقفع وقصص السندباد البحري تنحو هذا المنحى.
1: ومع بدء عصر الاكتشافات والاختراعات التي تلاحقت في القرنين الماضيين، راحت مخيلة الأدباء والمفكرين تبحث عن عوالم جديدة في فضاءات العلم، وبدأت الأحلام تراودهم وأرادوا الوصول إلى أبعد مما حققه العلم. فكانت قصص الخيال العلمي تفتش عمن يحولها إلى واقع وحقيقة، وبذلك تطور العلم التخيلي وأصبح له رواده ومحبوه.
0: وبهذه المناسبة يا جمانة نذكر أن الكاتب الفرنسي جول فيرن قد تخيل منذ أكثر من قرن في إحدى قصصه رحلة من الأرض إلى القمر، وأن أبطال هذه القصة أو الرحلة استعملوا قذيفة يطلقها مدفع كبير جدا. لقد كان نسج هذه القصة في ذلك الوقت مجرد خيال وليس له أي مدلول واقعي.
1: ولكن يا فؤاد، في 21 من تموز عام 1969 أصبح هذا الخيال واقعا حقيقيا عندما استطاع العلم أن يوصل الإنسان إلى سطح القمر. وهكذا مهدت جول فيرن وأمثاله بخيالهم العلمي الطريقة التي ما زال العلماء يسلكونها حتى اليوم.
0: إن العلم التخيلي يملأ عالم المستقبل بمزيج من الأجناس والآلات والميكانيكيات كالإنسان الآلي والعقول الإلكترونية المتطورة.
1: لقد ظهرت عبارة الإنسان الآلي أول مرة في قصة رور التي وضعها الكاتب التشيكي شبك عام 1920. وكلمة روبوتا في اللغة التشيكية تعني السخرة، وهو كذلك في الواقع، إذ توكل اليوم إلى الإنسان الآلي كل الأشغال المضنية والخطرة.
0: وبعد مدة من الزمن اخترع هذا الرجل الآلي بعدما كان في السابق متخيلا علميا. وفي عالمنا المعاصر هناك الكثير من الروايات والقصص التي تنسج وقائعها مخيلات الأدباء والمفكرين، وهي تبحث في عالم الخيال عن ابتكارات جديدة أو تقنيات لم يستعملها الإنسان حتى الآن. وقص على هذا المنوال الأفلام السينمائية التي تغوص في مجالات عالم الخيال العلمي بشكل مدهش وأحيانا مخيف.
1: وفي نهاية هذا الحديث نحب أن نؤكد أن العلم التخيلي بأدبياته وأساليبه المختلفة قدم للعلم خدمات جليلة في حدود القرون الخمسة الماضية، وهو ما زال يرفد عصر المعرفة بروافد الإبداع والتطور والابتكار.
2: أي عضو في الجسم البشري يصدر أوامر إلى باقي أعضاء الجسم؟ الدماغ هو الذي يقوم بمهمة إصدار الأوامر إلى كل أعضاء الجسم، وهو يتألف من ملايين الخلايا ويتصل بشبكة معقدة ومنسقة مع جميع أجزاء الجسم من خلال النخاع الشوكي، ويحمي الدماغ غطاء عظمي يسمى الجمجمة.

0: تابعوا معنا بعد قليل.
1: النباتات هل تحس أو تشعر أو تتألم كما الحيوانات؟
0: الشاعر ابن الوردي ولاميته المشهورة.

0: وقبل المتابعة نعود ونذكر بسؤال اللقاء، وهو: من اخترع الساعة المائية؟
1: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
0: هل لدى النباتات حاسية معينة؟ أي هل هي تحس أو تشعر أو تتألم وربما تبكي أو تضحك؟ لنستمع ماذا يجيب العلماء عن هذه الأسئلة.
1: يتحدث أكثر العلماء بأن بعض النباتات تتمتع بإحساس شبيه بما نجده عند الحيوانات، وهناك أنواع كثيرة من النباتات تملك حساسية معينة مقابل منبهات البيئة الخارجية كالضوء والحرارة والرطوبة والمناخ عموما.
0: وهناك بعض النباتات لديها حساسية مرهفة لدى لمسها، فهي تنغلق وتتجمع أوراق أزهارها عند لمسها.
1: وظاهرة دوار الشمس مشهورة، فقرص هذه النبتة لديه حساسية معينة تجاه الضوء، فهو يتفتح ويستقبل الضوء ويدور في اتجاهاته.
0: ونبات الكارلين يتأثر بالأحوال الجوية تماما كميزان الضغط الجوي الحقيقي، فإذا كان المناخ مشمسا والجو جافا تكون أزهار هذه النبتة متفتحة كبيرة، أما إذا كان ممطرا أو غائما مع ضباب كثيف فإن الزهرة تتجمع أوراقها وتنغلق على نفسها. وهكذا تعطي الكارلين برهانا على أن للنباتات حساسية معينة تجاه الرطوبة والجفاف.

0: في هذا اللقاء سيكون في ضيافتنا الشاعر الكبير ابن الوردي، وهو من شعراء القرن الرابع عشر الميلادي.
1: ولد عمر بن مظفر الكندي المعروف بابن الوردي في معرة النعمان عام 1292، ومعرة النعمان من المناطق السورية المعروفة، وينسب إليها الشاعر الكبير أبو العلاء المعري.
0: تعلم ابن الوردي علوم عصره وأصبح بارزا فيها، وتوفي في حلب ودفن فيها عام 1300

0: جاءت على شكل وصايا من الشاعر ابن الوردي إلى ولده. يقول ابن الوردي:
1: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل،
0: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل.
1: إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل.
0: أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل.
1: أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول.
0: سيعيد الله كلا منهم، وسيجزي فاعلا ما قد فعل.
1: أي بني اسمع وصايا جمعت، حكما خصت بها خير الملل.
0: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل.
1: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل.
0: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاح العمل.
1: واترك الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل.
0: كم جهول وهو مثر مكثر، وحكيم مات منها بالعلل.
1: كم شجاع لم ينل منها غنى، وجبان نال غايات الأمل.
0: أي كف لم تنل منها المنى، فبلاها الله منه بالشلل.
1: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل.
0: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل.
1: واكتم الأمرين فقرا وغنا، واكسب الفلس وحاسب من بطل.
0: وادرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب البخل.
1: بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل.
0: دار جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.
1: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل.
0: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل.

قال الشاعر أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

0: والآن يا فؤاد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء،
1: ولكن لا تنسى يا جمانة الجواب عن سؤال اليوم.
0: وكيف أنسى سؤال اليوم الذي كان على الشكل التالي؟
1: كان اختراع الساعة المائية الخطوة الهامة في تقسيم اليوم إلى ساعات ودقائق، فمن اخترع الساعة المائية لقياس الوقت؟
0: الساعة المائية اختراع كلداني، فالكلدانيون هم الذين قسموا اليوم إلى ساعات، وكان اليوم يتألف من 60 ساعة.
1: وضع الكلدانيون قبل الميلاد بحوالي 800 سنة نظاما للتقسيم مستقلا، كان يقاس به الوقت المنصرم لا بحسب مركز النجوم من قبة الفلك، بل بحسب الفترة التي يستغرقها سريان الماء في جهاز من اختراعهم يعرف بالساعة المائية. وقسم اليوم في البدء إلى 60 ساعة، تتألف كل ساعة منها من 60 دقيقة.
0: وما هي إلا فترة من الزمن حتى أدخل الكلدانيون تحسينات على ابتكارهم عندما تخلوا عن يومهم المؤلف من 60 ساعة واكتفوا باثنتي عشرة ساعة، مع احتفاظهم بالدقائق 60 التي تؤلف الساعة الواحدة. وهكذا أتاح لهم هذا النظام الجديد إيجاد الثانية التي ساعدت على تقدير الوقت بدقة وضبط أكثر من ذي قبل. وفيما بعد صاروا يحسبون للنهار 12 ساعة، ومثلها يحسبون لليل.
1: وهذا هو نظام التوقيت الذي وصل إلينا عن طريق اليونانيين والرومان ومن قبلهم الكلدانيون.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم.
1: نلتقي وإياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق الخلق، وذلك في عالم الأرواح التي سبقت في الخلق عالم الأجساد والتي سلمت لله بالوحدانية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ذو الأرحام هم من ينحدرون من رحم واحد، وتلك هي القرابة النسبية. أولو الأرحام أصحاب حقوق على بعضهم البعض، وهي حقوق أقر الإسلام بوجوبها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومثلما أنهم يتوارثون فإنهم أيضا يجب أن يقوموا بحقوق بعضهم البعض عليهم فيؤدونها على الوجه الأكمل والأتم، ولا يجوز لهم أن يتملصوا من القيام بها. وهذه الحقوق هي أوجب وألزم عندما يتعلق الأمر بالأصول والفروع، والإخلال بذلك جرم عظيم يترتب عنه إثم كبير، وتبعا لذلك غضب شديد من الله تبارك وتعالى. ما أبلغه من تعبير وما أجمله من تصوير: قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، تخاطب ربها. قال: نعم. فالرحم التي هي من الرحمن، قد أوكل الله تبارك وتعالى ملكا ينادي باسم الرحم: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. كأن الرحم علمت أنها ستقطع، وأن الذين سيصلون في عالم الأجساد أرحامهم قليل عددهم، فاستعاذت بالله، أي احتمت به وطلبت من الله أن يكفيها هذه القطيعة التي هي والعياذ بالله مظهر من مظاهر الظلم، وما أشد ظلم ذوي القربة. فالقطيعة حرام في دين الإسلام لكل الناس، وهي أشد حرمة بالنسبة لذوي الأرحام، ومع ذلك فإنها كثيرا ما تقع، وفي بعض الأحيان تصبح ظاهرة متفشية تحتاج إلى معالجة، لأن القطيعة بين ذوي الأرحام سبيل للقطيعة لغيرهم، وإذا ساد التقاطع والتدابر والتباغض بين أفراد مجتمع فإن مآل أفراد ذلك المجتمع هو إلى الهلاك وإلى البوار، والواصل لرحمه محرز لمرضات ربه وموعود بجزيل الأجر والثواب في عاجل الحياة الدنيا وفي عاجل آخرته. لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصل لرحمه بطول العمر، بمعنى البركة وسعة الرزق. وقد شكى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي رحمه وكان يصلهم ويقطعونه، ويعطيهم ويمنعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال له من الله عليهم معين، وكأنما يسفهم المل، وهل في المل أدنى منفعة؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. وفي هذا الحديث ترهيب شديد لقاطع رحمه، إذ الرحم تستعيذ بالله وتحتمي به فيجيبها الله ويرضيها، أما ترضين؟ وكيف لا ترضى والله يقول لها أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فواصل رحمه موعود بأن يكون موصولا بربه، ومن تكون حاله كذلك فهو في نعيم مقيم في كل أحواله المادية والمعنوية، لا يخاف ولا يحزن ولا يحتاج، يكفيه ربه كل هم وغم وكرب، يقضي له كل حاجة، ويكون في عونه وسنده دائما في حياته وبعد مماته. كل ذلك ثمن وصله لرحمه. ووصل الرحم يكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالمشاعر. والفعل يتمثل في أن يعود على ذوي أرحامه ببعض مما أفاء الله عليه وسخره له وجعله بين يديه من أعراض الدنيا، بحيث ينالهم نصيبهم من هذا الخير الذي أعطاه الله له. وتكون صلة الرحم بالكلمة الطيبة، تحية، ملاطفة، سؤالا عن الحال، تسلية، تهنئة، تعزية، ذكرا حسنا، نصحا وإرشادا، توجيها ودعاء بخير، إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة. تكون الصلة للرحم بالتصرفات، من زيارة وعيادة وتشييع وخدمة ومرافقة في قضاء الحاجات. وتكون الصلة للرحم بالمشاعر الطيبة من حب ومودة. وينبغي أن يكون ذلك كله متصلا ودائما مستمرا، يبتغي القائم به وجه الله منتظرا لثوابه وجزائه سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا كانت هذه هي حال ذوي الأرحام مع بعضهم البعض، فإن ذلك يكون مجلبة لمرضاة ربهم عليهم ورحمته بهم. والحالة المقابلة هي حالة أولئك الذين يقطعون أرحامهم فيمنعون الخير فيما بينهم، وتشب بينهم الخلافات والنزاعات، فيتصرفون تجاه بعضهم البعض بما لا يليق من القول والفعل. هؤلاء والعياذ بالله يتهددهم الله بوعيده الشديد وينذرهم بأن يقطعهم عنه، ومن يقطعه الله عنه فهو في خسران مبين. نسأل الله عفوه وعافيته. ولكي يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر خطير، أن الأمر خطير جدا، يقول عليه الصلاة والسلام لمن يريد أن يتأكد من ذلك: اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. ليس بعد هذا الوعيد وعيد، وليس بعد هذا العذاب عذابا أشد أعده الله لمن يقطعون أرحامهم. لقد لعنهم الله وأطردهم من رحمته، وجعلهم هم ومن يفسد في الأرض سواء وفي نفس الدرجة. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، إنهم في صمم لا يسمعون، وفي عماء لا يرون ولا يبصرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم ولا يقطعونها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

اشتهر شعراء الأندلس بوصف الحدائق والبساتين فأرخوا لها شعرا، بينما اهتم مؤرخو الغرب بالحدائق الشرقية مكتفين بوصفها جماليا دون تصنيف زهورها وورودها. فالمؤرخون الأوروبيون انصرفوا في اهتماماتهم ببساتين الشرق القديم كالتي كانت بشيراز ولاهور. ولعله من الأفضل أن يكون البستان الأندلسي مؤرخا له من لدن شعرائه، فهم أقرب إليه من المؤرخين العابرين الذين افتتنوا بالشرق في فترة كان فيها سحر الشرق آخذا في الانتشار. فباساتين الأندلس وجدت من شعرائها مؤرخين وشعراء في نفس الوقت، وكانت أشعارهم أجمل وثيقة عن البساتين الأندلسية ذات الزهور والورود الجميلة، مثل النيرنوفر الذي لم يزدهر في بساتين فارس والهند فحسب، بل ازدهر أيضا في حدائق الأندلس، وقد قيل في النيلوفر: وبركة تزهو بنيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبيب، حتى إذا الليل دنا وقته ومالت الشمس لوقت المغيب، أطبق جفنيه على جنبه وغاص في البركة خوف الرقيب.

فهذا النيلوفر هو من الورود التي تنام في الليل وتصحو عند شروق الشمس. وإلى جانب النوار والورود في الحديقة الأندلسية، فإن الأشجار المثمرة لا تقل أهمية عن غيرها من النبات. ومن أزهار الأشجار التي تثير البهجة زمن الربيع زهور اللوز التي ذكرت، والتي تضفي على البستان حلة وردية تمتع النظر وتنعش النفس وتبشر بقدوم الربيع.

من أهم الأزهار التي تحظى بعناية عشاقها في بساتين الأندلس وبساتين شمال إفريقيا قديما وحديثا زهرة الياسمين الأبيض الذي نال استحسان الشعراء ومنهم الملك المعتمد ابن عباد الذي ذكره في هذا البيت كأنما ياسميننا الغض كواكب في السماء تبيض.

بدأنا بالحديث عن الليلوفر ثم تركناه لحين، فما هو لون هذه الزهرة؟ أطلق على هذا النوع من الزهور اسم النيلوفر، ومعناه النيلي، وقد ازدهر في بلاد فارس. ومن خصائصه أنه يدور مع دورة الشمس، ومن عاداته أنه يحول وجهه إلى الشمس إذا طلعت، فيزيد انفتاحه بعلوها وينضم عند غروبها ويبقى مضموما الليل كله، فإذا طلعت أخذ في انفتاح، وهذا دأبه، وهو نبات قمري يزيد بزيادة القمر وينقص بنقصانه. والأبيات التي أوردناها سابقا هي لأبي بكر الزبيدي، وهي صورة جميلة لعاشق الشمس والقمر. وبركة تزهو بنيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبيب، حتى إذا الليل دنا وقته ومالت الشمس لوقت المغيب، أطبق جفنيه على جيبه وغاص في البركة خوف الرقيب.

أبو بكر الزبيدي ليس وحده الذي وصف النيلوفر، فهناك شاعر آخر وهو التغرائي الذي قدم لنا نفس الصورة بقوله: ونيلوفر أعناقه أبدا سفر، كأن به سكرا وليس به سكر، إذا انفتحت أوراقه فكأنها وقد ظهرت ألوانها البيض والسفر، أنامل صباغ صبغن بنيلة وراحتها بيضاء في وسطها تبر. وهذا النوع من الزهر ينمو على ضفاف البرك وأحواض المياه، وقد اشتهر بهذه الأبيات الجميلة من الشعر الحدائقي: وبركة تزهو بنيلوفر ألوانه بالحسن منعوتة، نهاره ينظر من مقلة شاخصة الأجفان مبهوتة، كأنما كل قضيب له يحمل في أعلاه يقوتة. وقد وصفه شاعر بهذه الأبيات: وبركة نيلوفر زهرها ثناجيده في الدجا واحتجب، فمذ لاح وجه حبيبي له وشاهد أنواره كاللهب، توهمه الشمس قد أشرقت فقام على سوقه وانتصب. فهذا الذي ينام الليل ويسحب بالنهار وكأنه إنسان حي لهو أغرب أنواع النبات. وفي وصف آخر يقول الشاعر الحدائقي: وزهر نيلوفر لولا تشعبه لظن أنواعه الرؤون ياقوتا، كأن أحمره حسنا وأزرقه إذا غدا بلسان الحال منعوتا، مشاعل أوقد في بعضها عوضا عن الوقود مكان النفط كبريتا. ومن شعر الطبيعة برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بها، والذي لم يكن وقفا على الشعراء فقط بل شكل ظاهرة شعبية وولعا عاما وخاصة في الأندلس. ومن بين أشعار الأزهار والنوريات الورد الأحمر الذي اهتم به الشعراء العرب اهتماما بالغا، فتناولوه في أشعارهم بإسهاب.

جاء في لسان العرب في باب ورد: ورد كل شجرة نورها. قال أبو حنيفة: الورد نور كل شجرة وزهر كل نبتة واحدته وردة. وقال: والورد في بلاد العرب كثير، ريفية وبرية وجبلية. وورد الشجر نور، ووردت الشجرة إذا خرج نورها. وقيل للأسد ورد وللفرس ورد، وهو بين الكميت والأشقر. وقال ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء. وردت المرأة خدها إذا عالجته بصبغ القطنة المسبوغة. وعشية وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس وكذلك عند طلوعها. ويظهر مما ذكر بشأن استعمال كلمة ورد ومعانيها المختلفة أن العرب لم يستعملوا الوردة كاسم لزهرة معروفة، وإنما استبدلوا الاسم بالصفة فسموا الأسماء بصفاتها. وقد اشتق العرب من الورد اسم اللون المعروف بالوردي.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: تقويم.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري. تم القبول المبدئي في ولاية مدنين ل 29 ملفا ضمن برنامج رايدات في صيغته الجديدة. يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وقد عزز هذه السنة باختصاصين اثنين في هما مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. في العالم استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف شنه الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر صفقا للإطلاق ضد إيران ضمن ما وصفها حربا اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق. هذا وتوعد ترامب الدول والمؤسسات التي تقدم لإيران أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية وخيمة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرة المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بموفور الصحة وراحة البال والسلام والأمان. أهلا وسهلا بكم هذا الصباح الجديد. نسعد كثيرا كل يوم جديد باستقباله معكم، باستقبال الصباح وإياكم. واليوم نؤرخ لليوم 21 أوت 2026، الجمعة الموافق للثامن من ربيع الأول 1448 للهجرة، وبه تقريبا نختم الأسبوع 33 من هذه السنة ليحمل من الأرقام 232 من الأيام. شروقه كان في 5:43 ويحل غروبه بإذن الله تعالى في 7 هذا المساء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين طبعا وما جاورها. أذن لصباحه في 4:15، يؤذن للعصر في 4:15، وللمغرب في 7:15، وللعشاء في 8:27. مشوارنا الإذاعي المباشر ينطلق الآن ويتواصل حدود 9 في موعد خاص بيوم الجمعة بطبيعة برمجة الجمعة ومساحة الصباح في 3 نترافق فيها، ونأمل مسبقا أن تكون ممتعة عطرة ومؤنسة لكم جميعا رفقة إذاعة تطاوين هذا الصباح وكل صباح. صباح الخير للجميع.

صباح الخير على بلادنا، على الناس، كل المستمعين، لكل من ينضم إلينا هذا الصباح الباكر، لكل من عد الموجة مذياعه وربما وقته أيضا على موعدنا الصباح المباشر هذا. وفي بدايته نقدم باقة البرامج المخصصة لهذا النهار. بعد منوعة الورود تتابعون اليوم برنامج يسألونك في الثقافة الدينية مع عرفة ذيبة الحكيم عشعش، في الأحداش مصيف الإبداع مع شكري العدودي، ثم فقرة الجمعة، وفي الثانية ظهرا أثر عبر الأثير مع زميلة شعلة المشعي، فوجهة الظاهر مع هند السعيدي، في الثلاثة، في الأربعة مجموعة من الأغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح رفاعي، في الخمسة منوعة المساء أصايل واليوم مع عبدالله بجير، ثم إعادة ليسألونك وتنطلق باقة السهرة ببرنامج أرضك يا بلادي مع خميس بوبتان، ثم فقرة الكلثوميات، والليلة ستستمتعون بأغنية أروح لمين، وليها سلسلة الوثائقيات وإعادة لمجموعة من البرامج نهر الحضارة فأغاني في البال، ومجموعة من السلسلة المسلسلات الإذاعية تأملات وأوكار بني هلال وغيرها من العناوين التي تعودتم عليها. متابعة شيقة لمختلف هذه البرامج. يبقى أن نجدد تحية بإمضاء فريق هذا الصباح. مبدئيا حبيبة هدية سيرافقني في هندسة الصوت من أمام كونسولات استوديو نجيب الخطاب. أهلا صباح الخير حبيب. ومن قسم الأخبار اليوم معنا سعيد، في انتظار بقية الزملاء طبعا تباعا حسب التوقيت الإداري في مختلف وحدات الإنتاج. أجمل تحياتي أنا آسيا من أمام الميكروفون لكم هذا الصباح وكل صباح.

صبح عليكم الورد، ونحن هذا الصباح نضم كل الورود في باقة واحدة لنقدمها إلى مستمعينا مستمتعين مستبشرين بصباح جديد. يقول درويش: سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي وأمشي إلى وردة الجار، أخطف منها طريقتها في الفرح، سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع، سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام، سلام على كل شيء، شوارع كالناس واقفة بين يومين، لا تملك الأرض غير الطيور التي خلقت فوق سطح الغناء، ولا يملك الطير غير الفضاء المعلق فوق أعالي الشجر، سلام على نوم من يملكون من الوقت وقتا لكي يقرأوا ونقول بتصرف عنه، معتذرة سلام على نومي أو صباحي من يملكون من الوقت كي ينضم إلينا هذا الصباح، صباح معطر بزهر البساتين.

أحلى صباح من جديد وكل لحظة وكل حين لكل المستمعين لأحلى مستمعين. أنتم دائما على موجات إذاعة تطاوين. هذا الصباح الجديد 22 دقيقة بعد السادسة صباحا. مرحبا أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه اللحظات. وفكرة موجزة وسريعة عن أحوال الطقس ومبدئية أقول استنادا إلى الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار الاتصال المباشر ليجيكم بأكثر تفاصيل وأدق. في البقعة الأولى نهتم بأحوال الطقس المسجلة هذا الصباح. أقول جيدا هذا الصباح حتى لا تفهم خطأ لأنه باش نقاو درجات حرارة مختلفة على ألطف شوية مش كما فترة الظهيرة. هذا الصباح إذا تقريبا الطقس يتسم بالحالة يعني في عمومه مغيم جزئيا في أغلب المناطق. نبدأ بتطاوين حيث تتراوح الحرارة بين 24 و 38 درجة. خلينا نركز على الدرجات القصوى. في مدنين 38 درجة، في جابس 34 درجة، في صفاقس كيف كيف 34، المهدية 35، في المنستير 38، سوسة 39 درجة، نابل 34 درجة، العاصمة 39 درجة، بنزرت 37، و40 بباجة، بجندوبة 40. هذه بالنسبة للشريط الساحلي. بعض المناطق الداخلية بتوعت الحال في جيراننا من الغرب قبلي 40 درجة أقصى حرارة سجلت هذا الصباح، و40 بتوزر ديما أكثر شوية، وتراوحت في بقية المناطق بين 32 و31 و30 في مختلف المناطق الوسط. كالعادة ديما نقاو بالقصرين 30 درجة وهي أقل تقريبا درجة سجلت هذا الصباح، وهذا يعني فهمناه المعرفات مع المعهد الوطني باعتبار أنه منطقة في مرتفعات يعني ملحوظة بالنسبة لسطح البحر مناخيا هكذا تفسر. عموما إن شاء الله يكون نهار لطيف شوية، وإن كان فما بعض الإشارات اللي تبعناها المدة هذه الأسبوع هذايا بأنه فما موجة يعني غير عادية من الحرارة الإيمات هذه، ولكن على كل حال إن شاء الله ما تكونش كما اللي عشناها المدة اللي فاتت واللي أرهقتنا جميعا. إن شاء الله نهار طيب على الجميع. وفي كل الأحوال قديمة محتاطين بالنسبة للصيف على مستوى الاحتياطات العادية الروتينية، التعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الزمن يعني النهاري والتصرف فيه وقضاء شؤوننا، ونحاول نخذوا على بكري نخرجوا ناخذوا كل احتياطاتنا أيضا من حيث الوقاية من الشمس، خاصة هنا الكلام للشغالين الناس اللي تخدم اللي هي تلقت في خبزتها في ظروف معينة حرارة مرتفعة وشمس وغيره، وإن شاء الله سلامة الناس الكل. أحلى صباح دائما ومجددا لأحلى مستمعين على أحلى موجات إذاعة تطاوين.

صباح الخير للناس الكل. بريتو منسق خفيف شوية ونشيط موجه بالأساس للصغار للوليدات اللي حتى في الصيف أكيد فيهم شكون يرتاد المؤسسات مؤسسات الطفولة المختلفة، وبشوية بشوية بدينا حضر فروحنا لاستئناف السنة الجديدة. في كل الأحوال الغنية الموجهة شوية لفترة ربما دراسية وفترة شتوية، حليب سخون وغيره، تو وقيت آخر مختلف الفطور فطور الصباح، والاختيارات باش تكون مختلفة موافقة للطقس، تاخذ بعين الاعتبار الحرارة، تاخذ بعين الاعتبار النشاط اللي نقوم به، وتاخذ بعين الاعتبار أيضا الجانب ربما الصحي والتركيبة الغذائية. واليوم أصبح الناس الكل مهتمين بالتفاصيل هذه. في كل الأحوال إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم طيب. وبتاريخ اليوم 21 أوت صارت برشا أحداث في العالم عبر التاريخ. فما أحداث تتعدى ننساوها، فما أحداث مرتبطة بظروف معينة يمر عليها التاريخ ونرجع لها إلا إذا كان ربما احتجنا يعني بشكل خاص لذلك. ولكن فما أحداث تبقى مطبوعة في ذهننا، فما أحداث لازم نتذكرها ولازم نرجع لها من حين إلى آخر. من باقة الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم أو كيما اليوم كيما تقول إشارة الركن، باش نرجع بكم للعام 1911. كيما اليوم في العام 1911، تعرفوا علاش كيما اليوم في 1911 يعني 21 أوت وقعت حادثة سرقة كانت سبب في شهرة كبيرة برشا. لولا حادثة السرقة هذيك ما كانش يصير اللي صار فيما بعد. الحكاية تخص لوحة كانت عادية، لوحة معروضة في متحف اللوفر في باريس، عادية كما كل اللوحات، لرسام أيضا كان اسم عادي، رسام صحيح معناتها لوحته معروضة في اللوفر ولكن مش بالشهرة اللي جات من بعد. كيفاش حدث السرقة هذه خلى لوحة الموناليزا لوحة تعتبر أشهر لوحة فنية في العالم. علاش؟ خطر قبل ما كان حتى حد مهتم معناها بالفن هذيك، و يعني لوحة الموناليزا ربما فمش كون ما يعرفهاش، حتى اللي ما شافهاش مباشرة شافها يتفرج عليها سمع بها الاسم ذي، حتى أنه وقع استعارته في عديد معناها في التشبيه بالجمال وسحر الجمال إلى غير ذلك. كيفاش صارت الشهرة؟ الصورة هذه من القرن 16 اشتهرت بفضل الابتسامة الغامضة اللي فيها والغموض اللي يحيط بالشخصية متاع الموناليزا، ولأنها أيضا رسمت بريشة الرسام ليوناردو ديفنشي. لكن العامل الحاسم والفاصل اللي شهرها بالصحيح هو الحدث اللي يرجع للتاريخ 21 أوت في عام 1911 عندما سرقت اللوحة من متحف اللوفر، وكان اللص وقتها شخص إيطالي. طبعا بعد تعرفوا علاش وشني علاقته بالموضوع، كيفاش برر هو السرقة متاعه. الشخص هذا كان عامل نظافة في المتحف، تمكن من الاختباء في المتحف حتى اغلقه بشكل ما، ثم نحى اللوحة من الإطار متاعها وخرج بها مخبية معناها في المتحف متاعه. وبعد 24 ساعة اكتشفت إدارة المتحف اختفاء اللوحة، لأنه في الوقت هذاك ما كانش فما نظام إنذار فعال في المكان، وكانت الحماية معناها في الليل ما هيش كافية، وهو يعني حالة التأمين في كل المتاحف في ذلك العصر. المهم اكتشف اختفاء اللوحة صدفة، لأنه معناها الأعمال الفنية في أغلب الأحيان
تم إزالتها باش معناها لتصويرها ولا لتنظيفها، وهكذا كيفاش وقع يعني أعمال بالمئات معناتها معروضة. الحدث هذا خلى اللوحة واحدة من أشهر اللوحات الفنية على الإطلاق، برغم جهود الشرطة اللي بقت بالفشل خلال عامين باش يوصلوا بتحقيقات وبأبحاث وغيره، وما معرفوش كيفاش صارت العملية هذه. ولكن التغطية الإعلامية الكبيرة اللي وقعت لحادثة السرقة وتركيز الإعلام عليها هو اللي خلى الحادثة هذه تشهر اللوحة فيما بعد، وحتى أنه الصحافة بدأت تسخر معناها وقتها من جهود البحث عن اللوحة ومن إدارة المتحف في الغير ذلك، وفما برشا عناوين يعني تكتبت في الصدد هذايا، كما سرقة أعظم لوحات فينشي، كما في نيويورك تايمز اهتمت بالموضوع، ومن العناوين البارزة وقتها كانت 60 محقق يبحث على الموناليزا المسروقة، من العناوين أيضا وقتها الجمهور الفرنسي غاضب، إلى غير ذلك من العناوين اللي تصدرت أبرز الصحف العالمية. بطبيعة الحال الأول مرة في التاريخ معناها ظهرت الطوابير أمام المتحف اللوفر لمجرد رؤية المكان فارغ، يعني حتى هي مسروقة كان فما الطوابير باش تشوف وتراقب المكان اللي كانت معلقة فيه اللوحة هذيك، وحتى أنه أحد معناها أحد المعلقين أحد الكتاب علق على الموضوع قال لو تمت سرقة أحد أعمال ليوناردو الأخرى كان باش يكون العمل الأشهر في العالم وليس الموناليزا، معناتها ولهنا وفي ذلك يعني أكثر من معنى. المهم بعد فترة لقوا المشتبه به، أو الغريب أنه أول المشتبه بهم كان بابلو بيكاسو، كانوا يتصوروا على أنه معناها في إطار المنافسة لغير ذلك، لكن الرسام بيكاسو ما كان عنده حتى علاقة بعملية السرقة. أيضا الشاعر غيوم أولنيار حتى هو وقع التشكيك فيه، وبعد جهود كبيرة وصلوا إلى أنه اللي سرق اللوحة هو العمل اللي كان في المتحف، وكان التبرير متاعه أنه الأجدر بها تعرض في إيطاليا باعتبار أصل الرسام، يعني أصل اللوحة، هذا التبرير متاعه باعتبار هو أصله من إيطاليا. وقع اعتقاله في النهاية لمدة 7 أشهر، ولكن كان طول المدة يعتبر نفسه بطل وطني. علاش؟ على خاطر حب اللوحة تعرض في بلده، هذا هو التبرير أمتاعه. إذن كان هذا 1911 الموناليزا أغلى عمل فني، أشهر عمل فني وأكثر الأعمال الفنية أيضا غموضا وسحرا. هذاك علاش توا كي تمشيو للوفر تلقاو اللوحة محاطة بصناديق زجاجية واقية ومضادة حتى للرصاص من باب الاحتياط. اللوحة تقيم عالميا بحوالي 100 مليون دولار أمريكي لتأمينها فقط يعني.

صباحكم سعيد من جديد مستمعينا، صباح في سحر الموناليزا وسحر أجمل لوحات العالم، لوحات الصباح. هذا الصباح

0: واحد فينا عنده حلم، بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم، بندور على فرصة، الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا مهما كان حلمك.
1: مهما كانت أحلامكم، صباح الجديد دائما هو فرصة لتحقيق الأحلام، فرصة للتغيير، فرصة للتجديد، فرصة للبداية من جديد، للتدارك، لجمع كل ما أوتينا من إمكانيات، من حوافز، من إيجابيات، حتى نبدأ من جديد، حتى ننطلق، حتى نطوي صفحة الأمس ونستقبل اليوم الجديد. واليوم الجديد في معانيه طبعا المتفرعة هو نجاحات، هو عمل، هو جهد، هو بذل، هو إضافة، وهذا المهم، هو إيجابية، وهذا هو المهم. كل صباح جديد فيه جديد. يقول الشاعر: لله كم لجمال الصبح من ألق، سبحان رب الضحى والناس والفلق، يضفي على النفس إشراقا بطلعته من بعد ليل رماها عند مفترق، فللنسيم مع الأغصان أغنية، والطير ينشدها للزهر والورق، وللضياء نداء حين يبعثه، يعيد للنفس فيها نظرة الأفق، وللسماء امتداد للرجاء إذا ذاقت من الأرض كالأغوار والنفق، وللهدوء رسالات تعلمنا ألا نميل إلى الأحزان والقلق، والشمس تسبح في إبداع خالقها، وذاك دأب لها نهج ومعتنق، هو الصباح سخي بابتسامته، يحرر الروح من ضيق لمنطلق.

0: في الفقرة هذه نقدمكم ديما بعض الأرقام جديدة لتسجل من يوم إلى آخر أو من أسبوع إلى آخر في اتصال بربما معاملاتنا اليومية وبعض الأرقام الوطنية. مرة هذه باش نهتموا ببعض الأرقام اللي صدرت عن البنك المركزي اللي أفاد بأنه وقع تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، وكذلك تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية عبر جذاذة الدفعات في في في تونس. معناها للنصف الأول من سنة 2026 سجل البنك بلوغ إجمالي عند البطاقات البنكية المتداولة 6.151 مليون بطاقة، هذا الرقم الأول. وكذلك معناها في بعض الأرقام الأخرى تسجلت بعض الأرقام المهمة، ولكن هذا الرقم الأبرز 6.151 مليون بطاقة في باب المعاملات الصادرة عن البنك، الإفادات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. يفيد أيضا أنه وقع ارتفاع في عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8% وبلغ عدد المواقع التجارية النشيطة في تونس 1456 موقع بنسبة ارتفاع 19.7%، وبلغت المعاملات عبر الهاتف الجوال 512 مليون معاملة مالية بقيمة 9.142 مليون، أو بالأحرى 914.2 مليون دينار. هذه ورقة اليوم في فقرة رقم اليوم، هي في الحقيقة مجموعة من الأرقام، لكن يبقى الأثير هو الرقم الأجمل هذا الصباح. أحلى صباح لي أحلى مستمعين في شرط توقيت 48 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين ضمن منوعة باقة الصباح اللي تتواصل حتى للتسعة. التحية لكم كلمة لحنا نغما ومعنى.
1: يلي أمك جنب منك حطها جوه في عينيك، خد رضاها ترضى عنك ربنا يرضى عليك، مهما كل الناس تحبك مهما كل الناس تحبك مين يحبك قد أمك، لو تعيش لو تعيش عمرك توفي مش هيكفي لحظة من خوفها عليك.

0: سكر سنترة تيجي.
1: شكرا حبيب بهدية على هذه اللمسات والتوليفة بين النغمة والكلمة في باقة حلوة لكل الأمهات هذا الصباح، والأمهات هم

المستفيقات باكرا، هم المبكرات، هم الجميلات، هن الجميلات، هن المستيقظات قبل كل الناس هذا الصباح وكل الصباحات. ذلك علاش ديما نخصهم بتحية، تحية لكل الأمهات، ربي يحفظهم وربي يسترهم يعطيهم الصحة جيدة وطول العمر ويرحم ربما الأمهات بعض الناس اللي فقدوا أمهاتهم. كل صباح جديد، كل صباح سعيد هو هدية، هدية لكل مستمعينا على أثيرها في إقاعات الصباح التي نختم بها الباقة الأولى، باقة المرافقة نسميها دائما. إن شاء الله كانت مرافقة سلسة للاستفاقة والنهوض، واللي ما فاقش معاش عنده علينا حق بعد هذه الباقة، لننطلق في نسق جديد بعد نشرة أخبار السابعة التي تأتيكم بعد قليل دائما على موجة إذاعة طويل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء في بعد القطرين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. القبول المبدئي ل 29 ملفا ضمن برنامج رايدات في صيغته الجديدة بولاية مدنين. مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. وفي العالم 6 دول أوروبية تدين قرار الاحتلال بإنشاء مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. تم أمس بولاية تطاوين إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، يتم بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة. وقامت الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني بتمويل أشغال إحداث المركب الرياضي بحي عباس المتكون من عدد من القاعات الإدارية والرياضية الفردية، ليتم أثر انتهاء تلك الأشغال تسليمه لمصالح بلدية تطاوين استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل المتغيرات المناخية. قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. خير الدين المؤدب كاتب عام البلدية وأكثر تفاصيل.
3: في إطار استعداد لموسم أمطار الخريف والتوقي من مخاطر تجمع المياه والفيضانات، قامت مصالح بلدية تطاوين بتنفيذ برنامج ميداني استباقي شمل تنظيف وتسريح مجال الأودية والشعاب، إلى جانب تنظيف البلوعات ونقاط تصريف المياه الأمطار لمختلف مناطق المدينة، كذلك جهر الأودية وتنظيف جميع الأودية. كما التواصل بالتوازي والتدخلات اليومية في مجال النظافة ورفع الفضلات بالطرقات والأحياء والساحات، مما يساهم في ضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من انسداد مجاري التصريف.
2: في ولاية مدنين تم القبول المبدئي ل 29 ملفا ضمن برنامج رايدات في صيغته الجديدة في انتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المخصصة للغرض، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة بمدنين فوزية كتر.
4: بالنسبة للبرنامج رائدات في حلته الجديدة الفترة التي فتحت فيها المنصة، تم تسجيل 112 ملف، تم عرض الملفات على اللجنة، تم قبول 69 ملف إداريا، وبعتالي عن طريق المحادثات تمت إجراء محادثات للمعنيات، تم القبول المبدئي ل 29 ملف. هذوما ان شاء الله باش نشوفوهم، اول حاجه عندهم اشكاليات في التمويل، عندهم ديون، ونفعناها للوطني باش تتم معناها الجلسه الوطنيه، وبعد ان شاء الله يعطونا الملفات اللي تمت الموافقه عليها.
2: في ولاية جابس يشهد قطاع التكوين المهني تطورا هاما في استقطاب المتكونين في اكثر من 30 اختصاصا، كما تعززت هذه السنة الجانب التكويني باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. تفاصيل أكثر يقدمها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بجابس نزار الخالدي.
5: بالنسبة لنا احنا عندنا دورة الخريف سبتمبر ونوفمبر في مراكز التكوين المهني، عندنا مجموعة مراكز التكوين المهني في ولاية جابس تقريبا توفر 1115 فرصة تكوين في 36 اختصاص، منهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني سامي. قطاع متاع التكوين المهني معناها قطاع هام وينجم يعاون الشبان على الانخراط في سوق الشغل سواء بصفة مشغل وإلا بصفة صاحب مؤسسة. السنة عندنا زوز اختصاصات جديدة، عندنا مؤهل التقني سامي في التزويق الداخلي، هذه موجودة في مركز التكوين والتدريب في الصناعات التقليدية، وعندنا اختصاص آخر مطلوب ياسر في سوق الشغل اللي هو مرافق كبار، موجود زادة كيف كيف في مركز متاع الصناعات التقليدية. الحق المنظومة متاع التكوين المهني العمومية في ولاية جابس عليها إقبال كبير خاصة من ولايات أخرى، وتعززت التجهيزات سواء في إطار مشروع إرادة الممول من الاتحاد الأوروبي، ما نتحصلنا على عديد التجهيزات في الفيبروبتيك في الدوموتيك في الباتيمون ايكولوجيك وفي غيرها من الاختصاصات اللي تستهوي الشباب.
2: في بقية أخبارنا الوطنية، وخلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وبعد النقاش والتداول أوصل المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمال قبول بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. تم أمس رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، مفيدا بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وممثلين عن اتحاد الشغل الاستماع إلى مطالب سائقي الشاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفات الاحتجاجية الفجائية. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر القادم في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، دعتهم إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 سبتمبر المقبل. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. في أخبار العالم، استشهد طفل فلسطيني أمس متأثرا بجراحه فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. كشفت الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة عن مأساة لا تتوقف عند حجم الدمار والخسائر البشرية جراء العدوان الصهيوني، إذ لا يزال أكثر من 7,000 جثمان عالقين تحت الأنقاض وسط صعوبات ميدانية وإمكانات محدودة تحول دون انتشالهم. أدنى قادة 6 دول أوروبية قرار الحكومة الصهيونية المتمثلة في طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، ودعوى الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تلك الخطط على الفور. وفي بيان مشترك صدر عن قصر الإليزي، وصف قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبريطانيا تلك الخطوة بغير المقبولة، وحذروا من أن تلك الخطط ستؤدي إلى تمزيق الضفة الغربية المحتلة وتقويض احتمال حل الدولتين. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الصهيوني شنت غارات جوية ليلية استهدفت بلدة المنصوري جنوب البلاد. نقلت وكالة رويترز عن شركة كابلر للبيانات الملاحية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت أمس، إذ لم تعبر المضيق سوى 7 سفن. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام 8 في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدولة الأيوبية.
6: دولة إسلامية أساسها صلاح الدين الأيوبي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، بعد أن أنهى حكم الدولة الفاطمية في مصر سنة 1171. تنتمي هذه الدولة إلى الأسرة الأيوبية ذات الأصول الكردية، وقد اتخذت من مصر مركزا رئيسيا لحكمها، ثم امتد نفوذها ليشمل بلاد الشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق. ارتبط قيام الدولة الأيوبية بمرحلة مهمة من الصراع بين المسلمين والصليبيين، وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على توحيد مصر وبلاد الشام تحت سلطة واحدة، مما مكنه من مواجهة الإمارات الصليبية بقوة أكبر. وبلغت الدولة الأيوبية أوج مجدها بعد انتصار المسلمين في معركة حطين سنة 1187، وهو الانتصار الذي مهد لاستعادة القدس من الصليبيين في العام نفسه. اهتم الأيوبيون بتعزيز المذهب السني ونشر التعليم، فأنشأوا المدارس والمساجد والمكتبات في مختلف المدن التي حكموها، كما شهدت البلاد في عهدهم ازدهارا عمرانيا وثقافيا وعلميا، وتم تشييد العديد من القلاع والتحصينات للدفاع عن أراضي الدولة، من أشهرها قلعة صلاح الدين في القاهرة. بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في العام 1193، تقسم أبنائه وأقاربه مناطق الدولة، مما أدى إلى ظهور بعض النزاعات الداخلية. ورغم ذلك استمرت الدولة الأيوبية عدة عقود محافظة على مكانتها السياسية والعسكرية. وفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ضعفت سلطة الأيوبيين تدريجيا، حتى انتهى حكمهم في مصر سنة 1250 بقيام الدولة المملوكية. وتعد الدولة الأيوبية من أبرز الدول الإسلامية في العصور الوسطى لما حققته من وحدة سياسية وإنجازات عسكرية وثقافية كان لها أثر كبير في تاريخ المنطقة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 20 دقيقة بعد السابعة. مستمعينا أنتم دائما في باقة الصباح على موجات إذاعة تطاوين.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي،
0: في الشأن البلدي. من المواضيع والفقرات الصباحية اللي نتابع فيها طبعا شؤون البلدية، مشاغل واهتمام المواطنين، وبعض الأسئلة البلدية والمشاريع البلدية. وفي باقة الجمعة اهتمامنا ببلدية الزرات من خلال دعوتنا أسبوع بأسبوع لسيد صالح الهطاي المكلف ببلدية الزرات. أهلا وسهلا بك، صباح خير سي صالح.
3: شكرا لإذاعة تطاوين، شكر موصول لإذاعة تطاوين، وتحية لكل مستمعيها. نشكر إذاعة تطاوين اللي تتابع برامج بلدية الزرات والتعريف بها. مازالت بلدية الزرات تولي لجانب النظافة والعناية بالبيئة اهتمام كبير. اليوم احنا مازلنا مواصلين في حملات العناية بالشواطئ من خلال الرفع اليومي للفضلات والكنس وجمع المواد البلاستيكية.
0: نعم نعم، هذا الشغل اليومي الروتيني معناها لكل بلدية. يبقى احنا من أسبوع إلى آخر ركزوا على بعض المواضيع، وفي الأثناء زادا فيها بس سي صالح نفسحوا المجال لأهالي الزرات إذا كان عندهم بعض الأسئلة خلال الأسبوع أو بعض الاهتمامات اللي حبوك تجاوبهم عليها، معليهم كان يتواصلوا معنا. اليوم سي صالح لو سمحت باش نركزوا على زوز نقاط ربما، وأكيد أنه في أغلب الجهات بدأت جهود الاستعداد للموسم الخريفي الشتوي. كنقولوا الموسم الخريفي الشتوي، نقولوا التوقي بطبيعة الحال من الأمطار والفيضانات. الزرات منطقة منخفضة، ما فيها بس تعطينا فكرة على ربما نسبة معناتها تعرض الزرات للمخاطر نتاع الامطار القويه، ولا اذا كان فما ربما في السابق معناها صارت بعض الامور، ولكن الامور لاباس، وكيفاش انتم استعديتوا لذلك. النقطه الثانيه لو سمحت ايضا استعدادكم لمرافقه العوده المدرسيه باش تكون في احسن الظروف. تفضل عندك الخط.
3: شكرا. بالنسبه للاستعداد لموسم الامطار اللي توليه السلطه الجهويه والسلطه المركزيه عناية كبيرة، البلدية استعدت في هذا الإطار لإعداد برنامج يستهدف تنظيف وجهر الأودية وتنظيف مجاري المياه من خلال كنس الشوارع وإزالة الأعشاب الطفيلية. وفي هذا الإطار نتوجه للسيد الوالي والسيد معتمد على مساعدتهم لبلدية الزرات من خلال توفير آلة جافة كبيرة الحجم ساعدتنا الحق. يعني عملنا برنامج وما زلنا مواصلين في البرنامج هذايا إلى حين انطلاق موسم الخريف. كذلك معنا إلى جانب البرنامج هذايا أعدينا برنامج في إطار العودة المدرسية، انطلقنا فيه البرنامج هذايا يستهدف تنظيف محيط المدارس وداخلها إلى نهاية إلى 15 سبتمبر بداية العودة المدرسية. نتمنى بالمناسبة هذه عودة موفقة للتلاميذ والطلبة.
0: سيزال حبيت نستفسر هنا في النقطة الأولى على مستوى معناها الإمكانيات متاعكم اللوجستية، معناها التجهيزات والمعدات الثقيلة خاصة اللي تحتاجوها في الأعمال الخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار، الأمور شو أحوالها بالنسبة لبلدية الزرات؟
3: وضعية متوسطة. احنا هي كل عام على نعطي كشف للمصالح الحماية المدنية في المعدات المتوفرة للبلدية، منها مثلا بلدية الزرات عندنا آلة رافعة وعندنا زوج شاحنات، إلى جانب جرار مجهز بآلة شفط نتاع مياه في حالة ما إذا كان فما ركود نتاع مياه، وثلاثة جرارات.
0: ان شاء الله في المستقبل معناها تتعزز الامكانيات نتاعكم، ونعرفوا لي بلديه حقيقة معناتها خدامة بلدية مجتهدة. مانيش نرمي في الورد، ولكن هذا أنا استشفيته من خلال تواصلي معك معكم سي صالح الهطايب، وصف مكلف بالبلدية، ونقول هذا بكل صراحة ومسؤولية، لأنه من معناها رؤساء البلديات اللي جاوبوا معنا بإيجابية عالية جدا، وهذا يحسب لك سي صالح. أقول هذا
3: هذاك هو دورنا.
0: أي أقول هذا
3: على حتى حد.
0: أي أقول هذا باش نستفز شوية بعض الخيان في بلديات أخرى اللي ما تجاوبوش معنا. خليني نقول نعرف تخدم خدمة روتينية، ولكن احنا زادة كإعلام لما نتواصلوا مع بلدية من البلديات، ومانيش باش نذكر حتى اسم باش ما نحرج حد، فقط الحقيقة معناتها ما يجيش، لأنه نطلبوا عشرات المرات، والغرض هو أنه نضو معناها النور على المنطقة هذيك، ونقولوا خط تواصل بين مباشر بين البلدية والمتساكنين متاحة، معناها
3: المسلمين اليوم عنده دور كبير
0: بالطبيعة. وهذا البعد اللي بعض الخيان مع الأسف مازالوا هكا مهمش ربما مستوعبينه بالشكل الكافي. فما ناس تخاف من النقد، تخاف من العثرة، تخاف من الخطأ، ربما هذا يفهم في في في حدود مضيقة جدا، ولكن الأساس
3: موجودة،
0: الأساس إنه إحنا نتعاون مع بعضنا الناس الكل للرقي بالبلاد هذه، للتقدم بالبلاد هذه، وبطبيعة الحال معناها خدمة للبلاد هذه اللي تعز علينا الكل، وهذا ما في حتى نقاش يعني. يعطيك صحة سي صالح الهطاي المكلف ببلدية الزارات، كل الشكر.
2: قد أوقع القلب

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار

0: وينها انا جاي تحبيب
1: بعدك؟ صباح النور. صباح النور. وينك يا سماه؟
0: بقينا
1: التنسيق
0: ندردشوا في الكوليس ونسينا روحنا.
1: يعطيك الصحه. شكرا ليك. صباح الفل. صباح الياسمين الحبيب لكل الفريق العامل. اختيارات جميله كالعاده.
0: تنلعب كيلكو بار اليوم مع
1: اليوم انطلاق الالعاب المتوسطيه. حدث كبير استحقاق عالمي ان شاء الله.
0: حاضرين
1: والبارح تونس لعبت في كره الطايره. تفاصيلها بعد شويه ان شاء الله.
0: شكرا. انفاسبور.
1: من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا رياضة على موجات اذاعه تطاوين. اولى مواعيدنا الرياضيه في تقديم هنجة تخليصها في الاعداد اكيد وايضا في اخراج التقني صديقنا حبيبه هديه. اكيد بدايه اخبارنا ما تنجم تكون كان بالحدث العالمي الاستحقاق الكبير اللي ينطلق اليوم. اتحدث عن الالعاب المتوسطيه اللي تحتضنها مدينه تارانتو الايطاليه. اكيد كما ذكرت عناصرنا الوطنيه موجوده البارح تقريبا اكتمال نصاب كل الوفود في مختلف الاختصاصات الرياضيه وايضا تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشجيعا على عناصرنا الوطنية. وصل أيضا وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي البارح حتى يحضر افتتاح هذه النسخة الجديدة من الألعاب المتوسطية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمختلف عناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات. وأكيد الراية التونسية باش تكون حاضرة في أكثر من مناسبة في هذا الحدث العالمي الهام على مستوى أيضا الرياضة التونسية. عناصرنا التونسية باش تكون حاضرة في الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور، يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي، وبيوفد هو الثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 عنصر. وباش تشارك تونس في منافسات هذه النسخة العشرين للألعاب في أربع رياضات جماعية: كرة القدم رجال، كرة اليد رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال، كرة السلة رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض المنافسات 24 رياضة فردية. باش تكون تونس حاضرة في منافسات البدل والسباحة والزعانف الدراجة أيضا لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية. وهذا باش تولى ثنائي فراس القطوسي تايكواندو وسندس حشانة كرة اليد برفع الراية الوطنية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. وديما نحكي على الحدث هذي. البارح المنتخب الوطني التونسي استهل مشاركته للكرة الطائرة نحكي في الألعاب المتوسطية بفوز على نظيره الجزائري بثلاث أشواط دون رد في أول مباريات المجموعة الأولى. تفاصيل الشوط جات على النحو التالي: 25-21، 25-17، 25-14. نذكر عناصرنا الوطنية المنتخب الوطني التونسي المواجهة الثانية صعيبة نعم، ما لكن ماشي صعيبة على نسور قرطاج، ماشي صعيبة على العزيمة التونسية. نتحدث على المنتخب الإيطالي اللي باش يلعب معاه الجولة الثانية يوم السبت القادم. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح أكيد كما ذكرت لمختلف عناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية في هذه النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية تارانتو 2026. نرجع لتونس ونحكي على تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية وحكام سلوفيين موجودين لتقنية الفار المساعد لإدارة أربع لقاءات. ونعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 26-27. كما نعرفه مقرر يومي السبت والأحد 22 و23 أوت الجاري انطلاقا من الساعة 4:30 باستثناء مباراة واحدة. هل باش تتلعب في 4:30 وإلا باش تتلعب في 6:30؟ تو نعطيكم تفاصيلها بعد شويه ونعطيكم حكام هذه الجوله. سبت 22 اوت الملعب التونسي سي اس اس الحكم بديس بن صالح. حسام بن ساسي زفر مباراه امل حمام سوسه الاتحاد المنستيري. حسني النيلي في مباراه تقدم ساقيه الدير الجي اس او اتحاد بن قردان نادي حمام الانف مباراه يزفرها سيف الورتاني. الدفعه الثانيه نهار الاحد 23 النجم المتلوي النادي الافريقي امير لوصيف التحكيم منتصر بالعربي في لقاء النادي البنزرتي مستقبل المرسى. والامير الفقير في لقاء ترجي جرجيس أولمبي البيجي. المباراة هذه رسمية باش تلعب على ملعب مصفى دوري بي ميدونا. شنو بقانا؟ بقانا لقاء الكلاسيكو، تحدث اللقاء الترجي التونسي والنجم الساحلي، مباراة أولا باش يزفرها هيثم الترابلسي. علاش قلت بقتلنا المباراة هذه؟ لأنه كما ذكرت الترجي التونسي كان أعلن في بلاغ رسمي به عن قيامه بمراسلة السلطة المختصة من أجل تأخير توقيت انطلاق قمة الجولة الأولى اللي باش تجمعوا نهار الأحد مع النجم الساحلي من 4:30 للـ6 بسبب حرارة الطقس والمحافظة على صحة اللاعبين. وأوضح الترجي أنه باش يعلم جماهيره في حال الموافقة على طلب. نعرفوا أنه بلغ من المعهد الوطني للرصد الجوي في الويكند برشا سخانة، أكيد الترجي طلبت على هذاك. علاش ما قلتكمش رسميا مباراة الترجي والملعب النجم الساحلي لحد 4:30 ممكن ياسر تولي 6 متاع العشية، وإلا تبقى على نفس التوقيت. يعقد المدير الفني الوطني رضا الجدين ندوة صحفية نهار الاثنين 24 أوت في الـ11 بقاعة الندوات بمقر جامعة تونسية لكرة القدم. علاش الندوة هذه باش تخصص لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة وفق بلاغ صادر على الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلن نادي الحزم السعودي لبيرح عن تعاقد الرسمي مع مهاجم الترجي أبو بكر دياكيتي والتحق دياكيتي بزميله السابق في الفريق محمد أمين بن حميدة. أنذكر وأن نادي الحزم يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري. نكمل أخبار يهم بالنادي الإفريقي وتحديدا الكرة الطائرة، وانكشفت الهيئة المديرة للسياعة عن الهيكلة الجديدة لفرع الكرة الطائرة سيدات، وان تم تعيين محمد الوسلاتي رئيس فرع ومجد تومي مدير رياضي وفني للفرع هذايا. وأكيد أخبارنا الرياضية نكملوها بالملاعب الأوروبية، وانطلقت الأجواء بعد الراحة الصيفية وبعد الميركاتو الصيفي. أكيد أجواء الملاعب ترجع من جديد، بنتحدث عن الدوري الإسباني الجولة الثانية ليلة في 8 الريالين بيتيز والسوسيداد، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الأولى في 8 كيف الأرسنال مع كوفنتري سيتي، ونكمل بالدوري الفرنسي الجولة الأولى مارسيليا مع ستراسبورغ في 8 غير ربع. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة حيات حبيبة هدية في الهلسة تقنية آسي البرهوم، يتكمل معكم المشوار حتى للـ9 في ورد الصباح. نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

لله مستمعينا من جديد وكل لحظة وكل حين بكل من يلتحق بنا في الاستماع إلى موجات إذاعة تطاوين ضمن باقة الصباح ورود الصباح لتواصل معكم حتى للتسعة. سريعا ذكر في الباقة هذه أنه الطقس اليوم في غالبه معناها شهيلي مغيم جزئيا، والحرارة تقريبا في أغلب الجهات تتراوح بين 41 في أكثر في أقصاها في توزر، وفي أدناها في جهة القصرين 37، في تطاوين 38، وفي برج الخضراء 42. هذا لفترة الظهيرة.

تنتظرها مجموعة من الورقات الخدماتية في الباقة هذه سريعا. لكن ضروري نذكر سادة المستمعين باش يربحوا شوية الوقت ويتفادوا الاكتظاظ أنه تسجيل للموسم الدراسي الجديد لسنة دراسية جديدة انطلق ومتاح الآن، ونجم يربحوا الوقت بتدريجيا يدخلوا الساعة يعملوا حسابات في المنظومة الرقمية على موقع وزارة التربية، وغادي تنجموا تلقوا كل التفاصيل. أيضا الطلبة، هناك مجموعة من المعطيات المهمة اللي تتعلق بمنح التعليم بالخارج، وبعض الطلبة اللي ما خرجتش أسمائهم في القائمة الأولى بالنسبة للمنح الموجهة لبلدان المغرب العربي تحدثت عليها في الجمعة اللي فاتت. فتحت الوزارة باب اللي معناها ربما تصحيح وإعادة ترتيب الأمور بالنسبة للطلبة اللي ما زالوا. وكذلك المراكز المختلفة، مراكز احتضان الطفولة بمختلف عناوينها، سواء كان مراكز مندمجة، الروضات، يعني المعاضدة للمؤسسة التربوية، أيضا من تول واحد يرتب أموره ونتفادوا هك الاكتظاظ اللي يصير في بداية السنة. وشوية شوية زادة نهائي وليداتنا ونقتني بعض الحاجات اللي هي متوفرة من تو، ثبت روحنا مليح ونبعدوا على المشتريات غير المضمونة. ويريت يكون عندنا أكل وعي نتاع استهلاك التونسي والمنتوج الوطني، أي حاجة موجودة مصنوعة في تونس وعندها بديل آخر جاي مهما كانت المصدر نتاعه، يريت يكون عندنا وعي جمعي هكا مواطني أنه نقتنيه التونسي قبل أي حاجة أخرى. فما حتى داعي لك التباهي وهي ماركة وهي جاية من وين وهذه من كذا، وهذه كلها أمور متاع معناها مزايدات زايدة أصلا. على ذكر السنة، حلول السنة الدراسية جديدة، الحقيقة جميعنا استبشر بطبيعة الحال بالتتويجات، وباركنا التتويجات اللي صارت على مستوى ولاية تثاوين، وربما هي مختزلة في الوسام اللي تحصل عليه السيد مندوب التربية والتعليم بتتاوين سي نور الدين المقبلي، واللي كما يقول هو في اتصالي به يقول أنه الوسام هذايا والاستحقاق هذايا هو في الحقيقة معناها ثمرة جهد كل الأسرة التربوية، كل مكونات الحياة المدرسية بأقسامها المختلفة، سواء كان الأساسي ولا الثانوي. وأساسا المتابع يلاحظ التقدم اللي حصل على مستوى السنة الدراسية هذية في نتائج البكالوريا وترتيب التتاوين اللي تغير بخطوات مهمة جدا، مش سهل تحقيقها، أو التقدم بخطوة واحدة تحب له برشة خدمة، برشة جهود متضافرة، وبرشة قيادة رصينة وقيادة معناتها يعني رائدة حتى نحققه. لهنا منيش نرمي في الورد أبدا، ولكن نذكر أنه المسؤولية راهي متواصلة، وضروري أنه نعزز ذلك بالتقدم في مستوى نتائج المرحلة الأساسية خاصة. وبين ظفرين تابعنا أيضا شوية تعثر اللي يحصل في نتائج مناظرة السيزيام، وإن كان في الحقيقة هي ماهيش تتعلق بتطاوين بركة، الملحوظة هذه تتعلق بتونس كامل، وهذا راجع لعدة اعتبارات. أكيد إن شاء الله تعلق الأمال على الجهود اللي باش يقدمها المجلس الأعلى للتربية في معاضدته لي طبعا التخطيط، وفي معاضدته لبرامج وزارة الإشراف باعتبارها المسؤولة الأولى، خاصة أنه نعرفوا مجلس الأعلى التربية هو في النهاية ما عندوش صفة معناها ملزمة، قراراته تبقى قرارات يعني مخرجاته تبقى مخرجات معاضدة، مخرجات استشارية ومهيش تقريرية. وهذه ربما الخطوة اللي معناها وقع التركيز عليها في مستوى الملاحظة والنقد البناء.

الرائعة ماجدة الرومي بالفوشيا ختمة موشحة بالعلم التونسي، ختمة حفلتها في قرطاج وختمة قرطاج هذا العام كأحلى ما يكون وكأروع ما يكون الاختتام، ونسيت الجمهور ربما في كل

0: سي عبد الرزاق.
1: مرحبا بكم وبإذاعة تطوين وجميع المستمعين.
0: أهلا بك سي عبد الرزاق. أنا كنت نحكي شوية على اقتناء المعدات المدرسية على بكري في إشارات تحسيسية معناها، ولكن في الإطار أكدت برشا على ضرورة أنه نستهلكوا تونسي ونشروا المنتوج التونسي ونتفادوا السباق المحمومة ذي متاع الماركات ومتاع هذه منين جاية وهذه من عرش نوع، وفي الأثناء نكون وعيين زادة لأنه ضغط المستهلك زادة والوعي متاعه راه يخلي المنتج حتى كان المصنع معناها حتى كان ربما ما يرتقيش في مستوى الجودة لبعض المنتجات الوافدة علينا أحيانا، أقول أحيانا، لكن وقت اللي يكون المستهلك واعي لابد أنه المصنع يتحمل مسؤوليته ويسعى ويخدم ويجتهد باش يحسن جودة المنتوج هكا، ولا تصير الدورة يعني في الإطار هذا.
1: ما يعني بالنسبة لنا عندنا الصناعة التونسية دي ما عندنا في قطنا فيها ننبهوا على شوية المعدات الموجودة بالسوق الموازية دي ممكن فيها أخطار وما أخطار، لكن نراعوا ظروف المواطن لأن اللي يمشي للسوق يلقى أرخص الأثمان.
0: نعم.
1: وهذا وإن شاء الله نوع المواطن على أساس ينتبه من الزبالة فالترسيدي ببعض المعدات وبعض الملابس خاصة من الله طبيعي.
0: هي تتقال اصلا لعجبك رخصه لوح نصفها معناها معروفه هذه، ساعات يبدا عرفها مضره ويشريها مثلا، خاصه فما مواد عندها تاثير للويدات الصغار الصلصال والالوان والميده
1: نيلون كلها 100% وسخونه ياسر وتختلف ياسر على الطبليه التونسيه فهي القطن ومنوع كلفي اغلى شوي لكن لا حول ولا قوه.
0: اي والطبليه التونسيه تكفيه الصغير معناتها مدة باهية، وفي نفس الوقت أحيانا تنجم يقع تداولها من عام إلى آخر من صغير للي بعده معناها الخوه ولا والجار ولا في إطار معناتها المساعدات والتبادل كيما الكتب وغيره. وهذا
1: الطبلية التونسية راهي مراقبة، مش ما احنا تعرف كل شيء مراقب في تونس، مش يقعك يبيع ويعدي وكذا، هذا مش كيما التجارة الموازية.
0: هو الواقع وانت جبت على الطبلية فما شوية ورشات هكا محلية ناس تخدم على راحة، ورشات خياطة خياطات سيدات اللي يعملوا ساعات مجهود ويقدموا معناتها بعض الدفعات هكا كيما معناتها الشانتيون معناها اللي ساعات يتواصلوا مع المؤسسات المدرسة ولا غيرها ويحاولوا يروجوا المنتوج متاعهم. لهنا نلفتوا انتباه طبعا الجهات المختصة انها ترافقهم في مستوى تأمين الجودة اللي كنت تحكي عليها أنت، باش هكاك هما يربحوا يخدموا على رواحهم ويلقطوا خبزتهم وإحنا لهنا نعاضدهم، وفي نفس الوقت زادة المنتج يكون آمن بالنسبة للمستهلك.
1: نعاضدهم لكن هذه صارت لنا فيها مشاكل شوية السنة الفارطة.
0: كيفاش؟
1: المشكلة كون التجار والمعامل اللي تصنع في الطبيعات بكميات كبيرة. يقول لك لاحظنا كون بعض المدارس وبعض المعاهد تشتري مباشرة من هذا الناس هذوما
0: من الورشات هذي،
1: ويشت الورشات هذه غير مقننة وغير معروفة تشتغل في الدار في منزلهم في محلاتهم الخاصة.
0: اي وشنو الحل هنا باش نستخدم على رواحها زادة؟ هو انه
1: الحل هو كون يولي فورمال
0: يولي تدخل المسالك
1: القانوني معترف به واللي يخدم على روحه ويشارك ويدير بتيدة ويشارك في صفقات كيما الناس الكل.
0: إلا هم على مستوى البتين ده أغلبهم بالبتندات معناتها منتصبين، ولكن مع أغلبهم فما هكا هذا وهذا، ولكن على مستوى المراقبة الحقيقة ما هيش موجودة معنا بالشكل المطلوب، وهذا مهم جدا. يبقى لهنا في الأخر ديما نحتكموا الفار بالنسبة لنا، الفار متاع الكورة عن نحن في الاستهلاك هو وعي المواطن هكا ولا؟
1: نعم، وعي المواطن والمصنع يجب يكون زاد ثقة شوية ويكون يحاول يجري على الربح بكثرة، لأن يجري على الربح بكثرة في شراء القماش لأي نوع كان وممكن نوع الأسواق الموازية وتختلف الأمور.
0: وساعات خاصة أن هذوما يركزوا على الشكل وعلى الألوان على الديزاين أكثر منه على التصميم نتاع أكثر منه على القماش معناها على القماش في حد ذاته. الطبلية التونسية مواصفاتها
1: وساعات تلقي نفس النوع نتاع المعمل المثال يقول لي جاي من مؤسسة كذا بسوم عالي جدا، والأخرى تلقاها نفس الكاليتي وشدينا هذا وهذا ونفذ في بعض المدارس ولقينا أرخص بكثير من اللي تخيط في الدار الأخوات اللي تخيط في الدار.

0: صح صح. وبالتالي الردو بيننا مليح. إذن في الباب هذه موضوعنا اليوم مركز على نقطة المقتنيات المدرسية الطبلية وغيرها حتى المواد الأخرى كالصلصال والألوان
1: مشكلة رأي جتنا شوية ياسر. توا وزارة التجارة ساعدت في المياه وفي الدواجن ولكن اليوم لاحظناه كونا دورنا البرة بينا ما فهمناش التزام بالتفعيلة هذه. رأي مشكلة كبيرة صايرة نوجه نداء إلى أخواننا في وزارة التجارة والمراقبة وزارة الصحة لأن تمشي اليوم بتقول لك المياه راه مساعد كذا كذا التاجر في البرة راه يبيع لك بالأسعار كما يحب هو وربما يبدأ يعمل بيع مشروط هذا غير معقول خاصة أن أنتم تستغل الفرصة لما يكون الحاجة غير متوفرة في السوق.
0: وكان لازيت له ياسر يقول لك برا للإذاعة ولا التلفزة تبيع لك بالسوم اللي
1: هذا الكلام اللي قلتي أنا مر علي أمس برك أمس برك تدخل الحانوت تمت السيد يبدأ يشوف فيك من فوق اللوطة يعسك أنت ساعات يقول لك ما فماش مية ساعات يقول لك عندي راو كان دبوزة بنص يترا أو بويترا وفما الصادقين لا نقول لا نعمم على الناس الكل.
0: وفي الأثناء طبعا المستكرشين بين قوسين اللي هم قلة يعني من حسن الحظ يبقوا ديما قلة احنا من حتى كان كثر اللي يستثمروا في الأزمة المستثمرين في الأزمات ديما حاضرين بالبديل والمياه الغير مراقبة وهذا باش نرجعوا له مرة أخرى خاطر الوقت يدهمنا وموجز الأخبار على الباب. سي عبد الرزاق شكرا لك على
1: الإضاءة. نقطة واحدة بعجالة خاصة في المغازات الكبرى بربي اللح ثم اللح بالله المواطنين يتشكوا لما يشوف التسعيرة ياخذها من المعراحد يمكن الكاس يخلص على يلقى تسعيرة تختلف.
0: جايين هذيك
1: جايين مرة قلنا علاش قلنا لهم علاش كذا قال لك ما بدلناش السوم هذا أكبر خطأ وأكبر غش.
0: مازالت موعدنا سي عبد الرزاق نرجعوا لها السلوكات هذه في ورقات أخرى خاطر كنتي لقاءاتك متواصلة معنا وإن شاء الله كل مرة ناخذوا زاوية معينة في باب التوعية توعية المستهلك وتحسيسه معناها والارتقاء بالوعي المواطني. شكرا لك سي عبد الرزاق جبنون مكتب إرشاد المستهلك جابس.
1: شكرا.

0: الأخبار مواصلين في إذاعة تتوين حتى للتسعة ضمن باقة الصباح.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تتوين.
2: موجز الأخبار.
3: طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكد المدير الجهوي لديوان خدمات الجامعية بجابس سعيد خلف الله أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان خدمات الجامعية بالجنوب. خلال شرفها أمس على مجلس وزاري مضيق، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني السنزرية على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها. تم رفع الضرب الذي نفذه سائق شاحنات المحروقات أمس وفق ما صرح به لوكالة تونس أفريقا للأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميرية. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد لغاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرحى الثورة بالجراية التكميلية. في العالم، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. في المقابل، وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسية.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: شبيك لطو باش نجر تحت موب صحيح
6: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معانا برشا شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربشك هاو اش باش يعملوا لي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليامات هاد بس عندي زط سي العافيه شوف صاحبك تاع لي سي دبرنا بيها بيها طلع فرح بيها ايه هاي انطلق
7: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
8: لازم نجيبوا البروميير بري
9: اي الاولاد البروميير بري
10: طيب الوي طيب كورا
9: هي شاشين مهرجان شاشين مهرجان
7: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
11: اشي زطلة
7: زطلة شبيك مهبول تحب بسينا
10: شبيك الحكاية شو سمعت
7: مسيه
10: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزات
7: ما قلتش ما قلتش
10: مسيه ولا لنياش
7: تكلم فيه
10: مسيه ولا لنياش
7: مسيه
10: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
7: يا مالك يا مالك

ذاتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 13 دقيقة بعد 8 مستمعينا في إذاعة تطاوين. موعدنا الآن مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في تفاصيل دقيقة عن أحوال الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. ومعنا من هناك المهندس سيسليم بن ميلاد. صباح الخير سيسليم.
1: صباح الخير آسيا وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة تطاوين.
0: أهلا بك. كيف الحال هذا الجمعة؟
1: اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، بينما سحب تتكثف العشيه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار وتساقط برد، وتشمل اخر النهار بعض الجهات الشرقيه. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه معتدله لبقيه المناطق، وتقوى زاد اثناء السحب الرعديه وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعه بشكل هبات. بالنسبة للبحر اليوم بشكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، بصح عليه المضطرب آخر نهار بالسواحل الشرقية، والحرارة قلتلك في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم شارجي تطاوين سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. مدنية 38، رمادة 35، والبرمة 40، بينما جربة 35 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للمدة الجاية تواصل النسق تصاعدي متاع ارتفاع في درجات الحرارة. نهار السبت ونهار الأحد ونهار الاثنين، خاصة نهار الأحد باش يكون ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بمناطق الجنوب، وتقعد الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر بمناطق الغربية للشمال والوسط، والارتفاع في درجة الحرارة ماهوش بيكون كبير برشا، باش يكون تراوح بين 6 و 10 فوق المعدلات العادية بين 6 و 10 درجات، باش تكون بين عامة بين 40 و 46 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا عقد ما نقدر
0: إن شاء الله. وين احنا من من من أوسو هذا الصيف؟ مازال شوية الليمات متاع التبحير بالنسبة بفعل معناها عوامل الطقس كانت قليلة برشا بالنسبة مقارنة بصيفات فارطة، يعني في أغلب الأحيان العوامل الجوية ما كانتش مساعدة على التبحيرة. يعني
1: هو البحر ديما مربوط بالعوامل الكل اللي يتأثر في ساعة بالريح، وحتى يبدأ عوامل جوية بمناطق مجاورة بسواحل إيطاليا ولا سواحل فرنسا، توصل حتى الموجة يوصلنا بفعل الريح، يوصلنا حتى كان مناش معنية بالتقلب الجوي، يوصلنا حتى الموج. إن شاء الله نتمنى وسلامة للجميع، ونحن بتبعتنا قاعدين نخرجوا في النشرات البحرية متاعنا
0: أول بول
1: ننبهوا في الأخوة البحارة كيف ما هي تطورات في العالم الجوية للبحر، ننبهوا الأخوة البحارة خاصة ذوكم أول حاجة، وننبهوا زاد المصطفين بنشرات البحرية ونشرات الشواطئ. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.

النغم خفيف وإيقاع سريع وغريب شوية بالنسبة للصوت اللي غناه الفنان علي عبد الستار اللي عرفته بغنية يا ناس أحبه، وعنده زادة بعض الطقطقات كما الغنية هذه الخفيفة الصباحية فيها برشا عسل سكر في بعدها الرمزي، يردوا بيكم خاطر صحيا لازم شوية شوية على الأخر. 19 دقيقة بعد 8 وورقتنا الآن فيها إفادة بصراحة تفرح، معناها طمن على الأقل، خلينا نقول طمن خاطر مازال خطوات بعدها برشا، ولكن على كل حال الخطوة الأولى مهمة. علاش نقول كلام هذا؟ خاطر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وأخيرا أصدرت إعلانها للعموم بقصد قبول ترشحات لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجامع مكاتب الدراسات التونسية والعالمية المؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس. وأخيرا الخط الحديدي اللي حلموا به التوانسة لسنوات طويلة معناها نطالعوا الخطوة الأولى منه وهي إعداد الدراسات، وعلى كل حال هذا يترجم جدية في هذا المشروع. على كل حال مهم نعرفه معناتها كما نقول الألف ميل يبدأ بخطوة، ميسج احنا صبرنا برشا خلي شوية معناها. المهم في مرحلته الأولى كما هو معناها روتيني ديما تقع دراسة الجدوى والدراسة الهندسية التمهيدية وفقا للبلاغ اللي أصدرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية، واللي فيه تعين أن تكون المكاتب المترشحة قامت بإنجاز دراسات مماثلة للدراسة المطلوبة هذه من ناحية التعقيد والخصوصية وتستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. بطبيعة الحال لأنه ما هوش مشروع معناتها سهل، مشروع كبير، مشروع ضخم ودقيق ويطلب إمكانيات عالية برشا يعني. الإعلان ذاته أوضح أنه اختيار القائمة المختصرة واللي بيقع استشارتها تبقى لكراس العناصر المرجعية للانتقاء في حتى الحال فما شروط فما ضوابط معينة وفما معايير معناتها على أساسها يتم انتقاء المترشحين باش تتم استشارتهم وفقا للقانون معناها. ولكن المهم بالنسبة لهؤلاء أنه يمكن سحب كراس الشروط والمشاركة في طلب العروض عبر الاتصال المباشر في التوقيت الإداري وإلا بمبنى محطة تونس برشلونة الإدارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية التونسية. بطبيعة الحال الظروف توجه أنا اللي فيها العروض الفنية والوثائق الإدارية غير ذلك لازمها توجه عن طريق البريد السريع ومضمون الوصول إلا بالتسليم المباشر إلى مكتب الضبط للشركة، وعنوان الشركة مكتب الضبط المركزي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ساحة برشلونة 1100 تونس. تغلق الترشحات عفوا نهار 24 سبتمبر القادم عليها، وباش تكون فما جلسة فتح عروض علنية نهار 24 معناتها بحضور الأطراف المتعهدة في بالأمر هذايا. وبطبيعة الحال سبق هذا زاد تحضيرات معناها جلسات تحضيرية على المستوى الوزاري وقع فيها استعراض أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى اللي باش يتم برمجتها في إطار مخطط التنمية 26-30 ومراحل تقدم إنجازها، ومنها المشروع هذايا مشروع القطار فائق السرعة تي جي في وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء يربط بين الشمال والجنوب. المشروع هذا مشروع مهم استراتيجي يعزز التماسك الإقليمي يفك العزلة ويربط بين الشمال والجنوب من بنزرت البنجردين، وبطبيعة الحال يربط كذلك أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن المواني المناطق اللوجستية وحتى بدول الجوار ليبيا والجزائر، وبطبيعة الحال يضمن الربط مع الجوار معناتها في إطار الخطوط معناتها المتصلة به، ويعزز البنية التحتية معناها
من بنزرت حتى الراس جدير عبر مارث ومدنين وكذلك يربط مع ميناء جرزيس، وهذا من شأنه أنه يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، يعزز الإمكانات التشغيلية، وبطبيعة الحال يجاوب على أحلام التوانسة اللي انتظروها سنوات طويلة. إن شاء الله على كل حال هذه الخطوة الأولى في انتظار الأشهر القادمة شنو تفرز. نستنوا من هنا سبتمبر نشوفوا شنو صار ونتابعوا معاكم. احنا ديما في الموعد هنا في إذاعة طويلة.

0: الشهر.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
0: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار ضيف الصباح. ضيف الصباح.
6: ضيف الصباح مبجلا اليوم الدكتور طارق السعيدي المختص في العلاج النفسي، باش نتحاور معاه في زوز نقاط أساسية طاو نكتشفوها أثناء اللقاء. أهلا، صباح خير سي طارق.
7: صباح الأنوار لله، صباح النور لكافة مستمعي راديو تطوي نفسي.
6: دكتور، أخيرا تابعنا معك بطبيعة الحال من خلال بعض مداخلاتك معنا وتصريحاتك التجربة اللي خضتها في مرافقة العمل الفني بسي للفنان جعفر القاسمي، وبالمناسبة حبيت هكا ناخذ من عندك فكرة عن تجربة هذه، كيفاش تلخصها لنا؟
7: الحقيقة شكرا ساعة على الاستضافة، وشكرا على طرح هذا الموضوع. هذا تشريف الحقيقة للعلم والأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين، أنه يكون فرد منهم يساهم في إنتاج عمل من نوع هذا، ونتمنى لو كان يتعرض في تطاوين وفي جهات الجنوب الكل باش توصل الفكرة متاع أنه الصحة النفسية راهي ما عادش فقط لوكس كيف ما كان يسوق ولا يروج لها من قبل. الصحة النفسية هي أساس، هي هي هي حاجة بازيك يعني ضرورية كيف ما أي اختصاص آخر طبي وإلا علمي. لأنه صديقتي العزيزة وسادة المستمعين، يقول العلم أنه منظمة الصحة العالمية تقول أنه 52% من الشعب التونسي يعانون من اضطرابات نفسية. سيدتي الكريمة بكل
6: إذا كان مش أكثر
7: إذا كان مش أكثر، فما دراسة تونسية تقول 56%. معناه إذا كان ملاطفك ومازيحك شوية طيب قلت معناه بني أنا وياك فما واحد عنده اضطراب نفسي، معناه خطر الدراسات تقول
6: أنا ممكن احتمال ما أنتي ما مجيش
7: معناه يعطيك الصحة. أنا ديما نقولها هذية باش نقول راهو حتى البسي في حد ذاته راهو الفكرة المغلوطة أنه هو ما يتقلقش نفسانيا ولا ما يتعبش ولا ما يصيروش عليه ضغوطات وإلا ما يوصلوش اضطرابات. لا، بالعكس، هو إنسان وينجم يصير عليه كيف ما يصير على أي إنسان
6: كما طبيب، كما طبيب في الصحة العامة
7: ينجم يمرض، ينجم يجي غريب، وينجم يجي أي مرض آخر. فكانت الحقيقة نتمنى أنه المسرحية في حد ذاتها يحكي عليها هو، لأنه ديما كما يقول لي هو يقول لي أنا راني نحكي بالإحساس يحسها أكثر.
6: أكيد إن شاء الله هذا مؤكد، إن شاء الله باش تكون لنا مواعيد إذاعية معاه، ولكن أنا حبيتك أفون جو باش نستفز شوية لخيين في البرمجة في البرمجة الثقافية في الجنوب الشرقي أنهم يستقدموا العرض، خاطر فريمون عرض مهم،
7: عرض مهم جدا، عرض مهم لأنه يطرح العديد من الجوانب العلمية بطريقة مضحكة الحقيقة، معناه اللي يدخل يضحك برشا. المسرحية أنا حضرت للبرايف، حضرت معنا للعروض التجريبية معها، وحضرت للعرض حقيقي كان الشرف أني حضرت معها في ولاية المهدية، كنت حاضر معنا من أول عرض لآخر العرض، والحقيقة ما كانش كيف كيف، ما كانش كيف ما العرض كيف ما العروض التجريبية، لأنه أنا بيدي تأثرت وتحسست فحكت وتجعت وحفيل وبرشة، أنا سميت أنا سنسوق إيموسيونيل مسعد مسعد متاع مشاعر، دونك تطلع تهبط تضحك تجاع تبكي في بعض الأحيان، بالحق معناها حاجة تمس، حاجة تمس على خاطر تو سامبلومون تمس التوانسة الكل، تمس معناها المحتوى متاع المسرحية هي هما حاجات يمسوا التوانسة الكل، وذكر فيها العديد من النقاط العلمية اللي ننصحكم وننصح الناس الكل بمختلف الشرائح الاجتماعية متاعهم في شتى بقاع البلاد، انه يمشي ويشوفوا مسرحيه زي الحقيقه حاجه باهيه برشا، والنجاح انا نعتبر النجاح وين بالضبط في المسرحيه هذه هي قدره جعفر الجاسمي على انه كيفاش نقل العياده اللي كانت بيناتنا واسوقها بكل تحفظ، ترى هو كان المستفيد نتاعي كان يتبع معايا اللي مع صعوبات وشويه كضغوطات نفسانيه، وبعد سنتين من العلاج النفسي خرج المولود هذا، خرج المولود هذا تبنى في وسط العيادات النفسية فك العامين هذوك.
6: نعم، فما خدمة كبيرة
7: بالضبط.
6: وذلك علاش أنا وقت اللي فكرت في استضافتك، كنت الحقيقة صديقي ذا التطاوين من زمان مش من توا، ولكن دكتور طارق السعيدي بالنسبة للأخيين ربما يلتحقوا بينا واللي ما سمعوش قبل، مش فقط دكتور في داخل عياده ولا مكتبه المغلق، منفتح على المجتمع المدني في الرياضة في الطولك معناها في التأثير، وهكا مؤخرا في الفن والمسرح، وهذا يحسب لك يا دكتور، والحقيقة يخلي زادة أكل العلاقة معناها يسهل ويخفف برشا تردد بين بين بين ما نحبش نقول باسيون معناها بين
7: المستفيد أمريكا توجه نظري كامل يقول ما عادش نسميه مستفيد، ما عادش نسميه باسيون، نسميه كليون
6: حريف منطق تجاري هذا آخر أنا ما نحبوش. خلينا نقوله المستهدف معناه بشكل عام يعني ولا يكون هكا معناه جامع المصطلح. عموما الفكرة اللي حبيت نقولها دكتور أنه في ذلك ذكاء كبير، علاش؟ خاطر احنا ديما ظلت عنا العيادة النفسية طابو، معناه نخافوا منها نرهبوا ما نحبوش نوريوها، واللي ماشي العيادة النفسية بدا مخبي روحه ماذا بيه ما يسمعوش به العباد و في حين انه اليوم اضحت العياده النفسيه لازمها تكون داخل البرمجه نتاعنا في تفكيرنا بشكل معناها منتظم زيها زي الصحه العامه الاخرى. علاش؟ خاطر اليوم فما امراض مستحثه يلزمنا نتوقعوا منها على بكري، وفما معناتها ارهاق، وفما برشا مشاكل، راهو التواصل مع العياده النفسيه اليوم اضحى حاجه ضروريه وملحه. وذلك علاش انا في النقطه الثانيه دكتور نحب معناها نستفيدوا منك اليوم باش نستثمر في الاتصال معك، ومختصرا ربما إن شاء الله هكا على الهواء أنا بدليلتي عليك باش نفتك منك وعود حتى كان مش منتظمة في مرافقة الأخيين خاصة الأمهات والأسر من حين إلى آخر يعني النقطة عايشك نعرف
7: هذا واجبنا معنا
6: كلبك كبير
7: بحول الله بحدود الإتاحة متاعنا نحاولوا نعملوا
6: عايشك دكتور. النقطة اللي حنا نحكي عليها هي الانفصال عن العطلة عن الإجازة، خاصة عطلة مطولة كما العطلة الصيفية، ومعناها الانطلاق في سنة دراسية كيفاش يتم، ما يتمش في نهار وليلة، معناها شنية النصايح اللي تعطيها أنت برقيا في اللقاء هذايا على أساس أنه إن شاء الله مرة أخرى نقدموا شوية ورقات معناها في الباب هذايا.
7: تفضل. النجم نقول لك بكل ثقة أنه التحذيرات النفسية والذهنية للعودة المدرسية كما للعودة للعمل ده أو كما أي حاجة أخرى، كما لو كان نخرج بكم الموضوع أنه إنسان باش يخرج للتقاعد هذا كله يتحضر نفسانيا، دونك أقولها وأسوقها بكل ثقة شنو المعلومة أنه التحذيرات النفسية والذهنية للعودة المدرسية عند الأطفال خصيصا ينجموا يحددون مصير سنة دراسية كاملة، معنى فما احتمال أن السنة الدراسية كاملة يكون مصيرها محدد ما كان فترة ما قبل العودة
6: بالمدخل هذيك.
7: أي بالمدخل طبعا.
6: هتعطينا
7: إنه في الحياة متاعنا نقطة هذي نعطيك. كان لاحظ إنه في الحياة متاعنا كل ما تكون الحاجة مهيئة أكثر معناها إحنا متهيئين لها أكثر. كل ما يتم قبولها أكثر وكل ما ننجح فيها خير أحسن. وإلا حتى لو كان ثم أضرار الأضرار تكون أخف. فكونتر كل ما تكون الحاجة مباغتة ومفاجأة كل ما تأقلمنا معها وتكيفنا معها يكون أصعب، فبالتالي النتيجة باش تكون مش كيف ما احنا كنا نتمناه.
6: واضح. اذا واحد اثنين ثلاثة اهم النصائح.
7: التحضيرات اللي ننصح بها خاصة للفترة المدرسية اللي هي فترة الابتدائي، اول نقطة نقولها انه نحكيه مع الصغير، نحكيه مع الصغير خاطر هي تختلف رأي فيها خصوصية، مش كيف ما صغير بش يدخل لأول مرة السنة الأولى ابتدائي كما يعرفوا السنة أولى ابتدائي وبش يدخل السنة الثانية ابتدائي. معلومة أسوقها مثال شفيفة عفيفة اللي هي راو التغيير من مكان إلى مكان، من منزل لمنزل، من قسم لقسم، من مدرسة لمدرسة، هي من عوامل الاختطار متاع الاكتئاب عند الأطفال. دوك ردوا بالنا من حكاية النقلة هذه، يلزمنا نحكيه مع صغارنا.
6: سنين
7: هي كل ما هو تحضير شريان الأدوات، شريان الأدبش وغيره، يتم تشريك الصغير فيه، مهم جدا مهما كان العمر متاعه، مش هو يبدأ يحط في مخه أنه قربة العودة المدرسية. ثلاثة، زيارة المكان الذي سيدرس فيه الطفل، مهم جدا لأنه ذلك كيف يدخل في العودة المدرسية، في التحضير للعودة المدرسية. أربعة، هي أنه الصغير كان في عطلة حبحورات ويحوص شيخ وجنينة وإلا تليفون وتلفزة ودار وحتى مهما كان دونك المخ متاعه بشي بخل، حتى المخ كما العضلة بالضبط، كل ما نخدموها كل ما تتخدم، كل ما نسيبوها ونوم لها كل ما تبخل شوي، دونك باش نرجعوا لها بالقوة نتاع العودة المدرسية راه قوية عليه برشا صغير، ينجم ينفر القراية. دونك نبدأ ونرجع معاه بشوي بشوي، نقرأ شوية قصص، نكتبوا شوية، نرجع نحفظوا شوي، خليه يرجع يشوفك الكتاب والكراس مألوف كما بشوي بشوي، باش من بعد وقت اللي يدخل المدرسة وإلى القسم يلقى روحه ديجا متهيئ.
6: كسر الجليد. شكرا دكتور. أنا نعرف اللي فما نقاط أخرى متفرعة برش. نعرف أنا واثقة ومتأكدة، ولكن الحقيقة ديما بدليل عليك راهو الورقة معناها صباحية لازم تكون خفيفة حتى نوصلوا للهدف اللي احنا حابينه. وشكرا لك دكتور طارق السعيدي على كل الإضاءات اللي قدمتها لنا، مفيدة جدا، مفيدة للغاية، وإن شاء الله مرة أخرى نأخذ من عندك إضاءات إضافية في هذا الباب وغيره
7: بكل سرور.
6: العفو. الدكتور طارق السعيدي ضيف هذا الصباح في ورود الجمعة.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايت تيك. أطلقت شركة ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي جديد ميوز جليمر، وهو نموذج مفتوح مخصص للمهام الوكلاء لزاجون، ويمكن تشغيله على أجهزة الماك والحواسيب الشخصية باستخدام بطاقات رسومات واحدة. تحثوا على الكارتة اللي تكون قابلة للاستخدام. مع تعهد الشركة بإطلاق مزيد من النماذج المشابهة قريبا، وتزامن الإطلاق مع دعوة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى تخفيف القيود الأمريكية على تطوير النماذج مفتوحة المصدر، معتبرا أن القيود الحالية تمنح شركات صينية أفضلية في هذا المجال. أشار زوكربيرغ من جهة أخرى لأن نموذج صيني كيما كيمي 4 وكوين 3.8 ولا في 4 فلاش ولا تنافس النماذج الأمريكية، وأكد أنه ميتا باش تواصل الاستثمار في النماذج المفتوحة اللي إلى جانب اعتماد آلية حوكمة لمراجعة معايير السلامة قبل إصدارها.
1: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسوخ في أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

متابعين معكم مستمعين في باقة الصباح، باش نعطف شوية ربما شوية في بعض التقاطع مع اللي كنا نحكو فيه وجو الإعداد للعودة. وفي أثناء المنوعة الصباحية كنت تلاحظوا بعض المستمعين عنا ومضة تحسس بالوقاية من استهلاك المخدرات بين ظفرين، نحبش نذكر المصطلحات حرفين خطر شكونت شوية، وهذه الملاحظة اللي جاتنا من بعض المستمعين. لكن أحيانا العلاج بالصدمة هذيك ضروري، ضروري تصير الشوك هذيك باش ننتبه باش نفقه على وضعنا. لكن حبيت نرفع شوية بعض سوء فهم يحصل بعض الأخيين، اللي خطر الوامضة كان الإطار متاحة في فضاء معناها شبابي نادي ومسرح وأستاذ وكذا، وردوا بينا نمشيش ذهننا أنه الفضاءات هذية معناها فضاءات خصبة، معناها الموضوع هذا صحيح اللي يستهدفوا الشباب يمشي وغادي، خطر غاديك موجود الشباب، لكن في نفس الوقت زمنا ردوا بينا مليح راهو كل ما كان صغيرنا، كل ما كان الشاب في فضاء مهيأ مؤطر فيه مرافقة متاع إطار تربوي متاع أستاذ متاع منشط فيه معناها إطار رسمي ومنظم يخضع للقانون، كل ما كنا مطمئنين على صغرنا. وذلك علاش كما تشوفوا كنا سمعتوا في الومضة أستاذ المسرح هو اللي انتبه، الأستاذ هو اللي انتبه للمشاكل اللي صارت بخصوص الشباب اللي عنده، ووقع تدارك الأمر. فبالتالي نحرص كل الحرص على أنه أولادنا يكونوا مراقبين مراقبة إيجابية بطبيعة الحال، يكونوا مرافقين، خلينا نقول مش مراقبين، مرافقين في مؤسسات شبابية وتربوية. المهم يكونوش في الشارع هكذا، نتحاشوا أكثر ما يمكن الشارع، والتوعية والحوار مهم جدا وهذا ضروري. في سياق متصل أيضا وفي عطف من جهة أخرى، محد صالح عزيز بداية من ثلاثة الجاية يشرح في تنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع على التدخين لفئة المرضى وأعوان المحد بإشراف طاقم طبي مختص. العيادات هذه باش تتأمن كل نهار ثلاث في قسم الطب الوقائي والمجتمعي، ومعناها بدأت انطلقت المواعيد، خاطر راه مش حاجه سهله العلاج، معناها الاقلاع عن التدخين مش امر هين، والناس اللي يدخنوا ويسمعوا فيها تو يعرفوا الموضوع هذا مليح، والمدخن مش يضر في روحه برك، يضر في الناس محيطه به الكل، بدايه من عائلته ولاده وصغاره وصحته هو والغير ذلك، وكلفته غاليه برشا. فبالتالي باش نوصلوش احنا المراحل هذه، يا ريت الكل نتحلوا بالوعي اللازم باش نتفادوا ونربحوا خطوات وما نوصلوش المرحلة هذه. المبادرة تجي في ظل ارتفاع معدلات التدخين في تونس، هم أرقام رهيبة جدا صادمة ومفزعة، وهذا يترتب عليه معناها أعباء صحية واقتصادية كبيرة تتحملها المجموعة الوطنية، وفي حاجات تضرنا، معناها ندفع فلوس في حاجات تضرنا. شوفوا احنا اليوم نعملوا هكا مقابلة صغيرة في ذهنية هكا افتراضية سريعة بين قارورة الماء اللي نتشكاو من السوم متاحة وبين السيجار اللي ندفع فيها كل شيء. فياريت يصير عنا وعي أنه المبالغ اللي ندفعوها في السيجارة تمشي لقارورة الماء، بدأنا يشرب برشا ماء، مش معنى ذلك أنه نسكتوا على الغلاء لا، ولكن حبيتها كشوية نفيقوا شوية الوعي ومعناها الإحساس والتحسيس لغير ذلك. المهم ما نحبش نقولكم زيدكم أكثر، نرجعكم نقولكم راهي آلاف الوفيات سنويا بسبب الأمراض المرتبطة باستهلاك التبغ، وهذا وفقا لمعهد الإحصاء وفقا للمؤسسات الصحية المعنية. سلامتكم جميعاً.

بس نختم بالمواعيد المنتظرة، و 18 من شهر سبتمبر هو باش يكون آخر أجل للترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ومطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة الأجرة الكهربائية تاكسي فردي في إطار برنامج تكليف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. البرنامج يشمل اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية ممول من صندوق البيئة العالمي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة، والدعوة تخص أصحاب رخص سيارة الأجرة تاكسي فردي سارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، أن يتراوح عمر المترشح بين 31 و 59 سنة من بين عند تقديم الملف، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. الملف يتضمن استمارة الترشح المعرفة بالإمضاء، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة، ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة، وبطاقة عدد 3 حديثة العهد بطبيعة الحال تأخذ وقت ذلك ليش لازم واحد على بكري، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية السيارة المزمع اقتنائها. الناس اللي ترغب في الاقتناء يتعين عليهم عن طريق بطبيعة الحال التمويل البنكي ولا التأجير ولا إرفاق ولا غيره إرفاق الملف بموافقة مبدئية للتمويل، ويتعين على الراغبين في التمويل الذاتي تقديم زادة كشف حساب بنكي. ملفات ترشح تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ونسخة رقمية من الملف عبر البريد الإلكتروني لل المركز boc@anme.nat.n، وتنجموا تدخلوا للموقع الرسمي نتاعها تلقاو غادي ليميل تنجموا تبعثوا عليه في اكثر إيضاحات. اجمل تحيه الفريق اللي امن موعد اليوم من ورود الصباح، اساسا حبيب هديه من امام كونسول استوديو واحد في واحده من احلى اللمسات اليوم نهار الجمعه. اجمل تحيه انا أساساً

من أمام الميكروفون، والموعد مباشرة مع زميل عرفات الذيب والأستاذ عبد الحكيم عشعش في برنامج يسأل ونكاب بعد قليل. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تطاوين، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة القطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس سعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. أكدت مؤسسة فداء أن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة فيسبوك. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. في العالم، استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجراحة فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. أدان قادة 6 دول أوروبية قرار الحكومة الصهيونية المتمثل في طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية، ودعوا الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تلك الخطط على الفور.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: قراءتنا في معرض الصحف العربية والدولية يؤمنه الزميل سعيد العكروت. تفضل سعيد.
3: شكرا عفاف، تحية متجددة مستمعينا الكرام. نبدأ بصحيفة القدس العربية التي عنونت العراق أمام اختبار صعب بين واشنطن وطهران. ترى الصحيفة أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إلى بغداد جاءت في لحظة مفصلية مع اقتراب الموعد الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة واستكمال انسحاب القوات الأمريكية. وتكشف الزيارة عن تناقض واضح، فبينما تتحدث طهران عن احترام سيادة العراق تعتبر الفصائل المسلحة الموالية لها جزءا من قوة البلاد، في وقت تسعى فيه بغداد إلى استعادة قرارها الأمني والسياسي المستقل. ويشير المقال إلى أن العراق يواجه 3 احتمالات: تسوية تدريجية تفضي إلى تجميد أو تسليم الأسلحة الثقيلة ودمج عناصر الفصائل في مؤسسات الدولة، أو تأجيل تنفيذ القرار، أو انهيار المفاوضات بما قد يؤدي إلى صدام داخلي خطير. صحيفة عكاظ كتبت إيران والحرب النفسية. ترى الصحيفة أن إيران لم تعد تتعامل مع المواجهات الإقليمية باعتبارها صراعا عسكريا فقط، بل توظف الحرب النفسية والإعلامية كأداة استراتيجية للتأثير في الخصوم والمجتمعات. وتعتمد طهران في ذلك على التصريحات والتهديدات واستعراض القوى والمناورات العسكرية، إلى جانب توظيف الإعلام والفضاء الرقمي لنشر الرسائل التي تهدف إلى زعزعة الثقة وإرباك حسابات الخصم. صحيفة العربية الجديد عنونت المغرب أمام مرآة الهجرة. وترى الصحيفة أن موجة الهجرة الجماعية لشباب المغاربة نحو السبتة لا ينبغي أن تقابل بحملة للدفاع عن صورة المغرب أو برفض الانتقادات الخارجية، بل بطرح السؤال الأهم: لماذا وصل هؤلاء الشباب إلى قرار مغادرتهم بلدهم؟ وتعتبر الصحيفة في هذه الحالة تنعكس حالة عميقة من اليأس، خصوصا بعدما سبقتها احتجاجات ومطالب اجتماعية لم تجد بحسب الصحيفة استجابة كافية. فحين تضيق فرص العمل وتتراجع الأجور ويضعف التعليم والحماية الاجتماعية وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يصبح البحث عن الهجرة تعبيرا عن فقدان الأمل في المستقبل. نختم بصحيفة لوموند الفرنسية التي كتبت: تحت أرض كييف ليال بلا نوم في أنفاق المترو هربا من القصف الروسي. وتنقل الصحيفة صورة قاتمة للحياة اليومية في كييف، حيث باتل آلاف السكان يلجؤون ليلا إلى محطات المترو هربا من الهجمات الروسية المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ، حتى عندما لا تطلق سفارات الانذار بعد. ومع حلول المساء، تقول الصحيفة، تتحول أرصفة المترو إلى ملاجئ جماعية مؤقتة. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. إلى اللقاء.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موعدنا الأسبوعي معكم يسألونك. لقانا كالعادة بساعة وفي المباشر، ويرافقني الشيخ عبد الحكيم عشعش كعادتي. شيخنا صباح الخير، السلام عليكم.
2: يومكم سعيد أخ عرفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
1: إذن كالعادة في بداية الحصة نذكر الناس اللي تسمع فينا بطرق التواصل معنا، إذا كان عندكم أي أسئلة تهم شأن الديني، العبادات، الأخلاق، أي حاجة تحبوا تسألوا عليها من الجانب الديني، شنو رأي الدين فيها، عندكم خطنا الهاتفي على ذمتكم 75 870 900، إذن 75 870 900، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive. توا انطلق البث المباشر، صوت وصورة على الصفحة، تنجموا أيضا تخلوا أسئلتكم في التعليقات. لكن قبل ذلك تخلونا ديما كالعادة شوية وقت باش نعملوا مدخلنا، وثم نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. وطبعا اليوم مدخل يفرض روحه، وإحنا على أبواب يعني أيامات باش نقول الشيخ فيما يسمى بالمولد ولا شرع
2: ذكرى يعني ذكرى المولد ونكتفي، لان احنا العيد عندنا كان زوز عيد.
1: على كل، احنا ديما من باب فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ديما مع المناسبات هذه نحبوا نذكروا براي الشرع في هالاشياء هذه، لعل ثم ناس تقتنع وفما ناس يعني تحاول تطبق من عام إلى آخر. فالشيخ عبد الحكيم، يعني في الشرع هل نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف أم لا؟ سؤال هنا سهل ومباشر.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، احنا في كل عام وفي كل مناسبة نسألوا هالسؤال. احنا هو من المفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظمته وتاريخه وقيمته عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق تجعلنا أن نتذكره كل يوم ونقتدي به كل يوم، لا نجعل له لا زمان ولا مكان ولا حاجة، لكي ننال شفاعته ونكون من أهل الرضوان ومن أهل الجنة. لكن كي تجيها المناسبة هذه نكون ربما نلموا بالموضوع أكثر. اختصارا، وتحدثنا في جميع المواضيع، إن كانت هذه الذكرى للاعتبار بسنته وتذكير أبنائنا بمناقبه والتذكير بأخلاقه التي يعني مدحها الله سبحانه وتعالى بها، فبأس البدعة إن كانت بدعة. هذا شيء حميد. هذا شيء حميد. وإن كانت الذكرى في المأكولات والمشروبات والنشاط فهذا لا يجوز، وهذا غير مسبوح به شرعا. أنا في المناسبة هذه حبيت نعطي بعض المقتطفات من الأقوال التي وردت في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل أهمها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام رب العالمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني قال ربي إن بتهلك روحك من الشيء هذا، لأنك تحب تكون المؤمنين كلهم يعني يدخلوا في دين الإسلام. ثم قال تعالى أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تبين رحمته ويعني التفاف الناس حوله، هذه كلها صفات حميدة قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم يعني حديث الرسول التي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال قال إنما أنا رحمة، قال عليه الصلاة والسلام. ثم زوجاته السيدة عائشة قالت يعني إنه قرآن يمشي على الأرض، وخلي ما قال الصحابة فيه يعني أشياء كثيرة. يعني الصحابي أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أفقت، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقالت عبد الله بن عباس قال عنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. ولعلنا نختم أخ عرفات بذلك المستشرق الذي ألف كتابا وسماها المئة، وقد ذكر أكبر إنسان
1: أعظم
2: إنسان والشخصية الأولى في التاريخ البشرية هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني ليس بعربي ولا بمسلم، فبين وهنا تبرز قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا في هالمناسبة هذه ما فيها باس ما نقولوش شبينا، لا نذكروا أبنانا، نشروا كتب عن السيرة والعلماء والصحابة من بداية البعثة المحمدية إلى الآن، يعني قالوا فيه الكثير ما فيها باس لو كان نذكرها ونحاولوا يعني نذكروا بها أبنانا ونذكروهم بكون المولد هو ذكرى سنوية. ما نمنعش زادة ما فيها باس إذا كان أنا بنكرم أبنائي بحاجات ما فيهاش إسراف وتبذير، ما فيها باس، وعلاش لا؟ وعلاش أنا نقول لا ما نعملش عصيدة الفارينة كما نعملوا فإحنا عصيدة، إحنا ما نعملوش الفارينة، نعملوا دقيق الشعير أخ عرفات حتى أنتم زينا في البيت. يعني باش أما باش نشري مثلا حاجات ترتب عليها
1: مش ياسر
2: باش قلت أخ عرفة
1: تو تحول المجتمع ولا زقوق
2: إذا كان زقوق بخمسين ألف كيلو ومتابع زقوق بمئتين ألف يولي إسراف وتبذير كما حكى الأسبوع الماضي، يولي
1: أثروا فينا العاصمة.
2: إيه أخي علاش إحنا من يتبعونا شم علاش
1: يقول إحنا ما نكونش إحنا مناش مؤثرين ما
2: صحيح
1: باقي تأثيرهم هم أكبر. على كل بارك الله فيك شيخ، هذا هو ما يجب أن يقال في مثل هذه المناسبات، ما فيها باس لا إفراط ولا تفريط، حتى باهي الصغير الصبي الصغير يتقول له يجا ولدي عمره 5-6 سنين 7 اليوم راه تولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، وهو رغم الاختلاف حتى في تاريخ الميلاد ما موضوع آخر مش مشكل، إنما ومن من ومن هكاية تدخل تعرفوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو تو صبي مازال صغير 7 و5 سنين حتى التكليف مازال مكلف، احكي له عليه شوية كيفاش تولد كيفاش يتيم كيفاش يكون رضعه كيفاش يصير، احكوا لأولادكم الصغرى باش ينشئوا على دين الإسلام.
2: عرفات كانت يتلقى في المساجد ليلة المولد في جميع المساجد كمحاضرات وحاجة، ويجوا الناس يتلموا ويشوفوا
1: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا ماو نهار كامل التليفون فيدا ولا ايجا قول له ولدي ايجا نحل لك اليوتيوب ادخلوا فيلم الرسالة خذوا منه لقطات شوية حلوة حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم وكالصور متاع قديمة
2: تاريخة.
1: هيك ينشأ الطفل في حب الرسول وحب الدين وحب الإسلام، لأنه قصة الرسول صلى الله عليه وسلم قصة حياة خير ما طلعت عليه الشمس.
2: صحيح
1: قصة من يعني حتى باش يعني نقارنوها بالقصص المسلسلات والأفلام تكون أحسن قصة
2: صحيح، خاصة الظروف الظروف اللي
1: مشوقة وقصة مشوقة تخلي الصغير يحب يتبعها وتقول لك إيه وكيكبر وبعد الرسالة وبعد ما نزل عليه روح شو عمل إلى آخره. ماذا بين هالدنيا هذه نشوفوها
2: ما نشوفوش كان الجانب المادي تاع الحاجات تاع
1: ما نشوفوش
2: ساعات اسراف
1: تو صغار سواء صبي ولا بنت صغيرة كي تقول له المولد بناكلوا زقوق وبابا امي بناكلوا زقوق
2: لا غنيه هالعقليه هذه
1: لا لا قول له ولدي ماشي احنا زقوق تو ناكلوا زقوق اما الاهم زقوق كيفاش ماذا بينا بالله تتفاعلوا معنا ساعات شو رايك حتى التليفونات ماذا بينا الموضوع اللي ياخذه الشيخ كمدخل كل يوم مثالش نفتحوا شويه حوار مش حتى للاسئله ماذا بينا تعطونا تجاربكم انت مثلا توا في ذكرى المولد شو تعمل الحاجات هذه ولا تكتفي بالزقوق ولا ما تعمل الجمله وما تحكيش مع ولدك جمله الى اخره. به سي الحبيب ناخذ مكالمات تفضلي مكالمه اولى. الو السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام
3: ورحمة الله. احترامي أيها السادة الكرام.
1: مرحبا بك هنا تفضل.
3: عمك محمد جريم من جردان.
1: أهلا عم محمد مرحبا بك.
3: تحية لك تحية للشيخ.
1: بارك الله فيك تفضل. شو عندك سؤال؟
3: عندي زوز سؤالات.
1: أي.
3: سؤال الأول قرأت في أحد الكتب إن أول كلمة نزلت في التوراة هي بسم الله الرحمن الرحيم، فهل هذا صحيح؟
1: في التوراة.
3: السؤال الثاني.
1: به هاي.
3: السؤال الثاني قال الله في سورة مريم الآية 82 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف تكون أم مريم أخت هارون؟ وبمناسبة المولد النبوي الشريف معناتها في القرآن الكريم يعني قال الله معناتها سيدنا محمد معناتها ما قال حتى الواحد يعني إنك لعلى خلق عظيم، وقال في القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر، وقال في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا بأن نصلي عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أحدهم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد وشق له من اسمه ليجله فذا العرش محمود وهذا محمد. وقال آخر أجمل منك لم ترى قط عيني وأطهر منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء نور الله وجوهكم. شكرا.
1: بارك الله فيك يا محمد. شكرا لك. تليفون آخر. ألو
4: السلام أخي عرفات.
1: وعليكم السلام مرحبا.
4: جمع مبارك أنت سيدي الشيخ.
1: علينا وعليك إن شاء الله.
4: عمك البشير قطتي حسين.
1: أهلا سيد البشير مرحبا تفضل.
4: بيك عايشك عمل حال بارك الله فيك. والله يا سيدي الشيخ تبا نذكر صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقعد للمهندة حتى حدود خلاص صفات كل موجودة في نبينا الله
1: صلى الله عليه وسلم
4: لنا نرى قروه.
1: نعم
4: والله إن شاء الله بجاه بركة النبي من مولد النبوي الشريف إن شاء الله يعمل الأمن والسلام في كامل كل الأرضية في حرفات
1: إن شاء الله. إن شاء الله أمين.
4: في كل بلاصة ماذا ماذا ماذا ماذا يقولوا كما يقولوا ربي يسلي هذا الوضع خلى الناس تعيش على الأقل. وبالنسبة للزقوق أخوي سنية تو إحنا نديروا العيش بالعيش لكن حلبه بالسكر والزيت.
1: أي
4: وكل مرة نديروا الواحد زقوق فباس في الدرية من يقول بالله.
1: باك تحكي لهم شوية تحكوا شوية على ذرية صغار أنت ذرية اللي عندكم.
4: لا ذرية كبار.
1: كبار شوية باهي باهي.
4: لا يعرفوا نصلي عند العمر خلاص.
1: ما شاء الله به ان شاء الله.
4: لا بس عليهم
1: والاحفاد هاك تذكرون كان عندك احفاد وديما هي فكره قلناها اليوم انه مع هذا نحكوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش تولد وكيفاش عاش خلي يعرفوا قصة رسولهم صلى الله عليه وسلم ما يجيش الحمد لله هما في الغربة المسؤولية أكثر وأكثر
2: أكثر صحيح
1: أكثر وأكثر.
4: لا يعلموا فيهم أهلهم يعلموا فيهم الحق على قاعدة
1: وهو
2: إن شاء الله ربي يبارك في الجميع.
4: حتى يا سيدي الشيخ
2: نعم
4: أو إحنا برج ما يجي جدة يقول مامي بابي دي كل حنا إحنا جدي قلت لهم قولي جدي البشير جدي فاطمة
1: لا واضح هو هكذا جولينيز يتكلم كم بالعربي الفرنسوية والغير هذا يحفظ بالسيف عليه بيحفظها بأن عايش
4: لا والله
1: بالعربي هي اللي مشكلة
4: كان ما فيه في التليفون
1: أي
4: يقولوني جد البشير
1: زراني زور يعطيك الصحة سي البشير ربي إن شاء الله يفضل أمكم إن شاء الله. شكرا لك. شفت البارح شيخ فيديو صغير أنا منشور على الصفحة بتاعي بنية مش عارف إنجليزية أم إنجليزية غير مسيحية حصيل عاد هي تصور في بنتها في الدار عطست البنية صغيرة في الروضة مرها 4 سنين قلت وحدها الحمد لله
2: الحمد لله
1: امها قلت لها اي بالانجليزيه تكلم فيها قالت شو اللي قلتيه هذا شو قلت لها الحمد لله شنو هي الكلمة هذه؟ قلت لها راهو معايا معايا صاحباتي عرب كي يعطسوا يقولوا الحمد لله خذتها لي
2: خذتها لي
1: حملت عليها فيديو واستغربت قالت كيفاش فترة فترة متاع
2: الطفل على الطفل على الطفل القى
1: القى
2: اكيد
1: صحيح. باه مكالمة أخرى فما في الانتظار ناخذ مكالمة. الو
5: اهلا وسهلا اخوي عرفات.
1: مرحبا السلام عليكم.
5: السلام عليكم زيد الفتوني بن جردان وصحيه ليكم الشيخ والمستمعين وهذا عليه تليفون قرب الصحراء.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحه اخويا زيد.
5: مورد مورد مبارك
1: امين يا رب العالمين.
5: ان شاء الله يا رب اخواننا في فلسطين ان شاء الله كما نقول فيها ربي يقين بالفرج
1: امين يا رب العالمين.
5: والله يا سيدي الشيخ تدعي على المورد.
1: ايوه
5: انا وقت اكون كبير سيدي الشيخ يصطحب فيه شبان يلا يرحم الجامعة كان يجيبوا فيه المواد تاع نقولوا فيه تكتير جيل الجامعة انا كل عائلة جيب الجامعة كنت معنا يعلم فيه عاطيني دائل واحدة بدل بيضاء وطاقيني نصطحب فيه فهمت الله بعد نكمل وكل ترى المدى حاكة فهمت الله هزيدك الناس ترى كل عرب عرب عرب على شكايته
1: ايوة
5: وتبت الناس تاكل في العيش سوى يعني صغاري قلت لهم راه ما سمح حد شيء مع ذا عيش بالسكر والحلبة كو
1: ايوه
5: وهذا ما يدور زقوق وما يدورش كذا يا
1: هي هي والله المشكله مش في زقوق ولا عيش نقولوا احنا مشكلة أنه ما نكتفيوش كان بالماكلة
2: أي ما نقولوش مولد معناها زقوق
1: ما نقولوش مولد معناها زقوق ولا مولد معناها عيش عيش متاعنا الأبيض بالفارينة يلزم المولد معناها في حاجة أخرى اللي هي أنه نعرفوا صغارنا شكون صاحب المولد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم يلزم أي مسلم يعرف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته هذا هو الإشكال باقي زقوق وعيش مش مشكلة
5: أنا نعمل في دروس معناها درية قاعدين صغار
1: واضح به
5: طيب ما شاء الله معناها كبروا بالله إليه ويقول هذا سبحان الله وقولهم يا أخي توا سيدين إحنا توا شنية هالذكر وهالكذاب أنتوا اللي عرفوا شنية هو معناها ذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين أنت يا شنو يقول لي هذا يقول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي وأنت يقول لي كذا عاد من جملتهم سيد الشيخ أنا مرة عند ابنية توا تخرجت أستاذة مشيت نهار غادي للوحدة غادي للروضة باش يخلصها مني لكن قلت لهم الابنية وينها قالوا لي هاي والله يعني وين هاي يعني سبحان الله جيتها راقدة تجبسي على البنك راقدة وكو عشاني عاد ولد وهزيت المدرسة القرآنية سوى سيد الشيخ معناها تعملنا في درس ما شاء الله سيد الشيخ والله يقول سبحان الله معناها
2: المطلوب هكا هك هو المطلوب كما قلنا تو يلزم الأبناء يعرفوا أن المولد ليس في ما يأكل وما يشرب وما ينشد من أناشيد نبين المولد لمن علامة الرسول صلى الله عليه وسلم
5: تحسس على جزء زواج في ختم القرآن
2: إن شاء الله ربي يفتح لها وربي يبارك للجميع
5: إن شاء الله ربي كما يقول الجميع يكونوا معناها ذنب الله واعيين
2: بارك الله فيك أخ زيد
1: شكرا خويا زيد ما نطولوش برشا باش نخلو شويه فضال
2: للخيمه منك الحديث على
1: يعطيك الصحه يعطيك لا لا لا ما يسالش باهينا نجاوبوا شيخ حتى نرجعوا
2: بالنسبه للكلمه تو الكلمه اللي قال عليها الكلمه اللي نزلت والله ما عنديش
1: انا عندي اول ما نزل ما او ما نزل من التوراه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طور سيناء هو الوصايا العشرة التي كتبت في الألواح يعني
2: على النبي موسى عليه السلام
1: موسى عليه السلام
2: وبالنسبة يا أخت هارون يعني هنا المفسرين حاجتين أولا هارون ليس هارون أخو موسى خاطر الزمان بعيد
1: بعيد
2: وثم ناس مفسرين قالوا أخته في الإيمان
1: أيوة
2: باعتبار نبي الله مع سيدنا موسى أخوه
1: واضح
2: أما الزوز وردي والله أعلم
1: به ما عندناش اسئله اخرين الاخرين مداخلات
2: كلها مداخلات كما وصيت جماعه وتفاعلوا معنا
1: تفاعلوا معنا المولد كل مره كيفاش لكن ديما الاسئله تبقى طبعا عندها اولويه طبعا
2: الركن الاساسي للبرنامج
1: باهي مكالمه اخرى الو السلام عليكم
6: اهلا بيه لاباس
1: مرحبا
6: جمعه مبارك
1: علينا وعليك ان شاء الله
6: لاباس اخويا
1: الله يسلمك
6: الشيخ انا عندي عندي ورث انا واخواتي
1: ايوه
6: باباي وخلى لنا حواز الزيتون
1: اي
6: ولين كنا عطيه بالمغاسة وقت اعتناه بالمغاسة مات بابايا قعد فضل حقنا فيها سطر زيتون انو خويا
1: باي
6: باي بعد 10 سنين وبعدها بعناها كالحوزة
1: اي
6: خذينا منها تراكتور باش نخدموا به الملك الاخر
1: اي
6: تو الحوزة ساعتها الوقت هاك منين بعناها ب 11 مليون انا تو نحب نخلص اخواتي ماني عندي هاك السطر اللي لحقت انا كان اخويا خاتي المغارسة حتى ونباع في المجموعة يا اخي انا كيفاش نخلصهم نحي حق هاك السطر الزيتونة في الوقت هاك بقداش ولا في الوقت هذا ونخلصهم على حساب ال 11 مليون اللي بعنا بهم ساعتها ولا بعد ما بعنا التراكتور مدة 5 سنين معناها سوما أكثر من 11 مليون
2: قداش
6: نفهم كيفاش باش نخلصهم
2: قداش عندهم اللي انتم يعني تصرفتوا في الملك وما اعطيتوش باقي اخواتكم قداش 10-15 سنة
6: لا ما نبعناها شيخ احنا بعد ما بعد مات باباي
2: وقت قداش عنده باباك من اللي مات
6: باباي عنده برشا مات عام 83
2: هو توش يقول لك العلماء اذا كان كريدي قديم ولا حاجه قديمه تنشد الصايغي الذهب القلم الذهب بقداش عام 83
6: ايوه
2: تو من المفروض عام 83 من مات باباك تقسموا التركه
1: باهي ما صارش هذا
2: تسال الذهب عام 83 بقداش وتسال تو الذهب بقداش
6: ايوه
2: وتولي تخلص اخواتك على قيمه الذهب بتاعته
6: ما وسامحني شيخ احتراماتي لك احنا تو ساعتها من بعنا هذه الحوازه بهب السطر اللي لحقناه احنا بعناه ب 11 مليون
2: اي لكن 11 مليون هكا تاو هكا علاش قلت لك المساله باش تعرف القيمه باش تعرف كي تسال على الذهب بقداش تعرف ال 11 مليون
1: قيمتهم قداش
2: قداش يجيبون غرام ذهب
1: ايه
2: هل 11 مليون نفرض ان الذهب كان ب 200 الف معناها المليون فيه 5 غرامات وتو 11 مليون 50 غرام ذهب تو قداش يعملوا 50 غرام ذهب
6: كلامك طيب يمكن ما القصه ما فهمتهاش الشيخ احتراماتي لك
2: ال 11 مليون عام 83 ولا تبعته ما همش قد قيمه ال 11 مليون تو
1: شيخ
6: ما صرفناهمش ال 11 مليون احنا خذينا بهم تراكتور زدنا عليهم وخذينا عليهم تراكتور يخدموا في الملك الاخر
2: ما هو ال 11 مليون من المفروض قبل ما تشتري التراكتور تعطي باي اخواتك
6: ساعات الناس في الوقت هكا
2: ما نحكوش على الناس نحكوا على شارع ربي احنا
1: نحكوا على الدين ايش يقول ما
6: ساعات الناس تتحشم ما تخشم اخوتهم هكا عارف البرنامج هذا ما تو انا ماني ناخذ السطر هكا اللي بعت عمام ناخذ قيمته تو ولا قيمته ساعتها
2: انت ما عندك تاخذ انت دبر راسك هكا خذ كيما تحب كيما يرضيك نفسك أما أنت المهم أرضي إخواتك وباش كانك فهمتش الوضعية اطلبني على الخاص تو نزيد فهمك في هذا مع العلم أنه قول بعض العلماء باش الواحد يخلص نفسه
6: حسب اجتهادك
1: إن شاء الله كلم الرقم اللي طلبته تو يعطوك بعد الحصة يعطوك الرقم إن شاء الله تفضل بارك الله فيك هو شني باش ربما
2: نبسطوا
1: للمجموعة ال 11 مليون حبيت تقول انت شيخ هوك ال 11 مليون ونقولوا احنا باي اخواته كان يخرج منهم مثلا زوز ملايين وقتها حق الزوز ملايين هوك قداش كانوا يجيبوا ذهب يجيبوا مثلا 10 غرامات انت ماك بتخلصهم السنة 26 شوف ال 10 غرامات قداش يسوى ربما تو يسوى مليون يولي يلزم تعطيهم مليون مش 200 دينار
2: مش 200 دينار هكا علاش
1: ما هكا شيخ
2: هذا هو كيف هذا قول من اقوال العلماء باش الواحد يبري نفسه ويبري ذمته
1: أيوة.
2: واول حاجه يديرها اخي عرفات يستغفر ربي اللي هو حقهم قاعد ياكل فيه قداش نعم
1: باهي وقفه شهريه ثم نعود
0: ايش هاي
7: الاتيديون اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام
0: اشهار
1: به نعود يا خياني ديما يا الشيخ وديما نوصوا في البرنامج هذايا راهو أمور الورث هذايا تو كما كان يحكي معناها بابانا هذا وقتها الناس تحشم والبنات ما يطلبوش من لا ما يلزمش هاك جيت انت تو بعد 40 سنة ريت تو قاعدوا في مشكلة كان من وقتها ما هذه ما فيهاش حشمة ودين هذا مات الأب ولا الأم معناها كما قلت شيخ جمعة 10 أيام حتى تتعدى هيك الحزن وهكا وانتهى ونادوا بعضنا إخوة الورثة ونقسموا الموجود وكل شيء واضح وقتها وبقيمته علاش تقعد ترجع العام 83 يزمك تسأل قديش الذهب خطر هكا الشرع شي يقول تسأل قديش الذهب وقتها وتشوف قيمة الورث متاع أختك بالذهب قديش يجيب وقتها وبتو يزمك تحول
2: وحنا, وإحنا أخ عرفات ديما نقولوا لنفسنا قبل غيرنا
1: أي.
2: أن الإنسان بعض وضعيات حتى في سلف
1: أي.
2: حتى في فعل خير ولا حاجة
1: أي.
2: إذا كانت تفوتك هيك اللحظة من اللحظات راك بعد تالي ما عادش تلقاها ما عادش تتاح لك الفرصة صح. وتقعد تجري ورا الشهاكة باش تخلص روحك علاش ما دام الأمر متاح
1: أي.
2: وواضح علاش انت
1: وترتبت عليه برشا حوايج وهو يحكي لنا تراكتور وهكذا
2: واحد من الاخوه يموت أي. تولي في عود كان واحد يولوا ما عنده 4-5 اولاد يظلوا في قسم اخرى وفي جيل اخر وفي حاجات
1: وحتى الامور الاداريه راهي والله فيها اشكاليات شهاده وفاه باش تخرجها بمشكله ومضامين وكما قال الشيخ يموت واحد من الورثه بيولوا ذريته وهات
2: صحيح
1: راهو شوفوا راهو تعليمات الاسلام واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل قراننا راهي واضحه تبعها كما هي تلقى روحك مرتاح
2: مرتاح وهو تو ما دام صغر وصغير وعنده الفلوس وعنده الامكانيات ينفخ الجماعة كل أما بعد تالي كيف يظل النواظم كادة ويظل الفكر على قدة ويظل يشبح في القبور النهار كامل ماشي للجبانة جاي يقول زعمنا أموري مريقلة من ياكل عام درت وكذا احنا ننبهوه من البداية من تو باش يحط هالحاجات على جهة ويعمل ما أمر به الشرع الحكيم
1: هو على كل حيوه خونا الاتصال بينها معناها رجع معناها نقولوا احنا ما نقولوش رجع لشاد ربما رجع لشاد العقل ولكن ان شاء الله
2: فوق في الوقت عبر العديد المستمعين باش يتلافوا الامر قبل فوات الاوان
1: ومثال شو بارك الله فيك انت هاو معناها تحب تعطي اخواتك واقتنعت واحد بعد حتى السنوات هذه كل خير ربما من غيرك اللي الله يرحمه توفى ومعناه في ربه
2: ورث
1: كيفاش بيعمل هذاك يوم الاخر كيفاش باش يعمل مشكله كبيره
2: ثم مكالمه عرفات
1: ثم ناخذوها شيخ الو السلام عليكم
8: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
8: جمع مبارك يا عرفات انت والشيخ عبد الحكيم
1: بارك الله فيك مرحبا
8: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب
1: شكرا لك شكرا
8: بالله عندي سؤالين
1: ايوه
8: انا مربي عندي سعي
1: ايوه
8: ولكن نخلص عليه سعي ما نخلص في شهتين اقول نصاب متاعي ديما متواصل هكاك وشهتين
1: تزكي تقصد
8: ايه نزكي قداش يكون اطمعتي فيه مش يا
2: قداش عندك الراس
8: نفتش 200 ديما 180 200 190
2: هكا هو هكا هو متاعك
8: نخلص في شهتين ولكن قبل نعطي فيه مش يا نعطي في عنج وناجر طوام الغلي الساعة شوي بدأت نبيع فيهم ونعطي فيهم وفلوس لقيتهم يبدوا على برش جماعة هذا سؤالي
1: معناه تخرجهم يقولوا حنيش ساعي ولا فلوس ولا قيمتهم
8: تخرجهم فلوس لقيتهم يدوروا على مجموعة باية وانا كانش بحد ملزوم معناه نعطيه منهم شوية
1: باهي والسؤال الثاني
8: يا اخي القلاد متاع السناء يخلص الشيخ عبد الحكيم هو عند الرد يخلص ولا ما يخلصش
2: شن هو
8: القلاد اللي والد السنة في الساعة الجدي والعلوش
2: يعني هالصغار
8: نعم الأول يخلص ولا ما يخلصش
2: نجاوبوك إن شاء الله
1: نجاوبوك يا حاج شكرا لك بارك الله فيك
8: يا سيدي
1: تليفون آخر هاي في الانتظار باش شيخ نجاوب
2: تو بالنسبة للأصل في الزكاة أخي عرفات الأصل
1: أيوة
2: أن الإنسان يزكي من جنس المنتوش لكن نية الأخ طيبة باعتبار قال لك أنا تو كيف بنعطي عنز ونعجة معناه هو عنده من الصنفين وهنا يبينوا له عند معيز وعند نعاش. نيته طيبه في بيع هالاغنام نظرا مثلا زوز روس يجيبوا له حتى مليون قريب بيناتهم توفي مع الغلاء الشيء الموجود هنا ويعطيهم فلوس ل
1: اكثر من
2: اكثر من شخصي. احنا نقولوا له النيه طيبه وعمل باهي ولكن ثم حاجه يزمك تخرجهم عند بلوغ حول الزكاه. ما تقولش انا كل مره نسمع بحد نعطيه المليون هكا يزم يخرج في في في الوقت المحدد للزكاه. ما نقعدش اشهر نقعد جمعه مثلا باش هالمليون هكا نصدقه ونعطيه للناس اللي هم من مستحقي الزكاة.
1: ما يبطش به
2: ما يبطش به. وإحنا عندنا حتى اللي كان شخص عنده عليه زكاة زيت مثلا ويرى نفس الوضعية ما فيها بقى. الأصل هو من جنس المنتوج لكن إذا بالنية هذه موجود وباهي وفكرة باهي. بالنسبة للأغنام نزكوا نحسبوا الروس كل وإحنا شوفوا ما يسمى بالوقص أخ عرفات. تو إحنا اللي عنده 40 حتى للمئة وعشرين يزكي شيء واحد
1: رأس
2: واحد ومنها من المئة وعشرين حتى الميتين وتسعة وتسعين بيزكي زوز روس. وهاك علاش يعني نزكوا على جميع الروس
1: حتى المستالد عنده ساعة
2: حتى المستالد عنده. المهم هو عنده حول عادة وقتاش يزكوا السراح في الزاز يزكوا في الزاز هنا منين النعجة تهز على ذريتها يحسب على بعضها.
1: أيوة.
2: يحس كان بكل عشر نعاج يحسبهم هذا جوفي جانفي هذا جوفي فيفري. لا معاش يسلك معاش إنما وقت اللي يحسب جميع
1: إذن حتى الصغار يتحسبوا.
2: أي شوف أنت الوقت كما قلت لك شوف من 40 حتى 120 يزكي شاه واحد
1: شاه واحد
2: يعني باش يحسب يعني حمو كما قال ربي حمولة وفرشة. حمولة هي الأغنام الكبيرة اللي ربما يركب عليها كالإبل والبقر وفرشا الصغار اللي مازال يعني يمشي على الوتا زي الفراش.
1: نعم بك 75-870-900 مستمعين الأعزاء في الانتظار.
2: أخ عرفات بنرجع للحكاية الإرث هالمدة اللي فات سألني واحد ده هو باباهم خلالهم رزق وبعد ما خلى البابا رزق يعني واحد من الإخوة ابناء المتوفي قال أنا أخواتي يلزمني نعطيهم باي حساب بايا وكذا لقاه 5 ملايين عند زوج أخوات اقسم عليهم. وين قالوا الخوت الاخرين خوه واحد مازال حي واحد مات خوه الاخر قال لا انا ما عنديش وما نجمش نعطيهم يا ودي بايهم من رزق باباك. وذريت خوه اللي مات قال كان عينه باباي دفع انا ما عندناش مشكله. شوف يعني الوضعيات يعني ناس يعني
1: حتى نسجوا على
2: نسجوا على عمهم يعني قلت له انت ما عندك خالص قدام ربي وهم راهم باش يلقوا اعمالهم باش يتحاسبوا على الشيء اللي يخلفوا فيه. ومن المفروض هذا من قبل ما تقسموا تعطوا لاخواتكم بايهم من قبل ما تقسموا. وكما قلت هذا مشكله كبيره ياسر ما دام الانسان هالانانيه وحب الذات وهالحاجات هذه تخلي وهي علاش من جاي القطيعه والمشاكل بين الاخوه والاخوات
1: من الحاجات هذه. نعم صحيح. وكلمه اخرى له. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: يعيشك معك موني من تطاوي.
1: تفضل موني شو سؤالك؟
9: تحيه لك.
1: شكرا شكرا.
9: والله عندي زوز أسئلة. سؤال الأولاني على ثم نجمة كل ليلة هكا نسموها احنا يعني بلغتنا العامية يعني شهاب يعني
1: شهاب اي
9: اي
1: اي شبيه. الو الو الصوت متقطع يا منيا. الريزو شبكة غير شوية المكان. نسمعوا فيك اي تفضل بسرعة واصل.
9: قالوا يعني هو شي تبدأ متعدي يعني ادعي دعوة خير يعني يستجاب لك ربي.
1: باه والسؤال الثاني
9: وتم اللي قال يعني النجمة هيك يعني ترجم في الشيطان يعني ملايك يرجم في الشيطان.
1: باه هاي.
9: والسؤال الثاني يعني احنا نقولوا اني نحب يعني كل مرة نختم الكتاب يعني يعني جارنا مثال ولا المهم يعني حد نعرفه يعني مش بالضرورة اهلي. يعني هكا نحب يعني نسأل سيدي الشيخ يعني صحيح ولا غلط
2: كيفاش
1: شنو الكتاب ما سمعناش الاول شنو
9: الوقت. لا أنا نحب يعني نختم الكتاب يعني كل مرة نعمل ختمة كتاب يعني على حد يعني جارنا.
2: ختم قرآن.
1: ختم القرآن.
9: أي.
1: به. به هل هو معناه عمل جيد أم لا؟ به.
9: أي.
1: واضح. واضح يا مونيا سمعنا من الراديو شكرا لك. تليفون آخر ألو.
10: السلام أخويا عرفات.
1: وعليكم السلام مرحبا.
10: سامحني عمك البشير قلت فين بك نسيت التوالي يعني.
1: أي تفضل إيه شو؟
10: بلا سيدي الشيخ تو ديما نهار الجمعة من محبذ يقرأ سورة
1: كهف.
10: كهف.
1: أي.
10: شنو الحكمة نتاعها محسوب ما.
1: به. واضح يا سي البشير
11: بح. واضح ان شاء الله
1: ايه ليلة الجمعة هي
11: ليلة الجمعة ويوم الجمعة
1: ويوم الجمعة به نواصل حبيب شيخ تفضل.
2: بالنسبة لسورة الكهف حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ولو أن يعني حديث صحيح يعني موجود نظر للعبر الموجودة فيها في سورة الكهف. سورة الكهف فيها ثلاث قصص يعني مشهورة فيها وهي أصحاب الكهف وسيدنا الخضر عليه السلام
1: نعم.
2: ويعني والملك الذي ملك الدنيا وهو ذو القرنين. فهل القصص هذا فيها اعتبار بهالأحداث هذه وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا ديما في حساة العبادات لا نقول لماذا، إحنا نقول سمعنا وأطعنا
1: نعم.
2: لماذا نصلي الظهر أربعة العصر أربعة الظهر سر والمغرب جهر؟ فلعل هناك عبر أخرى موجودة في قراءة سورة الكهف. بالنسبة للأخت منية تنشد عن نجمة الشاب هذه والله ما عندناش يعني معلومة ما نعرف الدعاء
1: هي في سورة الجن والآية
2: ايه
1: ومن يسترق السمع يجد له شهاب
2: ايه
1: الرصد
2: ايه يعني احنا ساعة لساعة نشفحوهم
1: ايه نشوفوهم شاب ايه كهابط ايه معناه كانوا نار ساعة.
2: لا هي المسألة مربوطة بالدعاء في الأثناء
1: الدعاء.
2: الله أعلم
1: ما فماش حاجة
2: معلومة تثبت ذلك
1: ورد.
2: بالنسبة لختم القرآن
1: نعم
2: احنا اهم شيء كي نختم القرآن
1: نعم.
2: اولا نملك انا الختمة ان شاء الله تكون تلوته تلاوة صحيحة تلاوة معبرة
1: نعم.
2: واديت كما يجب باش ربي نال منه الثواب. ثم بعد ما نختم القرآن نهديه للشخص هذا، وما ثماش ما افضل من ان الانسان يهدي القرآن لوالديه، ما ثماش ما افضل من كسان ويكون بذلك بر لوالديه
1: نعم.
2: ما ثماش. والله أعلم إذا كانت تحبي تختمي ختمة لخالتك ولا لعمتك ولا لخالك ولا لعمك ما فيها بس، أما تملكيه الساعة قبل أنت قبل ومنها تقري دعاء اللهم بلغ ثواب ما تلوته من كتابك وعز وجل واجعله في صحائف والدي وربي عند ياسر. ديما ديري والديك وديري معاهم واحد آخر قبل
1: نعم.
2: ولا حتى الروح الرسول صلى الله عليه وسلم لروحي نبينا ورسول محمد ولروحي والدي ولروحي مثلا مشايخنا لعلمونا ثم أقاربنا الأقارب والأباعد وربي يتقبل علينا وعلي.
1: كثير من صيغ الأدعية فيها ولجميع المسلمين ويقول العلماء يقولوا ترجع ليك بما أنك أنت من جمع المسلمين
2: من دعا لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات
1: نعم.
2: لينال الأجر
1: كذا.
2: وربي عنده رأوا كثير خير ربي قال لك كمن وضع أحدكم إصبعه في اليم ويهزه ينقصش حاجة من البحر
1: شيء
2: ينقص حد شيء هكاك يعني كلمات الله وخيرة وفضلة يعني كثير ولا ينقص من شيء.
1: مكالمة موالية. ألو السلام عليكم. ألو
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: جمعة مباركة
1: علينا وعليك إن شاء الله. تفضل.
12: تحية ليك خوي عرفات وسيدنا الشيخ.
1: مرحبا.
12: لازم أسأل لازم مدنين.
1: أي مرحبا أي نسمع فيك.
12: عندي أسأل السؤال الأول هو أسرار سورة البقرة.
1: أسرار سورة البقرة.
12: أسرار سورة البقرة اللي واضح عليها أسرار سورة البقرة. والسؤال الثاني سيدنا الشيخ قلنا فدية يمين لف واحد مثلا بجمة
1: فدية اليمين شيخ
2: كفارة اليمين
1: نقول
12: كفارة يمين يعني لف جمة مثلا
2: باش حلف هو قلت لي
12: هو حلف برحمة أمه مثلا.
2: إيه.
12: أمه متوفي حلف برحمة أمه وإحنا نقول إحنا كمان.
2: واضح.
12: كفارة متاعها شنية وأسرار سورة البقرة.
2: شكرا شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. نواصل مكالمة موالية. ألو.
13: ألو.
2: ألو على السلامة.
13: يسلمك.
2: هاي.
13: كان الجمعة مباركة.
2: علينا وليك إن شاء الله.
13: والله عندي ثلاثة سؤالات.
2: هاي بسرعة ترى.
13: عندي أختي اللي سألتك على المرة اللي فاتت نصلي يعني فرقة معنا فروضي قبل معنا عثر ومعنا كل وقت وقت ونصلي قبل وبعد لي نصلي بصوت نقرأ في الفاتحة ومعنا صور القصار بهي هي تسمع ما تقدش تدوي معنا فما قرتش هي هك علاش هذه يزودين لي أنا نصلي فرضي معنا بصور الطوال وهي نخليها معنا نصلي معنا بعد نصلي أربع ركعات ولا هم لكل فجر ولا لكل وعد جي تصلي معايا بصوت عالي معنا باش هي تسمع الصور وتعود هي تعود
2: هي ما تعرفش ما تتكلمش بكوشة
13: لا لا ما هي عندها شوية هيك عاقة ما هي تسمع وتفهم وكل شيء أما هي تعرف كيف تصلي معنا ولا معنى تعرف معنى تتبعني
2: أعطينا تعرف أعطينا الكلام تقد تتكلم ما تدوي ولا
13: لا لا
2: عنده إعاقة في النطق باه باه هيك أيوة. باش يعرف الشيخ شنو يجاوب بالضبط هاي سؤالك الآخر
13: وسؤالي الآخر كنت نصيم في الخميس والاثنين فها الصيف عندي معناها برد في المفاصل ناخذ دواء وكل شيء وعندي شوي شياح كل شيء ما نجمتش نكمل في الصيف ديما نبطل معناها وما تبرد الدنيا نرجع نصيم الخميس والاثنين هذا مش انه شنو حكمه هيك وكلمه وسؤال الاخر معناها حد يدير الحاجه باهي ولا حاجه نقول له ربي يخليك ثم معناها ثم وحده قلت لها انا ربي يخليك قالت لي كيفاش تقولي ربي يخليني معناها هي كلمه باهي اما بس يخليني ربي يمشي ويبعد عليا ولا ما فهمتهاش التفسير هي كيفاش
2: عندها زوز عندها زوز معاني زوز معاني ما يسالش كل واحد ونيته ان شاء الله باهي اختي هاي نجاوبوك ان شاء الله
13: عايشك يرحم والديك كل حيوكي
2: شكرا تليفون اخر الو السلام عليكم الو الو نسمعوا فيك وعليكم السلام علينا وعليك قوي شوي في الصوت نسمعوا فيك اي
14: يرحم والديك
2: تفضل اي
14: مواصل من المرة ما في من هنا
2: مرحبا بك
14: حلو تصاحبون
2: مرحبا بالله سلامي خاص الاهالي بني مهيرة كل
14: بارك الله فيك انا عندي سؤال على الميراث على الميراث يعني على الميراث
2: اي
14: شوف احنا احنا ثمانية اخوت واخوات
2: باه ما شاء الله قديش ذكور وقديش اناث
14: خمسة ذكور وثلاثة اناث
2: باه اي
14: توفى باباي وما قسمناش خلى اللي الارض اللي عندنا خلاها شركة اللي يملكها هو خلاها شركة
2: باه
14: بعد ما توفى هو فترة معينة عامين ثلاثة حبينا نقسم احنا الذرية في بعضنا مشينا لاخواتنا قلنا لهم يا تعالوا انتم باش تاخذوا بايكر ها قالوا لا احنا ما عناش وما نقدرش ناخذوا واش نديروا بيه وطرشنا ما احناش نعملوا كيف ما نقسموا كي نقسموا هكا على قالوا لا بر نتنازلوكم قالوا مشوا للبلديه وعرفوا بالتنازل نتاعها وصححوا فيه وعطوهن أيوة. قسمنا احنا الارض بعدها قسمنا الارض في مدينتنا وبعض مازال منها مش الكل
2: اي
14: بعد تالي ثم اللي تراجع واحده ماتت الله يرحمها من ندعو لها ذريه
2: الله يرحمها
14: زوج مازالوا حيين تراجعوا نوع الماء بدو يقولوا ما كيف باينه وما
2: جيناها جيناها
14: الحل تو شنو هو الحل قانونا وشرعا شنو
2: باهي تو واضح شيخ
11: واضح
2: نجاوبوك ان شاء الله بارك الله فيك شكرا باهي نكملوا المكالمه هذه ونجاوبوا خاطر معاش برشا وقت له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
15: احييك سي عرفات وسي عبد الحكيم باختصار
2: المقدمه
15: على المقدمه نتاع عبد الحكيم
2: اي
15: ثم زوز علماء قوس قزح وقزح هذوما عملوا معنا احصائيه من 2007 من 87 حتى 2007 لمدة 20 عام وأعطوهم على جماعة هم قادة يعني قادة في علم الإدارة. وقت اللي أعطوه صفات على الناس هذول كيفاش تحب المدير معناه متاع الشركات متاعك. أعطوهم بعض الصفات اجتمعوا فيها ولكن بعدين حصروا لهم الصفات ورجعوا لهم نحكوا على الكرة الأرضية كاملة. رجعوا لهم في 10 صفات بركة الناس الكل هذول من الشخصيات ما يقارب 200 شخصية أجمعوا على المصداقية وعلى الأمانة وخرجوا كتاب اسمه ذكر الكريديبيليتي بوزس اند بوسنر معناه وحكوا عن فيه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
15: وكما قلت انت زاد مبكر على حكاية اسمه العطفان
1: نعم.
15: ثم زوز من الناس وقت كانت صارت احداث متاع واشنطن عام اسمه متاع امريكا عام 2001 جورج بوش عمل خطاب ارضي للامريكان برك وحكى فيه على الاسلام وعلى الرسول. ثم زوز من الناس في حالة هستيرية اخرى يتعطون ما يتعطون سمعوا كلمة الإسلام والرسول ما لها أول مرة في حياتهم هم معناها هم خارجين عن العقل تماما وعلى السيطرة مشوا بحثوا وبعدين تلاقوا في الحج ويحكي عليهم على في أحد كتبهم تاع الدكتور بيه. محمد عارف بارك الله فيك
1: شكرا سيدي
2: شكرا سيدي على التفاعل وبارك الله فيك
1: بيه. يا شيخ
2: يعني بالنسبة للأخ اللي يحكي على أسرار سورة البقرة
1: بقر.
2: يعني أسرار عديدة ويكفيها فخرا أنها يعني أطول سورة في القرآن 286 آية ووردت فيها وهي أكثر الأحكام المتعلقة خاصة باعتبارها الأحكام التي تم جميعها

0: يقولوا بعض العلماء هي من أعظم سور القرآن الكريم. يعني
1: بالنسبة بالنسبة للكفارة اليمين، أولا اليمين لا يكون إلا بالله، ثماش رحمة أمي ورأس باباي ورأس سيدي فلان وسيدي فلتان. من أراد أن يحلف فليحلف بالله،
0: بالله
1: أولا. ثانيا اليمين يجب أن يكون منعقد في فيه نية قرار أنك تحلف على حاجة، تكون حاجة هذه ممكن وقوعها وحلال، ما تكونش حاجة فيها قطيعة تقول والله لن أكلم أختي أو هذه، هذه فيها إثم كبير وغير جائزة. كفارة اليمين عندنا إحنا في بالترتيب،
0: إذن في وضعية الحال ما نتصورش ثم كفارة،
1: ليس يمين
0: حلفت برأس أمك واحدة، هذا ما فيش
1: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأولا هو الإطعام،
0: نعم.
1: عائلات فقيرة زوز ولا ثلاثة طيبوا لهم 10 وجب ما نعودوش، يزم 10 أنفار بالضبط.
0: نعم.
1: بالنسبة للأخت اللي تصلي، نحب أنا بارك الله فيك وحرصك على تمسك أختك بالدين، لكن باعتبارها صاحبة إعاقة لا يكلف الله نفسا وسعها، والله سبحانه وتعالى رافع القلم عن الأشخاص الذين يعني عقولهم ناقصة، ولا أمنتي ثم حاجة نبك لها، ماذا بين صلاتك أنت تكوني بالكفية اللازمة. المرأة تكون صلاتها سر، صلي صلاتك أنت سر، وبعد تالي صلي بها باش تعلمها جهر ما فيها بس يعني
0: ولا لغة الشفاء، ثم لغة متاع الشفاء تنجم تتبعك في الفاتحة مثلا باش تولي هي تحرك
1: شفتيها وانت ان شاء الله ماجورة عندك بكل حرف في تعليم اختك، اختك ان شاء الله حسن. الصيام الاثنين والخميس هي تطوع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الدعاء ربي يخليه كل واحد ونيته، اذا كان هي تقلقك منها قول لها ربي يحفظك وان شاء الله على الشهاده والعباده وان شاء الله يطول عمرك في الطاعه وفي فعل الخير ما فيها باس.
0: ايوا لا نصورها بالك تفذلك عليك، ما خاطر فهم برشا ناس يفذلك وك يقول شنو يخليك
1: معناها
0: يتركك،
1: يتركك وما يلهاش بيك، ربما هذا هذا اللي
0: لا قول لها راه نفهم يخليك كذا وكذا.
1: بالنسبه للاخوات اللي عملوا هالتنازل، من المفروض قانونيا يمشي معهم القانون، انتم عملتوا تنازل وما جبركم حتى حد باش تتنازلوا،
0: نعم.
1: اما من باب جبر الخاطر خاصة للأخت،
0: ايه.
1: الأخت راي عندها مكانة خاصة، عند راكم خوال ذريتها،
0: ايوه.
1: عندكم مكانة خاصة،
0: نعم.
1: ما فيها باس لو كان تجبروا خاطرهم بالممكن، على الأقل انت قلت بأن الأرض ما قسمناهاش كل هيك، الأرض اللي ما زالت ما تقسمتش تعطوهم منها منابها باش ما تقعدوش خطر أخرى ندمين، ولا تكونوا سبب في قطيعة ربما وتورثوا لأبناكم قطيعة ولا حس.
0: قلناها مرة شيخ، وهي فما موش هو مش حديث ولكن موافق لأحكام الشريعة، يقول لك علاش هو توا قال وقتها قالونا لا وكيفاش ناخذوا ومسامحينكم أنا نتصور حياة هذاك، وفما قاعدة ما أخذ بالحياء فهو حرام، يعني فما ناس ما تحبش تهز حقها منك
1: متحشمة،
0: ومتحشمة منك حياء من خوها الكبير، وانت استغليت هاك الحشمة متاع أختك وهزيت لها بايها هاك راهو حرام. شوف استغلال ما هويك ولا ما هو شنو اش خلاهم يتراجعوا شي،
1: خاصة في الوقت هكا،
0: هي في الوقت هكا قبل يلوموهم حتى نسيل اخرين في المعادات تاخذي على اخوك انت،
1: حتى الارض ما كانش ربما عندها قيمه في هكا الوقت، وتو وقت الارض ولد عندها قيمه يحبوا باهي
0: مشاغل والناس عائلاتها كبرت وعندها مصاريف.
1: احنا ماذا بينا ما تلجؤوش للقانون، ماذا بيهم طيبوا لهم خاطرهم
0: احسبوها كالتنازل ما صارش واعطي حقه ورقد على مخدتك بالك مرتاح
1: صحيح،
0: وان شاء الله يوم القيامه معناها
1: متهني فعلا صحيح،
0: خاطر رايك الورقه راهي باهي امور بالقانون ربما،
1: وحتى هكا تو مازال كيف مات باباهم يقول لك انا بنخاصم خوتي ما ديما يقول لك الاخت بين نارين، يا ويلها تاخذ بايها يقطعها خوتها وانت خذيت، يا ويلها خاطرها ربما تقع لها مشاكل معش خوتها يلهبه.
0: فبعد اذنك شيخ انا نحب ننصح الاخيان الناس خاصه ما تستغلوش الحياه متاع اخواتك
1: وضعف

0: وبنية وتخاصم وخوها الكبير وتحشم منك ما تستغلهاش انت ما تكونش معناها تطيح حكي على الفرصة لا لا قولها والله
1: نما تخذيب
0: قولها بارك الله فيك انت حشمتي مني ولكن هذا حقك وباباك عندك فيه الحق
1: وحق نادى بها الله سبحانه وتعالى هذا حق من عند ربي سبحانه وتعالى
0: باهي باش نختم على الحاجة هذه وربي إن شاء الله
1: يجري صالحات وربي نعم. يوقظنا بعيوبنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم نسألك من فضلك وعصمنا من الشيطان يا رب العالمين
0: يا رب
1: وبارك لنا في أموالنا وأبنائنا وزوجاتنا وفي جميع المسلمين والمسلمات اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: والحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم عاشع. شكرا لكم مستمعي الأعزاء كالعادة نذكركم في إعادة الحصة يمكنكم الاستماع لها إن شاء الله الليلة انطلاقا من الساعة 8 ليلا. جمعة مباركة مستمعي الأعزاء وإلى اللقاء.
2: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
3: عروس الصحراء
4: عروس الصحراء
3: إذاعة تطاوين
5: موجز الأخبار.
6: صباحا هنا في إذاعة تطاوين أهلا بكم. تكون السماء اليوم مغيمة جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة تسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس سعيد خلف الله أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها. في العالم استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال شنت غارات جوية ليلية استهدفت بلدة المنصورية في الجنوب. انتهى الموجز مع تحية عفاف لوليسي. آخر أخبار الرياضة معك تفضلي نجيب.
7: شكرا لك عفاف.
8: انفوسبور من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تنطلق اليوم الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارنتو الإيطالية. تشارك تونس 176 رياضي ورياضية موزعين على 28 اختصاص. إن شاء الله زينة لعناصرنا التونسية في هذا الاستحقاق الرياضي العالمي. المدير الفني الوطني رضا جي يعقد ندوة صحفية هلا 24 أوت في 11 بقاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الندوة باش تخصص لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخطط للفترة القادمة وفق بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم. تشهد نهاية الأسبوع عودة أجواء البطولة التونسية الجولة الافتتاحية وباش تشهد اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في جميع المباريات في خطوة تنطلق بها البطولة منذ جولتها الأولى. ونذكركم ببرنامج وتعيين الحكام لليومي 22 و23 أوت السبت والأحد. بالنسبة للقاءات السبت الملعب التونسي السياسياس الحكم باديس بن صالح حسين بن ساسي زافر مباراة ملحمة مسوسة الاتحاد المنستيري حسن النيلي في لقاء تقدم سقيت الدير الجي سو اتحاد من قردين نادي حمام الأنف مباراة زفرة سيف الورتاني لقاءات الأحد 23 أود ترجي النجم الساحلي كلاسيكو القمة هيثم ترابلسي زفر هذه المباراة أمير لوسيفي لقاء نجم المتلوي نادي الإفريقي النادي البنزرتي مستقبل مارسا مباراة زفرة منتصر بالعربي وفي ملعب ميدون الترجي جرزيسي أولمبي البيجي مباراة زفرها أمير الفقير. ونكمل بالملاعب الأوروبية الإسبانية الليغا الإسبانية الجولة الثانية ريالين بيتيس بيتيس والسوسيادات في 8 في نفس التوقيت. في الدوري الإنجليزي الممتاز الأرسنال يستقبل كوفنتري سيتي، وفي الدوري الفرنسي الجولة الأولى في 8 غير ربع مارسيليا ستراسبورغ. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة مع تحية كبيرة لصديقنا حبيب هدية في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تم يوم أمس بمقر ولاية تطاوين إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، يتم بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس سعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في أجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. في العالم، استشهد فلسطيني فجر اليوم الجمعة جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني.
0: بلاغات.
1: في ركن البلاغات يعلم المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية جربة حومة السوق أنه يتعين على الراغبين في الحصول على رخصة في استغلال موقع لوكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والغلال وسوق الزيتون بجربة حومة السوق تقديم ملفات متكونة من الوثائق التالية: مطلب باسم كاتب عام بلدية جربة حومة السوق، بطاقة عدد 3 أو نسخة من وصل إيداع مطلب في الغرض، قائمة اسمية في العمل والأعوان المقترحين للعمل بالسوق، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية. حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 30 سبتمبر 2026 بدخول الغاية. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
2: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد، مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين، ما تلفتش وراك.
1: صحربشك هو اش بيش يعملولي؟
2: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم ليمات هاد. بس عندي زطل سلعه فيه، شوف صاحبك تاع اللي سي تبرنا بيع بيعي وطلع فرح بيه. هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفت على المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا القرية بخي.
5: اي الاولاد الفم يا بي،
6: هيا يا ولاد طيبوا كوراجو.
5: مش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل؟ شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
7: شي زطلة
3: شبيه مهبول تحب بصينا؟
6: شبيه الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
3: مسي
6: ولا لي ولا لي مسي هو قسمت تقول في الزطلة؟
3: ما قلتش ما قلتش
6: مسي ولا لنيان
3: تكلم فيه
6: مسي ولا لنيان
3: عطيني
6: شعر مسي ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسي
3: فتسيدة يا مالك يا مالك.

0: C'est bien, monsieur.
1: Si vous voulez, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مصيف الإبداع،
4: مصيف الإبداع.
3: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

صحيحة صباحية طيبة مستمعينا الكرام، وما كنتم أسعد الله أوقاتكم جميعا. مرحبا بحضراتكم في عدد جديد من مصيف الإبداع بتاريخ اليوم السبت 21 من شهر أوت 2026. شوية شوية تقريبا بدينا نصل لربما المعرج الأخير في العطلة الصيفية في الإجازة الصيفية، لكن ما زالت طقس ربما يشجع على التنزه على الاصطياف. وتحية لكل المصطفين على شواطئ المتوسط، لكل من يفضل ربما التوقيت هذا باش يفضل ياخذ اجازه وياخذ عطله. كيف كيف في مصيف الابداع ديما ركزوا ديما على المنظمات الوطنيه اللي تشارك وتساهم وتاثر في شباب، سيما الجهات الداخليه في المصائف وفي رحلات المنظمه وفي استغلال جيد الحقيقه للاجازه الصيفيه. واليوم بعد شويه ضيوف يحلوا بيناتنا من مدنين من المنظمة التونسية للطفل، باش نقدموا أكثر تفاصيل المنظمة هذه بكل تفاصيلها بنشاطها في ببرامجها الصيفي ببرامجها التربوية البيداغوجية. مرحبا بحضراتكم جميعا، نهاية أسبوع مريحة وممتعة نرجوها لكم جميعا، وجمعة مباركة لكم جميعا. أجمل تحيات فريق الإنتاج، نحب تحية لصديقي حسن المحمدي في هندسة المباشر، فيصل في قاعة الهاتف، عمر في المواعيد الإخبارية، وأنا شكري معكم في اعداد وتقديم مصيف الابداع. نبدأ معك بالموسيقى التونسية في انتظار ربما ضيوفنا يحلوا بيننا في الاستوديو.

0: من جديد نرحب بحضراتكم مستمعينا الكرام، نتلقى معكم في المباشر باعتبار ضيوفي نورونا في الاستوديو تباعا. ضيوف كما قلت اليوم حصة خاصة بالمنظمة التونسية للطفل، باعتبار المنظمة هذه عندها نشاط صيفي يعنى بالمصيف للأطفال، بالإضافة طبعا إلى نشاطها البيداغوجي والتربوي على مدى عام كامل. كفرصة اليوم قلت باش نحكوا شوية مع المؤطرين، مع المشرفين، ومع أيضا الأطفال اللي مستفيدين حقيقة من البرامج هذه اللي حضروا معنا في الاستوديو من توا حتى الساعة الواحدة ظهرا. عندنا برشا وقت باش نقدموا المنظمة هذه، ناخذ تفاصيل الكل. ضيوفي جو من بلدين، ونحب نمشي رحب بصديقي السيد رشيد الرحيم، الكاتب العام للفرع الجهوي للمنظمة بمدين. سي رشيد مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي شكري. مرحبا بإذاعة تطاوين، مرحبا إلى مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم على هذا الالتفات الجادة للمنظمة الوطنية التونسية للطفل.
0: شكرا لك شرشيد. ما جيتش بعدك الاستوديو، جيت معك مجموعة من الأطفال في انتظار وصول بقية الأخوين معك عددك في فرع المكتب الجهوي للمنظمة في مدينة. صحيح كما قلت، ربما احنا البرامج هذه بالذات مصيف الإبداع هو بشراكة مع الشباب، وزارة الشباب والرياضة والمنظمات الوطنية ذات الصلة،
1: شراكة مع وزارة التربية بالأساس.
0: نعم نحكيك على مصيف الإبداع، احنا يعني نخدموا في الصيف هذا بالشراكة مع الشباب والرياضة والمنظمات الوطنية اللي عندها صلة بالأنشطة الصيفية على غرار الكشافة التونسية، المصايف والجولات وغيرها. واليوم المنظمة التونسية للطفل اللي هي أيضا الحقيقة كما ذكرت سيادة كانت مشاركة كبيرة من وزارة التربية مع المجتمع المدني باعتبار تلهو بالطفل، فواضح جدا مش يكون توجه معناها التربوي بيداغوجي بالأساس، أما ديما ركزوا على الجانب الصيفي، على الجانب الأنشطة الصيفية باعتبار برنامجنا يهتم سيرشيد بالبرامج الصيفية. لكن هذا ما فيش أنه بالمعك أنت نأخذ فكرة على المنظمة شوية، حتى المنظمة ربما إيش بحجم ربما اللي معروفة معروفة برشا برشا معنا.
1: ولا هي منظمة تونسية الطفل عندها أربع عقود من العمل التطوعي في خدمة الطفولة بالأساس.
0: نعم.
1: خدمة الشباب. إذا أردنا أن نذكر بمنظمة تونسية الطفل، هي منظمة وطنية تم تأسيسها سنة 1982. طبعا هي منظمة مستقلة تعتمد منذ نشأتها على العمل التطوعي وعلى تبرعات أعضائها ومداخيل الانخراطات، وهو ما مكننا من الحفاظ على استقلالية قرارنا واستمرارية رسالتنا التربوية، وطبعا ترفع المنظمة شعار معبر جدا وهو طفل اليوم هو ثروة الغد. وهذا السياق اللي نخدم فيه أساسه، وهو شعار يجسد لأن لدينا قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل البلاد، في مستقبل الوطن، في مستقبل الأطفال يبدأ من الاستثمار في الأطفال.
0: صحيح.
1: يغير المجتمعات نحو الأفضل. يجب أن نستثمر في الطفل عبر حسن تأطيره وتنمية الشخصية بتاعه، ترسيخ هويته العربية الإسلامية، تجذير انتمائه لهذا الوطن بكل تفاصيل هذا الوطن. منذ تأسيسها المنظمة عملت على إحداث نوادي تربوية في المدارس الابتدائية وفي المعاهد الثانوية والأحياء الشعبية. تمكنت عبر هذه المسيرة من تأطير ألف الأطفال والشباب وفق منهج تربوي يقوم على مبدأ علم الأطفال وهم يلعبون.
0: قاعدة علمية.
1: فجمعت بين التربية وبين الترفيه وبين تنمية القدرات وغرس القيم، كما أنشأت فرقة كرة التضامن التي أحدث العديد من العروض والحفلات في المؤسسات التربوية والأحياء وحتى في المهرجانات أيضا. نعم. شرحنا.
0: نعم.
1: مش تكون معناها الثقافة والفن وسيلة من وسائل التربية الوطنية.
0: نعم.
1: للانسجام الطفل والإنسان بصفة عامة، هو ينسجم مع تراثه ومع هويته. بالنسبة لترسيخ الهوية والانتماء، طبعا حريص المنظمة جدا على تعريف الأطفال بتاريخ تونس، برموز البلاد الوطنية.
0: نعم.
1: بالقادة، بالشخصيات التي أسهمت في بناء الدولة.
0: نعم.
1: في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو علمية. كذلك أولت اهتمام كبير بتأصيل الأطفال في محيطهم العربي والإسلامي وتعريفهم بمعالم الحضارة العربية الإسلامية.
0: نعم.
1: وإبراز القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية إلى جانب ترسيخ قيم التضامن والتكامل العربي. طبعا الدور لا يقتصر فقط على الأجهزة الميدانية، بل أصدر العديد من النشريات وكذلك الكتيبات والأناشيد وأعدة نماذج للأشغال والابتكارات اليدوية. نظمنا كذلك معارض تربوية كما أصبحت مكونا أساسيا في معرض كتاب الطفل تشجيعا للمطالعة
0: جيد
1: وتعريفا بقيمة الكتاب في بناء شخصية الطفل. هذه عموما فكرة
0: أبرز الأهداف البيداغوجية الكبرى والمحاور الأساسية الكبرى التي تخدم عليها سيرشيد صناعة الطفل التونسي منذ 1982 تحت شعار طفل اليوم ثروة الغد. هذا هو تقريبا الخطوط الكبرى للمنظمة، بالإضافة كما قلت معناها نشاطها الداخلي في نوادي داخل المؤسسات التربية سواء في المدارس ولا في المعاهد الإعدادية. سيرشيد أنتم في فرع مكتب ولاية مدنين موجودة بقية الفروع طبعا
1: في الجمهورية، في كل جمهورية هناك فروع جهوية وعندها مكتب وطني مشرف على الكل،
0: مشرف طبعا مكتب وطني من ينسق بين مختلف المكاتب والهيئات الجهوية. طيب يعني صيف، خلينا نبدأ بالشوية بالصيف، احنا تقريبا في نهاية العطلة الصيفية سيرشيد بيتوا بكري شوية سنة الصيف حضرتونا باختصار ضالي على بالصيف واحد سنة في جرجيس.
1: هو علاش خطر المكتب الجهوي عنده مدة ما جددناش نظرا لظروف البلاد
0: صحيح
1: حبينا نستنجد وجددناها معناها في المدة الأخيرة وكوّلنا المكتب متاعنا وقدمنا المطلب طبعا بالتنسيق مع وزارة التربية، قدمنا المطلب للإدارة الجهوية ولكن بيروقراطية إدارية طبيعية بطوع لينا شوية معناها جاوبونا كان في اخر جميل وبداية اوت ما اضطرنا باش نعملوا دورة واحدة
0: اختصار على مصير على دورة واحدة
1: نعم بسم بدينا ثم سننطلق ان شاء الله في تأسيس نواد داخل مدارس الابتدائية باعتبار ان المنظمة والمقاربة التدريسية في المدارس تقريبا تخدم
0: تشبع برشا بعضها نفس الأهداف تقريبا
1: هي تخدم على على مقومات معينة تنمية شخصية الطفل عبر دعم استقلاليته وتشجيع على الانخراط والعمل
0: كما ذكرت سيرشيد في مقدمتك معناها كلمة تأصيل لكيان شخصية تونسية عربية مسلمة معناها هكا تكون حاجة أوريجينال في عالم متحرك في عالم فيه برشا مشاكل وبرشا ربما تحولات هيكلية يعرفها العالم كامل. ما أحوجنا الحقيقة إلى منظمات وطنية ومنظمات مجتمع مدني بحجم المنظمة التونسية للطفل بشراكة مع السلطات مع وزارة التربية وزارة المرأة والطفولة مع شباب الرياضة مع الشؤون الاجتماعية مع الثقافة مع كل تقريبا كنا إيد واحدة من أجل ربما كما شرط معناها نخدموا برشا على الطفل التونسي. الطفل التونسي نحبوه ربما ديما متميز نشوفوا خاصة سيرشيد ربما آخر حاجة باش نعطيك توانسة شباب توانسة صغار شباب أطفال في بكين في الصين ماخذين جوائز عالمية في الروبوتين معناها حاجة بصراحة معناها تعمل كيف
1: شيء يفرح
0: شيء يفرح برشا كيف في مشاركات القرية والعالمية ديما ما ثم شباب تونسي ما ثم أطفال في تونس وهم الشباب رغم أصلا كانوا أطفال دربوا ونشعوا في سواء في المنظمة التونسية للطفل أو في كشاف أو في المصايف أو في النوادي بصفة عامة وكلها ما كما قلت هذه صناعة تونسية بحتة من أجل أنه يكون عندنا شاب تونسي مواطن تونسي مؤصل متأصل في الهوية نتاعه في الكيان نتاعه. هذا تقريبا كانت فكرة سيرشيد على أبرز الأهداف.
1: حبينا نخرج بالطفل شكري الطفل محاصر اليوم داخل إطار الانفوميديا ميديا الانترنت
0: مشكلة كبيرة عطنا أخوة بعد شوية تفاصيل كلها صحيح برشا تحديات
1: يزمى في المناسبات هذه يستعمل جسد بتاع يستعمل حواسه باش ينجم يتطور أكثر
0: باش نخرج شوية من أثر التليفونات هذه ومن ضغوطها كبيرة بناهي العائلة التونسية كل تشكو منها الحقيقة خاصة أمهاتنا يشكو برشا من هل كيفاش نقولوا معناها التليفون أصبح معناها كي يحب يخرج الرايد من محيطه من أسرته من عائلته ويعيشوا في عالم هكا
1: ويكبلوا
0: طبعا بطبيعة الحال. هذا أيضا من جزء من اهتمامكم مستر شيت جزء بالعكس جزء كبير نتصور من اهتمامكم وتخدموا عليها المسألة دي
1: هو نحن نخدم على شخصية الطفل
0: طيب جزء هذا تقريبا من العمل
1: تنمية شخصيته بكل ما تحمله من معاني.
0: نعم نعم جيد.
1: توظيف جسده يوظف جسده يوظف عقله ذهنه ذوقيته لجعله شخص متحمل لمسؤوليته.
0: نعم.
1: يتدرب على مثل هذه الأشياء حتى نحقق يعني مخرجات هي شخصية طفل وطني متميز.
0: نعم.
1: ومتوازن.
0: طيب سي رشيد مجيد شوالي جيت معنا زوز صغيرات
1: مشاركين في المصيف
0: المصيف في انتظار وصول بقية الفريق
1: إن شاء الله.
0: قائد بيدادي باش يكون معنا
1: سي محمد السويسي
0: في الطريق للاستوديو. مرحبا بك سي محمد بعتقد يكون معنا. باهي نعاود سي رشيد نرحب بكم كل مرحبا بكم انت وحتى الساعه الواحده ظهرا ربما عندنا وقت كافي باش نقدموا برشا تفاصيل. خذينا فكره تو على المنظمه اللي نذكر سي رشيد انها المنظمه التونسيه طفل كما ذكرت سيادتكم هي الحقيقه انا صدقا معناها ما نعرفش برشا المنظمه هذه معناها فرصه سعيده لي برشا ساده مستمعين كيفي معناها يتعرفوا على المنظمة هذه ونحاول باش ندعموها ونديما نكونوا حاضرين معكم في تظاهراتكم في مشاركاتكم. انتم في الساحة منذ 1982 40 سنة تقريبا 4 عقود ما شاء الله معناها. والشعار الرئيسي نخدم عليه هو الطفل اليوم ثروة الغد.
1: ثروة الغد
0: باهي. تفاصيل كل هذه باش تشوفوها بعد شوية. نرجع معك صديقي حسن نسمع شوية موسيقى ما عندك تفضل.

0: نعود من جديد مع حضراتكم في مصيف الإبداع في توقيت 11:30 على موجتنا، واكتملنا النصاب بحضور ضيوفنا الكل في الاستوديو. ضيوفنا اليوم على المنظمة التونسية للطفل مكتب ولاية مجيل، كما ذكر منذ قليل السيد كلب عام للمنظمة سي رشيد الرحيم. تقريبا وضع المنظمة في إطارها وقدمها تقريبا منظمة تنشط منذ 4 عقود في تونس، منظمة معناها منذ 1982 تشتغل على الطفولة التونسية وعلى الذكاء التونسي وعلى الطفل التونسي. طفل اليوم ثروة الغد. سي رشيد من جديد ارحب بك.
1: يعطيك الصحة. مرحبا بك. مرحبا بمستمعينا الاعزاء. مرحبا وشكرا لإذاعة الطبيعيين على استقبالها لأعضاء من المنظمة التونسية الطفل الفرح الجهوي بالدين.
0: طيب تقدمي الضيوف اللي حاضرين معنا. الشاب ندعو عليه مين؟ الشباب مرحبا بكم.
1: نحن نعتمد دائما على الطفل في حد ذاته، وهذا سيقدم نفسه بنفسه.
0: يلا حلوة تقريبا.
2: السلام عليكم. عليكم الكل. مرحبا بكم. اسمي شاهين حمدي.
0: شاهين
2: حمدي.
0: مرحبا يا شاهين. هاي شاهين تعرف شويه فما تقرا في المستوى
2: في الاولى ثانوي.
0: اولى ثانوي
2: في المعهد النموذجي.
0: النموذجي بالدين بالطبيعه. مرحبا بك شاهين، سعداء برشا بحضورك معنا. وايضا نبداو بالحلوه الاموره لك. مرحبا بك. صباح النور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: اسمي ايلاف الخضيري.
0: ايلاف مرحبا يا ايلاف. ايلاف وين تقرا؟ ايلاف
3: مدرسة طريق تطاوين
0: الابتدائية. طريق تطاوين باهي. إلاف وصديقنا العصفور الصغير. شو اسمك؟
4: السلام عليكم. سلام. اسمي أمان الله غديري.
0: أمان الله باهي. أمان الله فن فن مستوى
4: سنة سابعة
0: عددية. أنا عددية تقرا فيها
4: في حي الزيتون.
0: معناها نجح سنة سابعة هكا العام. إيه؟ سناب قلت ربي سنة سابعة.
4: إيه؟
0: ربي ينجح إن شاء الله. يعني صراحة أظن ربما من العناصر اللي تنشط معكم سيد رشيد.
1: طبعا طبعا.
0: الصغيرات الوجوه الشابة
1: هذه كلها مشاركين في مخيم المجد بجريس هذه السنة وهذه الصيف.
0: خلينا فيه. هو مخيم هو مصيف هو مدرسة كان حبينا سي رشيد معناها حضرتوا لها رغم قصر المدة كما ذكرت سيادتك باعتبار إعادة انتخاب ومسائل الإدارية اللوجستية في مكتب الجهاوي والمراسلات وغيرها، لكن خلطتوا رغم هذا الكل باش نجموا تعملوا مصيف ولا مخيم المجد في جرجيس. علاش ما بعتوش برشا؟ قعدتوا تقريبا في في في في, في, في, في الجهة معناها في جرجيس في المنطقة الساحلية في جرجيس.
1: والتسويح بالذات في مدرسة ود عبد النبي.
0: مدرسة ود عبد النبي.
1: ومن هنا بدنا نحب نوجه شكر جزيل الشكر إلى السيدة مديرة المدرسة، يعني كانت قدمت للمخيم كل مجهوداتها كل التعب وكل الشكر لها على تواصلها معنا وعلى يعني مساعدتها لإنجاح هذا المخيم.
0: يعطيها الصحة. المخيم انطلق وقتاش بالضبط سيدي؟
1: انطلق المخيم يوم 3 أوت وانتهى يوم 11 أوت بمدرسة ود عبد النبي بالسويحل من معتمديه جرجيس.
0: طيب بالعدد المشاركين تقريبا
1: عدد المشاركين يفوق 60 طفلا
0: 60 تلميذ.
1: تم توزيعهم طبعا الى مجموعات حسب الفئات العمريه
0: كلهم من ولايه مدينه يعني من طبعا معتمديه كل
1: معتمديه كل.
0: شنو هي مقياس الاختيار ربما في حسب شنو
1: هي؟ العمر فقط.
0: العمر فقط
1: يعني ما عندناش يعني فرز اخر. دي فرز ايجابي
0: بالطبيعة. انا قصدي معناها عمار من 6 سنوات اقل شيء.
1: عمار من 10 سنين.
0: 10 سنين
1: يعني تقريبا 18 سنة.
0: 10 شباب اطفال تقريبا.
1: شباب اطفال
0: هم 60 كل شاركوا في الصيف هذايا معناها. وشنو ربما
1: استعدادات؟
0: لا مش بالعكس. البرامج نتاع نحكوا على البرامج المصيف الكونتوني نحكي على المضمون المصيف شنو بالاضافه للبحر البرامج التنشيطيه البرامج الثقافيه شنو احكي لنا استرشيد؟
1: طبعا برنامج المصيف اساسا معناها هو دخل العديد من الانشطه ونحب نبدا بنهايه المخيم يعني ينتهي بنشريات معناها تلخص ما قمنا به في هذا المصيف.
0: اصدرت نشريات عملت نشريه معناها
1: طبعا عملنا مشرية المجد فهمت شو ولا لا، وكان فيها تلخص أكثر أو كل الأنشطة التي قام بها الأطفال والشباب خلال تلك الفترة. يعني ثم يعني شو اسمه ألعاب بحرية
0: شاطئية بحرية
1: شاطئية وتكون ديما ألعاب هادفة. هناك أيضا أنشطة داخل المخيم، أنشطة متنوعة فهمت شو ولا لا. نحاول نوجدك على البرنامج
0: عندي دار ربما نأخذ فكرة بتفاصيل كل البرنامج. شاهين مرحبا بك شاهين. شاهين شاركت طبعا في المخيم في المجد أول ساعة، أول مشاركة ليك كمان هلا أسبق أنك شاركت معهم قبل.
2: صراحة أول مشاركة لي
0: أول مشاركة. يعني صدقا شاهين كيف لقيت المشاركة؟
2: كفكرة عامة صراحة المخيم ما فاق توقعاتي بصفة غير عادية.
0: يعني
2: من لو كنت نحساب بركة باش باش مثلا نمشي للبحر نلعب وكهو صراحة ما فماش حاجة سبيسيال. أما بعد عرفت مثلا التيم بتاع المخيم الوطن هيك قديت نعرف راه قد واحد يقد يلعب ويتعلم في نفس الوقت انا يتعلم حاجات جديده مكتسبات وقديت زاد نعرف اكثر على الوطن متاعي مثلا على التراث الاكلات الشعبيه ذيك القبيله صراحة فكرتي إيجابية ياسر.
0: أنتم تقريبا 60 تلميذ من جهة واحدة كل، ما لقيتش صعوبة في التعرف على أصحابك في فرد عمرك تبيها من جهة أخرى؟
2: لا
0: صاحبت معهم كل حضاتك أو عائلة واحدة من الكل مع بعضكم الكل عبارة تقرأ القسمة. جيد ألعاب ذكرت رشيد أنا البرامج تقريبا فيها ألعاب بحرية شاطئية هاتفة وكيف ثم بعض الورشات
1: ثم مسابقات ثم ورشات ثم رحلات معناها زيارة ضيعة شماخ الشمعية هناك رحلات بحرية بالحس الجربي يعني ثم أنشطة تربوية ثم برامج ترفيه يعني متكامل سباحة يومية بالشاطئ خرجات دراسية للاطلاع على تجارب تنموية ناجحة بالجهة مثل المنطقة الحرة كما تحدثنا يعني مسابقات بين الأطفال هناك أرشين هناك وما يقومون به من أنشطة يتم تلخيصها في لوحات في ورقات تعلق يوميا على جدارية ثم بعد ذلك نصدر نشرية ترخص ما قام به الأطفال خلال
0: رشيد نقعد معك سامحني سي شاهين شاهين شاهين شاهين نقعد معك شوية ربما في نعرف المخيم عنده طقوس عنده كحاجة خاصة به في مستوى الانضباط سامحني بقوسين معناها في قيام بكري الصباح في الاعتماد على الذات في المساعدة في الإعاشة حتى البلاتو تكلفيته باش ترجع أنت وحدك
2: صحيح المخيم علمنا المسؤولية حق المخيم معناها خير من اللي واحد يقعد في الدار وحده هكاك ما يعمل شيء في الصيف يمشي المخيم معناها هنا حسيت روحي بديت نتعلم اكثر حاجات على المسؤوليه وال مع كيف الاعتماد على النفس حتى لو كان معناها الظروف خلينا نتأقلم وياه خلينا
0: هو في رشيد من ضمن الأهداف اللي كان حكى عليها توا شاهين أنكم عملتوا زيارات ميدانية لبعض المعالم في جورجيس على غرار المنطقة الحرة ضيعة شماخ جورجيس تعرف قبل ولا أول مرة تمشي الجهات الأماكن هذه شاهين؟
2: الصراحة أول مرة نمشي الجهات هذه
0: شوف زيتون ضيعة شماخ ما شاء الله معناها آلاف معناها الشعر أصيل الزيتين معناها في المنطقة الحرة هذو فكرة تقريبا على الماغدي مع المسؤولين تقريبا على كل المعالم هذه اللي زرتوها
2: صحيح.
0: طيب شاهين تنظر لك بعد شوية نمشي أمان الله ولا نمشي الإلف إلف أي إلف مرحبا بك إلف مرحبا بك سلام إلف شاركت معهم في المخيم المجد في جرجيس مشيت معهم أي حكينا شوية إلف شكرا رشيد تحسن إلاف
1: حكينا إلاف على الأنشطة اللي قمت بها في المخيم وش حسيتي اش تعلمتي
3: الأنشطة ألعاب وبراعات وسباحة وتلوين ورسم
0: عملتوا جو به في المخيم ايه برشا اصحاب جو من جهات الكل تعرفت عليهم الكل
3: ايه
0: بخير المخيم ولا الدار
3: مخيم
0: مخيم خير زيد صح إلياف قال إيش رشيد عملت برشا أغاني أناشيد هكا حوايج ذكرش حاجة إلياف سمعنا حاجة ترى تحب معك إلياف يغني معك ولا شنو تفضل
3: هوا وطني فوق كل هوا شرا

0: هنا تشاد الحياة على عزمنا ونحن الشباب كبار هنا تشاد الحياة على عزمنا لنا عالم خافق في السماء.
1: برافو يا إلاف يعطيك الصحة. الحقيقة أستاذ رشيد لفت انتباهي حتى سألتها ما كنتش نبرم الأنشودة هذه كذا يعني حتى أنت ثم انتقام دروس بيداغوجيا واضحة جدا معناها أنها مستوى حاجة هادفة حاجة ملتزمة حاجة هو وطني وشفت التلقائية اللي أنشدت بها وغنت بها إلاف معناها هكا والراحة
2: هي ما يشجع الطفل أن ينخرط حتى في البرنامج الإذاعي أو في أي مناسبة أخرى هو ما تعلمه هو داخل المخيم من كما قال اللي يحكي تويكا التعويل على الذات ينخرط في الألعاب في الألعاب وفي الأنشطة بكل تلقائية بكل عفوية هكا علاش تكون شخصيته واللي ينجم يتكلم وينجم يتذكر ما برشا أنشيد هي حتى من غيرها
1: وطني حتى ما شوين نرجع لها إلاف
2: إن شاء الله
1: نكمل الجولة دي مع صديقي أمان الله أي أمان
3: مرحبا
1: مرحبا بك أمان أمان أول مرة تشارك معها في المخيم
3: إيه
1: كيفاش لقيت المخيم باهي عجبك المخيم
3: إيه
1: نحكوا بصراحة مش خاطر بحثك استشهد رو باهي المخيم عجبك باهي
3: إيه
1: شنو اللي عجبك المخيم بالذات
3: الاعتماد على النفس
1: باهي صح صح الماكلة باهية صح ثم يعاش باهية شنو فيه البلاتو
3: كمرة حاجة
2: بتنوع
1: طيب شاهين يعني فرصة أنكم تقابل أصحابك في عمرك أنت من بلاية مدين من بنكتاش من بنجلدان من جربة يجو من جهة الكل تقريبا وستين تلميذ تصور لك كانت فرصة لك أنت باش تعرف عليهم برشا معنا تمشي لمور مشات لمور لباس الحمد لله باهي جيد شنو كانت المشاركة متاعك تعمل رسومات تعمل كتيبة نصوص شنو بالضبط
3: رسم
1: رسم شو رسمت شيء
3: تلوين رسم
1: مشاهد طبيعية هكا و...
3: إيه. هاي والعاب وموسيقى
1: موسيقى باهي خلينا في اخر حاجه ذكرتها الموسيقى الاناشيد هذه كما سمعنا من الالف تو سمعنا حاجه هكا يلا تفضل
3: نابلس حضري للعديان كسرين وللارض حافظين نابلس حضري للعديان كسرين وللارض حافظين بلاد الكنافه غاليه فكل بطوله عاليه بلاد الكنافه غاليه فكل بطوله عاليه نابلس جبل النار عنوان المجد والفخر نابلس جبل النار عنوان المجد والفخر
1: يعطيك الصحة برافو عليك هذاك كيف كما ذكرت تقريبا هذه من النقاط الأساسية في البرنامج القضية الفلسطينية قضية مركزية في تذكيرنا وفي الوجدان التونسي وفي الذهنية العامة التونسية شكرا لك على الأنشودة إلي يعطيك الصحة بارك الله فيك هذا هو تقريبا أجواء أنا متنوعة
2: طبعا مو مشكلة يعني هي يعرف تلميذ أن مدينة نابلس عمرها أكثر من 5000 سنة
1: نعم
2: وتعود العهد الكنعاني شيء مهم جدا
1: طبعاً طبعاً
2: وصمودها أمام العدو
1: طبعاً طبعاً
2: ثم ينطلق حتى في التعريف حتى بمدن نحن مدينة جرجيس اللي هم في المخيم يعرف على جرجيس جمع معلومات ثم يحضر نص في الأخر مع تحديد موقعها من الخريطة بتاع الجنوب الشرقي ويعرفوا مدينتهم يعرفوا ولايتهم يعني الطفل يعرف وطنه انطلاق من القطر التونسي إلى الوطن العربي الكل
1: أعرف بلادك مهم برشا مهم برشا الحقيقة
2: التوجه
1: هذا والفيك فكرة ذي برشا توانسة وبرشا حتى مسؤولين ساعة ندفع فيهم ملا من بنزرت البنجردان تقريبا حاجة من الجابس في الأحيان نعرف حتى الجغرافيا نتاع بلاده وهذا الحقيقة من الأشياء اللي لازم تراجع ربما بفضل المنظمة هذه والبرامج هذه إن شاء الله يعرف معنا على الأقل جرجيس أن منطقة ذي شبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاث جهات فيها معروفة بالتجزئة بالأسفنج هذه التفاصيل الصغيرة
2: هو المحور شكرا عندما تختار المحور محور الوطن عملية جامعة جدا
1: أكيد
2: معناتها اختيار محور تكامل حوله هو الأنشطة من أناشيد من صيحات من ألعاب من مسرح من موسيقى من أشغال يدوية بما يعزز روح الانتماء الوطني لدى الأطفال، يعني القدرة نختاروا محور مهم جدا حتى يستطيع الطفل أن يتعرف على شخصيات الوطنية، على الشخصيات المتنوعة، على جغرافية
1: الجهة والنكاح مهم جدا. طبعا سي رشيد ربما طبعا شوية خليك السؤال هذا في وقته خاطر ما زلنا شوية في الحصة، هذا باش نسلك ربما على المستقبل أنشطة البيداغوجية إن شاء الله بعد شوية في الحصة نصف الثاني من الحصة نتعرفوا عليه. شاهين يعني عموما أكثر شيء ربما شد انتباهك في المخيم، المخيم المجد معناها اللي على الأقل تمنيت أن يكون موجود وما كانش موجود برشا ربما، ولا اقتراح ربما باش تحسن شوية في مستوى المضمون العام للمصيف، ولا كانت أمور ماشية؟
4: الأمور كانت ماشية مية مية الصراحة. ما اللي توقعت اللي توقعته المخيم الصراحة فات اللي توقعته يعني بياسر، ما فماش حاجة ناقصة ولا حاجة ما عملوهاش صحيحة. غادي
1: المشرفين معاكم المؤطرين شكون بالضبط؟ عطينا فكرة عندكم حتى ذلك في التصنيفات، ثم قائد ميداني، ثم هكا في الأمور هذه ديما المنظمات هذه والمهمات هذه تخضع برشا ربما سامحوني في الكلمة في حياة عسكرية شوية، فيها برشا انضباط وبرشا ديسبلين ترشيد واحترام القدع على الميدان، شفناه في الكشافة في المصايف المضايا في المنظمات كل تقريبا ثم برشا انضباط اللي مهم جدا أنه المصطاف ولا التلميذ ولا المستفيد يلزم يتعلم منه ويلزم يحترمه. أنا ترتبية هذه
2: هو انضباط تربوي يعني مش شكل انضباط الحال، لكن يخلي الطفل يعوى على نفسه، هو اللي ينظم فرشه، هو اللي يغسل ما هو اللي يستعمله، يغسل كاس بقاهته، يعني من ثم تبدا الحياه وتنعكس هذه حتى على حياته اليوميه في داره. وهذا علاش نحبه هو شو الطفل ان تدرجوا في تربيته. المنظمات الوطنيه وداخل المدرسه التونسيه هو تربيه روح الاحساس، كيف يمسح الفضاء. مسح الفضاء مهم جدا، يعني الفضاء اللي هو عايش فيه كيفاش تتعامل معه حتى تتطور العمليه هذه بالمقابل يتطور ذهنه
1: بالضبط،
2: فيعرف كيف يتناول ويحل المشكلات اليومية.
1: شاهين الصباح كيف وقت الستة؟
4: الصباح ما حكاية الستة ونص السبعة كانت، ونظم فروشاتنا ونفطر على رواحنا، بعدها نحيي العلم ومن بعدها نمشي نعمل نشاط بحري من حكاية السبعة ونص حتى كشي التسعة العشرة تسعة ونص كاكت.
1: يعني كلها أنشطة بحرية على الشط، ما تقول أنت تعوم وتبحر وتلعب، أما شوية كورة شوية أنشطة شوية بحرية برفقة طبعا ديما المؤطرين
4: برفقة القارئين،
1: ثم بعد الفترة الصباحية ترجع على المدرسة قبل المصيف،
4: نرجع ونتغدى ونقيل شوي، بعد العشية نعمل العشية كل فرقة تحضر شنو باش تقدم هي في السهرة في السهرية
1: سهرة المخيم هذه.
4: كل يوم عندنا سهرة احنا مش
1: كل سمحني الفرق معناها يتم تقسيمها حسب شنو مجموعات هكا كل مجموعة
4: حسب الفئة العمرية.
1: انت كنت في المجموعة شنو؟
4: مجموعة مصباح جربوي على الكبار.
1: جيد، شو حتى اختيار اسماء مدروس
2: مدروس كل شيء
1: الله يبرفو على اسم المناظر الشهيد مصباح الجربوني، هو إذن ابن الجهة مهم جدا. شو تعرف المصباح الجربو شهيد؟
4: هو كان مناظر مدنين
1: تونسي
4: حارب في بالي القوات الفرنسية،
1: الاستعمار الفرنسي صحيح. هنا كان بيننا في جبال بنخداش مدين في شركه مع أكثر مدى الخالدة معنا، وما كغير من الشهداء اللي قدموا أرواحهم فداء لتونس العزيزة.
2: هو على فكرة المصباح أيضا كمينا يوم 25 ماي 52 في منطقة البير الأحمر ضد العدو الفرنسي، واستطاع أن يعني ينجح في حصد العديد من المحتلين.
1: أي فعلا على حقيقة هزيم معناها كبيرة بالعدو بالمستعمر بالعدو الفرنسي، ومصباح جربوع تقريب برتبة جنرال في تفكيره وفي هندسته العسكرية، فقط ربما الفدائيين والناشطين اللي معاه بمناسبة رحمه على كل شهداء تونس. طيب نرجع لك شاهين، فرقة في مصباح جربوع شكون حضرت معها كمحتوى ككونتوني باش تشاركوا به في السهرة؟
4: ماذا كيف فقرات موسيقية فقرات موسيقية، ثم شكون منا زاد عمل هيك مسرحيات صغار كوميدي.
1: تذكر شوية من المسرحيات شاك شوية وشوية يلا سمعنا فرصة يلا شهيد
4: كيف موسيقى ولا فهمتش.
1: اختار ما تشاء شنو ما أشياء اللي قدمت الحاجة نجم مقدموها في الإذاعة ويكون في مسمع معناها يفهمونها سادة المستمعين. تفضل فاجنك شوية بسوين تفضل
4: مصباح جربوع فدانا بدم وشبابنا يمشي على درب ومصباح جربوع فدانا بدم وشبابنا يمشي على دربه فرقتنا تحييلو اسمه مكبرنا فرقة تشرفكم فرقتنا تحييلو اسمه مكبرنا فرقة تشرفكم.

0: لا لا
1: برافو شاهين ساعة في تصوير شاهين برافو لحقيقة عجبتني برشا المداخلة هذه معنا حس برسمي ولا يصير شيء لك ساعة برافو معنا في التأطير الجيد معنا
2: السيارة صور في إسبانيا أيام كيفاش يندمج التفاصيل
1: الناس نشوف في هوية تونسية عربية صرفة معنا خالصة وهذا مهم جدا لكم ساعة كل حسيت بيك أمن الله قال واحد ربما ما كما ما تفعلش برشا معنا إما تحسن شوية ولا الميكرو عليك شوية ولا الكرسي نبدلوه شوية أمن الله باش نرجعك تو مرة أخرى لك أنت تفضل المجموعة شنو اللي كنت فيها أمن الله
3: مجموعة نابلس
1: نابلس مدينة نابلس في فلسطين المحتلة هاي شو فيها مجموعة نابلس شهي أمن الله
3: درنا
1: شمرتوا
3: صيحات
1: شو معنى صيحات
3: زي أغاني
1: أي
3: أغاني من زي الموسيقى وعملنا ألعاب ومسرحيات.
1: أنت كنت في الرئيس مجموعة ولا كنت فرد في مجموعة؟
3: فرد.
1: قديش في المجموعة واحد الكل كل؟ تقريبا 10 11 12 10 تقريبا شنو المهمه اللي انت باش تحضرها معاه ولا عندك مهمه خاصه ولا ما كل مع بعضكم انا
3: كل مع بعضنا
1: باهي قدمتوا مجموعه من الاغاني

0: هيا يا وطن الآمال، هيا يا وطن الآمال.
1: برافو لك صحة مرة أخرى أسير شيدي، فجأنا بها أهزيج بصيحات مليئة وحبلة بمعاني كبيرة جدا.
2: بالفعل ثم أهم حاجة شو هي؟ أن يبقى الأثر المعنوي في نفسي.
1: هذا هو
2: بحق لي الأثر المادي موجود، يعني معلقات والنشريات وكذا، ثم الأثر المعنوي لدى الطفل وقت في 8 أيام ولا 10 أيام يحفظ لك بمقدار الهائل من الصيحات ومن الأناشيد، يحمل المقدار المهم عن شخصيات وطنية وعن أماكن من الوطن العربي. هذا شيء نفخر به في الحقيقة. ومن هذا المنبر أريد أن يعني أتوجه إلى باقي المنظمات الوطنية أنها تعمل على التأسيس على خدمة الطفل حتى نجد يوما آخر مجتمع متوازن وشخصيات قيادية كما
1: أوكي. هذا هو تقريبا سرشيد محور حديثنا في الساعة الثانية. قلت ربي معنا شراكاتكم مع المجتمع المدني مع وزارة التربية أقرب وزارة لكم تقريبا باعتبار تستغلوا تشتغلوا معهم في مدارس البداية، وإحنا في مفتتح سنة دراسية إن شاء الله تكون موفقة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة وكل العائلة التربوية في مفهومها الواسع. نلتقي بعد الأخبار، نسمع شوية موسيقى ما عندك حسن، ثم نرجع بعد نشرة منتصف النهار للأخبار.

0: الأخبار.
1: يا طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في مدنين برنامج وعمل التدخل بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية من حيث تعهد وتنظيم. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. تم يوم أمس بمقر ولاية تطاوين إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، يتم بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة. وقامت الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني بتمويل أشغال إحداث المركب الرياضي بحي عباس المتكون من عدد من القاعات الإدارية وقاعة للرياضيات الفردية، ليتم إثراء انتهاء تلك الأشغال تسليمه لمصالح بلدية تطاوين التي تنظم عملية استغلالها. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ضبطت بلدية وبغرارة برنامج عمل التدخل بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بالمنطقة من حيث التعهد والتنظيف، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية فتحي أصيد للزميلة تبرا شيبانية.
2: أضبطنا برنامج يشمل كافة المؤسسات تقريبا في حدود 14 مؤسسة، المدارس الابتدائية، معهد ثانوي، مدرسة إعدادية، ليزات، ليزبام، الحي الجامعي، وزوز مراكز تكوين مهني. ننطلق بداية من يوم 24 أوت. البرنامج فيه دهن الحواشي الطرقات، إزالة هذيك الأعشاب الطفيلية وتنظيف محيط المؤسسات، صيانة شبكة التنوير العمومي، وتركيز علامات مرورية تحديد زون ترونت منطقة 30 أمام الستون مؤسسات المدارس الابتدائية.
1: انطلقت جمعية تونس الخير بمدون جربة بالشراكة مع فرع جربة ميدون للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مبادرة تبادل الخير، وتهدف المبادرة إلى دعم التلاميذ بمناسبة العودة المدرسية من خلال تبادل الكتب المدرسية. أحمد بالحاج يحيى طالب متطوع بجمعية تونس الخير يتحدث للزميلة لمية بالغالية.
3: سنة في الجمعية كما عم ناول مع اقتراب العودة المدرسية والسنة الدراسية 2026-2027 باش نبدو في بادرتنا اللي هي تبادل الخير، واللي تتمثل أساسا في تبادل الكتب المدرسية لجميع المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي. البادرة أساسا تتمثل في أنه كل من عنده كتاب ما عاش يستحق وقرأ به عم ناول وسنة نجح للعام المقبل يجيبه لنا وياخذ الكتب اللي يستحقهم العام الجاي. تلامذة والأولياء طبعا والكل، أي واحد يجيب معناها الكتب مرحب به ويأخذ الكتب اللي يستحقهم، وفما زادة اللي ما يستحقوش معناها الكتب العام الجاي ينجموا يجيبوا الكتب متاعهم مرحبا بهم. كيف كيف زادة اللي ما عندهمش كتب باش يبدلوهم ينجموا يجوا يأخذوا الكتب اللي يستحقوهم من غير حتى مقابل. أثناء البدرة متاعنا باش تكون في مقر جمعية تونس الخير اللي هي في شارع عايش الكاتب المعروفة عند أهل ميدون بجدة المصعبي، قرب باش نبدأ ومنهار الخميس 20 أوت. لو وجدنا باش يكون من 8 متاع الصباح حتى نحاولوا الأخر وقت العشية 8 متاع العشية 7 كيكا.
1: يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقنية سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. تفاصيل أكثر يقدمها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل نزار الخالدي.
4: بالنسبة لنا احنا عندنا دورة الخريف سبتمبر ونوفمبر في مراكز التكوين المهني، عندنا مجموعة مراكز التكوين المهني في ولاية جابس تقريبا توفر 1115 فرصة تكوين في 36 اختصاص، منهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني سامي. قطاع متاع التكوين المهني معناها قطاع هام وينجم يعاون الشبان على الانخراط في سوق الشغل سواء بصفة مشغل وإلا بصفة صاحب مؤسسة. السنة عندنا زوز اختصاصات جديدة عندنا مؤهل التقني سامي في التزويق الداخلي، هذه موجودة في مركز التكوين والتدريب في الصناعات التقليدية، وعندنا اختصاص آخر مطلوب ياسر في سوق الشغل اللي هو مرافق كبار، موجود زادة كيف كيف في مركز متاع الصناعات التقليدية. الحق المنظومة متاع التكوين المهني العمومية في ولاية جابس عليها إقبال كبير خاصة من ولايات أخرى، وتعززت التجهيزات سواء في إطار مشروع إرادة ممول من الاتحاد الأوروبي، ما نتحصلنا على عديد التجهيزات في الفيبروبتيك، في الدوموتيك، في الباتيمو إيكولوجيك، وفي غيرها من الاختصاصات اللي تستهوي الشباب.
1: خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد والقضاء لموسم الأمطار والتوقيع من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وبعد النقاش والتداول أوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزية والجهوية والمحلية. أكدت مؤسسة وافدان إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهما الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة، يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصها على صون كرامتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فيدا على موقعها الرسمية على منصة فيسبوك. هذا وأعلنت مؤسسة فيدا عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرحى الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 سبتمبر المقبل. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. في العالم، استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصعيدا غير مسبوق سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين الذين يواصلون حملات المداهمة والاقتحام والاعتقالات والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههما. حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. وفي لبنان، وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، حيث شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير هناك. بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صورة أن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل من أراضيها، مشددا على الوقوف إلى جانب الجيش والالتزام بتوفير كل مقومات نجاحه. قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنيت أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وفي لبنان، قال وزير الخارجية يوسف فرجي أن استمرار وجود سفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في مدنين، برنامج عمل للتدخل بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية من حيث التعهد وتنظيف. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولية لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: مصيف الإبداع، مصيف الإبداع. مصيف الإبداع مع شكري العيد.

ذاتي سكن. وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن تونس احلى بلاد في العالم. انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن.

0: نعود من جديد معكم في الثاني من مصيف الإبداع، وعودنا بصوت الفنان بن تونس بن جنوب الشرقي ودي ذات طوين، صديقنا الفنان الكبير رؤوف مار بغناء عمل بنا جولة كاملة استشهد في ربوع تونس الجميلة الكل، من تطوين مدين جابس جنوب الغربي أقصى شمال الساحل تونس كل تقريبا الجمهورية كل 24 ولاية عملنا جولة مزيانة فيها تونس بلدنا باهية بلد تونس الجميلة بكل ما فيها سي رشيد من تاريخ من حضارة من مستقبل المشرق بقدر ربي معناها هذا كله معناها الأهداف كنت سيادتك ذكرتها في مقدمة الاستضافة المنظمة التونسية للطفل منذ 1982 تقريبا 4 عقود نشتغل على صناعة بين قوسين كان حبيت الطفل التونسي الذكاء التونسي الشاب التونسي في الأمر المواطن التونسي الأصيل اللي متربي بقناعات راسخة معناها بحب الوطن بالذود عليه بالعمل من أجل الرأي الوطنية بدعم لا محدود القضية العادلة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا هو تقريبا أبرز هيك سيرشيد ما جاء في كلمتك في المقدمة في تقديمك للمنظمة هذه. مكتب مدنين كيف احنا توا حكينا شوي على النشاط المخيم الصيفي، ولكن هذا ما ينفيش أنه عندكم منا مستقبلا مجموعة من البرامج تشتغلوا على مدى عام كامل تقريبا، مش وحدكم في الساحة، معكم شركاء مجتمع مدني سلطة تشرف فضل سيرشيد.
1: هو فعلا التنسيق يقع أساسا مع وزارة التربية مع مدوبي الجهوية للتربية ومواصلة الأنشطة داخل المؤسسات التربوية والفضاءات التربوية المدارس البدائية بالخصوص.
0: نعم.
1: سنعمل إن شاء الله على تأسيس نوادل، طبعا احنا في كل مدرسة مدير المدرسة مطالب وهو بدأ به يعمل نوادي في المدرسة بتاعه، كذلك زملاء المعلمين حتى هم ماذا بهم يعملوا نوادي ثقافية تنشيطية للأطفال. لذلك بحكم علاقتنا بزملاء المعلمين بعد ما ناخذ الإذن من الإدارة سنعمل على تأسيس نوادي للمسرح، نوادي للموسيقى، نوادي للشطرنج، نوادي يعني نوادي مختلفة، نوادي ثقافية سنشرف نحن عليها أيضا لتأطيرها، وطبعا هي مسؤول عليها معلم في المدرسة أو معلمين في المدرسة، ثم بالتنسيق معنا نحن عمل مشترك إن شاء الله سنؤثث يعني مادة مهمة نستطيع أن نستغلها خلال الدورات الصيف القادمة وفي المخيمات.
0: يعني نوادي تربوية مدرسية في أغلب في جل المؤسسات التربوية تنشط باسم المنظمة سي رشيد بعشية الجمعة السبت نتصور
1: يختار مخصص كل مدرسة تختار
0: التوقيت توقيت
1: الميت هذا الشيء يحيوه حتى الذي المطالعة تحبيب الطفل في الكتاب أهمية الكتاب ومعاشرة الكتاب شيء جميل جدا. نادي مسرح، نادي الموسيقى، نادي المراعات اليدوية، نادي التربية التشكيلية، نادي الإعلامية، يعني كل ما ورثك الطفل الحرية في اختيار النادي الذي
0: يرغب فيه.
1: لا نفرض على الطفل لا سلوك معين، لا نفرض عليه اختيارات ثقافية معينة، لا نفرض عليه حتى اللاعب المعين هو الذي يختار.
0: نعم، كامل الحرية في اختيار ربما النشاط والموهبة اللي يحب يسقلها ويحب يكملها ويحب مهم برشا اليوم العالم الأطفال هم يلعبون مع إصلاح التربوي المرتقب عشان تركيز المجلس الأعلى للتربية في رشيد، وبرشا أمال تعلق المجلس هذا على هذه معناها أنه ربما نعرف عندنا برشا مشاكل حقيقة في التعليم في الزمن المدرسي في الأنشطة الثقافية في برشا نقاط إن شاء الله ربما عرفش كمنظمة وطنية عندكم ربما مقاربة في رشيد في المسألة هذه معناها.
1: والله لم لحد علمي لم يتم الآن استشارتنا كمنظمة وطنية حول إصلاح التربوي في السابق، لكن إذا تم استدعانا فنحن لدينا ما نقول في هذه المسألة، ولدينا أيضا داخل المنظمة يعني قادة أخصائيون في التربية وفي التعليم وفي البيداغوجي.
0: صحيح، جيد جدا. طيب كيف سرشيد اليوم الحقيقة برشا تحديات مطروحة في الجانب التربوي نعرفوا أنا مش نقول لك معناها اليوم عندنا برشا مشاكل في المؤسسة التربوية في محيط هذا الأقل، عندنا معنية المخدرات العنف بكل أنواعه برشا أخطار وبرشا معناها سلوكيات معناها سلبية
1: ترافق
0: موجودة في
1: هي علاش تغلق؟ لا نعول على المؤسسة التربوية فقط في تأطير الطفل وتحسين وتوجيه سلوك، بل إن المنظمات الوطنية مثل منظمة تونسية الطفل تقوم بدورها على الوجه الأكمل في صقر شخصية الطفل، في تحميله مسؤوليته، في أن يحترم الحيوان، يحترم المتاع، يحترم الإنسان،
0: البيئة المحيطة،
1: تأخذ احترام لنفسه. حذلك السلوكات عندما تنو معه من سن العاشرة إلى سن 18 خلاص يعني نكون قد تحصلنا على طفل يكون مدرسي أو يكون جامعي في الجامعة، يعني في سلوكات معينة يؤثر على غيره ويكون شخصية يعني قيادية حتى مرجعية يرجعون في كل شيء صحابة، ونجم يأثر الناس ونجم بالطريقة هذه نكون مجتمع متوازن يحسن الاختيار ويحسن الفعل التاريخي الذي ينفع البلاد وينفع الوطن بصفة عامة.
0: صحيح، هو الحقيقة الوليد في عمر معينة، في عمر أمن الله، في عمر إلاف وشاهين والعمار هذه كل تقريبا، هذه توا فرصة في رشيد لتوفينهم النماذج الصحيحة في التربية، في الاعتماد على الذات، في حب الوطن، في معرفة بلادك، في شغلية في بلادك، في تاريخ بلادك، في
1: تأسيس، في تأسيس ثقافة كاملة،
0: تأسيس بعقلية كاملة،
1: بعقلية كاملة تنمو داخل ذهني.
0: هذا هو من توا يودي معتلين مطمن عليه في المرحلة الثانوية، ثم معتلين المرحلة الجامعية، ثم في تحمل المسؤولية
1: وعملية تأثير، تأثير الطفل،
0: نعم،
1: يعني احترام ثقافته،
0: نعم،
1: هي شوب كيفاش باش نقاوم العول بعد شوي. العول ما هي هجمة من أجل توحيد، مش توحيد يعني تجميد ثقافات أخرى نحو ثقافة عالمية، لا
0: تهميش ربما ثقافات أخرى،
1: تهميش ثقافات الشعوب. كيف تقاومها؟ تقاومها باستخراج ما لديك من موروثك الثقافي.
0: هذا كلاش رشيد قلت لك مسؤولية كبيرة وبرشة تحديات مطروحة على عاتقكم، على عاتقكم كمنظمة وطنية وكباقي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعائلة التونسية بصفة عامة. كما قلت التحولات الكبيرة اللي يعرفها العالم الهيكلي هذه والهجمة الشرسة اللي ذكرتها سيادتك منذ قليل من خلال محاولات فرض سلوك العول، ما هو أشياء سلبية معناها وأشياء ما عندنا بها علاقة، نجمو إلا بالتحسين، تحسين أنفسنا وتحسين ذواتنا معناها بهذا العمل وبرجوع إلى أصلنا، برجوع إلى هويتنا، إلى ثقافتنا، إلى تقاليدنا المزينة الجميلة اللي فيها مشروع شخصية عربية تونسية مسلمة متوازنة متصالحة مع نفسها، قادرة على الفعل وقادرة على العطاء. طيب نرجع شوية لأجواء المصيف ونرجع شوية لمخيم المجد، هكا سي رشيد مخيم ما تبقى من المخيم هذا كل في ذاكرة المشاركين فيه. نرجع مع صديقتنا إلف، هكا هيا إلف مرحبا بك. أنت وأمان الله في فرد مجموعة، مجموعة نابلس، مجموعة فيها 10 أشخاص هكا، برشا نشيد وبرشا موسيقى وعمل مسرحية وسكتشات وتصور ومحامل هكا رسومات معناها على محامل معينة، يعطيكم الصحة الكل. احنا ما نجموش نشوفوا تصور في الراديو، ما نجمو على الأقل نسمع شوية موسيقى وشوية أغاني من عندكم، تفضلوا. وين يلا
2: يا بالصيف القاطع ملعب خيلك واسع يا بالصيف

0: حسنت
1: معي، برافو عليكم. هذه يعني كيف تقريبا من التراث الفلسطيني هكا؟
2: صيحة
1: تشجيعية. صيحة تشجيعية، نعم يعطيكم صح. زيد سمعنا حاجة أخرى إلاف، تفضل. يلا.
3: السهسها علينا المجد مخيمنا، السهسها علينا المجد هو وطننا، السهسها علينا وطننا يا حمينا، السهسها علينا وطننا يا حمينا، السهسها والسهسها علينا في جرجيس تلاقينا، السهسها علينا في جرجيس تلاقينا، السهسها.
1: هذه تقريبا الأغنية الرسمية للمخيم، الشه الشه علينا في جرجيس تلاقينا. يعطيكم الصحة. صحيح إلاف، يعطيك الصحة. باش نوصل ديما مع ضيوفي ونمشي لشاهين مرة أخرى، نرجع لك. ربما أنت بشوية أكبر شوية في العمر، وتقريبا مجموعة مصباح الجربوع، قائد مصباح الجربوع. يلا.
4: بارك بارك بارك الله فيك، لا تجيب الضرورة، تشكر تشكر، جزاك جزاك جزاك الله خيرا، ولك ولك ولك إن شاء الله الجنة، منظمة منظمة منظمة تونسية، تهديكم تهديكم تهديكم التحية.
1: كيف تقريبا
4: صيحة
1: تشجيعية بالنسبة للمنظمة هذه، معناها المنظمة التونسية لطفل انتم اعضاء فيها مستفيدين من برامج المصيف. طيب ما زلتش تبقى معهم في المنظمة شاهين؟ قلت ربي
4: معملي
1: ما عملتش تبقى معهم.
5: شو اللي قائد
1: بالضبط؟ هذا هو السؤال اللي بروجي مشروع نتاع قائد مستقبلا، معناها كما قلت لكم كي يتعلم برشا اشياء ما نجمش يتعلمها لا في المدرسة ولا في الليسي ولا في دار ولا في اي مكان، فقط المنظمات هي اللي تعلم. تعلم برشا سلوك ايجابي، خاصة سيما الاعتماد على الذات، القدرة على الاندماج مع المجموعة،
5: كل المقومات بناء الشخصية.
1: بالضبط، والانسان كاريزما معناها تنجم تعمل عليه. كيف الجستيون في المصروف اليومي سي رشيد؟ مهم برشا معناها من ضمن الاشياء اللي يتعلموها.
5: كل شيء يتعلم يعني، وفي المخيم تحط القلم هذا في الوضع هذا بعد 3-4 سوايع بعد هني تلقى في نفس الوضع من ساعة تعد. يعني أدواتهم فلوسهم دينتهم كلها يعني بناء في ثر بناء الشخصية وبناء ثقة. يعني نحت وعمل في العمق.
1: طيب استشي تعك شوية مع الأولياء، معناها أولياء الصغيرات اللي بنتوا معهم، شو علاقتكم بيهم؟ تعملون في قاعدة معهم، يسروا على صغارهم
5: ولا عايتنا نعطون الرقم التلفونات اللي يتابعوا يوميا، والصدى بتاع
1: العمل
5: المخيم، الصدى بتاع العمل يوصل بعد انتهاء المخوم أو خلال المخيم. ولهنا معناها الولي يرتاح أكثر كيفاش بعث ولدك، فيش تغير عليه ولده على مستوى السلوك وعلى مستوى البعض وحتى على مستوى يعني الترفيه، يعني مرتاح يواجه سنة دراسية بكل طاقة جديدة. فالأولياء أنا أتصور إن شاء الله من خلال هذا المنبر أدعو الأولياء، وأكيد هم بشجونا
1: أكيد
5: يشاركوا في أبنائهم لمنظورهم في المخيمات التي سنقيمها في الصائفة القادمة إن شاء الله. وباش تكون طبعا مخيمات متعددة وفي أماكن متعددة يعني.
1: أكيد أكيد. ربما سمعنا كما ذكرت سيادتكم عمل لي أسباب لوجستية وإدارية، معناها خلت ربما العمل اللي يقتصر على مصيف واحد، إن شاء الله ربما مصيف العام الجاي معناها من توا نخدموا على مجموعة من الأنشطة في جهات أخرى في تونس. وفي الأثناء سيرشيك كما قلت مع بداية العام الدراسي إن شاء الله عندكم النشطة التربوية البيداغوجية اللي كنت تكلمكم فيها تو منذ قليل.
5: التربوية تشتي يعني إشراف على النوادي، مساعدة مش إشراف على المدرسة، لكن نحن سنساعده بعمق في تنشيط المدرسة. عندي مرشة، عندي مدرسة حي الحبيب في طريقة طويلة، مديرة المدرسة المرحومة مدام ابتسام الحرابي يعني كانت حولت المدرسة إلى إشعاع يعني على محيطها، فمعها معهد ليرة معهد مدرسة مشكور زودهم في إطار شراكة معه زودهم بآلات لفرقة موسيقية متكاملة، لكن لم نجد معلما متعلما للموسيقى حتى استعني بعثناد. ولهذا نحن عندنا شكون ذكي الجيرس داخل ثم حركة معلمين كل عام كيف يشتركوا في عند الشباب المعلمين الجدد شكون عنده دراية بالموسيقى كيف حاليا نادي الموسيقى، ونحن عندنا زادة شكون يشرف على نادي الموسيقى من القادة القدامى اللي هم تكبر شوية ينجموا، وحتى في صلب الشباب عندنا شكون يعرف موسيقى يشرف على نادي الموسيقى هذا وحاول باش يكون ناجح طبعا بعد طبعا بعد إذن السيد مدير المدرسة والسيد مدير
1: الجامعة. هذا مهم برشا حقيقة، يعني تركيز نوادي بالتربية الموسيقية الفنون بصفة عامة نوادي العلمية كل هذه كلها كما قلت سيرشيد تساهم برشا برشا في صقل شخصية التلميذ في تحصيل كير نتاعه معناه في أنه يكون عندنا تلميذ وعندنا إنسان تونسي متوازن منفتح معناه إنسان ركز كما نقولوا احنا ورزين وثابت بالضبط يعرف شكا يعمل، وخاصة الأشياء دي تساهم برشا وتعاون برشا في النتائج المدرسية وبدليل على الأقل وجود شيء معنا في النموذج توا معنا تنين واضح لأنه معنا برسمي من جد معنا التكوين القراية وحدة ما تكفيش يجب أن تكون مرفقة ببرنامج تكويني تدريبي تعليمي معنا عبر المنظمات الوطنية. طيب شاهين كيف تشوف ربما تجربتك الحل الآن توا معهم في المنظمة عندك مدة معهم في التونسية للطفل في المنظمة ذي
4: الصراحة يعني عبرك المخيم يعني
1: جيت أول مرة أول نشاط وكان المخيم وعجبك كما قلت كنت أحكي دوانا المخيم عجبك برشا
4: عجبني برشا الصراحة
1: يخليك ربما باش تقدم معهم في السنوات الأخرى معناهم
4: أمبسيون سمحة يا سعادة
1: التباع هذا تحاول الترجمة أنت معناها شو استفدتك إسلك معناها كاستفادة معناها من المخيم
4: أنا تعلمت على التراث التاريخ التونسي وعرفت على الشخصيات الكبار في تونس مثلا مصباح جربوع متمحور عليه فرقتنا كان وزادت تعلمت ما بديت أكثر اجتماعي ني كنت قبل يعني شوي انطوائي ما نحكيش ياسر تو ولا عندي كيف ثقة في روحي ونقد نحكي بالباهي ني وزادت تعلمت تحمل المسؤولية وما كيف زرع في أني نبدأ نخدم معناها نكون أكثر productive معناها كنت
1: صحيح هذا هو تقريبا بضبط شاهين معنا في عمر معين من شامك شاهين
4: 15
1: ما شاء الله معنا بداية الشباب هكا معنا كلك حيوية ونشاط تحب لك تحمل المسؤولية ومهم برشا لك يكون كل تحكيبه قليل توا هذا تخولك بعتالي باش تعيش مرتاح معنا تقولي أمورك كلها حتى في القراية متاعك وتربي تجروحك معنا ما عندك حتى مشكل في التواصل مع أصدقائك مع فترتك مع محيط النموذجي مع الناس كل حتى ما داركم فهمت هذا إنسان معناه يكاس رحله مرتاح عنده ثقة في إمكانياته وثقة في نفسه باين ترجع شوية ربما للأنشيد للهزيز للصيحات في فرقة مصباح الجربوع قبل حاضر معكم وفرقة نابلس يا
4: أنشود هذه أغنية عنا الفن الفن عمري للفن الفن الفن عمري للفن

0: بالفن عمري للفن.
1: يعني صح يعني توصية أصيلة ها الفن الفن. و طيب فريق مجموعة نلبس قاعدين نعمل في المشاورات سي يتفاوضوا بيناتهم وأنا في انتظار شنو مش يعطونا شنو مش سمعونا
2: كل اختيار مشترك بيناتهم
1: طبعا. وهذا أيضا كيف أنه مهم جدا نتعلموا في المخية معناها الحوار نسمع بعضنا انفتاح على آراء مهم برشا معناها فماش واحد عنده قرار في المخيم نسكن مع بعضها
3: نسكن مع بعضها وما فماش حتى هم في مثل القياديه تتناوب من كل يوم شخص فماش لا تتمركز القضيه على الفرد فقط حتى يحس كل بكيانهم كل بوجودهم كلهم مسؤولين كلهم يجب يقدموا ويعطوا الثقه في ارواحهم.
1: نعم نعم مهم جدا يعني شهي مش عارف على الاف وامن الله
4: مرمى في حينا زارنا فيل صغيف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبع

0: العالمين جميل.
1: برافو، هذا عالم الأطفال، عالم هو فعلا هو عالم جميل وعالم فيه برشا محبة، فيه برشا مغامرة، فيه برشا ذكاء، فيه برشا نشاط. به بعد جمعتين تقريبا ولا أكثر شوية نرجع نقرأ القراية. أنت عام جاي سنة سبعة أساسي هكا، إلاف عام جاي سنة معناها سنة رابعة ابتدائي، رابعة سنة رابعة معناها ناجحة للرابعة معناها يعطيك صحة، برافو عليك. حضرت برشا نشيد لصحابك انستك سناب قلت ربي برشا صحابك باش تعطيهم باش تعلمهم برشا نشيد هكا، برشا نشيد وبرشا صيحات، وانت علمتهم يا إلاف، تعلمتهم في مخيم المجد في منظمة هكا. يعطيك صحة، برافو عليك. طيب احنا انتم سمعتونا في ذكر فريق مجموعة نابلس، واحنا بدنا تحية بصوت صفاء سبعة الفنانة الفلسطينية، تحية لكم الكل، يعطيكم الصحة، تفضل احسن.

0: كانت هذه أغنية من التراث الفلسطيني، حبيناها هدية لمجموعة نابلس لكم أنتم إلف وأمان الله، يعطيكم الصحة. شكون يختار أسماء المجموعات سيرشيد؟ اختيار واضح مدروس.
1: بالفعل هو اختيار واضح مدروس، احنا نقترحه هم يقترحوا ديما. الطفل هو مركز العملية التنشيطية، نجم نقترح عليه اسماء وهو يختار، كل مجموعة تختار الاسم المجموعة الذي يناسبها، معناها دون فرض أي شيء.
0: اختيار معناها نابلس مصباح جربوع،
1: الدغباجي
0: معناها
1: فرحة حشاد
0: وحبك يا شعب، كلها أسماء مدروسة، كلها وراها برنامج كبير، وراها معناها خدمة، وراها كيان، وراها جزء من لا يتجزأ من تاريخ البلاد هذه، من الهوية ومن الذكرى الوطنية والعربية بصفة عامة. سيرشيد، وهذا ربما مرة أخرى برافو، يعطيكم الصحة على التوجهات البيداغوجية هذه المزيانة برشا. سيرشيد، باش نقف معك شوية في حاجة مزيانة أخرى اختمتوها، هي النشرية التربوية، ولا كيف تسموها أنتم؟
1: نشرية المخيم
0: بالضبط،
1: اللي هي مخيم المجد
0: بالضبط، اللي هي تقريبا شنو فيها؟ فيها معناها كل شيء تقريبا هكا، بعثتي من نسخة رقمية، هي فيها تقريبا أبرز المشاركات معناها
1: فافتحية فيها نشيد المخيم. شنو مخيم المجد من وقت للوقت؟ فيها صيحات الفرق، ثم فيها أغاني المخيم، النشرة اليومية معناها الحائطية، النشاط اليومي،
0: يعني حتى ثم
1: ركن من أنت، من أنت أو من أنا، يعني للتعريف بشخصية وطنية في مجال من مجالات، يعني حول التعريف بمصباح الجربوع، بالتعريف
0: نفس الشخصيات الوطنية دي والعربية اللي ماخذها لأسماء الفرق.
1: بالفعل
0: تعريف دي مدينة نابلس بزعيم حشاد، بالقائد المصباح الجربوع دغبي، تقريبا كل الأسماء هذه موجودة في بالتفاصيل، كل أون ديتاي معناها في الأسماء هذه.
1: توحيدة بالشيخ،
0: بالضبط. طيب هذه تقريبا ابرز تقريبا النشريه، شنو
1: هذا نشوف فيها نشريه بصفه عامه، تدون كل ما وقع داخل مخيم خلال 10 ايام
0: تقريبا،
1: الرائد مخيم المجد،
0: الرائد الرسمي للمخيم.
1: الرائد الرسمي للمخيم
0: صحيح. ويفتح فيها المجال ايضا للمشاركين اللي كان عندهم بعض الابداعات، بعض الخواطر، بعض الكتابات،
1: يوميا هم يشاركوا فيها
0: يوميا تقريبا. نعم الشيء بالضبط، وهذه تكون في ختام المخيم،
1: في ختام مخيم تخرج النشرية
0: بالضبط، يعني تاليف عمل كامل تاليف
1: تقريبا، انما التدوين اليومي لأنشطة المخيم يتم يوميا يعني في فسحة. وتعرف انت الرسم يعني يرسم كل شيء، باش ترسخ له شخصيته، ترسخ داخل ما يكون الهوية العربية الإسلامية، كل مرة تعطيه خدمة، تعطيه خريطة يلون مثلا خريطة تونس، يعمل لون زريس اللي هي فيها المخيم بلون خاص، يصنع لك، ينجم يصنع بالصلصال والبطين مثلا، وهذه بروبوزيسيون من قبة الصخرة، يسجل يرسم لك جامع عقبة بن نافع،
0: برعات
1: يدوية، نقش باللور، كل شيء كل شيء موجود.
0: بعض الأمثلة سيرشيد شاهين، شنو أكثر شيء كموهبة معناك، حاجة تحب مارستها بكدا في في في في المخيم؟
2: بصراحة أنا مهتم ياسر يعني بالمسرح، يعني
0: مسرح نعم.
2: عملنا احنا كيف نظمنا كسكاتش، وعملنا زادة كيف مسرحية في آخر
0: المخيم،
2: آخر في السارة الختامية،
0: السارة الختامية قدمت مسرح، عمل مسرحي معناها
2: مسرحي
0: توع رقح
2: تقريبا
0: هيك
2: رقح كل شيء
0: مسرحية. شو اسم العمل شاهين؟ شو اسمه؟
2: بالنسبة للسكتش كيف على الحياة المدرسية، و سكتش كوميديا هو تقريبا.
0: انت شاركت فيها؟ شكون دورك كان؟
2: يعني دوري كان المعلم.
0: معلم، وعندك كتير مشاغبين شوية ولا شنو؟
2: مشاغبين ياسر.
0: شاركت معاها؟
3: لا مش في،
0: اما تفرجت في العرض عجبكم برشا؟
3: ايه.
0: سيدي شاهين كان معلم هيك صعيب شويه معناها،
3: ايه.
0: وش بيهم مش يقروا معناها؟ شو بيهم مثلا مثلك سيدي؟ يجو مؤخر هكا هو
2: يجو مؤخر ياسر مشاغبين
0: يراو بالتليفون في القسم معناها
2: هكا يعني في القسم هكا حد شيس بالنسبة اللي يعملوا فيه حق
0: لا
2: وخلاص
1: وليس شكرا هي عملية معاجل عمل المسرح عملية معاجل للظواهر الشفافية يوميا علاش نحبوا أطفال منضبطين حتى غدو يمشي المدرسة يقرأ ثمانية يكون ثمانية غدرجين قدام المدرسة يعطي مثل وتناولهم في العمل المسرح هذاك في علاج كبير لبعض الهينات موجودة في الواقع
0: صحيح موجودة أي عمل ما لم يكن حد شيء بارازاف المخيم كل شيء مدروس كل شيء عنده بيداغوجيا كل شيء عارف شو نعمله موسيقى مسرح اختيار ألفاظ عبارات كل شيء مدروس كل شيء يستند معنا برنامج مسبق اللي هو المهم اقتنعوا التلامذة بالأهمية العمل الحقيقي بطلوا التليفونات وبطلوا ديني كله
2: هم شوية قد نقول
0: طيب على ذكر التليفونات شاهين اليوم حقيقة العالم كامل مش تونس العالم كامل حقيقة يعاني من مشكلة التليفونات الذكية دي خاصة في أيدي أطفال صغار شو عمرك أنت سيد شاهين معناها أخيرا فرنسا في فرنسا اللي فرنسا باعتبارها بحكم العلاقات اللي نعرفوها وعلاقات التقليدية بينه وبينها منعوا رسميا معناها التليفونات على الأطفال في عمر شاهين تقريبا في الدخول للمواقع في مواقع التواصل الاجتماعي أتراش اليوم شاهين اللي يكون التليفوني أصبح مثلا نجم مثل اختار برشا على حياة الشاب الطفل التونسي في عمر معين
2: صراحة يعني هو هكا وهكا
0: خلينا في هكا هكا دفني في هكا متاع القراية متاع الاستعمال السلبي خاصة
2: يعني هو
0: الإفراط في الاستعمال
2: أنا هو واجب الأم والأب أنهم يراقبوا
0: خلينا من الأب والأم يا شاهين أنت معك كشاب تونسي كطفل تونسي لو في عمر هذي أنا بصراحة عندي التليفون
2: عندي هاتف ذكي ما يعطوه لي كان في الصيف
0: والله يعني دليل واضح اعتبار وجودك في نموذج جديد حياة دليل واضح لأنك إنسان تلميذ على الأقل أنا منضبط مع الأسفل كان أقول شنو حسب الخطورة بتاع التليفون شاهين معناها
2: أي معناها يقدي يخلي الشاب منعزل على
0: تماما
2: منعزل تماما على أهله يعمل علاقات معه هو والمحيط بتاعه هيك تقريبا توكسيك حرزيك
0: صحيح
2: معناها وينقصله من الاجتماعية متاعه ما يخليه انطوائي
0: تأثير كبير عزلة معناها
2: تأثير كبير ياسر يقد حتى يدمر له حياته
0: عندنا سنة عايش في عالم افتراضي بيت الواقع متاعه يبدأ أمه وبوه شو فيهم حاجة أخرى معناها يمكن أنا عندي عالم أخرى عندي عائلة أخرى أنا عايش هذا على شبه ما الناس والمختصين في بيداغوجيا ينبهوا حذروا سير شيء معناها من مغبة الإفراط في استعمال التليفونات ولكن في مقابلة أيضا نجموا يكون ثم استعمال ذكي
2: استعمل رشيد
0: رشيد صحيح برافو على الكلمة استعمل رشيد معناها هيك رشيد
1: فعلا هو الاهتمام والتعلق بهذا الجهاز أو هاتف الجوال يقتل لدى الطفل أولا مهارات التواصل باش عنده مهارات التواصل كما قالوا ليدي أنا عزلت تماما عن العالم ثم يعني تدمير صحي لماذا تدمير صحي لأن احنا مرة عملنا ندوة في مدرسة المدارج بدنا أخصائيين شو الخلاصة؟ الخلاصة هذه طبيب شو يقول لك كل المراكز تقف من أجل خدمة مركز البصر فقط. تو كثرت عنده برشا في الدار تقول له ولدي هات لي كسير يقول لك لحظة. ولدي يجيب لك الحاجة يقول لك لحظة. بنتي لكلمة لحظة. وهو يطلب برها من الزمن لأنه مرتبط ارتباط عضوي. بهذا
0: الجهاز
1: كم مساج كم ديتا يعني مراكز الذهنية الأخرى كلها في الدماغ كلها حابسة تخدم من أجل
0: البصر
1: فقط لا تشتغل الأخرى ثم خطورة إن برشا أطفال إذا كان ما تحصلش الهاتف بتاعه يصبح في إطلالة غير مسؤولة على عوالم أخرى فهمتني يعني إطلالة عشوائية مش مدروسة ومن خلال الأنشطة متاع المخيم المجد وغيره كما يخرج الطفل من ذلك السجن إلى توظيف جسده وتوظيف كل مراكز ذهني من أجل الانخراط في أعمال هادفة دون أن يشعر أنها هادفة يعني هو جاي ينشط جاي يلعب أنت كي تقدم الأنشطة النشاط تقترح أنت كقائد في المخيم تقترح نشاط أكيد تكون دارسة أنت والمجموعة وهذا فرق وغير ما تحس لو قلت لهم يزمك توجههم هكا لا لا خليه ادفعه نحو الوجهة التي نريده ونصب لها
0: صحيح
1: سيختارها لوحده
0: أكيد الحقيقة ما حسنش ومحنيش بالاندماج في مجموعة مع الأصدقاء مع الكبرى مع أترابك مع في عمرك أنت سواء في المدرسة في الأنشطة الثقافية في المخيمات في الأنشطة الصيفية في المنظمات الوطنية حتى في الحومة يا سيدي لازم لما لا معناها ما المهم برشا المهم أسامي يعيش العزلة هذه وما يعيش داعش وحده هكا في عالم افتراضي يخليه ربما يبعده برشا على الواقع متاعه.
1: ثم مقومات الشكر سامحني. ثم مقومات نخدم وراها نحن في قسم التحضير في المدرسة البدائية لكن هي تبقى سائرة المفعول حتى بعض الفضاءات الأخرى كما الانخراط يلزم الطفل ينخرط ما يكونش منطوين ينخرط في المجموعة يخدم في إطار سكينة سكينة كاملة يعني هدوء بعيد عن العنف الجمع أنا يعني يخدم مع أي طفل يعني طبعا في من فئته العمرية يشتغل معه أي نشاط دون الإحساس بأي يعني نقص أو بأي مركب زياد ثم نبني كذلك حاجة مهمة هي استقلالية الطفل لأن الطفل شخصيته واستقلاليته وأنا نجم يقترح ونجم يتكلم ونجم يناقش ونجم يعمل كل ما هو باهي لهذا الوطن الوطن يستنى منه أن ربه له أجيال أخرى يستحقها هذا شيء مهم جدا
0: طيب شكرا سيرشيد أنت رجل في التربية
1: التعليم بدغوج متقاعد عندي سنة
0: ما شاء الله عليك طيب إلاف ومجموعة تابلس مرة أخرى إلاف وأمن الله مش تختم معكم تقريبا خلينا نحكي معكم شوية حسيت بكم ما تكلمتوش برشا إلاف تليفون ما عندكش تليفون تسحق تليفون تطلب من أمك ولا من أبوك باش يعطيك تليفون تكلم ما عندكش مشكلة في التليفونات الحمد لله ما أنا ما عندكش موقع هكا نتاع انستغرام ولا تيك توك ولا لا طيب أمن الله كيف كيف تقريبا تليفون ما تسحقوش فهمت تسحق مش تكلم تليفون الوالد ولا أمك مش تكلم ولا هكا باهي جيد جدا شنو تحبوا حاجة تقدموها كهدية باش تهدوها لنا في نهاية العصر هذه نذكر أنك أمن الله تلميذ متقدم سنة سبعة وسنة رابعة إلف يلا برشا صيحات برشا أعمال مسرحية برشا ضحك برشا فركة برشا جد برشا محبة في المخيم ذكريات جميلة جدا تعدد بكم يلا مجموعة نابلس
3: شوف يمينك شوف شمالك فرقتنا ديما قدامك شوف يمينك شوف شمالك فرقتنا ديما قدامك شوف يمينك شوف شمالك فرقتنا ديما قدامك
0: صح شوف شمالك شوف يمينك فرقتنا ديما قدامك شكرا لكم على الحضور تقريبا هكا سي رشيد رحيم كتب العام الفرع الجهوي للمنظمة التونسية للطفل الوقت عدى معكم بسرعة كبيرة برشا والله إلا حسنا بالوقت هم بساعة درجة كمان شكرا لكم على الحضور معنا يعطيكم الصحة
1: بطلعت كلمة ختامية
0: أكيد أكيد أكيد أكيد
1: أنا أقول من هذا المنبر تلقى من تجربتي في هذه المنظمة العتيدة وهذه المنظمة الراقية نقول

0: التربية، من معرفة، من علوم، من موسيقى، من مسرح، من كل شيء.
1: الأول الشخصية المتوازنة، وهي شخصية المستقبل والطفل التونسي، الشاب التونسي، التونسي المواطن التونسي اللي عنده اعتدال، عنده تعادلية. هذا كما ذكرنا راهو برشا أشياء، المدرسة تعلم والدار تعلم صحيح، لكن المنظمات الوطنية رأي دورها مهم ودورها كبير. تخلي الشخصية التونسية تعلم الصغيرات برشا أشياء، وكي اللي فات أنا متعلمه هم صغار فانتهنوا عليهم سترشيل بعتلي في المستقبل كل يوم ورمات. شاهين برافو عليك صحة، حاضر رحت النموذجي،
2: حاضر
1: حقيقة سعدنا برشا باللقاء، كان لقاء نموذجي فعلا سيرشيد. شكرا لكم، شكرا لكل بقية أعضاء المكتب المدنيين للفرع المنظمة الوطنية للطفل في مدنيين، تطاوين في كل مركز في كل جهات، كل يعطيكم الصحة الكل. شكرا لكم، وكل الشكر لحسن الله محمدي في هندسة المباشر، فيصل في قاعة الهاتف. نلتقي إن شاء الله غدوة انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا في حديث الناس. إلى اللقاء وجمعة مباركة لكم
0: جميعا. شكرا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انطلقت جمعية تونس الخيرة بميدون بالشراكة مع فرع جربة ميدون للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مبادرة تبادل الخير، وتهدف المبادرة إلى دعم التلاميذ

0: بمناسبة العودة المدرسية من خلال تبادل الكتب المدرسية. أكدت مؤسسة وفداء أن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة الفيسبوك. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه فيما وصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها وأطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. أدنى قادة 6 دول أوروبية قرار الحكومة الصهيونية المتمثل في طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية ودعوا الكيان الصهيوني للتراجع عن تلك الخطط على الفور. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير
2: من جرجيس، حيث تحفظ الذاكرة إيقاعها ويحمل الطبل حكاية أجيال.
3: فرخ دبوب هي مدرسة فنيا ولا استعراضيا، هي مدرسة.
2: تختفي شعل المجعي أثر جوجو للفنون الشعبية.
3: الرقصة هذه بتاع العرسية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة.
2: فرقة ولدت من رحم المحلية وحملت تراث جرجيس إلى مسارح العالم.
3: خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس، وخدمت اليابان في إسبانيا، في ألمانيا، في مونتي كارلو، في بلجيكا، في سويسرا.
2: جوجو عندما تصبح المحلية جسرا إلى العالمية وتتحول الإيقاعات إلى لغة يفهمها العالم.
4: فرقة جوجو جرجيس التراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر.
2: جوجو أثر يبدأ من جرجيس ويعبر الأثير. تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هذه الآية تفتح أمام المؤمن باب الأمل والعمل، وتدعوه إلى اغتنام كل فرصة لفعل الخير، وتذكره بأن ما يقدمه في هذه الحياة لن يضيع، بل سيجده محفوظا عند الله تعالى يوم القيامة، يوم يحتاج الإنسان إلى حسنة واحدة ترجح ميزانه. قال ربي: وما تقدم لأنفسكم، فإنه يلفت أنظارنا وأسماعنا إلى حقيقة عظيمة، وهي أن كل عمل صالح نقوم به إنما ننتفع به نحن قبل غيرنا. فالصلاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وقراءة القرآن والكلمة الطيبة ومساعدة المحتاج، كلها تكون رصيدا لنا عند الله عز وجل. إن الإنسان قد يجمع المال أو يبني البيوت أو يملك المناصب، لكن كل ذلك يتركه عند موته، أما العمل الصالح فهو الذي يرافقه إلى قبره ويكون سببا في نجاته وسعادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كيموت الإنسان الكتاب متاع العمل متاعه يتسكر، يتحل كان فيه ثلاث أشياء. شنية؟ أول حاجة صدقة جارية. إيش معنى صدقة جارية؟ إنسان نقوله إحنا عمل برشة خير في الدنيا تقعد تجري ليه، بني جامع، عاون في مستشفى، بني مدرسة، حفر ماجل، فسقية، شري مصاحف للجامع، وربما ساعات إنسان يجري عملية تمشي تعاونه باش أنك لعمل لك العملية، خلصت ليه الكريدي متاع الحنوت. برشة أبواب من الخير تنجوها إن شاء الله. الثانية: أو علم ينتفع به، الله يجعلنا منهم إن شاء الله. إنسان معلم هك الأستاذ، هذا كان المذبين الإنسان ديما نجله هك المعلم اللي يعلم في التلاميذ متاعنا، هك الأستاذ اللي معناها يقري في 30 تلميذ، معناها ريق وكذا واحد وش بي 30 تلميذ، أنت كي تقري صغارك ساعات زوز ثلاثة من الناس راسك يبدأ خلي أنت 30 تلميذ في القسم وسكت انت اركح انت وتولي هذاك راهو والمشايخ زاد في الجامع نعطوهم معناها القيمه نتاعهم ونجلوهم خاطر حفظت كتاب المولى عز وجل، واللي يعطونا في الدروس هذوما الناس نقدروهم ونحترموهم. قال: خاطر علم ينتفع به، انسان علم انسان حاجه، حتى انسان سبحان الله جاك ما علمته صنعه من صنايع هذاك راه تقعد لك اجر صدقه جاريه نهار القيامه وحتى في قبرك تنزل عليك. الثالثه اللي هي ماذا بينا سادة مستمعين، وأكيد إن شاء الله كل يسمعوا فينا برشا: أو ولد صالح يدعو له. إيش معناه؟ الظنوة متاعك، نعدوا يحكوا شوية بالدارجة باش يسمعونا، أكل ولد متاعك إذا أنت تنشأ على الطاعة وعلى الإيمان وعلى تلزم معك الجامع، ولدي هيا نصلوا، ولدي هاو كيفاش الوضوء، ولدي هيا نقروا، هاو كتاب ربي، هاو كذا منه من هذاك راه يقعد يرحم عليك نهار اخر. حتى معناها الساده المستمعين ماذا بينا صغيراتكم تكونوا انتم اول ناس تحفظوهم الفاتحه، لان باش يقعد يصلي بها حياته كل. على قد ما يقرا الفاتحه على قد ما هي تقعد في ميزان حسناتك. قال او ولد صالح يدعو له، لان كل ما باش يصلي كل ما باش يهز يديها لربي تبدا الملائكه يقول لك هذا الله يرحم وديه، يرحم لي جابه، يرحم لي كبره، يرحم لي رباه، برا الله يرحم وديه، برا ان شاء الله والديك اللي جابوك ان شاء الله ربي يوسع مدخل. شكون ما يحبش الدعوات هذه؟ واه من زين الانسان يجري من تو عليها. فهذه الاعمال تبقى لصاحبها حتى بعد وفاته، لانها مما قدمه لنفسه في حياته. اخوتي المستمعين، لنقف مع قصه عظيمه تبين معنى هذه الآية الكريمة. كان الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، فكان يبذل ماله لإعانة الفقراء وشراء العبيد المسلمين وإعتاقهم. ومنهم بلال ابن رباح رضي الله عنه، المؤذن الذي يحكي عليه في القصة في الحصة اللي قبل لي فارطة، ولم يكن ينتظر مدحا من الناس ولا شكرا منهم، وإنما كان يرجو ما عند الله. كي تعمل خير يعمل ربي، مش بش يقولوا ها والله فلان يعمل في الخير، فلان هاو يعاون في الناس، لا لا، بينك وبين المولى عز وجل. كمل القصة. وفي يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ تشخليت لهم أهلك، أنت فلوسك كل جبتها. فقال أبقيت لهم الله ورسوله. شوفوا قوة الإيمان، شوفوا قوة الإيمان، شوفوا الجواب. قمة الإيمان أنك تتوكل على الله حق التوكل. لقد أدرك أبو بكر أن ما ينفقه في سبيل الله هو في الحقيقة ادخار لنفسه، وأن الخير الذي يقدمه اليوم سيجده غدا عند ربه أعظم وأبقى. إن فرص الخير في حياتنا كثيرة، فلا تحتقر عملا صالحا مهما كان صغيرا، فقد يكون سببا في دخولك الجنة. ساعد محتاجا، وأكرم يتيما، وأطعم جائعا، وأدخل السرور على قلب مسلم، وأصلح بين المتخاصمين، وكن بارا بوالديك، واحفظ لسانك عن الغيبة والنميمة، وأكثر من ذكر الله، فإن كل ذلك مما تقدمه نفسك. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، ويجازي عباده بفضله وكرمه. إخوة الإيمان، إن الدنيا قصيرة وأيامها معدودة، والعاقل هو من يغتنمها بالطاعات، ويجعل كل يوم يمر عليه زيادة في رصيده من أعمال الصالحة، حتى يلقى الله بقلب سليم وعمل صالح. فلنجعل شعارنا في كل يوم ماذا قدمت اليوم لنفسي؟ هل صليت بخشوع؟ هل قرأت شيئا من القرآن؟ هل أحسنت إلى أحد؟ هل تصدقت ولو بالقليل؟ فهذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ووفقنا لفعل الخير في كل وقت، واجعل ما نقدمه لأنفسنا نورا لنا في قبورنا، وثقلا في موازين حسناتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.

يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما
ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد والدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله إذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك فإني انطبق عليهم ذو جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيتني بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس
نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، لنا به عيد. كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد. لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة بتعليله هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكذا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعده بالرضوان. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمدا أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياته خير لنا، وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت لي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال: تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره
ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سال فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبا ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئا. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل فطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم
1: السلام عليكم

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا تضمن 354 نشاطا على مدى شهر ربيع الأول بمختلف المعتمديات من محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ضبطت بلدية بوغرارة برنامج عمل للتدخل بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بالمنطقة من حيث التعهد والتنظيف. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي من خلال 9 أشهر الأولى من هذا الموسم، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 55%.

0: 0.3%. في العالم أصيب فلسطينيان أحدهما مسن برصاص مستوطنين اليوم خلال هجومهم على بلدة سعير شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. تزامن ذلك مع إصابة فلسطيني بحروق جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه في مدينة القدس المحتلة. جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان اليوم الجمعة بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. نحط الرحال اليوم في مدينة جيبس التي يتعانق فيها البحر والواحة، وتتقاطع في ذاكرتها أصوات البدو والريف والمدينة. ولد في 25 من جويلية سنة 1942 رجل سيصبح لاحقا أحد أبرز حملة ذاكرتها الموسيقية. إنه الصادق بن محمد العمري.
1: سيرة ومسيرة.
0: كانت علاقته بالموسيقى مبكرة وبدأت من التعلم والاكتشاف. في بدايته تعلم أصول الموسيقى والترقيم الموسيقي، أي قراءة النوتة، على يد أحد الفرنسيين الذي اكتشف ميله إلى الموسيقى وشجعه على الالتحاق بالجمعية النحاسية بجيبس. هناك تعلم العزف وبدأ يبني علاقة أكثر عمقا بالآلة والنغم. لم يكن ذلك التعلم نهاية، بل كان بداية طريق سيقوده إلى خارج الحدود. سافر إلى فرنسا وتعمق هناك في دراسة العلوم الموسيقية، ثم عاد إلى تونس وهو يحمل رصيدا معرفيا وفنيا سيسخره لتكوين أجيال وبناء تجارب موسيقية جهوية. في سنة 1965 انتدبته وزارة التربية أستاذا للموسيقى بالمعاهد الثانوية، فأصبح التعليم واحدا من أهم مساحات عطائه. ولم يكن أستاذا ينقل المعلومة فقط، بل كان يسعى إلى اكتشاف المواهب وتكوينها وإلى ربط التعليم الموسيقي بالممارسة الفنية. ومن بين أجيال الفنانين وأساتذة الموسيقى الذين تخرجوا على يديه نذكر الفنان الشاذلي الحاشي، صالح بكار، والمنجي السويعي وغيرهم، ممن أصبحوا فيما بعد أسماء حاضرة في المشهد الفني والتربوي. وبالتوازي مع التدريس انخرط الصادق العمري في تكوين وتنشيط الفرق الجهوية للغناء والموسيقى، وكان من بين التجارب التي ارتبط بها اسمه ماجورات جيبس. 12 سنة أشرف على تدريب المشاركات في الماجورات، وساهم في ترسيخ تجربة فنية وتربوية جعلت من الفرقة وجها من وجوه جيبس الثقافية. ولم تبقى التجربة محدودة في مدينة جيبس، بل أصبحت ماجورات جيبس مع مرور الوقت نموذجا ألهم تجارب أخرى في عديد من الولايات، وبقي اسم الصادق العمري مرتبطا بهذه التجربة وبما رسخه فيها من انضباط وتكوين وروح فنية. أما في مجال التلحين فقد بدأ الصادق العمري مسيرته الاحترافية في ستينات القرن الماضي، ليتحول مع السنين إلى أحد الملحنين البارزين في المشهد الغنائي التونسي. لحن أكثر من 300 أغنية لعدد كبير من أشهر المطربين التونسيين، من بينهم مصلح مصباح وعلي بالعيد ومحمد الجراري. وتميز جانب مهم من ألحانه بالاستناد إلى مقام العرضاوي الذي رأى فيه تعبيرا عن خصوصية المنطقة وهويتها الموسيقية. والأعراض بالنسبة إلى الصادق العمري ليست مجرد تسمية جغرافية، بل فضاء تاريخي وثقافي غني انتقلت فيه الأغاني والمقامات مع القوافل والمسافرين والرحال. ويربط الصادق العمري منطقة الأعراض بمجال يمتد من جهة الصخيرة شمالا إلى سلاسل مطماطة، وجهة مدنين غربا وصولا إلى جرجيس وجربة شرقا. ومن هذا الفهم للمكان والذاكرة سينتقل الصادق العمري من صناعة الأغنية إلى حفظ أصلها. ففي أبحاثه سعى إلى إثبات أن عددا من الأغاني التي اشتهرت بها الفنانة الكبيرة صليحة هي في أصلها أغان تراثية جابسية، منها أنا بكرتي شردت مع العزابة، وبخنوق بنت المحاميد عيشة، إلى جانب مكحول أنظارة وعلى الماشينة. ولم يكن هذا الاهتمام بالتراث جهدا عابرا، بل تحول إلى مشروع حياة بعد إحالته على التقاعد من مهنة التدريس سنة 2002.
1: سيرة ومسيرة.
0: في تلك المرحلة اختار أن يخرج إلى الميدان وأن يبحث في القرى والمدن والبوادي، وأن يستمع إلى ما تبقى في ذاكرة الناس. جال المناطق من البحر إلى الجبال وجمع الكلمات والألحان وتتبع أسماء الفنانين وسجل روايات المغنين ومغامراتهم وأسفارهم، ونقب فيما كان مدفونا في رفوف الأرشيف وذاكرة الناس. وكانت حصيلة هذا الجهد كتاب موسيقيون من الأعراب الصادر سنة 2011، والذي يعد من الأعمال التوثيقية البارزة من تاريخ الموسيقى والغناء بالجنوب الشرقي التونسي. وجمع في هذا المؤلف مادة تراثية تمتد على مدى قرون، وصنفها إلى ثلاثة أنماط رئيسية: الغناء البدوي، ويعنى بأهازيج الترحال والفروسية وحياة الصحراء، والغناء الريفي، يعنى بأغاني الحصاد وجمع الزيتون والمناسبات الفلاحية المرتبطة بالأرض. أما الغناء الحضري فهو مرتبط بما يشمل الموشحات والمالوف المحلي وأغاني الأفراح في المدينة العتيقة بجابس. وبذلك نقل جزءا مهما من تراث الجنوب الشرقي من دائرة الرواية الشفوية إلى مدونة مكتوبة ليصبح مصدرا للباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث. ولم تتوقف مسيرته عند جابس، فقد حمل تجربته إلى محافل ومهرجانات مختلفة، وشارك بفرقته في مهرجان المالوف بتستور في 5 مناسبات، وكان لسنوات عضوا في لجنة تحكيمه، كما حظي بإشادة خاصة من الموسيقار الراحل صالح المهدي، وكرم رسميا في الدورة 56 للمهرجان، كما حظي بتكريمات متعددة محليا ودوليا. وكان من أحدثها تكريمه في افتتاح الدورة 22 لمهرجان المدينة بجابس في مارس سنة 2026.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي حياته الخاصة كانت الموسيقى حاضرة حتى في أسماء أبنائه، وهكذا تمتد سيرة الصادق العمري من طفل اكتشف النوتة والعزف في جابس إلى شاب سافر ليتعلم الموسيقى، إلى أستاذ كون أجيالا وملحن وقع مئات الأغاني وقائد لفرق جهوية ومشرف على ماجورة جابس، ثم باحث خرج من المسار الفني إلى مسار التوثيق ليترك للجنوب كتابا يحفظ ذاكرته. مسيرة تجمع بين الموهبة والمعرفة، وبين التعليم والإبداع، وبين صناعة الأغنية وحفظ ذاكرتها. ولذلك لم يكن صادق العمري مجرد ملحن أنتج أعمالا غنائية، بل كان جزءا من تاريخ الموسيقى في جابس والجنوب الشرقي، وأحد الذين حاولوا أن ينقلوا هذا التاريخ من الذاكرة إلى الكتاب ومن الماضي إلى الأجيال. وهنا تكمن قيمة الأثر، أن تترك بعدك ما يجعل الآخرين قادرين على مواصلة الطريق.
1: صدى الأثر.
2: صادق يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة دراما بالموسيقى. دي دليل أن أولاد الزوز عربان عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى. أثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار، اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معناها 40 سنة، وألحاني اللي تعرفت في كل مكان.
1: صدى الأثر.
3: أكثر حاجة درسها فينا حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس. بوباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد. ألحن بوباية تكون نحب نعزفها ونحب نغنيها، لحن في المقامات الكل.
1: صدى الأثر.
4: تراث موسيقي هو سي صادق مع التراث وبحث، والتو يبحث سي صادق يمشي للمثالية. سي صادق هو ملحن كبير.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: بعد أن تابعنا مسيرة الصادق العمري في الموسيقى من بداياته وتكوينه إلى التلحين والتدريس والتوثيق، نقترب الآن من جانب آخر من حياته، الجانب الذي لا تكشفه الأرقام ولا توثقه الكتب ولا تكفي لروايته السير. نقترب من الصادق العمري الأب، من ذاك الرجل الذي كانت الموسيقى تسكنه إلى حد جعلها حاضرة حتى في أسماء أبنائه. اختار لأحد ابنه اسم عربان أحد المقامات الموسيقية الشرقية، وسمى الآخر عشيران، وهو اسم وتر من أوتار العود. ولم تكن الموسيقى في بيت الصادق العمري مهنة تمارس خارج البيت، بل كانت جزءا من يومياته ومن لغته ومن طريقته في النظر إلى الحياة. ولأن الابن يرى في أبيه ما لا يراه الآخرون، نستمع إلى شهادة عربان العمري الذي لم يكتفي بحمل اسم اختاره له والده من عالم الموسيقى، بل خطاه وأيضا في الطريق الذي كان الأب قد عبره قبله. ماذا يعني أن تكون ابن موسيقار عاش للفن؟ وكيف كان الصادق العمري داخل بيته إلى عربان العمري؟
3: تحية ليك وتحية لإذاعة التطاوين وتحية للمستمعين إذاعة التطاوين. عربان العمري موسيقي فنان محترف، تحصل على دبلوم موسيقى العربية، درست معهد الجاوي للموسيقى اختصاص آلة الكمانجا. اسمي عربان، مقام موسيقي، مقام الشد عربان، هو في نغمة حجاز على اليكاه، حجاز على الدوكا، معناها هو كي تسمع كلمة حجاز معناها تمشي للجزيرة العربية، معناها منطقة الحجاز. المقام هو فيه النغمة العربية.
5: إشهار على يعينك، حضرتش الكهرباء
6: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتان في وقته.
5: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
6: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
6: دقيقة مدام، جست خنزيدوا نفقدوا العجالي.
5: حتى العجالي داخلين في الانتروتيان؟
6: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
6: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
5: أيا بي.
6: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
8: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
3: تحية ليك وتحية لإذاعة التطاوين وتحية للمستمعين إذاعة التطاوين. عربان العمري موسيقي فنان محترف، تحصل على دبلوم موسيقى العربية، درست معهد الجاوي للموسيقى اختصاص آلة الكمانجا. اسمي عربان، مقام موسيقي، مقام الشد عربان، هو في نغمة حجاز على اليكاه، حجاز على الدوكا، معناها هو كي تسمع كلمة حجاز معناها تمشي للجزيرة العربية، معناها منطقة الحجاز. المقام هو فيه النغمة العربية هذيك، نغمة الحجاز يعرفوها الموسيقيين، يستعملوه في إيران وفي تركيا وفي المشرق وفي العالم العربي كامل. هو نغمة تاع نغمة عربية أصيلة، في تركيا وفي فارس كذا يسموه شد مقام، معناها مش يقولوا مقام، يقولوا شد عربي نسبة إلى النغمة العربية. وقتها الوالد كانت التسجيل وكانت كبشي تحصلوا على معزوفة موسيقية ولا أغنية، كانت راهي مش كيما تويك، راه تويك الدنيا سهلة، تو عندنا الانترنت تدخل تلقى كل شيء. قبل راهي كانت معنا حاجة صعيبة ياسر، باش تحصل على ديسك ولا باش تحصل على سي دي فيها ما فيها معزوفات ولا فيها غناية ولا حاجة، كانت حاجة راهي نادرة. كانوا الأكثرية يتعاملوا بالحفيظة، معناها حاجات تراث ولا حاجة تتعدى من واحد لواحد لين توصل لك، معناها يلقنها لك، يجي شكون يلقنها لك. توك ولا عالم الانترنت ولا كل شيء تو ولا موجود، معناها تدخل تعمل مقام شد عربان ولا أي موسيقى في مقام شد عربان يخرج لك برشا معزوفات. فما قوالب موسيقية، فما البشارف، فما السماعيات، فما الطقطوقة، فما الأغنية. من جملة القوالب هذه فما قالب السماعي هذا كان فيه معنا برشا معزوفات في الإيقاع السماعي، من جملته فما هذه معزوفة سماعي في مقام شد عربي. تا تا را را را تا تي را تا را را را را را تا را تي را را. كانت فيه نغمة حلوة ياسر. وقت لي الجول معناها تحصلوا على النوتة الموسيقية، مش كيما تو تكتب بالأورديناتور، كانت تكتب بالنيلة زرقاء تعملوها البناية، كانوا يكتبوا بالنيلة. وقت تحصلوا عليها الورقة هذيك مكتوبة باللزر، يعني تو عندي منها موجودة سمعينها هم وكذا، لكن تحصلوا على النوتة فرقة كاملة عزفات في هذه عام 74 عام 75. بوبايا شيخ علي ياسر السماعي هذاك كيفاش تحصلوا على كل تحصلوا على التسجيل، كيفاش تحصلوا على النوت هذيك بتاعها زادة، ممكن ما كيفاش لتونس اسبوع الفن ولا حاجة عطوشي منها نسخة وشو هني وعصفوا السماعي. قعدت مغرم بيه ياسر وقت لي تولدت عام 76، نحكي كلمة الشد وخلى عربة سماني عربي. يعني وقتها ما كنتش عاد ملي عمري 3 سنين، انا مازلت ما نستوعبش، كبرت شويه هيك وصلت كذا 4 سنين 5 سنين بديت نفهم. خاطر كان قبل كنت عندي بسكليت نمشي على النادي من دارنا من ناجح احمد التليلي، كان عامل لي لي صغيرون عمري 4 سنين عامل لي كرسي من تالي، كرسي حديد دكه مزيان يعمل كيف ركبه فيه ورايا ويمشي يزدي معانا النادي مش ديما الاكثرين، ونقعد نلعب انا غاديك نسمع فيهم كيفاش يعزفوا. وفي قاعة كبيرة كان، وكانت فيه حديقة زادها البرة فيها زوز مش مشات وكانت فيها عمبة، وكان عاد صغير نرجع سماني عربي على السماعة على النغمة هذيك المقام هذاك وبالتحديد على السماعي هذاك. سألت بعد كيف مالي بودي راه وقتها عزفنا سماعي شد عربي بعد تالي عزفتها، خاطر هو راه فيه الخانة الرابعة بتاع في برشا من صعيبة في التنقلات وفهمني على تارا تارا تيرا تارا تارا تيرا. بعد كي سماني عربان زاد عشيران خوية يسمعه عشيرة، هما درجات دو ريمي فاصل لسيدو كل واحدة عنده اسم بالموسيقى العربية. هني صغار عمري في 5 سنين، خوية عشيران عمره 3 سنين، جاب في الدار أرق صغيرون يمشي بالبيلات شدين ياكل لور كل يوم، خوية ايش بتمنى وهلين ايش بتبغاد أنا هو شيء عصف، أنا هو مش عصف كل يوم يتعاركوا عليه مين بوبايا ما يروح يبش يرتاح بش يقيل احنا نبدو نشدو نجدو بابا كيفاش هذي يلقانا معناها دوية. كما فما برشة صغار الآلات الموسيقية موجودة قدامهم ويتلفتوا لهم شراء. وقتها هو نهار هذاك اكتشف اللي احنا معناها مغرومين بالموسيقى ونغنوا، كنا نغن كنا نسكنوا في دار كبيرة في دار احنا ودار عمي حوش عربي كبير احنا صغار تقال شدوا كل السيارات شدوا كالبانوات هذاك، واحد شاد كستيل صغيرون واحد شاد بانو كبير واحد شاد بانو اكبر من هذاك، كل واحد من العمار صغار 6 سنين 7 سنين واحد نوزنوا زين صحيح ونغن. هذه ما تلقيهاش بواحد ماهوش دوي وماهوش مغروم وماهوش موهوب ما راهو ما يتلفتلهاش الحكايه هذه، لازم الايقاع يجري في الدم نتاعه ويغني صحيح. ما نخافش علينا على خاطر هني في جابس قبل كانت التو الحق نتاع عرب الموسيقى معناها حاجه معناها ثقافه النادي والموسيقى والكم نشبه كان كمانجات العود القانون الفيولونسيل الناي كانت على مستوى راقي، وشكون كان يمشي يطلع يغني ولا شكون يمشي يشد كمانجا ولا يمشي يبدا يعزف ولا شكون يدخل ويسال، كانت حاجه معناها حاجه نبيله.
1: اثر عبر الاثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. صدى الاثر.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة عرب العمري ابن أثر الحلقة الأستاذ صادق العمري.
3: أول آلة تعلمتها أبار معناها كالورك نلعبوا بيه هو صغيرون ما هو شاكل حاجة هي الكمانشة، كان يروح بوبايا معناها يفطر يتك شوي. أنا بعد كفيق بنك القيلولة هذيك قبل ما يخرج ولا العشية بش يمشي في القهوة ولا يمشي نادي، هو حياته كاملة عدا في النادي ولا ديما العشية يخرج ديما طول يمشي نادي موسيقى، يعني يبدلي كمانجة. انت كمانجة كبيرة مش حتى كمانجة صغيرة معناها، يعني كنت ما نجمش نشدها نشد الكمانجة كيما لو، وعلمني بشوي بشوي أنا هذوما الأوتار تاع هذه الأوتار تعلمنا كمانجة معناها موسيقى أنا كمانجة عربي نقول احنا رسال رسال ميلا رسال. بعد تالي زدنا معناها تطورنا في الاختصاص ولا عملنا ميلا رسال وعملنا ميتو، اما وقتها رسال رسال تعديل نتاعها عربي شد كمان جابيدي كيما العود ناس بصبعي صبعي هذا اللي نلشلش هذه الدو هذه الري مي بصبع كذا الفا صوت فن نعملوا جام كامل من دو دو ري مي فا صوت لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. الحان بوبايد كل نحب نعزفها ونحب نغنيها، لحن في المقامات الكل، لحن في الموسيقى الشرقية معزوفات نتذكر فما راه يعرفوها باش فما معزوفة في مقامنا ذكرها وقت عزفناها عام 92 في نادي الموسيقى وخدمناها عرض في مهرجان جابس عام 92 معزوفات موسيقية لتو ديما ما تنحش من ذاكرتي اللحن، حتى ساعات نبدا نسوق في الكهرباء وانا نبدا نمشي في الشارع يجيني في ذاكرتي ونتذكر نبدا نزن فيه. لحن في الموسيقى الشرقية ولحن في الموسيقى التونسية مئات معناها الأغاني ومئات معزوفات في الموسيقى التونسية وصل معناها عمل معزوفات مناطق تاع جابس كل زي تيجمة، تيجمة في مطمط أغنية سمها زهور تيجمة على تيجمة التونين، معزوفة موسيقية منوتة حاضرة باش متنوعة في التونسي. ساعات يعمل ألحان يبتكر فيهم إيقاعات، منام إيقاعات مش موجود، وما نعرفوا الإيقاعات التونسية اللي بطايحي ودخل البرول والبرول، وفي الموسيقى الشرقية الوحدة نص الوحدة الدويك المصمودي الصغير. هو كان ديما يحاول كيمشي لحن حاجة يحاول يبتكر فيها إيقاع، يبتكر فيها تنقلات موسيقية ما هيش موجودة، تحس خاصية متاعها وزد، حتى كي يسمعها واحد مش من الجهة ويعرف يقول له الموسيقى هذه تذكرني بفلان. وساعات يجوني يجمع كيفاش عندكم موسيقى زي خاصة هكا في قابس كذا، فهمتني، حس زي حاجة خاصة هكا بابسي صادق هكا، معناها فهمني خصوصية، فهم. المقام العرضاوي هو معناها مقام معناها ايش بنقوله، يختص بجهة قابس، والعراض من فوتي كوتين لحد ما بين كوتين وعرام تبدأ العراض. العراض شوفوا شنو الكلمة، العراض وصل ما فما الأذان، في منكم يعرف أحد فما الأذان في مقام الأسبوعين، فما البراق رحمة أذن في مقام رست الذيل، الله أكبر الله أكبر، هذا بتعسي البراق. هو عمل أذان في مقام العرضاوي، قال ما فماش أذان في مقام تونسي العرضاوي لحن فيه، وعمل الأذان ومنوته والتو مستحفظ بيه في الارشيف، عند بوبايا ارشيف كل شيء يعني في البوات ارشيف دهسهم. ان شاء الله ربي يوفقنا نحاولوا نسجلوا لماكسيموم ان شاء الله باش ما يضيعوش.
1: صدى الاثر
3: المره اللي فاتت عملنا غنايه وحكايه على قابس موجوده في اليوتيوب، اغاني تراثيه قابسيه عندها مئات السنين، خرجها هو والد وعزفناهم حكايه 12 ولا 13 اغنيه، وصورناهم وهبطناهم على اليوتيوب باش ما يضيعوش، باش يبقوا هنا للأجيال القادمة. بوبايا كان يسرح راهو لحن في مخ، خاطر جربت حتى اني شوية تلحين مش برش، الملحن راهو ديما يبدا عايش في ألحان، راه يخرج معناها من عالم التلحين يبعد عليه عام عامين باش يولي معناها تفكيره في حياة طبيعية معناها العادية اللي كيما انت تفكر كيما انت تفكر، لكن الملحن يدخل يعيش في دوامة الموسيقى واللحن والجمل حتى العمر يجري ما يحسش بيه. بعد كبرنا وحتى احنا معناها معنا اختصينا في الميدان الموسيقي وتعمقنا فيه، يشاورنا شويه كواليس باش قولك هذا، اما مش دي الحق، هو بالعكس كمان حسب ما نشوفه يعمل لحن حتى كي ناس نروح لين بعد ساعات ناس مبدلوش حاجه ما يحبش، اي نحبها وكت حب دراب كذا الجمله، نحب الجمله هذيك ما تبدلها ليش ما تمثلهاش، ما يحبش، ممكن عنده راهو عنده معنا مغزى من هالحكايه، معنا كان يتنقل من بلاصة لبلاصة، فهمني، يمشي المنزل الحبيب، يمشي للحامة، يدور في الحامة في الغراف في فتناصة في الدبدابة، الحامة كاملة يدورها ويحكي مع الناس ويفرحوا به ويحبوه هو محبوب، يمشي المارث، يمشي العرام، يمشي البتوجان في جبل، يمشي المطماطة، يمشي التمزرط توجود، ما يخليش بلاصة ما تجي نهار لحد ما يقريش، فهمني، ولا ينوض بكري يمشي ياخذ لواج وين ماشي، يوم يمشي البلاصة الفلانية فما راجل كبير، فما راجل كبير منيخ باش نمشي له بدون موعد، راه قبل فما لا تليفون ولا بورتابل، يسمع بي مثلا يحكوش تقابل شو واحد من توجان هني في قابس ولا يحكي يسأله فما شكون غاديك يغني، فما شكون يقول له فما فلان فلتان انا تلقى تمشي تلقى غاديك، يمشي نوض الصباح ياخذ لواج المارث، من مارث ياخذ نقل ريفي ولا ياخذ لواج اخرى ويمشي لتوجان ويقعد يدور غادي، وعنده تلمتنا راه ديما من اللي يهبط غادي يمشي للسوق فاش وبيه ساعات ما يبدو قارين هني في المعهد المختلط هني، صادق اش تعمل هني، مرحبا بيك، قول لهم ناي راني جيت باش نسال على فلان فلاني عشتي بيه نحب نعمل معاه كيما انترفيو، لا تسجيل لا شيء، وقت يعطيه غنايه ولا يعطيه لحن يحفظه فميك اهو يكتبه ويحفظه اللحن، واش تو هني عندنا الوسائل كلها فهمني، ولا في بورتابل هيا سمعنا هيا بتصوت والصور اللحن هذاك يحفظه بخاصيته بالتنقلات نتاعها وبتحركاته ما لازمش تبدل فيه حد شيء، وياخذ دينوت فميك على البلاصه باش ما يضيعش ويكتب فهمني ولا.
1: صدى الاثر
0: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة عرض العمري.
3: وعمل الكتاب هذايا موسيقيون من الأعراض، اللي هو كما قلت لك العرضاوي هذايا منطقة الأعراض كاملة، وناخذ برشا وقت، برشا وقت كبرنا 10 سنين في بالي هيك في أواخر الثمانينات بدي فيه ساعات ما توتي ظروف قص.
1: صدى الأثر
3: أكثر حاجة درسها فينا بصراحة ماما هي حب الناس، ونكونوا محبوبين ما بين الناس. ربايا في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد وتقديم يد المساعدة لأي إنسان لغير سفينة. هذا هو الموجود فيه، هو إنسان حنين، إنسان طيب رحيم، عايش فن، عايش موسيقى، يحب ربي، يستغفر مولاه ديما، وديما يحب ويحب الحيوانات. ديما يعني تي قطوس ولا حاجة في الدار تلقيه ديما يمسد عليه ويبدأ يعمل عليه كيف تقع، يبدأ متك، يبدأ كل تيتيس هاته فوق رجليه، يبدأ بحذاه ويبدأ يعمل عليه كيف، يحب عصفور في الدار سفير يزقزق فني، يبدأ يعمل عليه كيف، يحب الأخضار، يحب الورد، الأشجار. إنسان معناه فنان في موسيقته وفنان في حياته زاد عايش الحمد لله، وربي يخليه وربي يطول عمره وربي يخليهون. والله فما لحن نحبه ياسر، هو راه الألحان كلها تعجبني ونبغيها وديما نظن فيها وديما نعزف فيها، تعجبني ما نعرفش نبتهك تحسها خارجة من نفس الروح. فما أغنية في برنامج أعطاها لصلاح مصباح كلمات صاحبي شهير والحان صادق العمري، أعطاها للفنان غناها سي صلاح الفنان، نتوجه له بتحية خونا الفنان صلاح مصباح، قدموها في برنامج نجيب الخطاب الله يرحمه. أغنية يا صابرة عسية بالمر عديني، يلي من ألحان الصادق العمري. وباي عاد غدوة يدور في سوق جارة ويحوس بلاد والعباد الكل، من الناس كل تتفرج من عندها وين تمشي تمشي. يا صادق البارح سمعنا الغنية بتاعك وصلاح مصباح، قال من ألحان الصادق العمري، هذا اللحن هذا قالي ديما في ذكرتي دي.
9: السلام خويا، بربي سرعة 20 مارس.
10: اي بابا تفضل.
9: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
10: نعمل خدمة الكياس لازمها صنعة راه.
9: صنعة كيفاش؟
10: ايوة شد عندك، يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
9: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
10: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
7: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: ملسخانة صاح حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
12: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
3: في برنامج أعطاها لصلاح مصباح كلمات صاحبي شهير والحان صادق العمري، أعطاها للفنان غناها سي صلاح الفنان، نتوجه له بتحية خونا الفنان صلاح مصباح، قدموها في برنامج نجيب الخطاب الله يرحمه. أغنية يا صابرة عسية بالمر عديني، يلي من ألحان الصادق العمري. وباي عاد غدوة يدور في سوق جارة ويحوس بلاد والعباد الكل، من الناس كل تتفرج من عندها وين تمشي تمشي. يا صادق البارح سمعنا الغنية بتاعك وصلاح مصباح، قال من ألحان الصادق العمري، هذا اللحن هذا

هذا ديما ما فارقنيش، ما نعرفش علاش، ديما نظن فيها، ديما نمشي تجيني في مخي ديما. هي هو عندك ما هو يحب جاب سياسر، هو هب بلاده، فماش واحد ما يحبش بلاده ويجيه، هو مغروم البلاد هذه. هو خطر معناها عاش ايامات يابس وعاش ايامات الواد والغابة والبلح والنخلة والرمان والدنيا، وكان عايش هكا الجو هذاك، كانت قبل يابس كانت جنة، جنة على وجه الارض. حب هاس حب يابس ياس عاد ملحن زاد اغنية ديما، حتى هي ديما تجيني هذه، يقول

العيان. أيوة الله هي هم بارك الله فيهم الحق بتاع ربي مش مقصرين معنا كل مكان في كل تظاهرة في جاب سني في المدينة برا ولا صراحة معنا حبوه ياسر تلامذته يعزوه يقدروه في كل مناسبة ديما يكرموه وديما يستدعوه وينادوه يمشي لهم في أفرح بالتكريم ونفرحوا احنا عائلة كاملة كنشوفوه يطلع سرسان والناس تصفق عليه. آخر مرة بارك الله فيه مدام نعيمة الهدار واختنا يرحم والداه وروضة كريم في مهرجان المدينة عملوا له تكريم كبير ياسر استدعوه والجمهور كامل وقف تصفقوا عليه وحيوه تحية معناه كبيرة ياسر شرف لينا ونفرحوا بالتكريم وبارك الله فيهم وربي هو طول في عمره وإن شاء الله ديما نكرموا الأبواب كلها مفتوحة والحمد لله يا رب فضله هو وين نمشوا وندزوا البيبان الأبواب كلها مفتوحة كانوا موسيقيين ولا مش موسيقيين زدرة أعوننا ياسر هذه من ألحان الوالد

0: هذه المعزوفة فيها ابتكار تاع إيقاع كامل ساتوي من خلال المعزوفة هذه. نوجه لك انت تحية ونوجه للوالد تحية كبيرة، وربي يخليكم وربي يحفظك إن شاء الله، وربي يخلينا الوالد وربي يطول في عمره، هذاك فخرتنا والحمد لله.
1: صدى الأثر.
2: إذا كانت شهادة عربان قد قربتنا من الصادق العمري الأب، فإن توفيق نيس يقربنا من الصادق المعلم، ومن تلميذ في الثانية عشرة من عمره إلى أستاذ أمضى عقودا في تدريس الموسيقى، فلنستمع إلى شهادته.
3: أنا عازف ومطرب وأستاذ موسيقى، عملت 35 عام تعليم في معاهد ثانوية والإعداديات، وخرجت للتقاعد 2018. كيفاش كان وقتها؟ كان يتعمل نقوله زي معرض في جابس صغير وقتها، يعني عمري يمكن حكاية 10 سنين 20 عام. غنيت بين المدارس، سي الصادق كلمني قال لي جي نادي الموسيقى، وهكا اللي صار. بديت في نوادي الاختصاص مع سي الصادق في أواخر الستينات أو السبعينات، وكانت الانطلاقة من غادي. سي الصادق هو اللي احتواني وهو اللي كوني، معناها فهمت، يعني كنت صوتي مميز في الوقت هذاك، وبعثني هو الأسبوع الفن، وبعثني لنجوم الغد، نتذكر وقت عام 74، واخذيت العدد الأول في الجمهورية وقتها، معناها مع مطربين كبار الوقت هذاك. هو يحبني ويكبس علي، ما يخلينيش باش نزيغ منه ولا منه، فهمتي، بكى النصايح تعمل كذا تعمل كذا، فهمتي، بابا يصيب في ولده، فرح بي الحق وقتها، ورغم اللي مشوا مطربين حتى من جابس وقتها، الوقت هذا كان ذكر، مشيت معنا وقت جليل ثابت والله يرحمه الصادق برمضان، هذا المزوز اللي قدم وقت الوقت هذاك، وشاركنا وقت في مهرجانات متاع اسمع مهرجان وسو هذايا، من الصغرى نحفظ لأم كلثوم روح اليمين وقت كذا، فهمتني، كي غنيتها برش عباد يقول لك حسب صوت أم كلثوم، يعني فهمتني، تتغني في الكازينو وقت حفل، معنى قد جمهورية كان عند شارم آخر. علاش نقول لك هيك بسليم؟ التوقيت مقدس عند، معناه التوقيت سي توقيت ما فيش دلتو سي الصادق يقول نتقابلك الوقت هذاك الفلاني في القهوة مثلا كذا، الوقت قد في الوقت هذاك يعني صغير، فدات نتسمى الوقت هذاك، كوننا معناه الموسيقي اللي ما يتعلمش في الصغرى الموشحات بالخص للمطربين العربية والمالوف التونسي وكذا، أنا راو فارق سي الصادق يحفظ فينا في نوبات، والنوبة تشد نص ساعة مش لعب، معناها تلقى واحد حفظها عن ظهر قلب، وحمد لله كانت عندنا فرقة ممتازة ممتازة جدا، وتوجت بعديد الجوائز. أول مرة وقت مشينا المهرجان تستور فكر يمكن حكاية 76 ثانية للجائزة، أي مهرجان أي تظاهر كذا باش نمشوا لها ديما نكونوا متوجين، وهذا كله بفضل سي الصادق. سي الصادق كان صعيب في الخدمة، يزمك تكون بونكتويالي ويزمك تحفظ ويزمك كيقول لك راهو النوبة هذيك رانا باش نقدمها وقت، فهمتني، في نهار الفلاني يزمها تكون كاملة، كيما نقول لك نوبة نص ساعة ماهيش سهلة وحش يحفظها. وأبغر هذا وقت اللي كنا نشاركوا في عيد ميلاد الرئيس لزبرات الكل، تو نمشي نوسي الصادق نبدأ نقول لسي الصادق تتفكر هكا المقطع كذا، نبدأ نزل فيه يقول يعطيك الصحة يا توفيق التو هكا تذكر، واني هكا وش قاعد نتذكر باقي باش نتذكر التو، معناها الوقت الحاضر باش نغني غنية جديدة ولا كذا الموجود تويكا يزمي نكتب تو. أما قبل كنا نحفظوا كل شيء نحفظوا باركور، هنا قعد معنا حكاية 50 عام تو قاعدة في المحفورة في الذاكرة. تو أنا مشيت صغير، مشيت عام 79 مشيت لتونس، قريت في الكونسرفاتوار متابعة وتشجيع من سي الصادق، كملت أخذت الدبلوم بتاعي وروحت الجابس، قريت أول ما قريت في ترشيح المعلمين، وبعد هيك فهمت معاهد برشا معاهد وبرشا مدارس إعدادية، معنا وبقيت هيك العلاقة حتى في الكبر، لكن علاقتي بسي الصادق تبقى ديما في بلاصتها، معنا نلتو نتقابلوا ولتو أحباب وأصحاب، فهمتني، هيك أبو باي هذاك أخويا فهمتني هو اللي كوني. قطر واحد إذا يكون عنده ماضي، الماضي هذاك مش يحافظ هو على الباهي منه، وهذاك اللي صار سي الصادق معنا، وصلنا معنا كزملاء، معنا نقروا مع بعضنا ونتقابلوا مع بعضنا. مش نحكي لك حتى توا بعد تحلت بون الفرقة وكذا قعدنا في علاقة، كنت مع تلاميذي كنت صحيح، والصعوبية هذه يعني راني ورثتها من سي الصادق، وهكا شيء يلزم راهو الوقت هذاك. تراث موسيقي هو سي صادق راه بحث والتو يبحث سي صادق راه يمشي للمساليف وجمع بعتالي وخرج حتى ديجا كتاب. بون سي صادق هو ملحن كبير ما فيش حتى شك راه حكم ماهوش في العاصمه ما نقول ولا عنا اذاعات احنا الوقت هذاك كي باش تخرج ثم برشا اغنيات هذبهم هو زاد وغنيناهم في النادي الموسيقى ما خداش حظ ياسر توا الفرق اللي باش تخدم باش تكرم سي صادق فهمت باش يعمل تكريم سي صادق الفرقه الفرقه تاخذ فلوس وسي صادق علاش ما ياخذش ياخذ كان كوادر اعطيه قدره تعمل تكريم اعطيه حق علاش نجيب لي مطرب يعمل لي حفله ب 30 و 40 مليون ويمشي كان على حسابه هو فهمتي رغم الظروف هذيك صعيبه وقت يمشي ويلوج وهو من تلاميذ نقولوا الدكتور صالح المهدي الله يرحمه. صالح المهدي هو وقت في تونس هو كل انه هو الموسوعه هو المتكلم بالموسيقى كل يحب سي صادق انا كيف ولده كل شيء مهم الموسيقى اعطاه لو حفظه له وهو سي صادق بعد بيت هو اللي يوصل لنا هذاك الخذاه كل وصلنا جزء منه يتسمى خاطر هو ما شاء الله موسوعه سي صادق. سي صادق يقول كان صعيب الجمله عندنا وليد يضرب في الدربوكه على الايقاع ايدي حرش شوي وين يشد الدربوكه كان عمل الدم لو فهمت يجيبها قد وقتها بالجلد هاي بنروح فهمت الصادق يجي في التدريب راه مسكين هو على نيته تو يعمل طاقه يجيبها قد ولا بنروح يروح هاي سيدي باع جمعه في وينك انت وينك مع الجاي يقول فهمتني اني واحد من الناس مرات كيف صرت مره في كار ماشين مش ضربني بكف من مستير جابسين يا راجل ما فقش بيتني كل وهذاك معناه الاب الروحي نتاعي هو ربي ان شاء الله يخليه وان شاء الله يطول في عمره فنشوفوه ديما بخير
1: اثر عبر الاثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: ومن ذاكرتي توفيق نيس نقترب أكثر من مدرسة الصادق العمري، لكن المدرسة لا تقاس بعدد تلاميذها فقط بل بما يبقى في تلاميذها بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. وهنا نلتقي بنبر الشمام الذي جمعته بالصادق العمري علاقة لم تبقى في حدود الأستاذ والتلميذ، فقد عاش معه مرحلة التكوين ثم التقي في مسار الموسيقى ليصبح التلميذ زميلا وتتحول علاقة التعلم إلى رفقة ومرافقة. مع نبراس لا نبحث فقط عما علمه الصادق العمري بل عما كان يصنعه حضوره في من حوله وكيف كان يرافق الموهبة في خطواتها الأولى، فلنستمع إلى شهادة الأستاذ
4: نبراس شمام مؤسس وقائد مجموعة البحث الموسيقي بجابس ومتقاعد. اللقاء الأول سي الصادق العمري في مدنين تقريبا عام 70-71 صغيرا كل كنا مقيمين في مدنين بحكم عمل الوالد وسنة أولى ثانوي اللي هي تو سابعة أساسي بالنظام القديم سنة أولى ثانوي في حصة الموسيقى في المعهد الثانوي قررنا موسيقى هو أستاذ الموسيقى فدخل القاعة وينادي في الأسامي لين وصل للقب هو شمام قعد يلوج وين هذا شمام وين تلفت هزت يدي قال لي شمام انت منين من جابس من المطوية من قلت له من جابس فبقى يسأل فيا في أسئلة دونك عرف أني من جابس وهو يقري غير هذا اللقاء الأول دونك أستاذي في الموسيقى. بعد اللي بقى رسخ في ذهني أن بعد تقريبا شهرين هي حصة الموسيقى حصة واحدة في الأسبوع قال لي باش تجي للنادي الموسيقى في مدني أنت شمام يعني بعد حصص ولا إجابات معينة ولقي عندي شوية معناها بوادر متاع موهبة وكل شيء قال لي باش تجي النادي الموسيقى التابع للجنة الثقافية في مدني. هذا كان أول لقاء عمري تقريب 11 سنة. اللي يميز سي صادق كأستاذ قراني كأستاذ نجم نقول يقرر كيل الساذة الكل عندما منهج يقروا عليه وبرنامج وغير، لكن اللي ميزة بعد أني كنت نقلت الجابس بعدها بعام أو بعامين والتحقت بنادي الموسيقى بجابس التو نحكوا عليه نادي الموسيقى اللي كان عبارة على معهد عالي أو أكاديمية للموسيقى المستوى المعرفي والتكوين اللي فيه يضاهي حتى تو المعهد العالي. نقول أن سي الصادق هذاك اللي ميزة قيمة المعرفية والأكاديمية طريقة التدريس أو تعليم للموسيقى مميزة جدا، لأن في الوقت هذاك نادي الموسيقى بجيبس تقريبا شاع للجنوب كامل وما ثماش المعاهد الجهوية للموسيقى وغيرها، فكان مدرسة حقيقية وبدليل عشرات المواهب والأصوات والعازفين اللي تميزوا حتى على مستوى وطني. يخليه يستحق لقب هذا أن مسيرة عم الصادق من السبعينات ولا من أواخر الستينات، ونجم نقوله لليوم. لليوم ربي طول في عمره رغم معناه السن ورغم غيره، ديما يمارس في العمل متاعه. وكان أستاذ موسيقى بالمعهد الثانوية وبعد تقاعد، ولكن نشاطه الفني والموسيقي مع الشباب والتكوين وغيره مازال متواصل. واني ديما نحب نحكي بعلاقة بياني مثلا، أنه بعد تجربة هذيك في مدنين والتحقت بنادي الموسيقى في مدنين وأنا صغير بالكل وممكن ما وضبتش، وبعد انتقلت الجابس ومشيت السي صادق العمري للنادي طبعا يعرفني وقراني في مدنين وقبلني في النادي. بالنسبة لي التجربة هذيك مثلت منعرج كبير ياسر في حياتي، لأن اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معناها 40 سنة وألحاني اللي تعرفت في كل مكان. ديما نقول سي صادق كان عنده فيها إسهام كبير، أنه كان ينجم ما يقبلنيش ولا فحطني على السكة، ويمكن غير لي مسار. كنت كيما أندادي في الوقت هذاك نلعب الكورة نلعب كذا، لكن هو اللي أضطرني ما خلانيش نهرب. رغم اللي يميز سي صادق انضباط حديدي عسكري في النادي، وقت اللي نقول جي مؤخر بعض ساعة سي صادق يسكر طريقة التكوين عند سي صادق في نادي الموسيقى بجابس تفوت تتجاوز حتى ما يدرس اليوم في المعاهد وغيره. المستوى التقني والمعرفي وغيره كان متطور جدا.
2: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ نبراس شمام.
4: كيفاش هو يغرس فينا؟ أول ما من يدخل للنادي حتى لتعلم آلة ولا غيره يلزم يبدأ بالمألوف التونسي، فيحط أي واحد هذا كان منهج يطبق على الناس الكل مهما كانت الموهبة متاعه. يلزم يدخل المجموعة الصوتية ويحفظ المألوف ويردد، راه نحكوا عام وعامين ما تمسش الآلة أصلا، تحفظ الموروث، موروث متاع تونس المألوف بجميع أصنافه، الموشحات الشرقية هذاك للتكوين هذا نحكي المجموعة الصوتية، وبعد في ألحانه هو عم صادق العمري أنك يلحن الألحان متاعها كلها مستلهمة ومستوحات من تراثنا، معناها في الجهة أو في الجنوب صفة عامة، في الإيقاعات وفي المقامات وفي غيرها. يستعمل كما نقوله العرضاوي والإيقاعات الشعبية البوزيقة وغيرها باش يرسخ هكا النمط الموسيقي متاع الجهة.
1: صدى الأثر.
4: هو حياته اليومية يعني يمكن حتى راقد معناه مخا يخدم في الموسيقى، فغرامة بالموسيقى دي دليل أن أولاد الزوز عربات عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى، معناها ما تماش ما عمر ما سمعنا حتى عبر التاريخ بأن ثم حتى موسيقيين رحلوا أن سموا ما نعرفش زاد باسم مقام الرست ولا السيكة ولا المزمو إلا سي صادق العمري. هذا باش يدل على الشغف متاعه، يعني تصوري في الدار ينادي يا عربان يا عشيران، يعني نوتات موسيقية، لأن سي صادق كان في فترة معناها ملي فيق الصباح حتى لين يرقد نص الليل ولا بعد، يعني يا فيد العود يا فيد كمانجا، لأن سي صادق اللي ما يعرفوش عازف ماهر يتقن العزف على تقريبا كل الآلات، وصوته جميل ياسر، صوت جميل ويغني، ولتو ربي طول في عمره معناها ورغم عامل السن يعني غني خير من برشا مغنين معروفين. أهم أثر هو مكون الأجيال، يعني الأجيال اللي تعلمت الموسيقى واللبنة الأولى، راو نعاود راو في السبعينات ما كانتش لا معاهد جهوية الموسيقى لا نوادي لا حد شيء. نادي جابس الوحيد تقريبا في الجنوب اللي يضم العشرات من التلامذة والأثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار، هذوما أولاد الجهة. ثم أصوات هاجرت في الفترة هذيك، نسيت شوية الأسامي لكن كانوا عندنا أصوات غير عادية. توفيق ونيس في بدايته كطفل يعني خذي الجائزة الأولى في مهرجان نجوم الغد، هو طفل تقريب 13 أو 14 سنة، كون ناسي الصادق. صالح بكار مؤخرا عمل افتتاح مهرجان جابس، معناها هو تولي نقيب الموسيقيين في جابس. هذوما الأجيال. ذكرت شادلي الحاجي مع عشرات الأصوات والعازفين الجيدين اللي تكون عند سي صادق في العزف كمنجة أو عود خاصة، يخطفوه في الفرق الكبرى للتمكن متاعه. خلى أثر يشهد لبيه تلمذة الكل اليوم ديما، معناها ثم شكون يكره صادق العمري؟ ما نتصورش. معناها الكتاب هو حب يحكي على الموسيقى في جابس وشوية تاريخ التالي، هو أساسا حب إهداء الجابس، معناها باش يوثقه، ولكن توسع فيه البرشة جهات باش يعطي أنماط الموسيقى في عدة جهات. كتاب مع الأسف ما يقروش الناس ياسر، لكن كان يقروا على الأقل المهتمين بالموسيقى وبالفن في الجهة. فيه تاريخ لتجربة موسيقية ساعة متاعه هو، ما هو ماش يحكي على روحه، ما اللي عاشه هو واللي عاش بحر، معناها خلد فيه أسماء موسيقيين، وهو من تواضع معناها اعترف للناس اللي يتكون عليها ولا اللي قرأ عليها، وحكي زاد على تجارب اللي جت بعدها ولا تلامذة ولا غيره. بالنسبة لي يعني أكثر حاجة تبقى لي أن الوالد كان رافض رفضا قاطعا أننا معناها نبعد على القراية ونمشي. فالصادق كان تقريبا يوميا يمشي للوالد، معناها لين أقنع أن يلزمني نبقى في النادي. قلت له راه ما نجمش نجي، ولا وقت صغير صغير بالكل طفل. فقعد مواصل رغم رفض الوالد، اقنع اني معناه نمارس هوايته. كما قلت لك انا بالنسبه لي كان منعرج اني وقتها في مدنين ولا كي جيت الجابس في نادي الموسيقى، ان كان ينجم يقول لي بنروح ولا الظروف لا تسمح، يمكن ما كنتش راني عملت موسيقى ولا مشيت لعبت الكوره ولا في السن هذاك.
2: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد متابعة شهادة الأستاذ نبراس شمام.
4: سي صادق العمري الميزة متاعه أو ما يحسب له أن خرج أجيال وأجيال متفوقين أكثر من التكوين الموجود تو حتى في المعاهد الرسمية. حرص أن يقري الموسيقى على أصولها. سي صادق يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة مش نحكوش على العزف والتلحين وغيره، في التكوين. والنتيجة ما ثماش، ما نتصورش كون مر بالنادي الموسيقى ولا تعدى عند سي صادق وما منجحش فنيا. كما قلت لك عازفين يخطفوهم في كل بلاصة، لأن التكوين جيد جدا دقيق.
1: صدى الأثر.
2: من التلميذ الذي صنع مساره إلى الفرقة التي ساهم في صنع تجربتها يتسع دائرة الأثر. فالصادق العمري لم يكن يبني أفرادا فقط، بل ساهم في بناء تجارب فنية جماعية ومن أبرزها مجرات جابس. لنستمع مستمعينا الكرام إلى شهادة
5: فوزي كباو. جمعية تكونت سنة 96، هي جمعية أولياء. في الأول جاب مكتارف الجنوب والعقلية نتاع الجنوب، كل ولي جاب البنت نتاعه ودخلوا كونوا هيئة في الجمعية. وكان المدرب القدير سي صادق العمري من سنة 96 قعد معنا جي 12 عام وهو يدرب ويكون في المجورات، وأعطى الكثير والكثير للمجورات وللفن بصفة عامة. معناها كان اسمه الحاجي وغير والكثير من الفنانين كان هو اللي أطرهم، ومعروف هو وجه غير خفي وهل يخفى القمر. وربي شده بصحته توا كل بعد شويه على الفن، يحضر في بعض المناسبات اطنشيتيه في الاغاني ولا بعض التقديم في المناسبات نتاع المهرجانات، لكن بعد شويه على التلحين نتاع الفرقه نظرا لظروف صحيه. ربي شده بصحته وهو ديما متواجد. الشادلي الحاجي، علي بالعيد، عدة فنانين معروفين وجوه معروفة معناها هو اللي كان لهم سبب في النجومية. شوف هو وقت يبقى معك شخص 12 عام يدرب في فرقة وفي جمعية وتصبح في بعضكم وتمسوا في بعضكم، يبان العلاقة نسميها علاقة كبيرة، علاقة أخوة، علاقة تعامل، علاقة أنا هدف أنا نحب ننجح الفرقة، وفعلا قام بعدة مجهودات من سنة 96 حتى 12 عام، عملنا حضر معي عدة مباريات وملتقيات وطنية متاع المجهودات، وأنا بفضله هو تحصلت الجمعية على عدة جوائز وعدة ميداليات ذهبية بحضوره وبفوائده.

0: مين يعرفوه معناها قيدوم كبير ورجل معناها معتبر قدم مش على صغيرته صغاره كل فنانين وهو سماهم باسماء العود حتى الاسم معناه فني وهم الحق تويكا قاعدين يعطوا في اعطاء كبير في جابس عاملين في رق ويتنقلوا ويشاركوا في المهرجانات وفي بعض الاعراس شغلهم موفقين سي صادق هو شباب على الدوام هو شباب على الدوام وهو روح ما فماش منها برشا ربي يشد بصحته وان شاء الله وقت يستحقوا ديما نلقوه
1: شكرا اثر عبر الاثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد وبعد ان تابعنا خطى الصادق العمري من بدايته مع الموسيقى الى رحلته في التلحين والتدريس ومن عشقه للعود ومقام العرضاوي الى رحلته في ذاكره الاعراض وتراثها وبعد ان سمعنا شهادات ابنائه وتلاميذه ورفاق مسيرته ندرك أن الأثر لا يقاس بعدد الألحان وحدها ولا بعدد السنين الأثر هو ما يبقى في الناس بعد أن تمضي الأيام والصادق العمري ترك أثره في أجيال تعلمت منه وفي ألحان ما زالت تغنى وفي تراث خشي عليه من النسيان فجمعه ووثقه وأعاده إلى ذاكرة الناس كان يمكن لتلك الألحان أن تبقى في الذاكرة الشفوية ثم تغيب مع رحيل أصحابها لكن الصادق العمري اختار أن يكتب لما كان يغنى وأن يحفظ لما كان يروى وأن يترك للأجيال ما جمعه من ذاكرة جابس والجنوب الشرقي لذلك حين نقول مستمعينا الكرام اليوم الصادق العمري صوت جابس وذاكرتها عبر الأثير فإننا لا نستعيد اسم موسيقار فقط بل نستعيد صوت مدينة وذاكرة جهة وحكاية رجل آمن أن التراث الذي لا نحفظه قد نفقده إلى الأبد هذه حكاية الصادق العمري وهذا أثره يعبر الأثير هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نلتقي في مواعيد قادمة وفي أثر متجدد تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة إلى اللقاء
1: بودكاست أثر عبر الأثير عبر الأثير نقتفي أثرهم نحاورهم ونكرمهم أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن أثر عبر الأثير أعداد وتقديم
3: شعلاء النجعي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. تم إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين ومندوبية الشباب والرياضة بالجهة. يتم بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ضبطت بلدية بغرارة برنامج عمل للتدخل بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بالمنطقة من حيث التعهد والتنظيف. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي على مستوى التصدير بزيادة 55.3%. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين خلال اعتدائهم على بلدة سعير شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية. شكرا على المتابعة. أخبار الرياضة مع عبد الكريم حمدي بعد قليل.
3: فاسبار.
4: شكرا ميلود، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. تنطلق اليوم

0: مدينة تارنتو الإيطالية الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. تونس تشارك في هذا الحدث المتوسطي بوفد يضم 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور موزعين على 28 اختصاص رياضي، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في الألعاب المتوسطية. الرياضة التونسية ستكون ممثلة في الرياضات الجماعية بكرة القدم وكرة اليد رجال وسيدات والكرة الطائرة رجال وكرة السلة رجال وسيدات، بالإضافة إلى 24 رياضة فردية. كما ستشهد دورة تارنتوليا والمرأة اعتماد منافسات البادل والسباحة بالزعانف بمشاركة تونسية في الاختصاصين. الافتتاح وحل حفل الافتتاح الليلة انطلاقا من الساعة الرابعة، والثنائي فراس الجاتوسي تيكواندو وسندس حشان كرة اليد سيرفعان الراية الوطنية في حفل الافتتاح. كرة القدم، انطلاقت مباريات الرابطة المحترفة الأولى في موسم جديد على دفعتين يوم السبت والأحد. البرنامج والحكام، البداية غدوة انطلاقا من الساعة 4:30، الملعب التونسي نجم الساحل للتحكيم لهيثم الأطرابلسي والفار للسلوفيني أزمير سيركوفيتش. النادي البنزرتي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى تحكيم لمنتصر بالعربي وتقنية الفار في مباراة الغد مباراة النادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة حسام بن صالح، مباراة تقدم ساقطة لدير شبكة العمران التحكيم لحسني النايلي، ومباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنفة التحكيم لسيف الدين اللورتاني يوم الأحد. لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي التحكيم لهيثم الطرابلسي والرابطة رسميا ترفض مطلب الفريقين بتأخير المباراة اعتمادا للتوقيت الأول وهو 4:30. قلت على التحكيم لهيثم الطرابلسي والفار لأزمير سيركوفيتش السلوفيني. لقاء البنزرتي ومستقبل مرسى التحكيم لمنتصر بالعربي والفار لأمير العيادي المتلوي ونادي الفريق التحكيم لأمير لوسيف والفار لأليسكوندر ميتكوفيتش السلوفيني. ولقاء الترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي مباراة بتحكيم اليمين الفقير والفار لهيثم قيرات. لقاء باش يقام بملعب الدوري بميدون. أعلنت الهيئة التسيرية لفريق الاتحاد الرياضي بتطوير القائمة الموسعة لتركيبة الهيئة المديرة للفريق برئاسة السيد يوسف الحمزي نائب رئيس مكلف بأمنة المال، معزل النصري نائب رئيس الدكتور حمزة شحيدر كاتب عام الطاهر الكريمي مدير تنفيذي جمال الحمزي رئيس فرع حمزة التايب رئيس اللجنة القانونية محمد الطاهر نني رئيس لجنة الأعلام هود بحبيس ناطق رسمي بلال بوصاع من مال مساعد محمد الهشمي الصايب كاتب عام مساعد أيضا محمد إقبال الأسديري رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مختار الأسود عبد الحفيظ بصاع. وسيتم الإعلان لاحقا على هيئة الشبان والتنظيم والأحباء. الملعب الجيبسي وصل ترابسون التحضيري بعين دراهم غدوة، الفريق يلعب مباراة ودية بمركز التربصات بعين دراهم ضد فريق مولودية باتنا الجزائر انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ثم العودة إلى جيبس يومي راحة والعودة للتدريبات عشية الثلاثاء القادم بالملعب الفرعي بجيبس. السيد توفيق الأجرادي الناطق الرسمي باسم الجمعية أكد بأن الهيئة المديرة قامت بكل الإجراءات الإدارية للاعبين صابر السوداني ووائل العلوي بإعلامهم باستئناف التمارين ومعاينة غيابهم عن الحصص التدريبية، وأوضح الناطق الرسمي بأن باب التواصل مازال مفتوح مع اللاعبين. الملل الرياضي ببوشمة رسميا انتداب المهاجم حسن خمير بعقد لمدة موسم واحد. نرجع لفرق الرابطة الأولى وتذكير بانتدابات فريق شبيبة الرياضية بالعمران وسيم القروي وشاين حواس ثنائي المرمى معهم ياسين الميزوني ظهير أيسر عزيز الغربي مدافع محوري ليس المجري ظهير أيسر حزني جزمير مهاجم إبراهيما مهاجم نيجيري وأشرف المطوسي مهاجم. رسميا أعلن نادي كولن الألماني عودة الدول التونسي ليس الأسخير إلى صفوفه بموجب عقد يمتد إلى سنة 2028. أختم بكرة القدم الأوروبية والليلة افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقا من الساعة 8 ليلا. أرسنال يواجه كونفنتري سيتي في الدوري الفرنسي في 8:15 افتتاح البطولة بمواجهة بين مارسيليا وستراسبورغ. وفي الليغا الإسبانية الجولة الثانية انطلاقا من الساعة 8 ريال بيتيس ضد فريق ريال سوسيداد. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا المعدل. جمال تحياتي عبد الكريم الحمد لله اللقاء.
1: بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي. بعيدا عن البحر ثم جمال آخر يختصر موروث طبيعي وثقافي هنا بين سلسلة جبال الظاهر الشامخة التي تروي تفاصيل وحكايات. من هنا من قرية تمزرت أميرة الجبال عنوان العراقة والتجذر في القدم تاريخ الأصول البربرية.

0: قابلنا مع الدكتور علي بن ممو اللي ربطاته هو وعائلته محبة خاصة القرية مزرة الهادئة. علي بن ممو دكتور اختصاص تخدير وإنعاش، لكن هذا ممنعوش باش يكون فنان في مجال آخر، مجال السياحة الثقافية، السياحة البديلة، ونقطة انطلاقه من قرية مزرت اللي حبها وخاف على تراثها المعماري والثقافي من الاندثار. علي بن ممو اللي تحصل في الآونة الأخيرة على جائزة عزيز ميلاد لسنة 2022 كأحسن ناشط ومستثمر سياحي. الحلمة بدات وقت الرجع لتمزرت اللي كي يحكي عليها الكلام ما يفاش، وفي كل مرة فما محبة كبيرة وفما زادة تنهيدة ممزوجة بالحنين. حبينا نعرف معاه أصل تمزرت وحكاية هالقرية الأمازيغية.
1: تمزرت هي قرية أمازيغية تابعة معتمدية مطماطة، قرية جبلية، هما ثلاثة قرى جبلية مازالوا إلى حد الآن محافظين على اللغة الأمازيغية، هي تمزرت توجوت والزراوة. دونك قرية قديمة ما نجمش نحدد لك بالضبط 600 سنة 1000 سنة، الحق ما نيش من أهل الاختصاص والقرية. يقولوا اللي سكان القرية هذه جاءوا من جبل نفوسة من ليبيا والقرى هذوما. تمزرت وزراوة توجوت يقعوا في الظاهر، الظاهر هي المنطقة الممتدة من تمزرت مهنا حتى للدويرات مرورا من بني خداش ومراسن وزمرتن وتوجان. أنا رغم اللي أصيل، نعتبر روحي أصيل القرية، رغم اللي أنا من مواليد تونس العاصمة، خاطر الوالد وجدي الله يرحمهم تحولوا من الثلاثين أواخر الثلاثينات لتونس للعمل، دونك مولود في تونس، ولكن قعدنا برشا باتصال بالقرية. الوالد الله يرحمه كان كل عطلة يروح بينا للبلاد، دونك هذاك الشيء اللي خلانا متعلقين برشا بجذورنا، اللغة الأمازيغية لغتنا الأم. تكلمت الأمازيغية قبل ما نتكلم العربية، دخلت المدرسة ما نتكلمش مليح بالعربي، دونك درست في تونس. دونك بعد وفاة الوالد الحق والزواج متاعي قعدت متعلق برشا، وقررت شوية راحتي وراحة العائلية نلقاو مكان باش نبعد شوية، خاطر الحوش التقليدي ما فيش مقومات صحية العصرية. دونك قلت تو نبني، أنا ناخو أرض في تمزرت ونبني منه، نبني دار ليانا ومني نبني محطة سياحية، خاطر تمزرت منقط عبور كبيرة ما بين جربة والصحراء، دونك الحافلات كلهم يمروا من هنا، دونك كلهم يشدهم الهندسة المعمارية متاع القرية، القرية الجبلية، دونك كلهم هذوليهم يقفوا ياخذوا صور. دونك قلنا ليش ما نعملوش هالمحطة، فيها برج يسمح بياخذ صور، فيها حانوت نتاع صناعات تقليدية، فيها مقهى، وانا بديت الفكرة هكا. وبعد طورت بشوية، دونك باش نلم انا الاخوة والاصحاب، وسعنا شوية الدار، من الدار ولينا زوج ثلاثة باش العائلة تتلم، ومن غادي جات الفكرة تاع إقامة سياحية، دونك ميزون دوت.
2: ملي دخلتها قلت كأنها مبنية بمحبة، كأنها حلمة وقاعدة تكبر كل يوم تكبر.
1: صحيح، راهو 20 سنة كما قلت كي تبدأ تبني مكش مخصور بمردودية مشروع، تبني للكيف كما قلت كلمة بالمحبة، لسكت في أن بروجي افيك أمور بور لو بليزير، للكيف، وأنت متعلق الهدف متاعك هو المحافظة على التراث متاعك باش ما تشوهش المعمار متاع القرية، دونك تولي تعمل حاجات بالمحبة اللي تحكي عليها أنت. كسوة المعمار حاولنا نستعملوا الطريقة التقليدية متاع البني في الديكور كما تشوف تو، هذا ما هو إلا
2: جزء
1: حتى للسياح باش يدخل هنا يشوف الطريقة التقليدية متاع الدار والغرفة والدروج الفلاحة متاع المنطقة العرس. دونك أنا حبينا باش السائح كي يجي هنا يتشبع شوية حتى ما يطلبش، حتى هو سي دوموند با لانفورماسيون، نعطوها له جوست بعينيه برك ياخذ برشا برشا حاجات. حسينا اللي يشد الناس برشا هو الموقع لي طونديو، دونك يجي يلقى روحه في الاسباس، يلقى روحه في الوسعه، يلقى روحه يحس روحه في حريه، يلقى السكون، يلقى الهواء، يلقى الماكله الاصيله التراثيه. كما قلت لك السائح كسبا اجنبي ولا تونسي يخرج بحاجه يقول لك مشيت القريه هذيك، مش كي مشيت البحر عملت غطس، مشيت تشبعت تعلمت برشا حاجات، عرفت معناها امازيغي، عرفت خليت فكر على الاكلات الامازيغيه، على اللغه الامازيغيه، على التراث الامازيغي. العباره الفرنسويه يقول لك اون فيان ايسي بور ايكوتي لو سيلونس، دونك نجي باش نسمع السكون. تقعد في بلاصه ما تسمع حتى شيء، كان شويه عصافر ولا ساعات سردوك واحد، دونك بالنسبه لهم هما ما يلقوهاش في بلاصه اخرى. وكما قلت لك ساعات كي تخرج لبرا وتشوف جبال الظهر قدامك ما ثم حتى شيء، برشا سياح يقول والله ما نعرفش تقولش عليا في سور مير، هنا عندكم هنا ما نعرف بلاش بحر، ولكن كي نشوف هكا نحس بك الراحه اللي يوفرها لي البحر. كي نبدا على البحر نحسها جيت نفس الشعور. والله من جميع دول العالم من القارات الخمسه، نفكر ديما مرة قاعدين في المطعم على نفس الطاولة بالقارات الخمسة، نفكر أخو متزاير أستراليين وأمريكان وفرنسيس، وظهر لي سفير الهند ولا حاجة هكا من ناس قاعدين في فرد واحد. دونك السياح توا ولات تعتمد برشا على وسائل اتصال التواصل الاجتماعي، ولا يفكر في البقعة ويسلع البقعة قبل ما يمشي لها، دونك يبدا يعرف وين ماشي. ما عاشك المفاجأة نتاع ماشي لوتيل، نعمل الحجز في لوتيل نمشي وتقول ربي يستر زعما باش نلقى، ولا يعرف كي يبدا جاي لهنا يشوف ديجا لي زافي نتاع لي فواياجور الاخرين، يعرف هاي الباص هذه باش مختص باش كذا. دونك ولات الحق، ولات حتى ما تستحقش باش تعمل اشهار بالسياح من طبقة معينة توانسة ولا أجانب يحبوا على السياحة الأصيلة، على السياحة الإيكولوجية، على السياحة الثقافية، وعلى يبعدوا على صخب النزل الشاطئية.
2: وبلادنا نشهد في الترويج للسياحة هذه، بدلنا شوية العقلية ولا لا؟
1: بدلنا كيما ماناش الوحيدين في العالم، العالم الكل توا السياحة قاعدة تتغير. والسياحة البديلة ولا السياحة الأصيلة ولا تاخذ في أشواط كبيرة وتفك في بايها من السياحة التقليدية. وتونس كانت كالعادة من السباقين في تونس الكل توك، ما نعرفش أنا راه ما عنديش فكرة، ولكن ديجا في الظاهر بركة في المنطقة هذه، المنطقة اللي كانت من أفقر بين ظفرين المناطق في السياحة في الجمهورية التونسية، توا في دور الضيافة بركة ثم يكون فوق 50 دار ضيافة في المنطقة هذه برك، خلف النزل دوك كلهم يخدموا مليح. ما نجمش نمر من غير ما نعرج على الجامعة الأصيلة للسياحة بالظاهر اللي كان لها دور كبير في النهوض بهالمنطقة هذه من ناحية السياحة البديلة والتعريف بالمنطقة وإعانة المستثمرين ورسم مسالك سياحية، دونك وطبع خرائط وتوزيع كتب، دونك ليها فضل كبير مع منظمة السويسرية سويس كونتاكت في النهوض بهالمنطقة هذه من ناحية السياحة.

0: جامعة السياحة الأصيلة التي أحدثت لخلق وجهة سياحية جديدة في ولايات الجنوب الشرقي من خلال استغلال المخزون التراثي الثمين لجبال الظاهر. جامعة السياحة الأصيلة قاطرة قطاع السياحة في الجنوب الشرقي، هكذا حدثنا رئيس جامعة السياحة الأصيلة السيد محمد الصادق الدبابي.
1: طبعا كما ذكرتي وجهة الظاهر هي أول وجهة سياحية عندها خصوصيتها، تبعث في تونس في إطار مقاربة عالمية ما يسمى باللغة الإنجليزية DMO Destination Management Organization، اللي هي خلق هيكل تصرف، هيكل مهني، هي الجامعة هيكل مهني هي، وفي نفس الوقت هيكل تصرف في وجهة سياحية. في الإطار هذية بعثت الوجهة هذية في إطار اتفاقية شراكة بين الحكومة التونسية والحكومة السويسرية عن طريق وزارة السياحة وكتابة الدولة الاقتصاد السويسري، وانطلقت وكان هناك طرف فني سويسري أيضا، سويس كونتاكت فونداسيون اسمها سويس كونتاكت سويسرية، هي التي أوكل إليها إنجاز بعث هذه الوجهة في تونس. بدأت سنة 2014 وكملت مهمتها على الأرض سور تيران سنة 2018، السنة اللي بعثت فيها الجامعة، وهي أول جامعة كهيكل مهني قبل كل شيء، ينضوي تحتها كل مستوى الخدمات في الوجهة هذه، اللي الوجهة هي من مطمطة من تمزرط حتى للدويرات، أنا مسافة تقريب أكثر من 200 كيلومتر. والوجهة كما ذكرتي هي عندها خصوصيتها، هي مش وجهة على البحر كما تعودنا، هي وجهة ضم المناطق الجبلية للظهر اللي تنطلق في سلسلة الظهر، يعني المناطق الجبلية وحتى المناطق السهول اللي تابعة سلسلة الظهر. الخصوصية أنها تضم كل ما هو تراث مادي ولا مادي، نعرف الوجهة هذه والمنطقة هذه ثرية بهذا التراث، وفيها عرض سياحي خصوصي جلب اهتمام كل وكالات الأسفار وكل المنظمي السفرات لتور أوبيراتير في تونس وخارج تونس. وفي إطار المشروع تم دعم وإعانة عديد مصدي الخدمات، سواء بعثية دور ضيافة وإقامات ريفية متاحف مطاعم، أنا عديد من صاحبي المشاريع وبعثي المشاريع تم دعمهم ماديا وتقنيا وفنيا من طرف الجامعة ومن طرف الهيكل السويسري سويس كونتاكت. طبعا باعتبارها أول تجربة كانت ناجحة بكل المقاييس، وأكثر أكبر دليل على ذلك لأول مرة في تونس تسند العلامة Green Destination الوجهة الخضراء لتونس من خلال جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر على مدى سنتين، وتوجنا بالمرتبة الأولى عالميا، جاءت بعدنا وجهة في أمريكا والأخرى في اليابان، وتم تكريمنا في أثينا في ندوة عالمية فورم مونديال منظمة Green Destination بدعم من المنظمة العالمية للسياحة المستدامة، توجنا كأحسن وجهة وتم تمكيننا من هذه العلامة العالمية المسمات Green Destination سنة 21، وكذلك سنة 22 كنا من بين الثلاثة الأوائل.
0: عندما تجولنا في دار الضيافة في تمزرط قابلنا مجموعة من السياح تحديدا من الصين بقيادة المرشد السياحي سكندر. كانت فتاة صينية بزي تونسي من الحايك، ميزتها الابتسامة والحركية. كيف وجدت تمزرط؟
2: Quand on arrive ici, ouvrir la porte. Ah, waouh! Oui, c'est très bel! تتبلى.
0: نحن فريق، وعندما وصلنا إلى هنا وجدنا المكان يهبل.
2: صباح الخير اسكندر.
3: صباح الخير عسلم.
2: مرحبا بك الان مباشره على موجات اذاعه تطاوين. مرحبا بها الاخت الصينيه. حاولت تتكلم بالفرنسيه اكيد اكثر من مره تجيب الجروب هدايا.
3: اي خرجت بهم قداش من مره وانا عجبتهم البلاد. عملنا برشا بلايص، عملنا لي فيزيت نتاع الساحل الكل، عملنا الفيزيت نتاع جربه، عملنا الجنوب، عملنا تطاوين، جينا البارح لهنا وعجبتهم على الاخر. انا بيدي جيت امبرسيوني من البلاصه هذه ومن اللي فيو اللي لهنا، وكان معنا جيت قبل مع برشا جروبات اخرين ابارهم هما جنسيات مختلفه. تو الجروب هذا تو خدمت معهم هذه ثاني مره، خدمت معهم قبل معنا في وسط البلاد. بون اللي خدمت معهم، خدمت مع كوبل امريكان، خدمت مع لي فرونسي، مع خدمت مع جروب زاد من اندونيسيا. اما الاغلبيه نتاعهم اللي اونغليه فرونسي، معنا اللونغ نتاعهم اللي نجم نتفاهم معهم ونحكي معهم باش نجم نفسر لهم ونهزهم الباس اللي يحبوا عليهم.
2: وخرجت اكثر حاجه تعجبهم في قريه تمزرت.
3: والله هما تويك عجبتهم انا البيزاج، واحنا جايين في الثني عجبتهم معناها الفيو نتاع الجبال وكل شيء. معناها هما الاغلبيه يقولوا معناها عباره معناها متعدين دون زانوتر بلانيت، معناها ماناش في عايشين في تونس. على المنظر وكل الرمل والجبل كيفاش جاي والديار، معناها عجبتهم معناها لي ميزون بربر اللي معناها في اللي تحت الجبل هذوك كلهم شيخي.
2: اي وانت زاد اسكندر معناتها ولد ولد البحر ونابل
3: ولد الكبا. اي نعم.
2: اكيد فما فرق كبير برشا بين السياحه البديله والسياحه طبعا اللي نعرفوها معناتها تابع السواحل والبحر والجو هيك. فرق كبير انت كي تجي لهنا زاد مغامرة بالنسبة ليك.
3: مغامرة صحيح، وانا زاد نجي نبدل الجو زاد. مني خدمة مني بدل الجو. معناها الحاجة البلوز امبورتون دور الكليون يروح ساتيسفي فرحان وان تو سيكوريتي زاد يروح ومروح.
2: ما بلادنا باهية راهو في المناطق الكل
3: باهية بالكدا بالكدا
2: تهبل كيما
3: تهبل تخي جولي
2: تخي جولي تهبل تهبل
4: تهبل تهبل على
2: راديو
4: أديو
2: تتاوي
4: تتاوي أديو تتاوي
3: يهبل
4: تابع.
0: وأنت تتجول في قرية تمزرت أميرة الجبال تستمتع بالمشاهد الطبيعية الرائعة إلى جانب التراث الجيولوجي، قابلتنا بابتسامة ومحبة كبيرة وبزيف روح الأمازيغ تنوعت ألوانه تنوع وثراء التراث البربري الأصيل السيدة هاجر بن ممو اللي عشقت الثقافة الأمازيغية والموروث الغذائي الأصيل. دعتنا إلى فطور بنكهة الأكلة الأمازيغية كيما الكرابيز، التكربيز، اليازول، البسيسة الأمازيغية، الكسكسي بالجديد والوزف في تشكيلة رائعة بين نكهة البحر ونكهة الجبال. وطبعا لبينا الدعوة بكل فضول لتذوق الأطباق الأمازيغية وبدينا بالكرابيز.
5: مهما سايح ولا تونسي من أي جهة يجينا يلزم يذوق الأكلة معناتها الأمازيغية اللي ما تلقاهاش في كل منطقة، يعني أكلة أصيلة اللي هي هذية الكرابيز.
2: كرابيز
5: كرابيز
2: أيوة. كرابيز
5: بالأمازيغ تكربيزن، أما هما سهلوها ردوها كرابيز باش ينطقوها التوينسا كله، فهمتني؟ اللي هي المكونات نتاعها معناتها
2: هذيا
5: العدس الحمص الفول الفول الدبابش كما نقولوا احنا في تونس، عدس وفول وحمص وزيدة العجينة هذيا اللي هي معناتها تتعمل بالوقت فارينة وماء وتتحل العجينة وتتعمل معناتها يقصوها مربعات كبار، فهمت؟ وفيها القديد الشايح هي أما تتعمل بالقديد الشيح ولا بالقرنيت الشيح. فهمت؟
2: الأكلة الأمازيغية ياسر ترتكز على الحاجة الشيحة، مثلا القديد الشيح
5: بحكم اللي قبل ما فهميش معناتها المبردات معناتها ما عندهمش، وزيتها بحكم زيتها مثلا اللي بعد على البحر دونك يجيبوا القرنيت الشيح، يجيبوا لوزف، يجيبوا سردينة الشيحة. معناتها الأكلة قام تركز على الحاجات هذوما وسورتو على القديد الشيح، معناتها اللي هو يقعد لهم عام كامل، حتى كان مثلا يبعدوا يمشيوا للسوا يبدا عندهم ما لازم الاكله هذه كلها. يعني
2: تبدا يعني المراه في الاسره الامازيغيه في تمازرق عندها بيت المونه وهيك الخوابي
5: والخوابي
2: ما تخبي فيهم برشا حاجات كيما القديد، كيما
5: العدس، الحمص، الجلبانه زيدا، كانوا جلبانه واللوبيا زيدا، اللوبيا الكحله تو ما عادش موجوده برشا. أما اللوبيا الكحلة اللي هي فيها منافع كبار ياسر كانوا يحطوها في الكرابيز، فهمت قبل، وفيها منافع كبار ياسر. دونك المكونات هذو من الكل يبداو دينا معاهم، حتى كان قولوا هما يسرحوا يسرحوا يعني يمشيوا للسوا، فهمتني؟ دونك هذيك الأكلة هذيك علاش متكونة من الحاجات اللي الموجودة.
2: بالنسبة لعجينة في الدار
5: العجينة تتعمل في الدار هي فرينة وماء وتتحل البات ويتقصوا معناتها مربعات هكية
2: أكلة صحية 100%
5: 100% هي فيها كل شيء، يعني فيها البروتين، فيها معناتها الفيبر، فيها كل شيء معناتها كاملة، أكلة كاملة.
2: به وصحن
5: هذية ليزول يزول
2: أيوة
5: ليزول هذا معناتها
2: يزول
5: نبتة معناتها سوفاج يعني تطلع بصفة تلقائية أيوة وفيها منافع كبار ياسر.
2: أما بشنو
5: يخلطوها بالفلفل زينة بالفلفل زينة ولا بالهريسة، فهمت؟ وهذيك مهما أكلة مثلا كسكسي معناتها كيما هكا كرابيز تحب تزيد تقوي تقوي وتفوح واحد تحط شوية معها، ولا زيدا كانوا الصغار قبل كي يجي بدأوا ماشيين المكتب كسكروت باليازول هكا هو سامبل، فهمت؟ هذيك تبدا ريحته من بعيد تتشم، يعني فيه نكهه بنينه ياسر
2: ولحد الان
5: منافع زيادة.
2: مازالت الاوكلات هذه
5: مازال هو في ربيع سورتو معناتها ينحيوه في ربيع ويتنظف هو في الاصل كي البصله معناتها اما ما نستعملوش البصله نستعملوا الفوقاني دونك يتقص ويتنظف ويتخلط مع الفلفل زينه خبا تنجم عام كامل عندك اليازول متاعك اللي هو يفوح الأكلة، يجي مع جلبينة، يجي مع فهمت.
2: نشوف هذا في الشريح ولا
5: الشريح الشريحة يعني يأكلوها في الصباح يعني مع البسيسة اللي هي زيدة معمولة معناتها بالقمح والعدس أي لونها غامق على خاطر احنا الحق نجتهدوا نعرجوها بزيد شوية باش ما تقلقش في المعدة باش ما تعملش كما نقولوها الغاز، فهمت؟ فيها القمح والشعير بون القمح هذه فيها قمح كها وقمح وعدس وشوية فحات معناتها
2: كيما الديار الكل والكوجينة الكل فما الزيتون
5: فوالا الزيتون هذا هذا شيح بصفة طبيعية يعني يعني لا يتملح لا يحطوه يشيح معناتها بشوية بشوية ويتخبى زيد عام كامل
2: ما يصير له شيء
5: بحكم اللي هنا الطقس يعني شيح يعني الهواء شيح دونك ما يعني يقعد لبس عليه. فما برشا طرق وفما زيدة اللي شيحوا هكا صفة طبيعية يشيح ومن بعد يتزيد هكايا ويتخبى.
2: ومع
5: زيت زيتونة هذاك زيت في الصباح مع زيت مع الشريحة مع البسيسة فهمت. وفما أكلات أخرين اللي هما الكسكسي كما أي يعني في تونس بصفة عامة الكسكسي يعني التونس الكل يطيب الكسكسي. أما عندهم أنواع متاع الكسكسي، فما الكسكسي بالقديد، فما الكسكسي بالقديد واللزف اللي أنا عرفته زادة أول مرة كليته.
2: فرق كبير ما بين
5: فرق كبير، وهو بحكم زادة
2: نقهة اللزف مع نقهة
5: كما قلت لك يبعدوا البعيد إيش عندهم، هما عندهم يهزوا اللزف اللي هو يقعد عام كامل ما يصير له شيء، القديد ما عام كامل زادة كيف كيف البات تعمل لي ذيك بالوقت سهلة يهزوا فارينة وماء ويعملوها فهمت. ولا الكسكسي زيدة الكسكسي العولة يعملوا الكسكسي بالقديد والوزف اللي هو فيه نكهة خارقة العادة يعني بنينة ياسر. والحق اللي جينا معناتها يلقى حاجة جديدة وحاجة معناتها كما قولوا اوريجينال يعني حاجة ما تلاهيش في بلاصة واحدة أخرى فهمت. ممكن فما زيدة لهنا في جبس يعملوا في أما زيدة أكلة لهنا
2: يعني زيدة. تختصر حكاية المناطق الساحلية مع المناطق الداخلية
5: والفعل
2: الحوت والوزف من البحر والقديد من المناطق القرى الجبليه تحديدا هما يعني بيتمونا الحكايه كل تتلخص
5: فوالا هذاك هو خاطر هما بحكم اللي ما عندهمش البحر قريب دونك يجيبوا القرنيت الشايح الحوت الشايح ويعملوا به يجتهدوا يعملوا به اكلات فهمت اللي هي تجيب بنينة برشا.
2: ومن بعد نكملوا بالخبز
5: ونكملوا الخبز هذاك الخبز الطابونه يعني خبز الطابونه لهنا احنا عندنا برشا نسايا عملوه دونك كل مره نبدلو باش تخدم الناس الكل فهمت. دونك هذاك يبدا ما فماش خباز في تمزرق ما عندهمش خباز دونك كلهم يخدموا الخبز نتاعهم في ديارهم فهمت الحكم اللي ما فماش خباز فوالا
2: وصحه وبالخير الكل. شكرا لك مدام ناجر يعطيك الصحه وما شاء الله
5: يعطيكم الصحه زيدا.
2: عملنا جوله معاك اكيد في هالجو خاصه في الاكله الامازيغيه
5: يعيش.
2: الموجوده في الاسر طبعا في قريه تمزرت ثريه جدا حسيت اللي ترتكز على حاجات صحيه فعلا علاش معناتها ما شاء الله عليهم حتى في الزين الكل ما شاء الله عليهم. شكرا لك
5: على هذه الصحة.

0: مسرط هي إحدى القرى الجبلية المحيطة بمطماطة. يقال أنها بالأمازيغية تعني المدينة المنارة، لأنها تظهر للزائر من بعيد معلقة فوق الجبل كالبرج العالي والمنارة الصامدة أمام قسوة الطبيعة. كان الطقس حار عندما صعدنا إلى هناك. في الوهلة الأولى بدا لنا المكان مهجور، رغم الصمت نشعر أنه يكاد يتكلم ويدعونا لاكتشافه والولوج إليه. قابلنا المهندس مونجي بوراس المعتز بأصول البربرية والغيور على الثقافة الأمازيغية وضرورة المحافظة على التراث المادي واللامادي للقرية. بطريقته الخاصة حدثنا عن المتحف البربري الموجود في أعلى القرية، المتحف الصامد أمام كل الصعوبات واللي مثل وجهة لكل السياح.
1: أنسوف السيو من سلايت انت مزيغت أنسوف السيو مسلايت انت طويل. مرحبا بكم في متحف الأمازيغ، مرحبا بالراديو بتطاوين.
0: وفجأة سافرنا معه في رحلة إلى عالم بعيد، عالم حياة الأسرة الأمازيغية الضاربة في القدم.
1: أنا منجي بوراس من منطقة مزرط، الأصول من هنا، الوالد والوالدة تولدوا في البلاد هذه. أنا مالوغيزمون ما تولدتش في المدينة لكن هاني رجعت لها. معتز برشا بعاداتنا بتقاليدنا بأصولنا الأمازيغية التونسية. المتحف هذا عملته توا عنده تقريبا 23 سنة باش نبرز به قيمة الموروث الثقافي الأمازيغي في تونس بالأخص.
2: مرحبا بك سي المونجي، معناتها في كل تركينه فما جو الفن ولا شنو تحكي لنا على قريه تمزرت وهالمتحف هذا الموجود في قلب تمزرت؟
1: المتحف هذا عملته توا عنده تقريبا 23 سنه باش نبرز به قيمه الموروث الثقافي الامازيغي في تونس بالاخص. قبل كل شيء هذا اقل واجب، مانيش مزيه باش نفرح بكم، هذه تراثكم التونسي نتاعكم كيما نتاعي انا نتاع الناس الكل، وفي كل بلاصه تحس فيها حس تونسي، روح تونسيه، وهذا هو اللي يحبوا نبرزوه كثقافه تونسيه. الامازيغيه ماهيش حاجه بعيده علينا، لكن في الاصل لغتنا عاداتنا تقاليدنا يثبتوا وجودنا.
2: ننطلقم العادات والتقاليد، ننطلقم القريه هذه اللي حسينا معناتها كل معتها كوتي فيها كل جانب فيها معتها فيه حكاية.
1: كانت في ليزاني 60 حتى ليزاني 80 المكتب الابتدائي اللي عملته فرنسا هنا من سنة 1944 فيه 650 تلميذ اللي حتى في مدينة ما تماش. اليوم قداش عندنا من تلميذ؟ 33 تلميذ pour toutes les classes de première année primaire jusqu'à 6e année. شوف الفرق على خاطر الشيء عملي ينقص الحاجات متطلبات الحياه ما عادش موجوده.
2: ولكن سيمون جي شد الصحيح باش من تونس يرجع لتمزرت، يرجع لمسقط راسه ومعتها يأثث ويبني هالمعلم هذا الحلو برشا. المتحف اللي فيه ظهر لي جمعت فيه ان شاء الله بعد شوي نعمل فيه جوله، جمعت فيه روح الأمازيغ المعتها والعادات والتقاليد الضاربة أكيد في التاريخ.
1: صحيح شديد صحيح، وصحيح ما هو وحتى نزلت تعبت، هذا حق يقال. لكن علاش شديد صحيح في الشيء هذا؟ كل لأنه نظرا لقيمة الموروث الثقافي اللي عندنا اللي احنا ما كناش نخزر له بحتى عين دو باساج نتعدى وكهو، عاداتنا وتقاليدنا نعملوا فيها التوانسة كل ما تشابه وما نعرفوش منين جاية، لي بروفيرب نتاعنا نقولوا فيهم وما نعرفوهمش. هذا هو الشيء اللي شدني لأنه الناس ما زالت تستعمل فيهم هنا في هالمنطقة هذه موجودين هنا، نبرزوهم ونوريهم للتونسي وللأجنبي احنا شكون. من جملة العادات والتقاليد كانت تحب نحكي لك، احنا نجيو مثلا في تونس نقولوا المرأة أخذت راجل ما تعرفوش قطوس في شكارة وندراش نوع، وحتى ثم شكون يقول لك أنا بنتي بوها صح لها صداق لأنها حرمة ما تقابلش الرجال. هذا هو مش عاداتنا، ما هوش صحيح. والدليل اللي في تونس الكل أي واحد تسأل وتقول له تعرف المحفل يقول لك ما نعرفوش نوع المحفل، أما كان تقول له في المحفل شفتو شيخ ديجة سمح المضحك والتفليجة يقول لك زياد غرسة، يقول لك غنيبك موجودة حتى في الجنوبية ما زياد غرسة اللي عملها. المحفل هذا موجود في كل عرس باش يكون فيه لقاء بين البنات والعزاب. شنو اللي يصير؟ البنيه اللي ما خذاتش تمشي للمحفل ويكون المحفل البنات اليني وتحفل تلبس اعز ما عندها باش تبرز جمالها. وهكاك يجيو الاولاد التريس هذوما وكل مره يدخلوا واحد وكل واحد عنده زوز وزره معاه. هنا شي يصير كي يحكي للطبال والزكار لأنها هي فوالي ما يعرفش لكل. أما شكون حكيوا عليها؟ أم وأبوه كيف زاروهم دخلوهم للدار فرحوا بهم شافوا بنتهم وراو أن بون شمال ولدهم سيبا أرانجي جيست وراو وشافوا البنية وحكيوا معها كي بعثوا بنتهم المحفل مش يتعرف عليها الولد معناها الولد دي سبريزونت كي يدخل à distance d'un mètre يحكي معها 10 دقائق تقريبا خاطر برشا ولادي يستناو في برشا سبايا دونك الوقت ما يكفيش سي سيري وقت اللي سي سيري اللي سي دو دير لي شوز بها ينجم يغلط وكان غلط ما قالش الحقيقه دونك اذا كان كل شيء باهي باش تحل المحفل ولا تهز الفوال هنا شي يصير قبلت به لانه يعرف يحكي وهزين ولا حلين المحفل هو موعد جديد للولد هذاك لانه الوقت ما يكفيش وفي كل عرس يتقابل معها مادام المحفل يتحل هنا شي يصير يصير في كل مرة يتعرف عليها وتتعرف عليها أكثر نهار لي ما يتحلش المحفل راهو اللي قالوا ما عجبهاش وقتها بيدها تعمل هكايش معناها اللي بعده والمثل التونسي يقول اللي بعده يقوي ساعده دونك هنا لو ماريا سيتي با رانجي سي با فورسي هنا عادة من عادات الألاف
2: عادة من العادات أكيد والمتحف هدايا وقتش بدا وكيفاش كبر وأيضا ولا وجهة للبرشة توريست يجو لهنا معناتها مع أنه تضاريس رغم الجمالية بتاعها صعبة نوعا ما وهذا معناتها عينيه نزادة كفريق اليوم في وجهة الظهر احكينا على بداية المتحف
1: تدبور احنا نقوله تضاريس صعبة والمناخ صعيب صحيح وإذا كانش أهل الجنوب يقولوا صعب لأنه بكاد تضاريس هما عايشوهم ومشيوا معاهم نقولوا كيفهم هما هنا تم سلابة قوية سيبغي كيف جيت أنا من تونس لأنه يعني هذه بلادنا هذه تولدت فيها أمي وبابا وجدودي والكل كما كنا ما نعرفهش كي جيت لقيت عادات وتراث ثقافي كبير وعنده معنى كبير شدني ليه أكثر وهو يتشابه في كل بلاد تونسية يعني الكل تونسي حبيت نبرزه وبالأخص للشباب وأول ما انطلقت قلت نبرزه للأجانب اللي هما يخزرونا بعين أحنا تياموت عاداتنا وتقاليدنا تثبت عكس هذا احنا اوني بليز افونسي حتى من الاجانب بالعاده هذوما اما كي يجي تونسي يعرف اصله ويبدا فيغ بقعدته وتقاليده وخشمه الفوق هنا نشوفوا واش قاعد يصير نمشي ناقف باش الفيزا وخذيتها وما خذيتهاش نعاود وما خذيتهاش نمشي نحرق من سي سويت كاني اليترونجي هما يسون بوكو ميو كنو باش لا مش صحيح لو كان عادتنا وتقاليدنا وبرزناها وقيمناها وقومنا عليها أجيال وأجيال رانا لو بليز افونسي جامي باش نمشيو نحرقوا بولادنا في البحر دونك الناس تاخذ الفيزا باش تجينا أما احنا ضيعناها وما عطيناهاش قيمة هذا اللي حبيت نبرزه لهنا
2: وهو المتحف معناتها متنوع وغزير جدا بالتراث الأمازيغي الماتي ولا ماتي بعد شوية نعمل جولة في المتحف أكيد. مع مستمعينا ونشوفه في المرقوم ونشوفه في برشة حاجات باش نتعرف عليها معاك خاصة في الديكور وأيضا الخطوط بتاع المرقوم والرموز والأشكال وبرشة جو في المتحف اللي موجود في قلب قرية تمزرت نعم
1: اللي باش تشوفوا تقول قريه لكن اللي فيها ما تكفيش كلمه مدينه لانه موروث كبير ياسر تشوفها تلقى فيها حكايه تحكيها كيف تشوف رموز في رقم مرقوم عندها معنى كي تشوف صباغه بالالوان الطبيعيه يقول لك الفرنسيسي ان سيستم باتيك افيك دي نو الباتيك سيغ سوا اللي تحطه فيها النو هذاك يخرج من تالي الصوف النسيج فيه دي ترو دو تيساج ان شين فيرتيكال خام هوريزونتال مع منقوب كي تحط فيه برودوي وتنزل نورمالمون يخرج من تالي ليه عندهم طريقه ذكيه جدا انه يكون دوبل فاس اللي تسبغه من هنا ما يخرجش من الجهه الاخرى ويتسبغه من هنا بالعكس معناتها حاجات قديمه واش فيه من موتيف دي موتيف اكثريتها غوليجيو باش تعدوا الامازيغ بالوثنيه اليهوديه الاسلام في الاخر بل كوم امازيغ اش معناها امازيغيه حريه الانسان الحر يعرف يحترم يحترم الناس ويحترم الديانات ماهوش اله ماهوش ربي جامي باش ياخذ بلاصه ربي يقول لك انا بهالرموز هذوما مرينا بهالديانات هذوما انت حرش باش تختار لا توليرونس سي فورت ما ثم حتى دوله نتحدى في العالم تحترم اربع ديانات واحنا كتوانسه امازيغ الرموز موجوده وهذاك الدليل قطع على تسمحنا في الديانات
2: نعم يلا اذا جوله في المتحف
1: ان شاء الله
2: جوله في المتحف باش تشبعوا ارواحكم وعينيكم بالجو فعلا اللي كان يحكي عليه سلمونجي الجو الامازيغي الحضاره اللي فيها ريحه التقاليد والعادات وحتى من خلال اللبسه سلمونجي وجو كبير ان شاء الله
1: مرحبا بك

0: الله فرجس لي الشلي مسوف اغسسني استاكلنا استاكلنا افوسك جيف اسننا استاكلنا استاكلنا افوسك جيف اسننا استانا لي تامورتنا دي صامر لي ثبابتنا تتدننا ادي يدجي يدجي دارس تقتوجي بابا يتشارى خادي يتشارى خابي سودي حانو يمحفر قسلي الشلي مسوف اغسسني استاكلنا استاكلنا استاكلنا استاكل استاكلنا استاكلنا استاكلنا احيانا لي طابورتنا دي صعمر لي ثبابنا ايجا نقول لك ايجا نقول لك هي استاكلنا استاكلنا ايا نالي اتامورتنا اين طلعوا لبلادنا ديس عمرا إثبابنا فيها سكنوا أهالينا دددنا ديجي بابا وأمي وجدتي دددنا ديجي الدرزك توجي أمي كانت تعصد في العصيدة هنا والمخرج تخليتها نتذكرها هنا وبابا كان يعبي في الزيت في الخابية والخابية معبيها من الزيت منين جاب الزيت عندنا ماجل محفور المجل المحفور هو مش متاع ماء هو متاع زيت لكن في التركينة مخبي اللي زنفايسر يجبد من غادي ويعبي باش كيف يجيو الناس ما يعرفوش شنو عندنا في التركينة فهمت ديما عندنا زيت زيت والزوات
1: هذه ترجمة طبعا للأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها أغنية معناتها أصيلة أصيلة كما شفنا صغارك ما شاء الله
0: طويلة هي نسيناها مش الكلها
1: جزء حلو جزء منها معناتها في الترجمة فيها مشهد من الحياة الأسرة الأمازيغية
0: ورجوع رجوع للربوع أي نطلع أي نتذكر وكذا تذكر ماذا بينا نرحانين لكن لقينا أطلال لقينا ما ثم السفغي أما ماذا بينا نرجع له هذك هذك الغاية منها هذه تقريبا في الشكل صورتها باليد كيفاش تمزلت مني كانت جبل حتى صارت بلاد ويبدأوا يبنوا فيها من فوق اللوطة وهما يدوروا يحوموا على جبل كل صفحة متاع جبل يتكسر كما درجة الدرجة هذيك اللي هي هذه البلاتفورم اللي بشي عليها الدار وما يكون عنده دار إلا ما يكون عنده غار محفورة في جبل باش يخرج الحجار من هنا ويبني به قدامها من بعد يعمل فيها مسلك سري خاطر اللي جاره باش يعمل مغادي كيف كيف ويربطهم ببعضهم إذا باش تصير دار بجنب الدار بنفس الكيفية يصير شكل حلزوني وهكذا الديار كل في الإيتاج هذيك يعديوا لبعضهم والإيتاجات الأخرين باش يجيو من بعد من فوق اللوطة نفس الشكل الدموس موجود في الوسط هذايا مسلك سري يهزك للبير باش تجيب الماء وقت اللي ثم غارة وما يشوفك حتى حد تمشي وترجع وتنجم حتى تخدم الأرض بتاعك إذا قريبة من غاديك وهو ماشي في باله محاصرك هنا الحياة تستمر وإذا كان عندك بني في الشكل هذايا وحفريات في جبل الحجر ودوامس باليدين تفهم التاريخ يعود تاريخ قديم دي مليون زاني باش تكمل بلاد هكايا هذايا بيت صبايا بالنسبة للدار هذايا نجم تكون بيت صبايا في بلاصة أخرى بالنسبة للدار هذي بيت البنات إذا كان عندي صبية عندي زهزها حاضر زهز هذايا اللي تصنع المرأة بيديها مصوف متاع النعجة شوف يا ديزيتاب أن هي تجز النعجة وتبش تقردش وتغزل وتصنع القطيع متاعها وتسمغهم بالألوان الطبيعية وثم تكنيك قديم برشا شفت إذا كان نعمل عقدة فيها بخدوية هنا ناتيوغال راهو ما يتعداش من تالي وإذا نحط هنا راهو ديما لنفيرس شو فهمتني والرموز اللي فيها في التطريز هي رموز متاع الديانات السابقة حتى أيوة. وصلنا للإسلام وفيها أكثر حاجة باهية هي لو بارتاج دي تاش إنها المرأة هي اللي تعمل الشيء هذا الوطني كل والتطريز فن رجالي هنا نشوفوا الراجل يعاون المرأة في الزهاز
1: في نفس القطعة
0: في نفس رجل القطعة كل ما أيوة. هو تريزه راهو راجل في الأصل أيوة. رفاي يرفي وثم نساء تخدم بالفلاحة على خاطر يعرفوا من أصلنا كتوانسة
1: أيوة.
0: نقسموا الخدمة كما الراجل خوها وبوها وخالها عاونها هي تعاونوا
1: ولكن ضيعناها
0: صحيح ثم السوماج وصحيح ثم ناس ما تحبش تخدم وصحيح ثم ناس بالقاوي لكن الاصل هو لو بارتاج دي تاش اللي هو نتاعنا
1: لو برشا
0: فهمتني
1: باهي القيشه هذه والقطاع هذه مازالت موجوده تتخدم ولا لا مازال فما شكون يطرز هكا طريزه هذه ويصبغ ولا لا
0: هذا الكل مات علاش كانت تجي باش تعمل انت قطعة هذه لبنتك شوف لي زيتاب اللي تعدد بيهم حتى تولي حاضرة أقل شيء عندك 8 شهر ثم قطايع فيها رقم تقعد حتى أكثر اللي هو العودي متاع المرأة اللي تلبسه في العرس يقعد حتى عام باش يحضر إذا كان انت باش حضر 30 قطعة زيز بنتك شوف قداش من عام إذا كان نجي أنا اليوم وقول لك عجبتني قد لي كعبة بين أسوم إذا كان السميق ما نحكيوش على لي زارتيزون السميق نقولوا 30 دينار راك أنت قعدت فيها 6-7 شهور باش تحسب لي 30 دينار في 6 شهور أبار ماتريال اللي استعملتهم دونك يولي سي بلو رونتابل قبل اش كان قال ازهاز الطفله هذا هو ما ثماش غيره انا نعمل 30 قطعه انت تعمل 35 الاخر يعمل اكثر باش نظهروا ازهاز خير من الاخرى اون با بيزوين دو كونتي لي جور دافير توا سي لارتيزانا سي فوندر لي بيس شكون باش يشري سي بلو رونتابل وذاك علاش قاعده تمشي وتموت
1: باه نرجع للنقيشه نشوف في الحوت نشوف في مرتها نقشه نشوف في مثلث نشوف في نص دايره الشمس
0: الشمس وعندك الكاميرا وعندك الحيوانات هو سي لا ريليجيون انيميست
1: ايوه
0: ديانات الطبيعيه اي الحوت هو رمز مسيحي سيمبول دامتيبليكاسيون اسمه ايكتوس جيزي في ستوديو اي في دو بالمي وقت اللي دخلوا لزوريزاليم افيك لا ترينيتي تلقاها في الباب القصير باش يدخل اون دو سو دو بير في سانت اسبري ايوا ايمان دي ديو دي كريست تلقاها في الوشام هكا في الدين نتاع النساء الكبار التوا موجوده
1: التوا موجوده
0: موجوده رمز الاسلام هو الهلال
1: ايوا
0: النجمه السداسيه هي اليهوديه دونك هنا موجود الديرات الكل احتراما للناس الكل الصبية اش تلبس تلبس لبسه كحله
1: هذه اللبسه الامازيغيه
0: اي وهذه بيضاء تاع بحر وقت اسمها البنيه ما عندهاش الحق في الوان اخرى بما انها صبيه تبدا عمرها 7-8 سنين يلبسوا لها الملحفه هذه الكحله وهذه ابيضاء على خاطرها عذراء كما البباسات بكري كانوا دي ختيان في الاسلام كي تعرس تولي امراه وقتها تلبس من زهازها الوان مختلفه يعني انت حتى في الشارع تعرفها صبيه ولا امراه معرسه
1: واللبسه مازال محافظين عليها
0: في المهرجانات في
1: طبعا وفي برشا الوان في الحياه رغم انه اللون الاكحل ولكن نشوفوا في فيها الحياه فعلا اللبسه
0: الاكحل راهو مش رمز حزن راهو رمز العذراء انها عذراء دينيا هي محافظه على دينها اكحل وابيض رمز العذراء اما وقت اللي تعرس تلبس الوان مختلفه فهمتني
1: بيه هذه
0: شنو اسمه هذه في شعر نتاعها تعمل زوز الثاري وتربطهم في الشعر المنتالي يعطيو منظر مزيان برشا واذا كانت تكون مراه بتبيع ما عادش باش تعملهم كحل باش تعملهم الوان مختلفه هاوكا في زيزم هاوكا هذه هي صبيه هذه هي معرسه الكل ظفره في الشعر
1: وهذه
0: هذه كانت على كحل
1: هذه نتاع الكحل
0: خالد تاع العيدين
1: هذه تراث قديم على الاقل قديم هذه تاع مجدود
0: اقدم من هكاك
1: هذه قداش عندها من عام
0: عندها اقل شيء 50-60 سنه
1: ما شاء الله
0: هذه بيت صبيه والزينه نتاعها هكا الزينه المختلفه بنفس القطايع في بيت المراه المعرسه الصندوق تحط فيه الحوايج نتاعها البلغه المرفيه تلبسها وقت اللي ماشيه للعرس
1: البلغه المرفيه
0: متروزه او كنفس الرموز
1: ضيعني الصنعه
0: شوف هاي نجمه ستاريتها
1: ايوه
0: او الحوت او الهلال او الاكخوا كلهم نفس الرموز اللي تلقاها موجودين
1: في الخلاله زاد
0: الخلاله
1: موجوده
0: على فكره هذيك اسيتشا بالامازيغي واتش كول وكي انت تعمل الخيوط باش تنسز توكل تاسيتشا توكل المنسز نتاعك الخيوط حتى الكلام موزون والكلمه عندها معنى
1: نخرجوا تو من دار الصبيه
0: نمشيو لدار المراه المعرسه
1: دار المراه المعرسه
0: هذه هي دار المراه المعرسه يصير الزهاز نتاعها الكل اللي شفناه مقابل الباب ما عادش غادي يتحط في السده هو هذايا اللي جابته من دار بوها واللي يجيبوا لها راجلها في كل موسم يتحط مقابل من غادي وكي تجي انت كيما برشا نساء باش تهني العروسه ماك باش تدخل بيتها ولا باش تقعد باش تحكي معاها تشرب كاس تاي مي سورتو نساء يثبتوا شوف قداش جاب لها من قطعه شوف القطعه الحمراء تسوى ما تسوى نورمالمون في العادات يجيبوا وحده هو جاب لها زوز وثلاثه
1: ايوه
0: الكوتي الاخرى كيف كيف وكل مراه جات حسبت
1: يعني هذا شبيه برشا بواقع توا
0: واقع توا بالضبط هاك الناس الترويات اللي يجيبوا فيهم ونقولوا شوفوا زهاز العروسه كيف كيف باش يحسبوا
1: فرصه ان شاء الله بدوا بتمام ان شاء الله
0: لكن الحاجه والغايه منه انه لو كان لا قدر الله صار طلاق
1: ايوه
0: ما نجمش نجي انا نقول هذا هو اللي جبته لمرتي جبت لها 10 قطايع حمر نهار اللي ما تفهمناش ردت لي كان ثلاثه مو تخرج لي انت وغيرك تقول لي نهار اللي جيت نهني فيك شفتهم كان ثلاثه وبجملتها عجبتني واحده قلت ونجي نتلفها من عندكم علاش تقول 10 دونك يخاف من لي تيموا اوتوماتيكمون تصير لا سيباراسيون دو بيان كل حد يصحبه يشوف حكينا على الطفلة كيفاش تختار شريك حياتها وما حكيناش على الطلاق، لأنه شكون يطلق الراجل برك؟ لا، المرأة تطلق أكثر عند الأمازيغ.
1: أيوة.
0: وفي الجنوب الكل معروفة الكلمة، نقولوها وما فيقوش، رد بالك لا تطمح فيك المرأة. تمحت فيه، شو معناها تمحت فيه؟ تمحت فيه تحمل عينها. لأنه عندها صورة خيالية جميلة للرجل متاعها، وكل يوم تكتشف حاجات خايبة وما حبش يصلح روحه، القيمة هيك تتيح وما عاش تتواصل معه. هنا هي تخلع، هي تمشي وهي طلقت. إذا تمحت في الأول وثاني وثالث، فمش مرأة ما تحبش تكون عائلة، هنا تولي قيمتها تزيد لأنها

0: السائح كي يدخل لهنا
1: يدوخ في أمره،
0: يدوخ في أمره، يحس بروحه في عال، هو حتى من خلال المعمار متاع البيت. ما شاء الله عمرك. أعطينا كيفاش كيفاش السائح
1: طباعه على السائح كان يمشي ويدخل المطماطة ما تهمش كون يفسر له، ويدخل يصور يخرج ما فاهم شيء. أما كي يدخل بلاصة فيها كولتورالمون معناتها بيان اكسبليكي يفهم عاداتنا وعلاش نزينوا كيما تاريخ كيما احنا حكينا هنا توا لا سيباراسيون دو بيا كيفاش تصير تبرزها أكثر.
0: هما يسموها كحكاية
1: فوالا
0: معناتها من دار الصبية لدار العروسة.
1: معناتها قيمة المرأة عندنا قيمة كبيرة ياسر كتوانسة.
0: وهذه سيمونجي أكيد نشوفوها توا العروسة الأمازيغية.
1: هذه هي العروسة. أي. هنا تلبس التعصيبة. وتلبس الشناتف. وهذوما التمايم. وهذوما الخيوط. وهذا هي السخاب. وهذا هي الحزام بولبدة. وبالطبيعة ماهوش اللبسة هذه بتكون العود اللي حكيت لك عليه اللي احنا ما نجموش نلبسوه يومين خاطر نحافظوا عليه انه يتهرق.
0: يعني هدايا نسموه حولي، نسموه
1: هذا حولي عادي، هذا اي هذا قصر هلال. لكن بكري كان كله بالصوف كيما هكايا، واللي تلبسه كيما هكا لكن احمر فيه رقم مرقوم.
0: وعلاش بالصوف؟
1: خاطر قبل ما ثماش قماشات، ما ثم شيء، ثم كان الصوف هما يفون للفاش من الصوف يصنعوا كل شيء.
0: ايوه
1: فهمتني. لباس شتائي وصيفي يكون جويد ويكون خشيب.
0: هاي وين باش نخرجوا من
1: هذيا قبل ما نخرج؟
0: شنو مازال اخر في بيت العروسه سي المنجي؟
1: هذيا شوف حاجتين يشبهوا لبعضهم برشا. هذه سي لا كارتوشيخ نتاع الراجل اون كوير بودي،
0: فيها الكارتوش يعني،
1: لكن هذه تشبه لها وهي في الحقيقه ماهيش الكارتوش، كارتوش من نوع اخر.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة في موجز الرابعة للأنباء. بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا يتضمن 354 نشاط على مدى شهر ربيع الأول بمختلف المعتمديات. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد على ذمتهم بداية من اليوم على موقع الديوان. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته دوليا بسبب ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في غزة. قال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. شكرا على المتابعة. النشرة البحرية تأتيكم بعد أذان صلاة العصر. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم نشرة جوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 21 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة، والبحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس هذه الليلة الريح غربية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، و أيضا هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. خليج قابس هذه الليلة الريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا تتجاوز 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الغد في شمال تونس، الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون متموج، وهناك أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، ثم تتقوى بعد الظهر إلى 25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، وهناك إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. خليج قابس يوم الغد الريح جنوبية شرقية تتجه غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: بودكاست أثر عبر الأثير
3: من جرجيس، حيث تحفظ الذاكرة إيقاعها ويحمل الطبل حكاية أجيال.
4: فرق دبوق هي مدرسة فنيا ولا استعراضيا، هي مدرسة.
3: تختفي شعل المجعي أثر جوجو للفنون الشعبية.
4: الرقص هذه بتاع العصية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرقة.
3: فرقة ولدت من رحم المحلية وحملت تراث جرجيس إلى مسارح العالم.
4: خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس، وخدمت اليابان، في إسبانيا، في ألمانيا، في مونتي كارلو، في بلجيكا، في سويسرا.
3: جوجو عندما تصبح المحلية جسرا إلى العالمية، وتتحول الإيقاعات إلى لغة يفهمها العالم.
5: فرقة جوجو جرجيس التراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر.
3: جوجو أثر يبدأ من جرجيس ويعبر الأثير. تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: واغي الحبايب
1: يا طيور الطايره
0: يا بيغ خويا القصايب
1: يا شمسنا الدايره.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الخامسة للأنباء. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد على ذمتهم بداية من اليوم على موقع الديوان. انطلقت عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي بزيادة في التصدير بنسبة 55.3%. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وملاحقته دوليا بدعوى إبادة جماعية في غزة. قال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد طهران ستكون الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. شكرا على المتابعة. بعد قليل عبدالله في أصايل.
4: كل طو مش نجرة تحت موك صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي متيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
4: صحربش هتهو اش بش يعملولي
5: يخي مخك فيك اللي توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي متيد بس عندي زطل سلعة فيه عبكو تعليسي تبر النبي عبيه وطلف الحبيب هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: هاي يا ولي طيبوا كورا
7: هاي مشاشين بقى مشاشين

0: شيخ.
1: ميلك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نيد المسرح؟
2: والله ريت انا ترشحنا للمهرجان.
1: ساعة ما خيبة بلاسك والله، انت عندك موهبة.
2: والله ما خيبة بلاسك والله.
3: ايش زطلة
1: زطلة؟
4: ايش ميه
1: مهبول تحد بسينة؟
4: ايش ميه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
1: مسيه
4: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزات لك.
1: ما قلتش
4: مسيه ولا لي أنا.
1: تكلم فيه.
4: مسيه ولا لي أنا.
1: أتيش.
4: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه.
1: يا مالك يا مالك.

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

مرحبا بكم في عدد جديد من أسايل. اليوم الجمعة متوه إن شاء الله حتى للثمانية. اليوم في أسايل كما العادة الفقرات متابعات من غادي، شأن محلي جهوي مستوى وطني، حديث على كل تقريبا المواضيع مع استضافة عدد من الضيوف إن شاء الله اللي باش نكتشفوهم تباعا. لكن نعملوا طلة صغيرة على الطقس اليوم الجمعة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه فما خمسة ولايات تقريبا معنية بأمطار ممكن تكون غزيرة، هي القصرين، سيدي بوزيد، القروان، سليانة، وزغوان، تتراوح الكميات ما بين 20 إلى 40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية تنجم توصل حتى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات حسب ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي، كما ينتظر أنه يتواصل الوضع الجوي بعد الظهر غدوة السبت ملائم لظهور خلايا رعدية مع توقعات بأمطار محلية خاصة في المناطق الشمال والوسط. عموما اليوم في الجنوب الشرقي كان في حدود 37-38 درجة، الليلة درجة الحرارة متوقعة في حدود 28 درجة في تطاوين، 29 في مدنين، 30 درجة في جبس. وغدوة بالنسبة لنهار السبت غدوة متوقعة في حدود 41-42 درجة، هي متوقعة كونه درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع انطلاقا من غدوة للسبت، باش تكون ليمات الجاية سخونة شوية، كعلاش ردوا بالنا أرواحنا خاصة من درجة الحرارة المرتفعة هذه. درجة الحرارة متوقعة في حدود الهبت لحد تبدأ تنجم توصل حتى 46 درجة، الطقس باش يكون سخون شوية ليمات الجاية، لكن بالنسبة لليوم غدوة طقس مازال مقبول. فتحي المقبلي في الجانب التقني، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أسايل.

هاي لكم مستمعين الكرام تول الخمسة واربعة والفقراتنا ريكا بلوس. باش نبدو الحديث من تصريحات الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يتحدث على الجلسة اللي تمت برمجتها للتفاوض اليوم الجمعة للنظر في المطالب المهنية لسواق وسائقي شاحنات نقل المحروقات. نذكروا اللي الجلسة باش تجمع أصحاب شركات النقل المحروقات وسلطة الإشراف. يشار أنه سواق نقل المحروقات دخلوا أمس في إضراب فجئي عن العمل والمطالبة بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود ل 2018 وبعدها تم رفع الإضراب بعد عقد جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية للتوزيع بترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع للمطالب هذه. كان رئيس المدير العام للشركة خالد بلتين أكد في تصريح أنه إنه المفاوضات مع المضربين أسرفت على رفع الأضراب وإقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. نذكروا كيف في إعلان حسب اللي قدموا الديوان الخدمات الجامعية للجنوب باش اليوم انطلاقا من 21 أوت الجمعة باش يبدأ فتح باب الترشح الحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور متحصلين على شهادة البكالوريا 2026. وهذا علاش يلزم الناس اللي تحب تنتفع بالسكن الجامعي والطلبات المتحصلة على شهادة البكالوريا 2025 اللي يحبوا في تجديد السكن يدخلوا للموقع الديوان الخدمات الجامعية للجنوب غادي وين يقدموا المطالب متاعهم عبر الرابط الخاص أو عن طريق مسح الكير كود المضمن بالبلاغة نجمة تعلم اللي طلع على الصفحة متاعها. تنجموا العملية تقعد تتواصلها حسب نص البلاغة ل 30 سبتمبر نهار 34 سبتمبر. أوضح أن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي تتمثل في الحصول على تعيين بمؤسسة تعليم عمومي بإحدى ولايات الجنوب تحدثوا على صفاقس جيبس مدين تطاوين قبيلي وتوزر إلى جانب وجود مقر إقامة الولية على مسافة تتجاوز 30 كيلومتر عن مؤسسة التعليم العالي المعينة بها الطالب وإنه ما يتجاوزش العمر الطالب 26 عام بتاريخ 1 سبتمبر. ويشار إنه باش يتم الإعلان على نتائج مطالب السكن الجامعي حسب برنامة العودة الجامعية. نذكروا كيف في اليوم الافتتاح دورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تحتضنها مدينة تورنتو الإيطالية وتتواصل حتى 3 سبتمبر الجاي. تشارك تونس في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضي ورياضية 67 إناث 109 ذكور وتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. وفد هو الثاني أضخم وفد في تاريخ مشاركة تونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309. اليوم تحصلوا على 176 مشارك في الألعاب البحر الأبيض المتوسط في النسخة 20 للألعاب في 4 رياضات جماعية هي كرة القدم رجال، كرة اليد رجال وسيدات، كرة الطائرة، كرة السلة 3x3 بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. كان باش تكون تونس حاضرة في المنافسات البادل والسباحة والمجموعة من الاختصاصات الأخرى. هذه جولتنا الأولى في ريكاب بلوس. بعد أكيد باش نكونوا مع بقية متابعاتنا ونكونوا مع فقرة مع الناس في جولة الأبرز الأخبار مع زميلنا عبد السلام قدودا بعد شوي. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تعرفوا الأيامات الجاية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حسب ما أعلن عليه مفتي الجمهورية سيد الشيخ هشام بن محمود، واللي نهار الثلاث 12 ربيع الأول 1448 الموافق ل 25 أوت 2026 هو ذكرى المولد النبوي الشريف حسب مفتي الجمهورية. هكا علاش ما بين التظاهرات اللي تصير في هذا الإطار تحثوا على الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القروان، وإن أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القروان عن برنامج دورة التاسعة من التظاهرة، واللي باش تتواصل من الأيامات الجاية. ذكروا اللي رئيس الدورة سليم بشيري في تصريح يقول كونه البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرض فني كبير نهار 24 أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي بالأساس. تحدث كيف كونه البرنامج يشمل تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوة الحديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير بشقام بساحة المغرب العربي. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أنه الانطلاق الحجوزات منذ فترة وأن الأرقام إيجابية، وأكد أن طاقة الاستيعاب بالجهة تقدر بألف سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة. وحسب آخر المؤشرات الأولية فإنه الحجوزات والمؤشرات الأولية متعلقة بالإقبال على القروان في الفترة الجاية خلال الأيامات الجاية إيجابية حسب سليم البشير. وهي من المناطق اللي القروان من أكثر المناطق اللي ولت عندها نوع متاع مواكبة للذكرى هذه بطريقتها الخاصة، وين برشة توانسة يتوجهوا للقروان في الأيامات هذه.

تحية لكم مستمعينا الكرام، 7:38 دقيقة مواصلين معكم في أصايل في اختياراتنا ومتابعتنا. ذكروا اللي من خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي متاع عائدات زيت الزيتون تم تسجيل ارتفاع بنسبة 44.4%. هذا الارتفاع اللي سجلته صادرات زيت الزيتون خلال 9 أشهر الأولى من الموسم اللي تعدى، ارتفاع في الكميات المصدرة بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي تعدى، وين بلغت 368,000 طن مقابل 236,000 طن. المرصد الوطني للفلاحة أعلن عن تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 44.4% فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، فإنه ارتفع ب 1.4% مع المقارنة مع السنة اللي تعدد. فيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي فانه بلغ حجم القيمه نتاع الكميات اللي تم تصديرها 51.2 ألف طن مقارنه ب 673 مليون دينار خلال 9 أشهر الاولى من الموسم الحالي لعائدات الموسم الحالي من زيت الزيتون.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

مصلين معكم في سايل تاول ستة غير درجين. بعد شوية مش تكونوا على موعد مع نشرة الستة الأخبار، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس تعد برنامجا متنوعا بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف. أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها في العالم. تصعيد صهيوني متواصل في الضفة الغربية المحتلة. تم بتطاوين إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم بين بلدية تطاوين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، يتم بموجبه وضع المركب الرياضي حي عباس على ذمة وزارة الشباب والرياضة. وقامت الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني بتمويل أشغال إحداث هذا المشروع. بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا تضمن عدة أنشطة على مدار شهر كامل. وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية هناك ياسين عاشور، تحدث للزميلة هند رزق.
3: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على غرار السنوات الفارطة يتضمن برنامج ثري من خلال دروس والمحاضرات والمؤتمرات، إضافة للأحكام القرآنية والحديثية بمختلف المعالم الدينية وبكل المعتمديات. شرف على النشاط هذا السادة الوعاظ والسادة الأئمة الخطباء، يبلغ عددها هذا العام 354 نشاط، ويمتد هذه ميزة لولاية يابس، يمتد النشاط هذا مش ليلة المولد وصبيحته ولكن على شهر كامل. ليلة المولد بين صلاتي المغرب والعشاء وبكافة المعالم الدينية، إن شاء الله بشكون مؤتمرات تشرف عليها السادة المعتمدون، وصبيحة المولد الاحتفال إن شاء الله الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف تحت إشراف سيد والي جابس بمقام صحابي الجليل سيدي أبي لبابة الأنصاري. البرنامج تقليدي كما العادة، افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، مداخلة حول مظاهر الفرحة بمولده صلى الله عليه وسلم، مراوحة بين البردة وسرد القصة المولدية، وننهي الحفل بمدائح وأذكار. الغاية من الاحتفالات طبيعي هي التذكير وإظهار الفرحة وصلة الرحم والتضامن والتآزر. كل عام وانتم بخير.
2: ترسو غدا بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة، وقد هيأت إدارة الميناء كافة الظروف لإنجاحها. شعل المجعي والورقة التالية.
4: ترسو الباخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرجيس السبت في حدود الساعة 8 صباحا في رحلتها الرابعة وقبل الأخيرة قادمة من ميناء مارسيلا الفرنسي، وعلى متنها 203 مسافرين و120 سيارة وفق مصدر مسؤول بالميناء. وكانت الباخرة قد غادرت ميناء مارسيليا مساء أمس الخميس على أن تؤمن في الوقت نفسه رحلة المغادرة.

0: قبل الأخيرة وعلى متنها 2441 مسافرا و624 سيارة. وأفاد المصدر ذاته أنه في إطار تيسير حركة المسافرين وتجنب الاكتظاظ تم تخصيص محطة للمسافرين القادمين وأخرى للمغادرين على أن يفتح باب التسجيل ابتداء من الساعة 9 صباحا. كما هيأت إدارة الميناء المأوى الخارجي للسيارات على أن يتم استغلاله خلال رحلة المغادرة المقررة ليوم السبت 22 من أوت.
1: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ضبطت بلدية بغرارة برنامج عمل للتدخل بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية بالمنطقة من حيث التعهد والتنظيف وفق كاتب عام البلدية فتحي الصيد.
2: ضبطنا برنامج يشمل كافة المؤسسات تقريبا في حدود 14 مؤسسة، في المدارس الابتدائية، معهد ثانوي، مدرسة إعدادية، ليزات، ليزبام، الحي الجامعي، وزوز مراكز تكوين مهني. ننطلق بداية من يوم 24 أوت. البرنامج فيه دهن الحواشي الطرقات، إزالة هذيك الأعشاب الطفيلية وتنظيف محيط المؤسسات، صيانة شبكة التنوير العمومي، وتركيز علامات مرورية تحديد زون ترونت منطقة 30 أمام الستون مؤسسات المدارس الابتدائية.
1: استفاد 25,103 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4,829 مهاجر عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جام في 2026 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه تم خلال اللقاء تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عملية العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. وجدد وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر. من جانبه أكد عزوز السامري حرص المنظمة على مواصلة دعم جهود تونس في مجال حوكمة الهجرة ومعالجة أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية والمضي قدما في تنفيذ آلية العودة الطوعية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم المنقضي، بزيادة نسبتها 55.3%. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي، وتتواصل حتى موعد العودة المدرسية. أخبار العالم بعد هذا الفاصل. استشهد فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين خلال اعتدائهم على بلدة سنعير شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما تواصل قوات المحتل الغاشم عدوانها على بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة لليوم 9 على التوالي، بالتزامن مع استمرار حصار منطقة رأس العين غربي البلدة لليوم 7. من جهة أخرى، استشهد فلسطيني اليوم جراء إطلاق المحتل رصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام أن 94% من سكان غزة بحاجة إلى مأوى. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته دوليا، وذلك في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية وفق وزير العدل التركية كين غورلاك. في لبنان، قال وزير الخارجية يوسف رجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس تعد برنامجا متنوعا بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف. أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها. وفي العالم تصعيد صهيوني متواصل في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدولة الأيوبية دولة إسلامية أساسها صلاح الدين الأيوبي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، بعد أن أنهى حكم الدولة الفاطمية في مصر سنة 1171. تنتمي هذه الدولة إلى الأسرة الأيوبية ذات الأصول الكردية، وقد اتخذت من مصر مركزا رئيسيا لحكمها، ثم امتد نفوذها ليشمل بلاد الشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق. ارتبط قيام الدولة الأيوبية بمرحلة مهمة من الصراع بين المسلمين والصليبيين، وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على توحيد مصر وبلاد الشام تحت سلطة واحدة، مما مكنه من مواجهة الإمارات الصليبية بقوة أكبر. وبلغت الدولة الأيوبية أوج مجدها بعد انتصار المسلمين في معركة حطين سنة 1187، وهو الانتصار الذي مهد لاستعادة القدس من الصليبيين في العام نفسه. اهتم الأيوبيون بتعزيز المذهب السني ونشر التعليم، فأنشأوا المدارس والمساجد والمكتبات في مختلف المدن التي حكموها، كما شهدت البلاد في عهدهم ازدهارا عمرانيا وثقافيا وعلميا، وتم تشييد العديد من القلاع والتحصينات للدفاع عن أراضي الدولة، من أشهرها قلعة صلاح الدين في القاهرة. بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في العام 1193، تقسم أبنائه وأقاربه مناطق الدولة، مما أدى إلى ظهور بعض النزاعات الداخلية. ورغم ذلك استمرت الدولة الأيوبية عدة عقود محافظة على مكانتها السياسية والعسكرية. وفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ضعفت سلطة الأيوبيين تدريجيا، حتى انتهى حكمهم في مصر سنة 1250 بقيام الدولة المملوكية. وتعد الدولة الأيوبية من أبرز الدول الإسلامية في العصور الوسطى لما حققته من وحدة سياسية وإنجازات عسكرية وثقافية كان لها أثر كبير في تاريخ المنطقة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: أثر عبر الأثير.
6: من جرجيس، حيث تحفظ الذاكرة إيقاعها ويحمل الطبل حكاية أجيال.
7: فرخ الطبل هي مدرسة فنيا ولا استعراضيا، هي مدرسة.
6: تختفي شعل المجعي، أثر جوجو للفنون الشعبية.
7: الرقص هذه بتاع العصية ذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة.
6: فرقة ولدت من رحم المحلية وحملت تراث جرجيس إلى مسارح العالم.
7: خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس، وخدمت اليابان في إسبانيا، في ألمانيا، في مونتي كارلو، في بلجيكا، في سويسرا.
6: جوجو عندما تصبح المحلية جسرا إلى العالمية، وتتحول الإيقاعات إلى لغة يفهمها العالم.
8: فرقة جوجو جرجيس التراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر.
6: جوجو أثر يبدأ من جرجيس ويعبر الأثير. تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير.
9: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.
2: حق الروج الخضر

0: تحية لكم مستمعين الكرام الستة وأربع على موجات إذاعة تطاوين. وجهتنا مع زميلنا عبد السلام قدودة إلى مطمطة. تحية لك سي عبد السلام ومرحبا بك.
1: تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين وعلى هالأمسية هذية، وشكرا لك.
0: الله يخليك. معاك باش نعملوا جولة في الأجندة الثقافية، منين باش نبدو جولتنا سي عبد السلام؟
1: إذن كما تفضلت وذكرت، الموسم الثقافي خاصة في معتمدية مطمطة كان نشيط في الصيف هذه. الانطلاقة كانت يوم 1 و2 و3 أوت بمهرجان شعب تسمعنا. المنطقة هذه تبعد حوالي تقريبا 12 كيلومتر على معتمدية مطمطة. بعد هي بأسبوع مش بعيد ياسر، تقريبا 3-4 كيلومتر، مشينا لفرحة تشين في فرحتها الثامنة أو مهرجانها الثامن. والاختتام كان يومي 12-13-14 أوت في مهرجان طمزرة أميرة الجبال الأميرة البربرية في الدورة 34. إذن عاشت معتمدية مطمطة القديمة على وقع أنشطة ثقافية متعددة ومتنوعة طيلة تقريبا 3 أسابيع أو أكثر. شفنا فيها المخزون الثقافي والموروث الثقافي الكبير لتزخر به المناطق هذه. حاولت كل جمعية أو كل هيئة متاع مهرجان باش تبرز العادات والتقاليد معناه لتزخر بها المنطقة هذه. الحرف أيضا المخزون والموروث الثقافي خاصة في الأعراس التقليدية في المناسبات معناها العامة غاديكة جل هذا، خاصة في الاستعراضات حيث أبرز تقريب وقع إبراز كل معالم الفرح سواء في معناها كما نقوله احنا تسلسل متاع الفرح في المناطق هذية. شفنا في الجحفة، شفنا في اللباس التقليدي، أيضا كان يوم مفتوح للأكلة التقليدية. أهم ما يلاحظ تقريبا زوز ندوات اللي صاروا في تشين معناها يهموا كما نقولوا احنا المناطق الجبلية والفلاحية هذه ايضا، والتفكير ايضا في كيفاش نجم نستغلوا هالموروث الثقافي هذايا ويقع دراجة في زيارات سياحية. ايضا فما زوز ورشات او كما نقولوا احنا معناها زوز حوايج جديدة انا شفتها وللأمانة معناها فرحتني ياسر. كانت دورة تكوينية أولى في صناعة البرنوس والكشابية، وأيضا دورة تكوينية ثانية في تقطير الأعشاب الجبلية وطريقة استخراج الزيوت. كانت دورة تمتد على تقريبا 3 أيام. للأمانة كان إقبال كبير ياسر، وبرشا ناس اكتشفت برشا حاجات جديدة في المناطق هذه. المناطق هذه للأسف العوامل الطبيعية خاصة قلة الأمطار والنزوح أثر عليها بصفة كبيرة برشا. نحكي على مدرسة تشين في وقت من الأوقات كان فيها تقريبا 500 تلميذ، حاليا ما فيهاش حتى 50 تلميذ. نحكي على شعب تسمعنا أيضا درجة أقل، مدرسة تسكرت. ممكن منطقة طمزرة أبرك شوي قاعدة محافظة عندها طابع معناها السياحي، أو منطقة عبور ما بين مطمطة ودوز، وشفنا في مهرجان زاد لهنا هكة طمزرة الاستثناء ممكن إبراز العادات والتقاليد البربرية اللامازيغية والهوية معناها للمنطقة هذه. شفنا كما قلنا زاد أكلات مازيغية بربرية، يعني اجتهادات كبيرة للهيئات هذه باش تحاول الكلها تخرج ما عندها. مش بسهل مش بسهل باش تشوف جمعيات تنشط، خاصة ونشوفوا أن العمل الجمعياتي أصبح عمل مضني، عمل متعب، عمل فيه برشا برشا برشا إشكاليات وعراقيل، خاصة ومعناها في ظل قلة الدعم المادي، في ظل معناها قلة كما نقوله احنا حتى تجاوب ساعات مع بين المواطنين او عزوف في المشاركة وفي المساهمة. وقت نشوف عروض بقيمة الشاب عماد من الحامة او الكيلانت ليج في مسارح مفتوحة ومجانية، معناها نفهم قيمة العمل الكبير اللي قاعدة تقوم به الناس هذية، خاصة وأن الناس هذية عملت على ممكن نقطة كبيرة وياسر، وهي العودة إلى المناطق هذية، العودة لإحياء المناطق هذية. أنا شفت تقريبا أسبوع أو 10 أيام قبل انطلاق المهرجانات هذية الناس كلها روحت لديارها نظفتها حضرتها على أساس باش تحضر المهرجانات هذه ويستقبلوا فيها حتى الضيوف، يعني عودة الناس إلى المناطق هذه لإحياء التراث، إحياء العادات، إحياء التقاليد. مش بسهل المنطقة كما قلت لك هجرتها الناس كل العدة أسباب باش تلمد العباد هذيك وتجي وتحضر، وكما نقول احنا تحقق نتائج ونجاحات متميزة في ظل كل كل كل الظروف المادية والمناخية و لك الحمد لله كان الامتياز. أكيد باش يكون الرهان كبير في الدورات السابقة، فما معناها هيئة مهرجان اجتمعت حاليا قاعدة كما نقول احنا تناقش في الدورات اللي فاتت وتحضر في الدورات القادمة. الناس تقول مازال بكري، نقولوا لا احنا راه ما عادش وقت، خاصة وقت اللي إذا كان باش يصير فما ترميم في الهيئة توا كما نقولوا احنا التجديد. هنيئا لهم بما قدموه، الرسالة وصلت، نقول لهم يعطيكم الصحة. الناس اللي باش تاخذ عليكم مشعل باش تلقى صعوبة كبيرة، خاطر راهو صعيب ياسر باش تعمل اللي عملوه هما، خاصة في ظل كما قلنا الدعم المادي و للأمان الناس فدت من العمل الجمعياتي، خاطر ولا فيه الإشكال أن يحاسبك على نقاط الضعف قبل ما يحاسبك على النجاحات، والنجاحات ما نشوفوهاش، التعب ما نشوفوش، السهر ما نشوفوش. مش بسهل كما قلت تجي فنانين في قيمة فنانين هذوكم في مسارح مفتوحة ومجانية وتنجح صحيح. بعروض متميزة ويكون الإقبال كبير حتى من ولايات مجاورة دون ما يصير حتى إشكال. هنيئا لهم ويعطيهم الصحة، أمتعونا من متمطة نمشي المتمطة جديدة، غياب تام للأنشطة في ظل نادي الأطفال مسكرة عنده أكثر من عام، إلى حد الآن ما نش عارفين باش يتجدد باش يترمم باش يتسكر باش يتبدل. دار شباب محلول فيها شانتي ما نش عارفين، وفيما برشة تجهيزات ناقصة وصلنا فيها بشيقة تطويرها من جيل الثاني جيل الثالث. نادي الأطفال، نادي الثقافة، دار الثقافة في متمطة، مدير برك ينشط كان هو العناصر اللي معاه كلها وقتيين، نستنوا في تطوير دار الثقافة هذه تجهيزها إن شاء الله، نشوف موسم ثقافي جديد وفكرة جديدة ورؤية جديدة، وعلاش لا ما نشوفوش مهرجانات أخرى، خاطر في مطمطة جديدة يبقى كل أيام ثقافية اللي في الزراوة. مش معقول في معتمدية زي هذه تزخر بعدة معناه شباب وبعدة كما نقولوا ناس مثقفة وواعية وتحب الأنشطة الثقافية، كان مهرجان برك يصير في الزراوة، علاش لا ما نشوفوش مهرجان في مطمطة، علاش لا ما ترجعش ليام الثقافية في قصر منيزلت.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي عبد السلام. تقريبا جولة كاملة في مختلف المحطات الثقافية في مطمطة جديدة والقديمة، وأمال كونه العمل الجاي يكون برؤية جديدة ومتجددة. يعطيك الصحة سي عبد السلام، شكرا لك، تحياتنا لأهلنا في مطمطة. يعطيك الصحة، شكرا لك، تفضل. شكرا لك سي عبد السلام، يعطيك الصحة. 6:30 على موجات إذاعة تطاوين، مواصلين معاكم، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. وجيتنا تو أو مجال حديثنا بش يكون علمي بشكل اللي يهم الناس المغرومة بالمجال هذا. نجي للتظاهرة في إطار نشاط متاع جمعية واحد العلوم اللي تنظم المخيم الصيفي العلمي العدد 12 هيدرو درايف هذا، والحدث العلمي والتكنولوجي مخصص للشباب اللي عندهم غرام بالمجال هذا، الهندسة الابتكار والتقنيات الخضراء. حاضر معنا الدكتور حسن الدحميني رئيس جمعية واحد العلوم. دكتور سعداء جدا باستقبالك، مرحبا بك.
1: شكرا سي عبد الله، وشكرا من خلالك لإذاعتك طويل، وتحية لكل المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم.
0: الله يخليك سيدي، شكرا لك لقبولك دعوتنا. في البداية كان تعطينا الإطار متاع التظاهرة والحدث العلمي هذا الهيدرو درايف اللي بش يكون بعد أيامات موعد الانطلاق متاعه.
1: فعلا هو المخيم العلمي الصيفي 12 هو يندرج في إطار استمرارية المخيمات الصيفية لواحد العلوم، وهذا يعتبر ركيزة من ركائز النشاط السنوي، ونبقى نحضره لفترة طويلة معناها مع الشركاء والمواضيع ومكان المخيم والمحاور اللي باش يتم فيها دراسة المخيم هذا. فهذا يندرج في الإطار هذا والاستراتيجية العامة للبلاد التونسية، معناها في الأخذ بناصية العلوم ومنها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والدائري وكل ما هو يندرج ضمن المستقبل الذكي الأخضر.
0: هي العناوين كبيرة، ولكن الناس اللي تسمع فينا وتحب تعرف شنو اللي باش تكون في التظاهرة هذه، وشنو باش يستنفعوا للشباب اللي باش يكونوا حاضرين معاكم، وشكون الشركاء معاكم في التظاهرة هذه؟
1: اي فعلا دائما في كل مخيم علمي تنظم جمعية واحد العلوم مش وحدها، ولكن عندها شركاء قارين ومتميزين. معناها الشريك الأول هو المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس وجامعة جابس، والشركة العالمية ستي ميكرو إلكترونيك هي اللي تتمدنا كل ما هو معناها جديد في الذكاء الاصطناعي والبطاقات الإلكترونية الحديثة. هذوما الشركاء.
0: هذوما الشركاء. به الناس اللي الشباب المغروم اللي باش يكون حاضر معاكم شنو باش يستنفعوا من الحدث هذا، وكيفاش باش يستنفعوا، ومنين هم مشاركين؟
1: هاي المحاور اللي باش ندرسوها خلال المخيم هذا سي عبد الله هي ثلاثة محاور. المحور الأول هو الطاقات المتجددة، معناها اللي تعرفوا الدولة توا مع الانقطاعات التيار الكهربائي كنا حاسين بأهمية الطاقات المتجددة، ويكون عندنا الطاقة مع جنبنا ونستخدموها وقت اللي نحبه بدون انقطاعات، سواء هذه حاسين بها. عندنا كذلك التكوين في البطاقات الإلكترونية الذكية، هذه باش يتأمن المهندسين لأنه مهندسين من شركة ستي ميكرو إلكترونيك، هذوما زوز مهندسين عندهم ما شاء الله تجربة أكثر من عشرات السنين، وباش يفيدوا الشباب بتجربتهم ومهاراتهم. كذلك عندنا تكوين في الإنتاج والاستخدام الهيدروجين الأخضر، هذا باش يأمنوه أساتذة من المدرسة الوطنية للمهندسين، وفي نطاق مشاريع مع جامعة يابس بين جامعة يابس والاتحاد الأوروبي، معناها باش نجسدوا بعض معناها التطبيقات العملية للهيدروجين الأخضر معناها في حاجات نستعملها تقريبا يوميا. إذن خلال المخيم عندنا الورشات التكوينية هذه وبعد ذلك عندنا مسابقة. المسابقة هذه هي عبارة على سيارة أو روبو يعمل بالطاقة الفوتوفولتية مع الفوتوفولتايك والهيدروجين الأخضر والبطارية. تعرفوا توا الموضة عندنا توا في العالم كله هو سيارات الهجينة اللي تخدم بالكهرباء وتخدم بالوقود
0: بالبنزين العادي.
1: احنا السيارة هذه باش نخترقوها باش تشتغل بثلاثة موارد الطاقة والمصادر الطاقة ما فيهاش ليسانس المازوت، فيها الهيدروجين هو باش يستبدل الوقود الأحفوري اللي نستعمله فيه ويكون ملوث للبيئة. وبطبيعة الحال تعرفوا كنا توا ليسانس قاعدين نستوردوا فيه بالعملة الصعبة والمشاكل نتاع التوريد.
0: هي البرامج والمحاور نحييكم على الاختيار وخدمة كبيرة وبينت التفاصيل الدقيقة والأهداف اللي رسمتوها للمخيم العلمي هذا. ومع هذا فإنه فما مع الورشات التطبيقية والعمل التطبيقي فما كما كنت تتحدث هذه التجربة العلمية الهندسية والنموذج هذا متاع الكراهب اللي بيشتخدم بالهيدروجين اللي والطاقة الخضراء. العملية وقتش بيشتبدأ الوقت قديش؟ هل فما مسابقة في وسط التظاهرة هذه؟ هل فما فعاليات أخرى جانب ترفيهي جانب استكشافي؟ أعطينا البرمجة دكتور معاك لو كان ناخذ فكرة على البرمجة الأيامات الجاية كيفاش باش تكون إن شاء الله.
1: المسابقة هي دي ما في آخر الورشة سي عبد الله بتكون فيه مسابقة بين المجموعات. احنا أول ما يبدأ المخيم نقسم المشاركين إلى تقريبا 5 أو 6 مجموعات ويكونوا فريق معناها متكامل ويتعلموا يخدموا مع بعضهم يحضروا مع بعضهم يسهروا مع بعضهم وفي الأخير منا يقدموا مشاريعهم أمام لجنة علمية ويتم تقييمهم الأعمال هذه وفما جوائز معناها للفائزين معناها في المسابقة. إضافة للورشات والمسابقة عندنا زيارات الشركات ومؤسسات معناها علمية ذات صلة. كان النجم نذكر عن الفابلات نتاع شركة الاتصالات معناها نجم نذكرها أورانج معناها هي تعتبر من أكبر الفابلات في تونس. وكذلك عن محضنة مؤسسات جديدة معناها تشتغل بالذكاء الاصطناعي يسموها الستارت اب فيليج في المنزل وتضم عدة مؤسسات ناشئة يخدموا مع بعضهم معناها من أجل مشروع معناها مستقبلي فيه عبارة عن الاسباس الكووركينج معناها
0: فضاء مشترك للعمل
1: وكذلك فقرات ترفيهية عندنا معناها تبحيرة ما ننسوش التبحيرة عندنا سهرة فلكية وعندنا سهرة موسيقية نظم سهرات معناها
0: هي اللي تظهر على قديش من يوم دكتور؟
1: على 5 أيام معناها الانطلاق إن شاء الله يوم الأحد يتم افتتاح المخيم لحد مساء الساعة 4 تقريبا مساء والاختتام يوم الجمعة. وفما إمكانية كذلك لزيارة أن شركة تصنع في الألواح الشمسية وإلا شركة تصنع في الطيارات معناها أنا مازال ما عندناش الجواب النهائي لأحد الشركتين.
0: والزوز مهمين يظهر لي بالنسبة للمشاركين.
1: مخيمات سابقة زرنا معناها عام السيارات التونسية وعام الأول في جربة زرنا محطة التحلية وزرنا المركز النموذجي متاع في جرجيس معناها تاع الذكاء الاصطناعي
0: فضاء الأنشطة الاقتصادية
1: وكله ديما معناها كما نقولوا جواندر لوتيل هذا غريابل، والشباب نوروهم معناها نزوروهم المؤسسات هذه باش ياخذوا فكره ينفتحوا على المحيط يشوفوا المعامل هذه كيفاش تخدم كيفاش تتركب. فكل زيارات كلها والحمد لله
0: هي والأمانة معناتها واحة العلوم من أبرز الجمعيات اللي قاعدة تنشط في المجال العلوم في الجنوب الشرقي، والحدث متاعها هذا التظاهرة المخيم الصيفي العلمي واحدة من أبرز التظاهراتك. علاش صح عليهم المجموعة اللي بيشكونوا معاكم، وكيفاش هم شكون الشباب اللي بيشكونوا معاكم، وقديش تقريبا اللي باش يستفادوا من المخيم الصيفي هذا؟
1: هو ديما الاعلان يكون عبر صفحه الجمعيه وصفحات التواصل الاجتماعي وكما يقولوا اللي يقيد الاول معناها ترمي كما يقولوا
0: عند الحظ اكثر كان
1: يكون عند الاولويه. تقريبا معنا في حدود 30 من 25 30 شاب وشابة، معناها مستوياتهم دراسية كلام ذا معنا في ليسي وطلبة، وفما حتى طلبة دكتوراه معناها باش يشاركوا في المخيم هذا.
0: ثقة كبيرة.
1: تعرف يا عبد الله من الحاجات الباهية في المخيم هو التمازج بين المستويات العلمية المتفرقة، وخلال المخيم تكون المجموعات غير مديانسة معناها متكافئة حتى في المستوى التعليمي، فيصير كل التمازج والاستفادة بين المستويات العلمية، وهذا معناها يخلي جو باهي معناها تعليمي تعاوني معناها ممتاز جدا.
0: صحيح، أعطيكم الصحة وثقة كبيرة حتى في الناس اللي مشاركة من النوعية وجودة المخيم العلمي هذا، وكاليش القبيل يكون ديما وبلايس ديما تكون مهمة في المخيم هذا. إذن الموعد بش يكون نهار الأحد إن شاء الله
1: نهار الأحد الصباح الانطلاق من جلس، والغداء بش يكون في مركب الشباب المنوب إن شاء الله، وبعد الافتتاح عندنا ورشة تكوينية في الكارت الإلكترونيك من نوع STM32، ونهار الاثنين معناها عندنا زيارة المؤسسات هذه اللي حكيت عليها قبل شوية الفابلاب والستارت اب فيليج، ويوم الأربعاء يوم الثلاثاء عندنا ورشات تكوينية في الطاقات المتجددة وفي الهيدروجين الأخضر، ونهار الأربعاء ثم ورشة في الكارت الإلكترونيك من نوع STM32 الحصة الثانية، وبعد لي معناها ثم عشوية في مرسى شوية بحر وشوية فريد، ويوم الأربعاء في الليل باش تنطلق المسابقة، ولا الأربعاء معناها تنطلق المسابقة نتاع المخيم إن شاء الله.
0: إذن الموعد إن شاء الله نجدد معاكم الموعد دكتور يوم الاختتام الأسبوع القادم نهار الجمعة، كيفاش يكون اليوم الختامي للتظاهر نهار الجمعة، نكون معاك إن شاء الله نواكب معاك التفاصيل وكيفاش تعدت التظاهرة والأجواء بصفة عامة. تحب نشكرك برشا دكتور حسن دحمان على الخدمة الكبيرة اللي قاعد تخدم فيها، ومن خلالك المجموعة الكل في جمعية واحد العلوم.
1: صحيح متكامل يا عبد الله، بارك الله فيك لأنك ذكرت المجموعة، لأني ديما نقول العمل هذا هو عمل جماعي.
0: صحيح،
1: وديما أنا أستسمح للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات باش ما نذكرش اسم وننسى أسماء، فكل معناها فريق من شباب وشياب مجندين معناها لإنجاح التظاهرة هذه، وهذه معناها تحية الشكر لكل الفريق اللي
0: يعطيهم الصحة
1: والأساتذة والشركاء، ونحب نشكر ديما راوي سي عبد الله معناها نقولها والسادة المستمعين المشاركة رمزية، معناها بالنسبة حتى المساهمة نتاع المشاركين رمزية. وهذا علاش نحب نشكر المساهمين والداعمين باش نغطوا بقية المصاريف معناها نتاع المخيم، ونقلوا وليداتنا وبنياتنا ندلوهم وبأقل معناها مصاريف من بأقل تكاليف من عندهم هم، معناها
0: أعطيهم الصحة. كل الداعمين لوحدة من التظاهرات العلمية المهمة في الجنوب الشرقي، يعطيك صحة حسن، شكرا لك
1: ومن خلالك من جديد. وحيي إذاعة طويل على اهتمامها ومواكبتها لهذه التظاهرات، ومشكورين ودائما متميزين إن شاء الله.
0: نحن أسعد بالتظاهرات النوعية هذه المختلفة اللي عندها صبغة علمية، نفرح برشا في تغطيتها، وإن شاء الله نكونوا معاك في الأسبوع القادم في متابعة للتظاهر. يعطيك صحة دكتور، شكرا لك، تحية لك والمجموعة اللي معك لكل خدمة التظاهر هذه، وبالتوفيق للمشاركين في المخيم العلمي. هذه فرصة مهمة استثمروها كما يلزم. تولى 6:53 دقيقة، مواصلين معاكم في أصايل، بعد شوية باش تكون على موعد مع موجز الأخبار السبعة والأخبار الرياضية، كيف كل التفاصيل معاكم على موجات إذاعة تطوي، خليكم معنا.

رحلة قدوم ومغادرة هي قبل الأخيرة هذا العام. استفاد 25,103 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4,829 مهاجر عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جام في 2026. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد على ذمتهم بداية من هذا اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان غزة في حاجة إلى مأوى. طالبت وزارة العدل التركية اليوم بإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وملاحقته دوليا. شكرا على المتابعة مستمعين الكرام، بعد أذان صلاة المغرب الرياضة مع الزميل عبد الكريم الحمدي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

0: بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. الفاسبار.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالعاب البحر الابيض المتوسط، تارنتو الايطاليه 2026، الدوره 20 للالعاب التي تتواصل من اليوم الى غايه 3 سبتمبر القادم. تونس تشارك في هذا الحدث بيوفد يضم 176 رياضي ورياضيه، 67 اناث و109 ذكور موزعين على 28 اختصاص رياضي، وهو الثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد الدورة التي أقيمت بتونس سنة 2001. الرياضات الجماعية ستكون ممثلة بكرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة إلى 24 رياضة فردية. كما ستشهد دورة تورنتو لأول مرة اعتماد منافسات البادل والسباحة بالزعانف بمشاركة تونسية في الاختصاصين. في هذه اللحظات انطلاقة حفل الافتتاح والثنائي فرس القطوسي تيكواندو وسندس حشنة كرة اليد، سيرفعان الراية الوطنية في حفل الافتتاح بمدينة تورنتو. في كرة القدم الانتدابات متواصلة في الترجي الرياضي الجرجيسي، آخر القادمين ضياء الدين الجويني مدافع بعقد لمدة موسمين. الملعب الجيبسي بلاغ صدر عن الهيئة المديرة تؤكد فيه أنه كافة لاعبي النادي للموسم الفارط قد تمت تسوية مستحقاتهم المالية بنسبة تبلغ 95% مقارنة بالمواسم الماضية. كما تشير الهيئة إلى أن وضعية اللاعبين والعلوي والصبر السوداني خارج عن نطاق النادي، حيث أن اللاعبين يرغبان في الخروج من أرض الوطن وعدم وصلة اللعب في البلاد التونسية، وذلك لأسباب شخصية. الملعب الجيبسي وصل طرابلس التحذيري بعند رام، غدو يلعب آخر مباريات الودية ضد فريق مولودية باتنا الجزائر انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ثم العودة إلى جيبس راحة بيومين، ويوم الثلاثاء القادم العودة للتدريبات بالملعب الفرعي بزريك. دائما في الرابطة الثانية، فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين وهيئة التسيرية تعلن على التركيبة الكاملة للهيئة بقيادة يوسف الحمزي كرئيس، نائب رئيس مكلف بأمانة المال معزل النصري، نائب رئيس حمزة شحيدر، كاتب عام طاهر الكريمي، مدير تنفيذي جمال الحمزي، رئيس فرع حمزة لاتيب، رئيس اللجنة القانونية محمد الطاهر ناني، رئيس لجنة الأعلام هود بحبيس، ناطق رسمي بلال بوصاع، أمين مال مساعد محمد الهشم الصايب، كاتب عام مساعد محمد إقبال الأسديري، أعضاء مجلس الإدارة مختار الأسود وعبد الحفيظ بوصاع. أذكر في الرابطة المحترفة الأولى، غدوة انطلاقة الموسم الرياضي 2026-2027، كل المباريات انطلاقا من الساعة 4:30 بما فيها مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي يوم الأحد، رغم طلب الفريقين تأخير الانطلاق إلى الساعة 6، ولكن الرابطة أصرت وأكدت التوقيت الرسمي على غرار كل المباريات انطلاقا من الساعة 4:30 في البرنامج. غدوة دفعة أولى فيها أربع مواجهات، اتحاد بن قردان يستضيف نادي حمام الأنف، التحكيم لسيف الدين الورتاني والفار لخالد جويدر، تقدم ساقط الدائرة شبيبة العمران، التحكيم لحسن النيلي، حمزة جعيت في تقنية الفار، أما الحمام سوسة الاتحاد المنسيري التحكيم لحسين بن سيسي، والفار السلوفيني ألكسندر مك روكاف، الملعب التونسي نادي الاسفاقس التحكيم لبديس بن صالح، والفار لأزمير سيركوفيتش. يوم الأحد دفعة ثانية كما أحكيت دائما نفس التوقيت الساعة 4:30، ترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي هيثم الطرابلسي حكم ساحة وأزمير سيركوفيتش كحكم للفار، النادي البنزرتي مستقبل مرسى التحكيم لمنتصر بالعربي، والفار لأمير العيادي، النجم الرياضي بالمتلاوي النادي الإفريقي التحكيم لأمير لوسيف وألكسندر ماتراكوف أسلوفيني كحكم للفار، والترجي الرياضي الجرجيسي بمركب الدوري بميدون يستضيف الأولمبي البيجي التحكيم لأمين لفقير والفار لهيثم قيرت. قائد المنتخب الوطني التونسي في المونديال الأخير لاعب الياس الأسخيري يعود رسميا لنادي كولن الألماني بعقد يمتد إلى سنة 2028. أختم كرة القدم الأوروبية لليغا الجولة الثانية، مباراة مقدمة الليلة انطلاقا من الساعة 8 ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الإنجليزي الممتاز، افتتاح الموسم بلقاء أرسنال كوفنتري سيتي في الثامنة، وفي الدوري الفرنسي أيضا افتتاح الموسم من خلال مواجهة تنطلق بعد 35 دقيقة من الآن في حدود الساعة 8:45 مارسيليا ضد فريق ستراسبورغ. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، أصل متواصل البرنامج مع عبد الله بقير إلى حدود الساعة 8:00، إلى اللقاء. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أسايل. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا على موعد مع الحديث على الدورة 41 مهرجان المرقوم بوذرف مع مدير الدورة المنجي كريستا. كل التفاصيل بعد شوية، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. وجئتنا الآن إلى وذرف، تحدثوا على الدورة 41 لمهرجان المرقوم بوذرف. كل التفاصيل مع المدير المهرجان سلمونجي كريستا، كل التفاصيل المهرجان. سعداء باستقبالك سلمونجي، مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مرحبا إذاعة الطويل، وشكرا على اللفتة الكريمة هذه،
0: الله يخليك.
1: الله يخليك. الجنوب كل ركب.
0: الله يخليك. هذا وجبنا سيدي، مرحبا بك. معك سلمونجي، الحديث على الدورة 41، الناس اللي تسمع فينا معك، لو كان نعمل جولة في البرمجة الخاصة بالدورة هذه.
1: هذه الدورة 41 إن شاء الله هذه تكون مميزة على سبقاتها. ركزنا أثناء على إحياء التراث الوذرفي، مرقوم الوذرفي، ومنهم شركة زرابي وذرف هي مشهورة بالإقليم والزربية والمرقوم الوذرفي. وصنع البرنامج مش تلق منها 25 أوت حتى 30 أوت. أنا عندنا الافتتاح يوم 25، تلق من ساحة الاستقلال وذرف إلى المعرض ساحة المسرح، يكون فيه الفروسية والطبال والذكر الشعبي بتاعنا والمجورات والشعراء ولمحة وذرفية وبرشة حاجات. نهار 26 أوت عندنا الفنان الشعبي كليت ليك كل معنا. سبعة وعشرين أوت
0: نهار الأول. وقتاش نهار الشي قابل؟
1: نهار الأول 25 الافتتاح بتاع المهرجان والمعرض.
0: نهار الثلاث
1: إن شاء الله بإذن الله. نهار الأربع عندنا سهرة في الليل مع سي كليت ليك والجنوب.
0: طبعا
1: 27 عندنا مسرحية رياض النهدي عبود الشو العائلة والطفل.
0: اي هذه نهار الخميس 27.
1: نهار الخميس. نهار الجمعة عندنا الفنانة ليفانتويت معناها يقابل إيمان الشريف. إيمان الشريف نهار الجمعة. نهار 29 عندنا حاتم اللجمي في البوخ اللجمي في الزيارة، أخدم في كارتاج سنة 29 هذا. ونهار 30 الاختتام تاع الدورة بسموناها النوبة الوذرفية، هو نوعنا فرق المحلية والشعبية بتاعنا، وست مولاد عمران عندنا فرقة مميزة، وطبال عبد الاسلام الله يرحمه أولاده معنا فرقة بتاعه، ومحمد بالليل هو المايسترو بتاع الفرقة. كل منوع إن شاء الله تكون إن شاء الله تعجب.
0: وقتش تبدأ السهرات والدخول وتكلفة بتاع التكيات اللي كان فهم؟
1: السهرات تبدأ بالعشرة بتاع الليل إن شاء الله مسرح البلدي، بالنسبة للكلين طليق 15 دينار تذكرة. اسمه عبودة شو 10 دينارات. إيمان الشريف 20 دينار، حتى يفرق كله في الليلة في المسرح البلدي 10 دينار. أربوخ اللجمي 20 دينار. والفرق الشعبية 7 دينارات.
0: إذن السهرات انطلاقا من العشرة متاع الليل كلها، والأسواق من العشرة دينارات حتى العشرين دينار تقريبا،
1: من سبعة دينارات حتى
0: العشرين دينار تقريبا.
1: إن شاء الله يكونوا راضين الجمهور السنة، خاطر راضين البرنامج مؤخر، دورة مؤخرة قضينا تقريبا لتروت جوان، خلطنا بالسيف من الشق الأنفس باش عملنا الدورة هذه. بنا في الشهر حضرنا كل شيء مش بالسهل.
0: صحيح.
1: بنا هيئة كاملة تخدم ليل ونهار باش نجحنا نجاح الدورة هذه، وخذنا المهرجان من فقد راه ما يتمش ولا حاجة كما هيك، تعافوا 5 سنين، قلنا سنين نخدموا بكل عزيمة وكل جد، وحطينا ليد في ليد، والحمد لله وصلنا باش عملنا برنامج هذا.
0: وهذا الكل لأجل أهلنا في الوذرف والناس اللي متابعينكم. مهرجان عمره 41 عام، مهرجان عريق ويستاهل كونه يكون موجود، ويستاهل برشا دعم. كيف
1: الدعم ماليريزمون دعم الناس من الحق مش رغبة تدعم المهرجان، يا فقدوا الثقة في المهرجان، يا ما راش علاش أهلين بوذرف يزم يرجعوا الروح للمهرجان. المهرجان راه عريق كما قلت تحكي 41 سنة هذه دورة 41، معناها مش مستاهل مهرجان راه تاريخنا أصلنا تراثنا كل شيء، الصناعة التقليدية تاعنا ما عشنا منها، أماتنا ربونا منها، كونوا منها الأجيال، طب وأساتذة محامين ومعلمين. المرقوم مش شوي يبقى زلان المرقوم ونحافظ عليه الرقم بتاعه،
0: حتى من جهة من جهة الدولة كيف يلزمها تكون داعمة.
1: ما فماش دعم، انا كنقول دعم معنا الدعم العمومي ولو خاص، حتى مؤسسات تاع البلاد ما فماش تشجيع، ما نلومش المجتمع المدني. هو هو كان كل ودر في 5 دينارات راه نجح المهرجان ونعملوا دوره ممتازه نجيبوا لراف ونجيبوا الدنيا كل اللي يحبوهم ما فماش دعم صدقني الدنيا بالسيف نصرفوا من جيوبنا ماشي بالسهل مش بالسهل قلنا المهم قال الاخر اخذنا التراو مارش ركبنا فسطه ويجري باش خلطنا حققنا هالدوره هذه ان شاء الله تعجب الجمهور
0: ان شاء الله
1: وندعوهم باش يحضروا ويدعموا المهرجان مازال عندنا النهارين والثلاثه ما يوقفوا معنا شوي راهو حتى القليل يعاوننا شجعنا شوي
0: وك علاش اليوم معاكم نستدعو الناس كونهم يكونوا حاضرين معاكم انطلاقا من نهار 25 نهار 3 حضروا ادعموا المهرجان نتاعكم واللي باش تحاول الهيئه المديره وكل الاعضاء نتاعها توفير ما يمكن توفيره لنجاح هذه الدوره 41 ان شاء الله موفقين سلمونجي
1: مرحبا انا ندعوهم الجمهور الهدر فيه وحتى الجيران مطويه والنوش والميده والهجه كل من يتعب يسمو مرحبا بهم ناس كل والباب مفتوح ناس كل يا سيدي حتى كما دعمت شي احضر خو تذكرة على الأقل عاوننا بتذكرة
0: هي العروض العروض وين تصير
1: حضور أكيد
0: العروض
1: نعم
0: العروض وين تقام العروض
1: في المسرح البلدي إن شاء الله
0: في المسرح البلدي باي برش
1: المسرح البلدي بودرف على طريق رئيسي هزل تروت معنا معروف معنا مش بعيد بجامع السلام تمشي طريق قفطة ماشي لتروت تلقى المسرح على يمينك
0: واضح
1: لا ممتازه يا استاذ
0: يعطيك الصحه شكرا لك سلمونجي
1: مرحبا بكم وشكرا على اللفته الكريمه دعت التطوين يعطيكم الصحه
0: ان شاء الله موفقين شكرا لك سلمونجي يعطيك الصحه
1: الله يخليك تحياتي
0: نحب من خلالك نحيي المجموعه الوراك الكل في هيئه المهرجان اللي ساهر على انجاح الفعاليه ومحاوله انقاذ المهرجان المرجوم بوذره في دورته 41 7:07 على موجات إذاعة التطوين فضل سي
1: وأنا باسمي الخاص وعلى هي يحيوك الكل ويشكر إذاعة التطوين اللفتة الكريمة هذه
0: مرحبا بك شكرا لك
1: نورتنا باللفتة هذه بقول عصات في بالهم بي باش تكلموني وفرحانين وحيوكم من
0: تستاهلوا تستاهلوا كل خير وان شاء الله ربي يوفقكم يعطيك الصحة
1: مرحبا بكم زورونا مرحبا بكم تشرفونا نورونا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيدي يعطيك الصحة شكرا لك سلمونجي مدير مهرجان المرجوم بوذرة في دورة 41 على كل هذه التفاصيل 7:36 على موجات إذاعة تطوين مواصلين معاكم في أصايل

تحية لكم مستمعينا الكرام. تول ثمانية غير درجين هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا. تحية لك فتح المقبلي. تحية لكم مستمعينا الكرام. تقابلوا في محطات إذاعية لاحقا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجاب السعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا تضمن 354 نشاطا على مدى شهر ربيع الأول بمختلف المعتمديات من محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. ترسو غدا بالميناء التجاري بجريس الباخرة قرطاج في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة. استفاد 25,103 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطواعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرجا في 26 و2000. أخيرا وفي العالم، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
4: مستمعين أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موعدنا الأسبوعي معكم يسألونك. لقانا كالعادة بساعة وفي المباشر، ويرافقني الشيخ عبد الحكيم عشعش كعادتي. شيخنا صباح الخير، السلام عليكم.
5: يومكم سعيد أخ عرفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
4: إذن كالعادة في بداية الحصة نذكر الناس اللي تسمع فينا بطرق التواصل معنا، إذا كان عندكم أي أسئلة تهم شأن الديني، العبادات، الأخلاق، أي حاجة تحبوا تسألوا عليها من الجانب الديني، شنو رأي الدين فيها، عندكم خطنا الهاتفي على ذمتكم 75-870-900، إذن 75-870-900. لكن قبل ذلك تخلونا ديما كالعادة شوية وقت باش نعملوا مدخلنا، وثم نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. وطبعا اليوم مدخل يفرض روحه، وإحنا على أبواب يعني أيامات، باش نقول الشيخ فيما يسمى بالمولد ولا الشرع
5: ذكرى يعني ذكرى المولد ونكتفي، لأن احنا العيد عندنا كان زوز عيد.

0: على كل احنا ديما من باب فذكر فذكر او اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ديما مع المناسبات هذه نحبوا نذكروا برأي الشرع في هالاشياء هذه لعل ثم ناس تقتنع وفما ناس يعني تحاول تطبق من عام الى اخر. فشيخ عبد الحكيم يعني في الشرع هل نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف ام لا؟ سؤال هنا سهل ومباشر.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم احنا في كل عام وفي كل مناسبة نسأل هالسؤال. احنا هو من المفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظمته وتاريخه وقيمته عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق تجعلنا أن نتذكره كل يوم ونقتدي به كل يوم. لا نجعل له لا زمان ولا مكان ولا حاجة لكي ننال شفاعته ونكون من أهل من أهل الرضوان ومن أهل الجنة. لكن كي تجيها المناسبة هذه نكون ربما نلموا بالموضوع أكثر. اختصارا وتحدثنا في جميع المواضيع إن كانت هذه الذكرى للاعتبار وللاعتبار بسنته وتذكير أبنائنا بمناقبه والتذكير بأخلاقه التي يعني مدحها الله سبحانه وتعالى بها فبأس البدعة إن كانت البدعة. هذا شيء حميد. هذا شيء حميد. وإن كانت الذكرى في المأكولات والمشروبات والنشاط فهذا لا يجوز وهذا غير مسبوح به شرعا. أنا في المناسبة هذه حبيت نعطي بعض المقتطفات من الأقوال التي وردت في الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل أهمها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام رب العالمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى فلعلك بايخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني قال ربي إن بتهلك روحك من الشيء هذا لأنك تحب تكون المؤمنين كلهم يعني يدخلوا في دين الإسلام. ثم قال تعالى أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تبين رحمته ويعني التفاف الناس حوله هذه كلها صفات حميدة قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم يعني حديث الرسول التي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال إنما أنا رحمة قال عليه الصلاة والسلام. ثم زوجاته السيدة عائشة قالت يعني إنه قرآن يمشي على الأرض. وخلي ما قال الصحابة فيه يعني أشياء كثيرة. يعني الصحابي أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أفقت ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. وقالت عبد الله بن عباس قال عنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. ولعلنا نختم أخ عرفات بذلك المستشرق الذي ألف كتابا وسماه المئة وقد ذكر أكبر إنسان
0: أعظم
1: إنسان والشخصية الأولى في التاريخ البشرية هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني ليس بعربي ولا بمسلم. فبين وهنا تبرز قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا في هالمناسبة هذه ما فيها باس ما نقولوش شبينا لا نذكروا أبنائنا نشروا كتب عن السيرة. والعلماء والصحابة من بداية البعثة المحمدية إلى الآن يعني قالوا فيه كثير ما فيها باس لو كان نذكرها ونحاولوا يعني نذكروا بها أبنائنا ونذكروهم بكون المولد هو ذكرى سنوية ما نمنعش زاد ما فيها باس اذا كان انا بنكرم ابنائي بحاجات ما فيهاش اسراف وتبذير ما فيها باس. وعلاش لا؟ وعلاش انا نقول لا ما نعملش عصيده الفرينه كما نعملوا احنا عصيده؟ احنا ما نعملوش الفرينه, نعملوا دقيق الشعير اخ عرفت ايه. حتى انتم زينا في البيت يعني ايه. اما باش نشري مثلا حاجات ترتب عليها
0: مش ياسر
1: مش قلت خارفة
0: تو تحول المستوى ولا الزقوق
1: إيه كان الزقوق بخمسين ألف إيه كيلو صحيح. ومتابع الزقوق بمئتين ألف إيه. يولي إسراف وتبذير كما حكى الأسبوع الماضي يولي
0: أثروا فينا العاصمة
1: إيه خي علاش إحنا من يتبعونا شم علاش نقول إحنا
0: إحنا مناش مؤثرين ما
1: صحيح
0: باقي تأثيرهم هم أكبر. على كل بارك الله فيك شيخ, هذا هو ما يجب أن يقال في مثل هذه المناسبات. ما فيها باس لا إفراط ولا تفريط, حتى باهي الصغير الصبي الصغير بتقول له يجي ولدي عمره 5-6 سنين 7 اليوم راهو تولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم, وهو رغم الاختلاف حتى في تاريخ الميلاد ما موضوع آخر مش مشكل, إنما ومن من ومن هكاية تدخل تعرفوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو تو صبي مازال صغير 7 و5 سنين حتى هي. التكليف مازال مكلف, احكي له عليه شويه كيفاش تولد كيفاش يتيم كيشكون رضعه كيفاش يصير احكوا لاولادكم الصغرى باش ينشؤوا على دين الاسلام
1: ويحبوا. عرفات كانت توقف المساجد ليله المولد في جميع المساجد كمحاضرات وحاجه ويجوا الناس يتلموا ويشوفوا
0: سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا ما هو نهار كامل التليفون فيدا ولا ايجا اقول له ولدي ايجا نحل لك اليوتيوب ادخلوا فيلم الرسالة خذوا منه لقطات شوية حلوة حاجة هاو الرسول صلى الله عليه وسلم وكالصور متاع قديمة هيك ينشأ الطفل في حب الرسول وحب الدين وحب الإسلام, لأنه قصة الرسول صلى الله عليه وسلم قصة حياة خير ما طلعت عليه الشمس.
1: صحيح
0: قصة من يعني حتى باش يعني نقارنوها بالقصص المسلسلات والأفلام تكون أحسن قصة
1: صحيح, خاصة الظروف
0: ايه؟
1: الظروف اللي
0: مشوقة وقصة مشوقة تخلي الصغير يحب يتبعها ويقول لك ايه وكيكبر وبعد الرسالة وبعد ما نزل عليه روح شو عمل إلى آخره. ماذا بينا الدنيا هذه نشوفوها
1: ما نشوفوش كان الجانب المادي تاع الحاجات تاع
0: ما نشوفوش
1: ساعات اسراف
0: تو الصغار سواء صبي ولا بنت صغيره كي تقول له المولد بناكلوا زقوق وبابا امي بناكلوا زقوق
1: لا غنيه العقليه هذه
0: لا لا قول له ولدي ماشي احنا زقوق تو ناكلوا زقوق اما الاهم زقوق
1: كيفاش
0: ماذا بينا بالله تتفاعلوا معنا ساعات شو رايكم حتى التليفونات ماذا بينا الموضوع اللي ياخذه الشيخ كمدخل كل يوم مثالش نفتحوا شويه حوار مش حتى للاسئله ماذا بينا تعطونا تجاربكم انت مثلا توا في ذكرى المولد شو تعمل الحاجات هذه ولا تكتفي بالزقوق ولا ما تعمل الجمله وما تحكيش مع ولدك جمله الى اخره. به سي الحبيب ناخذ مكالمات تفضل مكالمه اولى. الو السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
0: وعليكم السلام
2: ورحمه الله واحترامي ايها السادة الكرام.
0: مرحبا بك هنا تفضل.
2: عمك محمد جريم من جردان.
0: اهلا عم محمد مرحبا بك.
2: تحيه لك تحيه للشيخ.
0: بارك الله فيك تفضل. شو عندك سؤال؟
2: عندي زوز سؤالات.
0: اي
2: السؤال الاول قرات في احد الكتب ان اول كلمه نزلت في التوراه هي بسم الله الرحمن الرحيم, فهل هذا صحيح؟
0: التوراة.
2: السؤال الثاني قال الله في سورة مريم الآية 82 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية, كيف تكون أم مريم أخت هارون؟ وبمناسبة المولد النبوي الشريف معناتها في القرآن الكريم يعني قال الله معناتها سيدنا محمد معناتها ما قال حتى الواحد يعني إنك لعلى خلق عظيم, وقال في القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر, وقال في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وأمرنا بأن نصلي عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أحدهم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسمه، إذ قال المؤذن في الخمس يشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذا العرش محمود وهذا محمد. وقال آخر: أجمل منك لم ترى قط عيني، وأطهر منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، نور له وجوهكم. شكرا.
0: بارك الله فيك يا محمد، شكرا لك. تليفون آخر. ألو،
3: السلام أخي عرفات.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
3: جمع مبارك أنت سيدي الشيخ.
0: علينا وعليك إن شاء الله.
3: عمك البشير القطفي.
0: أهلا سيدي البشير، مرحبا، تفضل.
3: بيك عايشك عمال، بارك الله فيك. والله يا سيدي الشيخ، كيف نذكر صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقعد للمهندة حتى حدود، خلاص صفات كل موجودة في نبينا الله
4: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
3: والله، إن شاء الله بجاه بركة النبي من مولد النبوي الشريف، إن شاء الله يعم الأمن والسلام في كامل كل الأرضية في عرفات.
0: إن شاء الله، إن شاء الله، أمين.
3: في كل بلاصة ماذا ماذا ماذا ماذا أقوله؟ كما يقولوا ربي يسلي هذا الوضع، خلى الناس تعيش على الأقل. وبالنسبة للزقوق يا أخوي سنية، تو إحنا نديروا العيش بالعيش لكن الحلب والسكر والزيت.
0: أي.
3: وكل مرة نديروا الواحد زقوق فبس في الزرية بنديروا بالله.
0: باهي. تحكي لهم شوية، تحكوا شوية على ذي صغار أنت ذري اللي عندكم.
3: لا ذري كبار.
0: كبار شوية. باهي باهي.
3: لا يعرفوا مصلي عند العمر خلاص.
0: ما شاء الله. باهي إن شاء الله.
3: لا لا بس عليهم.
0: والأحفاد هوك تذكروهم، كان عندك أحفاد وديما. هي فكرة فكرة قلناها اليوم. أنه مع هذا نحكوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش تولد وكيفاش عاش، خلي يعرفوا قصة رسولهم صلى الله عليه وسلم.
3: لا يجيش
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هما في الغربة المسؤولية أكثر وأكثر.
4: أكثر صحيح.
0: أكثر وأكثر.
3: لا يعلموا فيهم أهلهم، يعلموا فيهم الحق على قاعدة.
0: وهو
3: على
4: إن شاء الله ربي يبارك في الجميع.
3: حتى يا سيدي الشيخ.
4: نعم.
3: أو إحنا برج ما يجي جدة، يقول مامي بابي دي كلنا حنا إحنا جدي، قلت لهم قولي جدي البشير، جدي فاطمة
0: وكذا. واضح. هو أكل هاكو جول هنيز يتكلم كم بالعربي، الفرنسوية وغيرها هذه يحفظ بسيف عليه، بيحفظها بأن عايش.
3: لا لا والله
0: بالعربي هي اللي مشكلة.
3: كان ما فيه في التليفون.
0: أي.
3: يقولوني جد البشير زراني
0: زور. يعطيك الصحة سي البشير، ربي إن شاء الله يفضل أمركم إن شاء الله. شكرا لك. شفت البارح شيخ فيديو صغير أنا منشور على الصفحة بتاعي، بنية مش عارف إنجليزية أم إنجليزية وغير مسيحية حصيل، عاد هي تصور في بنتها في الدار، عطست البنية، بنية صغيرة في الروضة، مرها 4 سنين، قلت وحدها الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: أمها قلت لها أي بالإنجليزية تكلم فيها، قلت لها شو اللي قلتيه هذا شو؟ قلت لها الحمد لله. شنو هي الكلمة هذه؟ قلت لها راهو معايا صاحباتي عرب كي يعطسوا يقولوا الحمد لله، خذيتها لي. حملت عليها فيديو واستغربت، قالت كيفاش فترة نتاع
4: الطفل على الطفل القى
0: اكيد صحيح. باه مكالمه اخرى فما في الانتظار، ناخذ مكالمه. الو،
5: اهلا وسهلا اخوي عرفات.
0: مرحبا، السلام عليكم.
5: السلام عليكم جد الفتوني بن جردان، وصحيح ليكم الشيخ والمستمعين بهذا التليفون على جروب الصحراء.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحه اخوي يزيد.
5: مورد مبارك.
0: امين يا رب العالمين.
5: ان شاء الله يا رب اخواننا في فلسطين، ان شاء الله كما نقول فيها ربي يقين بالفرج.
0: امين يا رب العالمين.
5: والله يا سيدي الشيخ تدعي على المورد.
0: ايوه
5: أنا وقت كنت صغير سيد الشيخ يصحب فيه شابان يلا يرحب للجامعة، كان يجيبوا فيه المواد تاع يقولوا فيه تبت يجي للجامعة، أنا كل عائلة جبت الجامعة، وكنت معنا يعلم فيه عاطيني دائل واحدة تبت بيضاء وطاقين نصحب فيه، فهمت الله. بعد نكمل وكل ترى المدى حاكة، فهمت الله، جيدك الناس ترى كل عرب على شايتهم.
0: أيوة
5: تبت الناس تاكل في العيش. تو يعني صغاري قلت لهم راه ما تم حد شيء، مع ذا عيش بالسكر والحلبة كاو.
0: أيوة.
5: وهذا ميدور زقوق وميدورش كذا يا
0: أيوة. هي والله المشكلة مش في زقوق ولا عيش، نقوله إحنا مشكلة أنه ما نكتفيوش كان بالماكلة.
4: ما نقولوش مولد معناها زقوق،
0: ما نقولوش مولد معناها زقوق ولا مولد معناها عيش متاعنا الأبيض بالفارينة.
6: يلزم المولد معناها في حاجة أخرى اللي هي أنه نعرف صغارنا شكون صاحب المولد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم أي مسلم يعرف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته. هذا هو الإشكال. باقي زقوق وعيش مش مشكلة.
5: أنا نعمل في دروس معناها ذرية قاعدين صغار.
6: واضح.
5: طيب ما شاء الله معناها كبروا بالله لله ويقولوا هذا سبحان الله. ويقولهم يا أخي تو سيدين إحنا تو شنية هالذكر وهالكذاب أنتوا اللي عرفتوه شنية. هو معناها ذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين. أنت يا شنو يقول لي هذا يقول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي وأنت يقول لي كذا عاد من جملتهم سيدي الشيخ أنا مرة عند ابنية تو تخرجت أستاذة مشيت نهار غادي للوحدة غادي للروضة باش يخلصها مني لكن قلت لهم الابنية وينها قالوا لي هاي والله يعني وين هاي هني سبحان الله جيتها لك تجبس فيها على البنك رد وكو عشان عاد ولد وهزيت المدرسة القرآنية سوى سيدي الشيخ معناها تعملنا في درس ما شاء الله سيدي الشيخ والله يقول سبحان الله معناها
4: المطلوب هكا هك هو المطلوب كما قلنا تو يلزم الأبناء يعرفوا أن المولد ليس في ما يأكل وما يشرب وما ينشد من أناشيد نبينوا المولد لمن علامة الرسول صلى الله عليه وسلم
5: حسس على جزء زواج في ختم القرآن
4: إن شاء الله ربي يفتح لها وربي يبارك للجميع
5: إن شاء الله ربي كما يقول الجميع يكونوا معنا
4: بارك الله فيك أخ زيد
6: شكرا أخويا زيد ما نطولوش برشا باش نخلو شوية فضال
4: للخيام منك الحديث على
6: يعطيك الصحة يعطيك لا لا لا مثالش باهرة نجاوبوا شيخ حتى نرجع
4: بالنسبة للكلمة أول كلمة اللي قال عليها الكلمة اللي نزلت والله ما عنديش
6: حل انا عندي اول ما نزل ما او ما نزل من التوراة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طور سيناء هو الوصايا العشرة التي كتبت في الالواح يعني
4: على النبي موسى عليه السلام
6: موسى عليه السلام
4: وبالنسبه يا اخت هارون يعني هنا المفسرين حاجتين اولا هارون ليس هارون اخو موسى خاطر الزمان بعيد وثم ناس مفسرين قالوا اخته في الايمان
6: أيوة.
4: باعتبار نبي الله مع سيدنا موسى أخوه
6: واضح
4: أما الزوز وردي نعم. والله أعلم
6: به ما عندناش أسئلة أخرين مدخلات
4: كلها مدخلات كما وصيت جماعة تفاعلوا معنا
6: تفاعلوا معنا
4: المولد
6: كل مرة كيفاش لكن ديما الأسئلة تبقى طبعا عندها أولوية طبعا
4: الركن الأساسي للبرنامج
6: به مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
7: أهلا بيه لاباس
6: مرحبا
7: جمعة مبارك
6: علينا وعليك إن شاء الله
7: لقيت أخويا
6: الله يسلم
7: الشيخ أنا عندي ورث أنا وأخواتي
6: أيوة مات
7: باباي وقال لنا حواز الزيتون
6: أي
7: أولين كنا عطيه بالمغاسة وقت اعتناه بالمغاسة مات باباي قعد فضالة حقنا فيها سطر زيتون أنا وأخويا
6: باه
7: باه بعد 10 سنين وبعدها بعناها كالحوازة
6: أي
7: خذنا منها تراكتور باش نخدمو بيه الملك الاخر
6: اي
7: تو الحوالي ساعتها الوقت هاك منين بعناه ب11 مليون انا تو نحب نخلص اخواتي ماني عندي هاك السطر اللي لحقت انا كان اخويا خاتي المغاسه حتو نباع في المجموعه يا اخي انا كيفاش نخلصهم نحي حق هاك السطر الزيتونه في الوقت هاك بقداش ولا في الوقت هذا ونخلصهم على حساب ال 11 المليون اللي بعنا بهم ساعاتها ولا بعد ما بعنا التراكتور مدة 5 سنين معناها سوما أكثر من 11 مليون
4: قداش
7: نحب نفهم كيفاش باش نخلصهم
4: قداش عندهم اللي انتم يعني تصرفتوا في الملك وما اعطيتوش باقي اخواتكم قداش 10-15 سنة
7: لا ما نبعناها شيخ احنا بعد ما بعد مات باباي
4: وقت قداش عنده باباك من اللي مات
7: باباي عنده برشا مات عام 83
4: هو توش يقول لك العلماء إذا كان كريدي قديم ولا حاجة قديمة تنشد الصايغي الذهب القلم الذهب بقداش عام 83
7: أيوة
4: طب من المفروض عام 83 من مات باباك تقسمه التركة
6: باهي ما صارش هذا
4: تسأل الذهب عام 83 بقداش وتسأل تو الذهب بقداش
7: أيوة
4: وتولي تخلص إخواتك على قيمة الذهب بتاعته
7: ما وسامحني الشيخ احتراماتي لك احنا توا ساعتها من بعنا هذه الحوازه بالسطر اللي لحقناه احنا بعناه ب 11 مليون
4: اي لكن 11 مليون هكا تاو هكا علاش قلت لك المساله باش تعرف القيمه باش تعرف كي تسال على الذهب بقداش تعرف ال 11 مليون
6: قيمتهم قداش
4: قداش يجيبون غرام ذهب
6: ايه
4: هل 11 مليون نفضروا ان الذهب كان ب 200 الف معناها المليون فيه 5 غرامات وتو 11 مليون 50 غرام ذهب تو قداش يعملوا 50 غرام ذهب
7: كلامك طيب يمكن ما القصة ما فهمتهاش الشيخ احترامتي لك
4: 11 مليون عام 83 ولا تبعته ما همش قد قيمة 11 مليون تو
7: ما صرفناهمش 11 مليون احنا خذينا بيهم تراكتور زدنا عليهم وخذينا عليهم تراكتور يخدموا بيهم في الملك الآخر
4: ما هو 11 مليون من المفروض قبل ما تشتري التراكتور تعطي بها اخواتك
7: ساعات الناس في الوقت هكذا
4: ما نحكوش على الناس نحكو على شارع ربي احنا
6: نحكو على الدين ايش يقول ما
7: ساعات الناس تتحشم ما تخشم اخوته ما تعرف البرنامج ما تو هنا من ناخذ السطر هكا اللي بعت عمام ناخذ قيمته تو ولا قيمته ساعات
4: انت ما عندك تاخذ انت دبر راسك هكا خذ كيما تحب كيما يرضيك نفسك اما انت المهم ارضي اخواتك وباش كانك فهمتش الوضعيه اطلبني على الخاص تو نزيد فهمك في هذا مع العلم انه قول بعض العلماء باش الواحد يخلص نفسه
7: حسب اجتهادك حسب اجتهادك
6: لا يكلف الله نفسه الا وسعها كلم الرقم اللي طلبته تو يعطوك بعد الحصه يعطوك الرقم ان شاء الله
7: سامحنا وجمع
6: تفضل بارك الله فيك
4: اسمح ان شاء الله
6: هو شني باش ربما
4: نبسطوا للمجموعة
6: للمجموعة ال 11 مليون حبيت تقول انت شيخ هوك ال 11 مليون ونقولوا احنا باي اخواته كان يخرج منهم مثلا زوز ملايين وقتها حقهم
4: حق.
6: الزوز ملايين هوك قديش كانوا يجيبوا ذهب يجيبوا مثلا 10 جرامات
4: 10 جرامات
6: انت ماك بتخلصهم السنه 26 شوف ال 10 جرامات قديش يسوا تو ربما تو يسوا مليون يولي يلزم تعطيهم مليون مش 200 دينار
4: مش 200 دينار هكا علاش
6: ما هكا شيخ
4: هذا هو كيف هذا قول من اقوال العلماء باش الواحد يبري نفسه ويبري ذمته
6: أيوة.
4: واول حاجه يديرها عرفات يستغفر ربي اللي هو اللي هو حقهم قاعد ياكل فيه قداش نعم
6: يا خياني ديما يا الشيخ وديما نوصوا في البرنامج هذايا راهو امور الورث هذايا تو كيما كان يحكي معناها بابانا هذا وقتها الناس تحشم والبنات ما يطلبوش منها لا ما يلزمش هاك جيت انت تو بعد بعد و40 سنه
4: ايه؟
6: ريت تو قاعدوا في مشكله كان من وقتها ما هذه ما فيهاش حشمه ودين هذا مات الاب ولا الام معناها كما قلت شيخ جمع 10 ايام حتى تتعدى هيك الحزن وهكا وانتهى ونادوا بعضنا اخوه الورثه ونقسموا الموجود وكل شيء واضح وقتها وبقيمته علاش تقعد ترجع العام 83 يزمك تسال قداش الذهب خاطر هكا الشرع اش يقول تسال قداش الذهب وقتها وتشوف قيمه الورث متاع اختك بالذهب قداش يجيب وقتها
8: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: احنا اخ عرفات ديما نقولوا لانفسنا قبل غيرنا، ان الانسان بعض وضعيات حتى في سلف، حتى في فعل خير ولا حاجه، اذا كانت تفوتك هيك اللحظه من اللحظات، راك بعد تالي ما عادش تلقاها، ما عادش تتاح لك الفرصه، وتقعد تجري ورا الشهاكه باش تخلص روحك. علاش ما دام الامر متاح وواضح، علاش انت
2: وترتبت عليه برشا حوايج، وهو يحكي لنا
1: على ساعه واحد
2: وتراكتور وهكذا،
1: واحد من الاخوه يموت تولي في عود، كان واحد يولوا ما عنده اربع خمسه اولاد، يظلوا في قسمه اخرى وفي جيل اخر وفي حاجات،
2: وحتى الامور الاداريه راهي والله فيها اشكاليات، شهاده وفاته باش تخرجها بمشكله ومضامين، وكما قال الشيخ يموت واحد من الورثه بيولوا ذريته وهات
1: صحيح.
2: راهو شوفوا راهو تعليمات الاسلام واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل قراننا راهي واضحه، تتبعها كما هي وتلقى روحك مرتاح
1: مرتاح. وهو تو ما دام صغر وصغير وعنده الفلوس وعنده الامكانيات ينفخ جماعه كل، اما بعد تالي كيف يظل النواظم كاده ويظل الفكر على قده ويظل يشبح في القبور النهار كامل ماشي للجبانه جاي يقول زعما انا اموري مريقله، من هاك العام درت وكذا. احنا ننبهوه من البدايه من تو باش يحط هالحاجات على جهه ويعمل ما امر به الشرع الحكيم.
2: هو على كل نحيوه خونا اللي اتصل بينا، معناها رجع، معناها نقولوا احنا ما نقولوش رجع لشاهد، ربما رجع لشاهد العقل، ولكن ان شاء الله
1: ان شاء الله يكون عبره لعديد المستمعين باش يتلافوا الامر قبل فوات الاوان.
2: ومثال شو بارك الله فيك انت، هاو معناها تحب تعطي اخواتك واقتنعت واحد بعد حتى السنوات هذه كل خير، ربما من غيرك اللي الله يرحمه توفى ومعناه في رقبة
1: ورث،
2: كيفاش بيعمل هذاك تو يوم الاخر كيفاش باش يعمل؟
1: لا
2: مشكله كبيره.
1: لا ثم مكالمه عرفات،
2: ثم ناخذوها شيخ. الو السلام عليكم.
3: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: جمع مبارك شيخ عرفات انت والشيخ عبد الحكيم.
2: بارك الله فيك. مرحبا.
3: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
2: شكرا لك. شكرا.
3: بالله عندي سؤالين.
2: ايوه.
3: انا مربي عندي سعي.
2: ايوه.
3: ولكن نخلص لي سعي، ما نخلص في شهتين، اقول نصاب متاعي ديما متواصل هكاك وشهتين.
2: تزكي تقصد؟
3: ايه نزكي. قداش كنت نعطي فيه مشياء؟
1: قداش عندك الراس؟
3: نفتش الميتين ديما، 180 200 190
1: هكا هو هكا هو متاعك.
3: نخلص في شهتين، ولكن قبل نعطي فيها مشياء، نعطي في عنز وناجة، طبعا من الغلي الساعة شوي بدأت نبيع فيهم ونعطي فيهم وفلوس، لقيتهم يبدوا على برش جماعة. هذا سؤالي.
2: معناه تخرجهم قولوا حنيش ساعي ولا فلوس ولا قيمتهم؟
3: تخرجهم فلوس، لقيتهم يدوروا على مجموعة باهية وانا كانش بحد ملزوم، معناه نعطيهم منها مشوية
2: باهي. والسؤال الثاني.
3: والسؤال الثاني يا اخي، الكلاد نتاع السنة يخلص الشيخ عبد الحكيم هو عند الرد، يخلص ولا ما يخلصش؟
1: شنو هو؟
3: الكلاد اللي والد السنة في الساعة الجاية والعلوش.
1: يعني هالصغار.
3: الأول يخلص ولا ما يخلصش؟
1: نجاوبوك إن شاء الله.
2: نجاوبوك يا حاج، شكرا لك، بارك الله فيك.
3: باهي يا سيدي.
2: تليفون آخر؟ هاي في الانتظار، باهي شيخ نجاوب.
1: تو بالنسبة للأصل في الزكاة عرفات.
2: أيه.
1: الأصل.
2: ايوه.
1: ان الانسان يزكي من جنس المنتوش، لكن نيه الاخ طيبه، باعتبار قال لك انا تو كيف بنعطي عنز ونعجه.
2: أيوة.
1: معناه هو عنده من الصنفين، وهنا يبينوا له عنده معيز وعنده انعاش، نيته طيبه في بيع هالاغنام، نظرا مثلا زوز روس يجيبوا له حتى مليون قريب بيناتهم توفيق مع الغلاء الشيء الموجود هنا، ويعطيهم فلوس لي لي لي
2: اكثر من
1: اكثر شخصي. من شخصي. احنا نقولوا له النيه طيبه، وعمل باهي ولكن ثم حاجة يزمك تخرجهم عند بلوغ حول الزكاة. ما تقولش أنا كل مرة نسمع بحد نعطيه المليون هكا يزم يخرج في في في الوقت المحدد للزكاة. ما نقعدش أشهر, نقعد جمعة مثلا باش هالمليون هكا نصدقه ونعطيه للناس اللي هم من مستحقي الزكاة.
2: ما يبطش بيه,
1: ما يبطش بيه. وإحنا عندنا حتى اللي كان شخص عنده عليها زكاة زيت مثلا ويرى نفس الوضعية ما فيها بقى. الأصل هو من جنس المنتوج, لكن إذا بالنية هذه موجود وباهي وفكرة وفكية باهي. بالنسبة للأغنام نزكوا نحسب الروس كل, وإحنا شوفوا ما يسمى بالوقص أخ عرفات. تو إحنا اللي عنده 40 حتى للـ120 يزكي شاة واحدة
4: رأس
1: واحد, ومنها من الـ120 حتى الـ299 بيزكي زوز روس. وهك علاش يعني نزكوا على جميع الروس
2: حتى المستالد عنده ساعة.
1: حتى المستالد عنده, المهم هو عنده حول عادة وقتاش يزكوا السراح في الزاز. يزكوا في الزاز هنا منين النعجة تهز على ذريتها يحسب على بعضها.
4: أيوة.
1: يحسب. كان بكل 10 نعاج يحسبهم, هذا جوفي جانفي, هذا جوفي فيفري. لا معش يسلك, معش يسلك. إنما وقت اللي يحسب جميع الأغنام.
2: إذن حتى الصغار يتحسبوا.
1: أي شوف أنت الوقت كما قلت لك الوقت. شوف من 40 حتى الـ120 يزكي شاة واحد.
2: شاة واحد
1: يعني باش يحسب يعني كما قال ربي حمولة وفرشة. حمولة هي الأغنام الكبيرة اللي ربما يركب عليها كالإبل والبقر, وفرشا الصغار اللي مازال يعني يمشي على الوتا زي الفراش.
2: نعم. 75-870-900 مستمعين الأعزاء في الانتظار.
1: أخ عرفات بنرجع للحكاية الإرث. المدة اللي فات سألني واحد ده هو باباهم خلالهم رزق وبعد ما خلى البابا رزق يعني واحد من الإخوة ابناء المتوفي قال أنا أخواتي يزمني نعطيهم باي حسب بايا وكذا, لقاه 5 ملايين عند زوج أخوات اقسم عليهم. وين قالوا الخوت الاخرين خوه واحد مازال حي واحد مات, خوه الاخر قال لا انا ما عنديش وما نجمش نعطيهم يا ودي بايهم رزق بابا. وذريت خوه اللي مات قال كان عينه باباي دفع انا ما عندناش مشكله. شوف يعني الوضعيات يعني ناس يعني
2: حتى نسجوا على
1: عمهم يعني قلت له انت ما عندك خالص قدام ربي وهم راهم باش يلقوا اعمالهم وباش يتحاسبوا على الشيء اللي يخلفوا فيه. ومن المفروض هذا من قبل ما تقسموا تعطوا لاخواتكم بايهم من قبل ما تقسموا. وكما قلت
2: هذا
1: مشكله كبيره ياسر. ما دام الانسان هالانانيه وحب الذات وهالحاجات هذه تخلي, وهي علاش من جاي القطيعه والمشاكل بين الاخوه والاخوات
2: من الحاجات هذه. نعم صحيح. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
5: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: يعيشك معك موني من تطاوي.
2: تفضل موني, شو سؤالك؟
5: تحيه لك.
2: شكرا شكرا.
5: والله عندي زوج اسئله. سؤال الاولاني على ثم نجمه كل ليله هكا نسموها احنا يعني بلغتنا العاميه يعني شهاب, يعني
2: شهاب. اي
5: اي
2: اي شبيه. الو الو صوت متقطع يا منيا. الريزو شبكه غير شويه المكان. نسمعوا فيك. اي تفضل بسرعه واصل.
5: قالوا يعني ماشي تبدا متعدي يعني ادعي دعوه خير يعني يستجاب لك ربي.
2: باه. والسؤال الثاني
5: وكمل اللي قال يعني النجمه هيك يعني ترجم في الشيطان يعني ملاك يرجم في الشيطان.
2: باه. هاي
5: والسؤال الثاني يعني احنا نقولوا اني نحب يعني كل مره نختم الكتاب يعني على يعني جارنا مثال ولا المهم يعني حد نعرفه يعني مش بالضرر اهلي. يعني هكا نحب يعني نسال سيدي الشيخ يعني صحيح ولا غلط؟
2: كيفاش؟ شنو الكتاب؟ ما سمعناش الاول شنو؟
5: لا اني نحب يعني نختم الكتاب يعني كل مره نعمل ختمة كتاب يعني على حد يعني جارنا.
1: ختم قران.
2: ختم القران.
5: اي
2: باه باه. هل هو معناه عمل جيد ام لا؟ باه. واضح واضح يا منى. سمعنا من الراديو, شكرا ليك. تليفون اخر. الو
6: السلام اخويا عرفات.
2: وعليكم السلام مرحبا.
4: سامحني يا عمك البشير قطو فين بك نسيت السؤال يعني.
2: اي تفضل. اي شو
4: بلا سيدي الشيخ تو ديما نهار الجمعة من محبذ يقرأ سورة
2: كهف. اي
4: شنو الحكمة نتاعها محسوب ما
2: به واضح يا سي البشير.
6: به واضح ان شاء الله.
2: ليلة الجمعة هي
6: ليلة الجمعة ويوم الجمعة
2: ويوم الجمعة. به نواصل حبيب. شيخ تفضل.
1: بالنسبة لسورة الكهف حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ولو أن يعني حديث صحيح يعني موجود نظر للعبر الموجودة فيها في سورة الكهف. سورة الكهف فيها ثلاث قصص يعني مشهورة فيها وهي أصحاب الكهف وسيدنا الخضر عليه السلام ويعني والملك الذي ملك الدنيا وهو ذو القرنين. فهل القصص هذا فيها اعتبار بهالأحداث هذه وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا ديما في حسات العبادات لا نقول لماذا, إحنا نقول سمعنا وأطعنا.
2: نعم.
1: لماذا نصلي الظهر أربعة العصر أربعة الظهر سر والمغرب جهر؟ لعل هناك عبر أخرى موجودة في قراءة سورة الكهف. بالنسبة للأخت منية تنشد عن نجمة الشاب هذه, والله ما عندناش يعني معلومة, ما نعرف الدعاء
2: هي في سورة الجن والآية
1: ايه
2: ومن يسترق السمع يجد له شهاب ايه الرصد.
1: ايه يعني احنا ساعة لساعة نشبحوهم
2: ايه نشوفوهم شاب ايك هابط معناه كانوا نار ساعة.
1: لا هي المسألة مربوطة بالدعاء في الأثناء.
2: الدعاء
1: الله أعلم.
2: ايه ما
1: عنديش معلومة تثبت ذلك. بالنسبة لختم القرآن احنا اهم شيء كي نختم القران اولا نملك انا الختمه ربع ان شاء الله تكون تلوته تلاوه صحيحه تلاوه معبره واديت كما يجب باش ربي نال منه الثواب. ثم بعد ما نختم القران نهديه للشخص هذا, وما ثماش ما افضل من ان الانسان يهدي القران لوالديه. ما ثماش ما افضل من كسان ويكون بذلك بر لوالديه.
2: نعم.
1: ما ثمت والله أعلم إذا كانت تحبي تختمي ختمة لخالتك ولا لعمتك ولا لخالك ولا لعمك ما فيها بس, أما تملكيه الساعة قبل أنت قبل ومنها تقري الدعاء اللهم بلغ ثواب ما تلوته من كتابك وعز وجل واجعله في صحائف والدي وربي عند ياسر. ديما ديري والديك وديري معاهم واحد آخر قبل.
2: نعم.
1: ولا حتى الروح الرسول صلى الله عليه وسلم لروحي نبينا ورسول محمد ولروحي والدي ولروحي مثلا مشايخنا لعلمونا ثم أقاربنا الأقارب والأباعد وربي يتقبل علينا.
2: كثير من صيغ الأدعية فيها ولجميع المسلمين ويقول العلماء يقولوا ترجع لي كذا بما أنك أنت من جمع المسلمين.
1: من دعا لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات.
2: نعم.
1: لينال الأجر به.
2: لينال الأجر كذا.
1: وربي عنده رأوا كثير خير. ربي قال لك كمن وضع أحدكم إصبعه في اليم ويهزه انقصش حاجة من البحر
2: شيء.
1: انقص حد شيء هكاك يعني كلمات الله وخيرة وفضلة يعني كثير ولا ينقص من شيء.
2: مكالمة موالية. ألو السلام عليكم. ألو
7: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: جمعة مباركة إن شاء الله.
2: علينا عليك إن شاء الله. تفضل.
7: تحية ليك خويا عرفات
2: وسيدنا
7: الشيخ.
2: مرحبا.
7: لازم أسأل لازم مدنين.
2: أي مرحبا. أي نسمع فيك.
7: عندي أسئلة. السؤال الأول هو أسرار سورة البقرة.
2: أسرار سورة البقرة.
7: أسرار سورة البقرة اللي واضح عليها أسرار سورة البقرة. والسؤال الثاني سيدنا الشيخ قل له فدية يمين لف واحد مثلا بجمة
2: فدية اليمين شيخ
1: كفارة اليمين.
2: كفارة اليمين نقول
7: كفارة يمين يعني قول جمة مثلا
1: باش حلف. هو قلت لي
7: هو حلف برحمة أمه مثلا أمه متوفي حلف برحمة أمه وإحنا نقوله إحنا تمام
2: واضح
7: كفارة متحشنية وأسرار سورة البقرة.
2: شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. نواصل مكالمة موالية. ألو
8: ألو
2: ألو على السلامة.
8: يسلمك.
2: هاي
8: كان جمعة مباركة
2: علينا وليك إن شاء الله.
8: والله عندي ثلاث سؤالات.
2: هاي بسرعة ترى.
8: عندي أختي اللي سألتك على المرة اللي فاتت نصلي يعني فرق معنا فروضي قبل معنا عثر ومعنا كل وقت وقته نصلي قبل وبعد تلي نصلي بصوت نقرأ في الفاتحة ومعنا سور القصار بهي هي تسمع ما تقدش تدوي معنا فما قرتش هي هك علاش هذه يذلني أنا نصلي فرضي معنا في بصور الطوال وهي نخليها معناها نصلي معنا بعد نصلي أربع ركعات ولا هم لكل فجر ولا لكل وعد جي تصلي معايا مبسوط عالي معنا باش هي تسمع الصور وتعود هي
2: تعود هي ما تعرفش ما تتكلمش بكوشة
8: لا لا ما هي عندها شوية هيك عاقة ما هي تسمع وتفهم وكل شيء أما هي تعرف كيف تصلي معنا ولا معنى تعرف معنى تتبعني
2: أعطينا تعرف أعطينا الكلام تقد تتكلم ما تدوي ولا
8: لا لا
2: عنده إعاقة في النطق به به هيك باش يعرف الشيخ شنو يجاوب بالضبط هاي سؤالك الآخر
8: وسؤالي الآخر كنت نصيم في الخميس والاثنين في هالصيف عندي معناها برد في المفاصل ناخذ الدواء وكل شيء ما عندي شوية شياح كل شيء ما نجمتش نكمل في الصيف ديما نبطل معناها وما تبرد الدنيا أنا نرجع نصيم الخميس والاثنين هذا مش انه شنو حكمه هيك وكلمة وسؤال الآخر معناها حد يدير الحاجة باهي ولا حاجة نقول له ربي يخليك فما سقى معناها سما واحدة قلت لها أنا ربي يخليك قلت لي كيفاش تقولي ربي يخليني معناها هي كلمة باهي أما بس يخليني ربي يمشي ويبعد عليا ولا ما فهمتهاش تفسير هي كيفاش
2: عندها زوز عندها زوز معاني زوز معاني ما يسالش كل واحد ونيته ان شاء الله باهي اختي هاي نجاوبوك ان شاء الله
8: عايشك يرحم والديك كل حيلك
2: شكرا تليفون اخر الو السلام عليكم الو الو نسمع فيك وعليكم السلام علينا عليك قوي شوي في الصوت نسمع فيك اي
9: يرحم والديك
2: تفضل اي
9: مواطن من المره ماكن بيت من هنا
2: مرحبا بك
9: حلو تصاحبون
2: مرحبا بالله سلامي خاص الاهالي بني مهيره كل
9: بارك الله فيك انا عندي سؤال على الميراث على الميراث يعني على الميراث
2: اي
9: شوف احنا ثمانية اخوت واخوات
2: باه ما شاء الله قداش ذكور وقداش اناث
9: خمسة ذكور وثلاثة اناث
2: باه اي
9: توفى باباي وما قسمناش خلى اللي الارض اللي عندنا خلاها شركة اللي يملكها هو خلاها شركة
2: باه
9: بعد ما توفى هو فترة معينة عامين ثلاثة حبينا نقسم احنا الذرية في بعضنا مشينا لاخواتنا قلنا لهم يا تعالوا انتم باش تاخذوا بايكر ها قالوا لا احنا ما عناش وما نقدرش ناخذوا واش نديروا بيه وطرحنوا ما احناش نعملوا كيف ما نقسم كي نقسم هيك على قالوا لا بر نتنازلوكم قالوا مشوا للبلدية تعرفوا بالتنازل نتاعها وصححوا فيه وعطوهن ومشينا أيوة. قسمنا احنا الارض بعدها قسمنا الارض في مدينتنا وبعض مازال منها مش الكل
2: اي
9: بعد تالي ثم اللي تراجع واحده ماتت الله يرحمها ما ندري عليها ذريه
2: الله يرحمها
9: زوج مازالوا حيين تراجعوا نوع الماء بدو يقولوا ما كيف باينه ما علاش عارفين
2: جيناها
9: الحل تو شنو هو الحل قانوني وشرعا شنو
2: باهي تو واضح شيخ
10: واضح
2: نجاوبوك ان شاء الله بارك الله فيك شكرا باهي نكملوا المكالمة هذه ونجاوبوا خاطر معاش برشا وقت له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
11: أحيي لك سي عرفات وسي عبد الحكيم باختصار
2: التفاعل
11: على المقدمة نتاع عبد الحكيم
2: اي
11: تم زوز علماء كوزوس بوسنر هذوما عملوا معنا إحصائية من 2007 من 87 حتى 2007 لمدة 20 عام وأعطوهم على جماعة هم قادة يعني قادة في علم الإدارة وقت اللي عطوه صفات على الناس هذول كيفاش تحب المدير معناها نتاع الشركات نتاعك.
2: اي.
11: اعطوهم بعض الصفات اجتمعوا فيها ولكن بعدين حصروا لهم الصفات ورجعوا لهم نحكوا على الكره الارضيه كامله، رجعوا لهم في 10 صفات بركه الناس الكل هذو من الشخصيات ما يقارب 200 شخصية أجمعوا على المصداقية وعلى الأمانة وخرجوا كتاب اسمه The Credibility Poses and Posner، معناه وحكوا فيه على سيد محمد عليه الصلاة والسلام.
10: الله عليه وسلم.
11: وكما قلت أنت زاد مبكر على حكاية اسمه العطسان.
10: نعم.
11: تم زوز من الناس وقت كانت صارت أحداث متاع واشنطن عام اسمه متاع أمريكا عام 2001، جورج بوش عمل خطاب أرضي للأمريكان برك وحكي فيه على الإسلام وعلى الرسول. تم زوز من الناس في حالة هستيرية أخرى يتعطون ويتعطون، سمعوا كلمة الإسلام والرسول ما لها أول مرة في حياتهم، هم معناها هم خارجين عن العقل تماما وعلى السيطرة، مشوا بحثوا وبعدين تلاقوا في الحج ويحكي عليهم على في أحد كتبه متاع الدكتور محمد عريش. بارك الله فيك.
10: شكرا سي
1: شكرا سي سيد على التفاعل وبارك الله فيك.
10: شيخ
1: يعني
10: الجو.
1: بالنسبة للأخ اللي يحكي على أسرار سورة البقرة، يعني أسرار عديدة ويكفيها فخرا أنها يعني أطول سورة في القرآن، 286 آية، ووردت فيها وهي أكثر الأحكام المتعلقة خاصة باعتبارها الأحكام التي تم جميع العلاقات بين الأزواج وبين التجار وبين وردت فيها، وهي سورة المطلوب أن نقرأها في المنزل لأنها يعني
10: تظهر كبير على المنازل،
1: تظهر بالسحر وتظهر يعني
10: الشياطين
1: وتظهر بالحسد.
10: نعم.
1: وما فيها بأس الإنسان يعني
10: حتى في الرقية خواتيمها
1: وحتى الخمس آيات الأولى.
10: نعم.
1: ثم قول زاد في الخمس آيات الأولى من سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة.
10: نعم.
1: ويكفيها فخر أن فيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي.
10: آية الكرسي.
1: وهي آية الكرسي
10: عشان يقولوا بعض العلماء هي من أعظم سور القرآن الكريم. يعني
1: بالنسبة لكفارة اليمين، أولا اليمين لا يكون إلا بالله، ثماش رحمة أمي ورأس باباي ورأس سيدي فلان وسيدي فلتان، من أراد أن يحلف فليحلف بالله.
10: بالله
1: أولا. ثانيا اليمين يجب أن يكون منعقد فيه نية قرار أنك تحلف على حاجة تكون حاجة هذه ممكن وقوعها وحلال، ما تكونش حاجة فيها قطيعة تقول والله لن أكلم أختي أو هذه فيها اسم كبير وغير جائزة. كفارة اليمين عندنا احنا في بالترتيب،
10: إذن في وضعية الحال ما نتصورش هذا كفارة،
1: ليس يمين.
10: حلفت برأس أمك واحد هذا ما فيش
1: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.
10: نعم.
1: أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأولا هو الإطعام.
10: نعم.
1: عائلات فقيرة زوز ولا ثلاثة، طيبوا لهم 10 وجب ما نعودوش، يزم 10 أنفار بالضبط.
10: 10 أنفار. نعم.
1: بالنسبة للأخت اللي تصلي، نحب أنا بارك الله فيك وحرصك على تمسك أختك بالدين، لكن باعتبارها صاحبة إعاقة لا يكلف الله نفسا وسعها، والله سبحانه وتعالى رافع القلم عن الأشخاص الذين يعني عقولهم ناقصة. ولا أمنتي ثم حاجة نبك لها، ماذا بين صلاتك أنت تكوني بالكفية اللازمة.
10: أي.
1: المرأة تكون صلاتها سر. صلي صلاتك أنت سر، وبعد تالي صلي بها باش تعلمها جهر ما فيها بس يعني
10: ولا لغة الشفاء. فما لغة متاع الشفاء تنجم تتبعك في الفاتحة مثلا باش تولي هي تحرك
1: شفتيها وانت ان شاء الله ماجورة عندك بكل حرف في تعليم أختك ان شاء الله حسن. الصيام الاثنين والخميس هذا تطوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدعاء ربي خليه كل واحد ونيته.
10: أي.
1: إذا كان هي تقلقك منها قول لها ربي يحفظك وإن شاء الله على الشهادة والعبادة وإن شاء الله يطول عمرك في الطاعة وفي فعل الخير ما فيها بس.
10: أيوة لا نصورها بالك تفذلك عليك ما خد فان برشا ناس يفذلك وكي يقول يخليك
1: معناها
10: يتركك
1: وما يلهاش بيك ربما هذا اللي
10: قولي لها رأو نفهم يخليك كذا وكذا.
1: بالنسبة للأخوات اللي عملوا هالتنازل من المفروض قانونيا يمشي معهم القانون، انتم عملتوا تنازل وما جبركم حتى حد باش تتنازلوا.
10: نعم.
1: اما من باب جبر الخاطر خاصة للأخت.
10: ايه.
1: الأخت راي عندها مكانة خاصة عند راكم خوال ذريتها.
10: ايوه.
1: عندكم مكانة خاصة.
10: نعم.
1: ما فيها باس لو كان تجبروا خاطرهم بالممكن على الأقل. أنت قلت بأن الأرض ما قسمناهاش كل هيك، الأرض اللي ما زالت ما تقسمتش تعطوهم منها منابها باش ما تقعدوش خاطر أخرى ندمين ولا تكونوا سبب في قطيعة ربما وتورثوا لأبنائكم قطيعة ولا حس.
10: قلناها مرة شيخ وهي فما موش هو مش حديث ولكن موافق لأحكام الشريعة. يقول لك علاش هو توا قال وقتها قالوا لنا لا وكيفاش ناخذوا ومسامحينكم و... انا نتصور حياه هذاك حياة. وفما قاعده ما اخذ بالحياء فهو حرام يعني فما ناس ما تحبش تهز حقها منك
1: متحشمه
10: ومتحشمه منك حياء من خوها الكبير
1: ايه.
10: وانت استغليت هاك الحشمه نتاع اختك وهزيت لها بايها هاك راهو حرام. شوف استغلال ما هو هيك ولا ما انا هو شنو خلاهم يتراجعوا شيء
1: خاصة في الوقت هكا
10: اي في الوقت هكا قبل يلوموهم حتى نسي الاخرين في المعادات تاخذي على اخوك انت
1: حتى الارض ما كانش ربما عندها قيمة في هكا الوقت وتو وقت الارض ولت عندها قيمة يحبوا باهي
10: مشاغل والناس عائلاتها كبرت وعندها مصاريف
1: احنا ماذا بينا ما تلجؤوش للقانون ماذا بيهم طيبوا لهم خطرهم
10: احسبوها كالتنازل ما صارش واعطيه حقه ورقد على مخدتك بالك مرتاح
1: صحيح.
10: وان شاء الله يوم القيامة معناه متهني
1: فعلا صحيح
10: خاطر رايك صح. الورقة راي باهي امور بالقانون ربما
1: وحتى تهك تو مازال كيف مات باباهم يقولك انا بنخاصم خوتي ما ديما يقولك الاخت بين نارين يا ويلها تاخذ بايها يقطعها خوتها وانت خذيت يا ويلها خطرها ربما تقالها مشاكل معش خوتها يلهبه.
10: فبعد اذنك شيخ انا نحب ننصح الاخيان الناس خاصة ما تستغلوش الحياة متاع اخواتك
1: وضعف
10: وضعف وبنية وتخاصم اخوها الكبير وتحشم منك ما تستغلهاش انت ما تكونش معناها تطيح حكي على الفرصة لا قولها والله
1: نعم تخذيب
10: قولها بارك الله فيك انت حشمتي مني ولكن هذا حقك وباباك عندك فيه الحق
1: وحق نادى به الله سبحانه وتعالى هذا حق من عند ربي سبحانه وتعالى
10: باهي باش نختم على الحاجة هذه وربي إن شاء الله
1: يجري صالحات وربي نعم. يوقظنا بعيوبنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم نسألك من فضلك وعصمنا من الشيطان يا رب العالمين
10: يا رب
1: وبارك لنا في أموالنا وأبنائنا وزوجاتنا وفي جميع المسلمين والمسلمات
10: وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. شكرا لك شيخ شكرا لكم مستمعي الأعزاء جمعة مباركة وإلى اللقاء.

ترسو غدا بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجاب السعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد على ذمة الطلبة بداية من اليوم على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. بمناسبة شهر مولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا تضمن 354 نشاطا على مدى شهر ربيع الأول بمختلف المعتمديات من محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. استفاد 25,103 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جافي 26 و2000. أخيرا، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في هذا العدد الجديد كالعادة بطبيعة الحال نتبع مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في شتى المواضيع والقطاعات. في الحقيقة هي عودة كانت مكثفة هذه السنة لأبناء تونس المقيمين بالخارج، عودة فيها برشة تظاهرات، برشة لقاءات، برشة حب لبلادنا ديما من أبناء تونس المقيمين بالخارج. إذن مرحبا بكم في حصتنا الليلة اللي تتواصل إلى حدود 11 ليلا في مجموعة كما ذكرت من المواضيع، كذلك مجموعة من الأنغام المنتقات المهدات لكل مستمعينا الكرام. وهذه أولى أنغامنا هذا المساء على موجات إذاعة التوين في برنامج أرضك يا بلادي.

0: حبيبي.
1: إذن بعد النغم هذين نعود إلى حصتنا اللي فيها برشا برشا مواضيع تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. البداية باش تكون نتبع فيها مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التظاهرات في الحقيقة اللي عاشت على وقعها الجالية التونسية خلال هذه الصائفة. مستمعينا الكرام، بطبيعة الحال نتمنى لكم السلامة والأمان وين موجودين على طرقاتنا، خاصة في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي في المناطق الساحلية اللي بطبيعة الحال تهم الجالية، وين موجودين الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم، ونتمنى لكم كما ذكرت الأمان والسلام على طرقاتنا في المناطق السياحية في كل الوجهات بطبيعة الحال، رغم لحظه في الحقيقة من برشا فوضى موجودة مرورية في جهتنا هذه السنة على مستوى الحوادث المرورية القاتلة مع الأسف الشديد. إن شاء الله نتمنى لكم السلامة على طرقاتنا. مجموعة من المواضيع باش نهتم فيها، خاصة موعد اقتصادي مهم برشا باش تعيش على وقع ألمانيا وعلاقات تونس الألمانية على مستوى الدبلوماسي بعد مرور 70 سنة على هذه العلاقات. موعد اقتصادي مهم، ولكن هي فرصة زادة باش تحدث على العلاقات التونسية والصداقة التونسية الألمانية في مختلف تفاعلاتها وتمظهراتها ساعة العبارة، وكذلك نتحدث على مجموعة أخرى من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. ضيفنا بعد قليل باش يكون معنا أخونا وصديقنا سيد عز الدين زريعة، رئيس أو نائب رئيس جمعية الصداقة التونسية الألمانية، الناشط السياسي المدني الفاعل على مستوى الجزيرة جربة على مستوى الوطن بشكل عام، وكذلك إقامته في مدينة إسن الألمانية. برشا مواضيع أخرى باش نهتم فيها. بعد قليل يكونوا معنا ضيوفنا على المباشر بطبيعة الحال، وكذلك في فقرات مسجلة على امتداد هذه الحصة. جزء قليل من نغم ثم نعود مستمعينا الكرام حتى يجهز ضيوفنا معنا في حصتنا الليلة من أرضك يا بلدي.

0: إذن بعد النغم هذايا نعود إلى حصتنا، والبداية باش تكون كما ذكرت مع الانطلاقة في الحديث مع ضيفنا وصديقنا السيد عز الدين بن عز الدين زريعة، نائب رئيس الجمعية التونسية للصداقة التونسية الألمانية. سي عز الدين مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين في لقاء بطبيعة الحال جديد معك، ونتحدث في برشا مواضيع في درجة مفتوحة مع عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن خلال هذه الصيفة. سي عز الدين مرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ ميس، شكرا على الدعوة، مرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين في كل مكان، كل سواء في الخارج أو في الداخل.
0: شكرا لك. يظل طاب المقام في جزيرة جربة هذه الأيام سي عز الدين،
1: ومازال الحمد لله إقامة طيبة، طقس سخون شوية لمحالة، لكن الحمد لله على كل حال. كما تعرف جزيرة جربة ديما ديستيناسيون يعني عالمية ومعبية ياسر، خاصة في شهر جويلية وأوت، ولكن ديما تبقى الوطن.
0: واضح. سي عز الدين أكيد فيه مسألة مهمة ديما تحدث عليها وأشرنا لها في كل مرة، حركية كبيرة، وجهة سياحية عالمية، ولكن شفنا شوية مظاهر ماهيش لابد أن نكون نشوفوها في جزيرة جربة ولا حتى في تونس بشكل عام، على هالاكتظاظ المروري، على الحوادث المرورية مع الأسف القاتلة اللي كل مرة نسجلوا فيها.
1: ربي يسر كل إنسان متجول، وربي يسر كل إنسان في سيارته وإلا متحرك، على خاطر الحركية في جزيرة جربة، ومش كان في جزيرة جربة، في جزيرة في مدنين في تطاوين، بحكم أنه الجالية يعني رجعت في العطلة، تكثر سيارات من داخل ومن خارج، الدراجات النارية، البسكليتات. نتمنى لكل حد السلامة في الطرقات، خاصة أنا نجم نحكي بحكم أنه معرفتي في جزيرة جربة. جزيرة جربة اكتظاظ كبير وكبير ياسر، البنية التحتية مجعولة ل 60-70 ألف، المدن في ميدون في حومة السوق في الجيم، ولكن الواقع يقول أنه أكثر من مليون ساكن ولا ساكن وزائر في جزيرة جربة في شهر جويلية وفي شهر أوت. بالطبيعة عندما تكون التجهيز العشرة ما نجمش ألف واحد يعيشوا فيها بسلام، يعني الاكتظاظ والمشاكل المرورية اللي تعيشها الجزيرة حاجة طبيعية، بحكم أنه لا ما تلقاش من تحط كرهبتك، ما تلقاش كيفاش تخرج، عشوائية كبيرة، الناس تحط في كرهبها في وسط الكياس، عدم الاحترام الآخر، حتى حد ما يحب يوسع الآخر، يعني وضع صعيب شوية، موزن ما وصلناش للكافة. أما إذا كان ما تتغيرش طريقة الجولان في جزيرة جربة، الكافة جايينها مالوريزمون، فما ناس اللي جاية من برا ما تحترمش اللي عايشين هنا، والعكس موجود. تفرقت الجالية ولا يعني هنا المجتمع تفرق ما بين ناس جاية من برا وناس ساكنين في البلاد. إن شاء الله هالظاهرة هذه تنقص وتتنحى، على خاطر في الأخر كلنا توانسة، في الأخر كلنا أهل الوطن هذا، وكلنا نحب نعيش بسلام، ونحب وقت نخرج بسياراتنا نلقاو نحط مأوى للسيارة، ونلقاو طريق يعني مهيئة تخول للناس كل المرور بدون مشاكل. لكن مع الأسف الشيء هذا ماهوش موجود. طلب صغير من المنبر هذا إلى السلطة بالنظرة للجولان في الجنوب الشرقي، نحكي ديما عموميا في الجنوب الشرقي، حضر الواقع مش كان في جزيرة جربة، حضر في جرزيس، أنا نعرف ومشيت في جرزيس، يعني وضع صعيب وصعيب ياسر، يزمنا برشا وسعبان، ويزمنا نحلوا المجال لبعضنا. ما نلقى روحي أنا حصلت شوية مثالش كي نقص من حقي، ولا نخلي ياخو من حقي، خلي يتعدى هو، خاطر كان هو يشد الصحيح وأنا شد الصحيح، توقف الحركة. وصار اليوم العديد من المرات في حومة السوق شفت أشياء غريبة، ولكن نطلب من الناس كل نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية للناس كل، وإن شاء الله إن شاء الله الجولان يتحسن في جنوب الشرقي الكل، مش كان في جزيرة جربة، وخاصة جزيرة جربة يعني مشاكل على المستوى النقل، الطيارة عندنا فيها مشكلة، يعني ما تلقاش مش تروح ولا بتجي من تونس، المشكلة في الـ يعني الحافلات بين السوف بين المدن، ما مشيت اليوم باش نقص قال لي نهار الأربعاء، اللواجات كيف يعني وضع صعيب شوية، ولذا طلب مني كمواطن تونسي النظر في المواضيع هذه. موضوع الجولان، موضوع النقل ما بين المدن على مستوى جزيرة جربة، وموضوع البطاحات اللي كارثة رجعت بأتم معنى الكلمة، أنه ناس بصغارها تستنى 3-4 سوايع في حر الشمس في شهر جويلية أوت. الطلب يعني عاجل من المسؤولين ومن الوالي ومن الوزير النقل ووزير التجهيز النظر إلى جزيرة جربة في المواضيع هذه. فما نحكيش كمواطن تونسي عايش بالمهجر، نحكي كجربي غيور على البلاد هذه، ونحب بلادي ونحبها تكون خير من اللي عايشه أنا في ألمانيا.
0: هذا يقودنا للحديث سي عز الدين على العودة الصيفية لأبناء تونس المقيمين بالخارج. معناته في كل مرة هم يعودوا بكثافة كبيرة، ولكن ما نحبوش العودة بين ظفرين اللي تكون معناتك عودة بمرور الكرام، معناتك خاطر فما برشا كفاءات، برشا ناس تنجم تضيف لبلادنا، مع الأسف الشديد ما منحسوش بالوجود متاعهم، يقضيوا العطلة على أهمية قضاء العطلة بين الأهل والأحبة بعد فترة طويلة من التعب والجهد في بلدان الإقامة والمهجر، ولكن حبوها عودة فعالة إن صحت العبارة. سي عز الدين،
1: هذا يعني من مهام أولا المجتمع المدني والمنظمات المدنية، ومنها مهام زاد السلطة أنه تجمع مواطنين بالخارج. نعرفوه وقت العودة ولا الذروة، نعرفوها شهر جوان جويلية أوت. مثال وقت في القنصليات اللي موجودة في الخارج، نعرف شكون اللي جاي وشكون اللي مش جاي، كيفاش نجمو ننظموا حفلات مختصة للجالي هذيلة، ننظموا لقاءات لتبادل الأفكار، حتى تكون لقاءات للدرد شبرك، تبادل الآراء، تبادل الأفكار، تبادل التجارب اللي صارت. أما هذا من نجمش أفراد تعملوا، يلزم هيئات تنظم هاللقاءات، تلم الناس. أما كيفاش تعملوا هذا؟ يلزم الناس راغبة في المجتمع المدني تلموا. احنا فما موضوع قاعدين الناس تتحرك عليه في جزيرة جربة، هو لم شمل المواطنين يعني التوانسة والجرابة اللي عايشين في المهجر من قطر حتى فرنسا حتى الكندا. لقاء ان شاء الله يصير عام الجاي، تو الناس اللي قاعدة تسهر عليه باش تنظم يحبوا يعملوا عام الجاي في جويلية ان شاء الله يصير، جست باش نعرفوا شنو الإمكانية، خاطر كل حد قاعد يعاون من جهته في جهة من الجهات، ولكن ما في مشاكل التكاثف في الوقفة الواحدة للجهة، كسوا جهة الجنوب الشرقي أو حتى الشمال الغربي. يعني الناس توقف تلم بعضها. ثم نموذج سمعت به ويمكن إن شاء الله يكون صحيح، في صفاقس عاملين كل جمعية نتاع المواطنين بالخارج اللي تتلم كل مرة في العام وتنظر في سبل التعاون مع مدينة صفاقس. هذا النموذج إن شاء الله يطبق في جزيرة جربة، وإن شاء الله يطبق في الجنوب الشرقي كله، اللي ما لا خطر عنا ما شاء الله من الكفاءات من الجيل الثاني والثالث، ناس أصحاب قرار تشتغل في يعني المناصب العليا في الشركات الكبرى. لما لا لموهم خاطر، وخاصة الجالية الرساسة والرابعة لأباتهم مولودين في فرنسا، هم من أصل تونسي ولكن أبوه وأمه استلدوا في الخارج وهو استلد في الخارج، وما حتى علاقته بتونس يعني رجعت علاقة لإمضاء العطلة، حتى يمكن أولاد عمه ما يعرفهمش، أولاد عمه ما يعرفهمش. هذوما ناس يلزم، أنا في رأيي أنه الدبلوماسية التونسية في الخارج تنظر له بعين واحد أخرى، مش كان التونسي اللي يجي عادي العطلة ويصرف شوية فلوس، لا، التونسي اللي يمكن يجي بأفكار، اللي يمكن يجي بشركات، يمكن يفتح مشاريع، يمكن يعاون على الاقتصاد، يمكن يعاون على أي حاجة. الجولان مثلا، أنا نعرف ناسات مختصة في مجال الجولان في فرنسا، هو في أكبر شركة في باريس.
0: سي هو من عاش كان هو اللي تقصده، معناتك سي محمد كورونا، معناتك من الناس من الناس معناتك الأصحاب القرار والفاعلين جدا في تنظيم المرور وتنظيم النقل العمومي بشكل عام في في في في باريس. هو أصيل جزيرة جربة هيك ولا سي محمد سي عزين؟
1: صحيح سي خميس، أنا ما حبش نذكر الاسم، لكن هذا هو سي محمد كورونا اللي عنده يعني خبرة كبيرة في المجال هذا. وعندنا مش كان في المجال، أنا حضرت اللقاء أخيرا في قنصلية تونس في دوسلدورف، ما راني إلا نلقى المدير العام تاع العلاقات الدولية من أصل تونسي، بوهم تونسيين ويخدم في شركة فورد، سحب قرار.
0: صح. هو على ذكر محمد السيد محمد كورونا اللي نوجه له تحيه كبيره لانه من الكفاءات الكبرى، وانت كنت تتحدث منذ قليل سي عز الدين على الاكتظاظ المروري وعلى تيسير حركه المرور ومثال المرور في جزيره جربه. معناتك سي محمد هذا من الناس اللي نعرفوا النقل نتاع المترو وقيمته في في في باريس، معناتك هو من الناس اللي كانت منفذه للمشروع هذا والتوسعه الكبيره اللي صارت للخطوط المترو في باريس، كان هو يقود المجموعه هذه ويقود الفريق هذا مكلف بهذا. معناتك يقول لي في جزيرة جربة وفي في الجنوب الشرقي كما ذكرت كله، حتى في تونس كفاءات زيادة نجم تلقى حلول كبيرة وحلول عملية للموضوع هذا سي عز الدين.
1: هنا أنا توب نحط الصباع الدات يا خميس وسمحني إن شاء الله لما يعني ما نكونش أخطأت. عندنا برشا كفاءات وأنا نعرف العديد منهم اللي حبوا يجيوا لتونس ويحبوا يعاونوا في تونس، العراقيل اللي لقوها تخليه يقول لك أنا لماذا؟ أنا جاي باش نعاود لبلاد ونلقى في العراقيل هذه، هذا تفكير يلزم التونسي يغيره لهنا اللي عايش لهنا. ونعرف أنا العديد من الأساتذة الجامعيين، ما حبش نذكر الأسامي، اللي كانوا راغبين باش يجيوا يدرسوا في تونس، ولكن العراقيل اللي لقوها شيء غريب. وسي محمد كورونا ما تنجمش يعني ما هو ما ينجمش يجي لهنايا ويقول أنا عندي يعني تجربة وعندي خبرة تعطوني نعمة. لازم المسؤولين المسؤول التونسي لهنا اللي يسهر على الأشياء هذه يرغب في الاتصال بسي محمد كورونا ويقعد معه ويشوف سبل التعاون. أما باش نجيك أنا كمختص من أوروبا باش آية هاني جيد باش أخلوني نعمل، غير ممكن، ماهوش ممكن وماهوش باش يصير. لذا يعني الطلب هو كما حكينا ممكن بكري، لمان الناس جيبانهم أعطيهم الفرصة باش يأدوا الآراء متاعهم، وإذا كان فما إمكانية التعاون وهي موجودة إمكانية التعاون، عندي ما نقول وقت يبدأ فما رغبة نجم نوصلوا للحل. ولكن ساعات حتى المشرع التونسي يجب يتحرك شوية في الموضوع هذا لجلب واستقطاب الكفاءات التونسية اللي عايشة في المهجر. وأنا نعرف شو قاعد نحكي دول هنا، وخاصة على مستوى الطب، الأطباء التونسيين اللي خرجت من هنا أطباء ذات كفاءة عليا ويشهدوا لهم في ألمانيا.
0: صح. هذا ترى سي عز الدين هذا زاد حتى دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في عملها في بلدان الإقامة، هي دورها أن تستقطب أولا هذه الكفاءات وتقدمها بطبيعة الحال للجهات الرسمية في الداخل، لأن هي تكون همزة الوسط كما ذكرت. مش أي كفاءة باش يجي يعرض الخدمات متاعها هكذا، معناتك أنا راني كفاءة في مجالات هاو الخبرة متاعي، معناتك فما همزة أو حلقة وصل مهمة جدا. وهذا يظل الدور زاد البعثات الدبلوماسية والقنصلية دورهم الأساسي اللي يجب يقوموا به.
1: للأمانة فما بعض أنا يعني تعرفت على برشا قناصلة وتعرفت على برشا سفراء، فما بعض منهم مجتهد وفما البعض منهم يعني تختصر العملية في القنصلية للموضوع تجاوز السفر وبطاقة التعريف أكثر من هلا. وفما بعض والحمد لله وحنين أنا نعرف في دوسلدورف القنصل العام سي مصطفى الزيري يعني مهتم بالشأن الاقتصادي مهتم، ولكن جينا مخر شوية ونقول ديما حتى مخر، أما جينا الوقت بدنا نفقره باش نعملوا حاجة في الاتجاه هذا، لمان الشمل، لمان الكفاءات، لمان الناس اللي عندها فكرة، ولمان التوانسة كل. خطر أنا نقول كل إنسان خرج في المهجر وخدم أي خدمة إلا وعنده تجربة ينجم يحكي عليها، حتى العامل البسيط ينجم يحكي على تجربته كما ينجم الارشيتكت يحكي هو على تجربه على اللي قراه وعلى اللي عمله. العامل البسيط عنده زاد هو تجربة وممكن تمرمد باش وصل لقى معيشته اليومية. يعني هذا كله أنا نراه سراء للحياة اليومية لهنا في تونس وقت الإنسان يستقطبهم. أما كما كنت تحكي عندي سي خميس عن طريق القنصليات في الخارج وعن طريق البعثة الدبلوماسية. وان شاء الله تتلم الشمس
0: ان شاء الله. هذا هو الهدف. بك انت اشرت الى مساله مهمه جدا سي عز الدين، هي عمل اللي يلزم يتخدم مع الاجيال الجديده للهجره، وخاصه اللي نحكيوا على الجيل الثالث والرابع خاصه. هذا مهم برشا ان حتى تتواصل هالعلاقه هذه وتتجذر اكثر، لان هذوم الناس فيهم كفاءه كبيره بصراحه، فيهم كفاءات كبار موجودين.
1: الجيل الثالث والرابع انا اتوقع يعني مش نتوقع، واطلب من المسؤولين التونسيين ينظروا لهم بعين واحد اخرى، ما ينظرهمش بعين. احنا عندنا اشكاليه في تونس، العامل التونسي اللي خرج لبرا عامل مشى وجاب فلوس وعمل فلوس، لا التونسي ده ما عايش عامل برا، التونسي جا ياخذ في قرارات في شركات كبرى، شوف له بنظره واحد اخرى. والإشكالية اللي عندنا في الجيل الثالث والرابع أنه في البلاد المهجر اللي يعيش فيها هو براني، هوش أصله فرنساوي ولا ألماني ولا سويسري، وقت يجي لهنا لتونس براني أكثر وأكثر. لذا يعني لهنا يا حب ذا لو نتلموا الناس كل، حتى أنا من موقفي أنا ومن مكاني أنا، نلموا هالشباب ونعملوا لهم لقاءات، مش عارف أنا، لقاءات علمية، لقاءات رياضية، لقاءات ثقافية، أما جيبهم استقطبهم شوفهم شنو أراهم، خاطر عندهم العديد والعديد من التجربة اللي لهنا أولادنا ما نجموش يعملوها، خاطر غاديك في عالم واحد آخر. لذا يا حب ذا لو الناس قلت تلم ونجيبوا هالشباب هذا نستقطبوه ونعطوه الفرصة وما نخلوهش يهرب علينا.
0: واضح. في النقطة هذه إذا بك أشرت حاجة مهمة مررت عليها مرور الكرام سي عز الدين، المواطن التونسي المقيم بالخارج بالتعدد هذايا متاع على مستوى الأجيال وعلى مستوى الإمكانات اللي متاحة ليه العلمية والمادية وغيرها، لكن يبقى ديما بالنسبة للتوانس بالنسبة لتونس والجهات المسؤولة لهني ما هوش راهو حقيقة اقتصادية أو تعامل اقتصادي معاه، راهو تونسي بأتم معنى الكلمة، تونسي ينجم يضيف ويفيد برشا البلاد،
1: ينجم يضيف. احنا الاشكاليه اللي نشوفوا فيها التجربه
0: تاع النظره الاقتصاديه مش كون هي الطاغيه معناتك،
1: لا تنجم تكون سي
0: خويا، لا معناتك النظره الاقتصاديه نقصد ان التونسي مقيم بالخارج مشى تغرب جاب اعتمادات جاب امكانيات وكاو، هذاك ماهوش هذاك التونسي، راه التونسي حاجه اخرى زاد.
1: التونسي اكثر من الشيء هذا، التونسي تلقاه غاديك يعني ناجح، والنجاح عمره ما يجي من عدم، والتجربة هيك تاع النجاح في الخارج. أنا نقول دول بالتجربة، أنا 40 سنة في ألمانيا ونعرف المواضيع، سيرتو موضوع النجاح في الخارج، راهو الإنسان الناجح في أوروبا أعطاه أكثر من 100%. هذا هنا في تونس عندك أهلك وأحبابك وشكون يوقف معك ويساندك، غادي يسمك تساند روحك الذات، يعني عايش على ذاتك والتصرف الذاتي 100%. لذا يعني راهو النشاط الناجحة اللي في أوروبا مش عملت فلوس برك، راهي عملت فلوس إيه، ولكن عملت زادة، تعلمت ثقافة جديدة، تعلمت مش عارف أشياء أخرى اللي هنا مش موجودة. ولكن توا باش رد بالي في حاجة شيخ ميس، راهو زادة مش اللي عايشين البرا خير من اللي عايش في تونس، راهو مش هذا الموضوع، وماهوش الأوروبي أو العالم اللي نحكيه عليه خير من العالم التونسي يعني، ولا من خير من تونس، مش لا، احنا نحبوا تبادل الافكار ويعني تبادل التجارب، انت تجربتك عملتها غادي كيفاش عملها والتونسي كيفاش عملها، ووقت نحكيه مع بعضنا باش نلقاو تجربه واحده اخرى اللي يمكن مازالت ما حتى حد ما جربها وحتى حد ما فكر باش يجربها. وهذا هو المطلوب انه نلموا بعضنا، نتسنتوا بعضنا، نتحدثوا مع بعضنا، ونقبلوا بعضنا بواقعنا اللي احنا فيها. لخاطر احنا لو حكينا بكري عن الجولان لو فما اشكالية كبيرة، التونسي اللي عايش هنا يقول ما يعرفوش يسوق الجماعة اللي جايين من برا، ونحن اللي جايين من برا نقول ما يحترموش القانون، يعني فهمت كيف ردوا قالنا الانقسام هذا في المجتمع ما يزموش يكون. اللي التونسي اللي عايش في برا ما هوش خير من التونسي اللي عايش في تونس، والتونسي اللي عايش في تونس ما هوش خير من التونسي اللي عايش برا، يعني في نفس المستوى.
0: وهذا مهم برشا بطبيعة الحال، وهذا تم كما ذكرت بلم الشمل ولم الأفكار اللي كنت تحدث عليها سيادتك سيد عز الدين زريعه نائب رئيس جمعية الصداقة التونسية الألمانية. باش نواصل معك سي عز الدين بعد قليل جزء من النغم ثم نعود ونواصل الحوار هذا في جزء آخر مهم برشا بالنسبة لنا هو الموعد الاقتصادي المهم اللي باش يكون في ألمانيا في الأيام القليلة القادمة الملتقى الأول الاقتصادي التونسي الألماني. بعد النغم نعود.

0: إذن بعد النغم هذا رجعنا إلى حصتنا وإلى ضيفنا سيد عز الدين زريعة نائب رئيس الجمعية التونسية صداقة تونسية الألمانية والخبير والمختص في المجال الجامعي وخاصة في الخدمات الجامعية في ألمانيا لسنوات طويلة وناشط كذلك في مجال الثقافي والمتعدد سواء في ألمانيا أو في جزيرة جربة باعتبار أنه عضو كذلك في جمعية صيانة الجزيرة وكان من الناس الفاعلين حتى تحصل جزيرة جربة على ملكية تراثها كملكية عالمية على قائمة التراث العالمي لليونسكو. مرحبا بك سعدين مجددا على موجات إذاعة طويل.
1: مرحبا شيخ مايش.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا بعد الدرس هذيك اللي في الشأن العام اللي يهم التوانسة الكل سواء التوانسة المقيمين بالخارج ولا اللي موجودين هنا، لأن نتحدث في جانب آخر مهم زاد سي عز الدين على مستوى الخبرة متاعكم على مستوى الشغل متاعكم خاصة الأساسي هو المجال الجامعي مجال الخدمات الجامعية وغيرها في ألمانيا. ونتعرف جيدا أنت سي عز الدين في الفترة هذه فترة مهمة برشا توانسة يفكروا في إرسال أبنائهم ورغبتهم الكبيرة زاد في الدراسة والتحاق بالدراسة في ألمانيا وغيرها، هذا مهم برشا يظهر لي شنو نجم نحكيه في المجال هذا يا سي عز الدين وأنت صاحب الخبرة الطويلة في المجال هذا.
1: أولا نبارك للناس كل نجحت في البكالوريا سنة وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، واللي ما نجحش سنة إن شاء الله ينجح عام الجاي ويواصل وخيرها في غيرها كما نقوله في بالعامة. فيما يخص الدراسة في ألمانيا الموضوع سهل ياسر، إذا كان باش يخرج وما عندوش اللغة الألمانية يلزم يقرأ اللغة الألمانية حتى النيفو أوموان سي أ يعني، وإلا يعمل الداف اللي هو تابع الجوتا إنستيتوت وتابع الجامعات، هذا لا يتطلب من 6 شهور حتى للعام عام ونص أنت وقدرة الطالب أو التلميذ، خاطر هو مازال ما هوش طالب مازال تلميذ وقت باش يقرأ اللغة الألمانية مازال تلميذ وما عندوش الحق يقرأ في الجامعة إلا بسي أ. بالنسبة للفيزا كل حد ينجم ياخذ فيزا ما غير ما يمشي لأي وكيل يشوف يعني الجامعة اللي حب يقرأ فيها، ولكن كما قلنا نحكي لازم تكون عنده البكالوريا وعنده مترجمة بالألمان، لازم يكون عنده اللغة سي أ، وإذا كانوا باش يقرأ اللغة في ألمانيا يتكلف له العام هذا حتى والعام ونص ما يقارب 50 حتى 55 مليون، يعني اقتصاديا يلزم كل عائلة تحط يعني في برنامجها أنه العام تاع الدراسة بحكم أنه الشاب ولا الشابة ما عندهمش حق الشغل ولا حق المهنة يلزموا يتلها باللغة ويتعلم اللغة عام ما يشغلش مصروف نتاعه يلزم يكون من عند الوالدين ولا يهزوا معاه ولا عنده شكون يتكفل به، ولكن ديما المصروف موجود. كيفاش المصروف يتحسب؟ عندهم ما يسمى بالمنحة الجامعية اللي ما تقارب توا حاليا 900 أورو، ال 900 أورو هذا يلزم يتوفر لكل طالب وطالبة في كل شهر وتقدرها الدولة، وقبل ما يبدأ يقرأ ال 900 أورو تضربهم في 12 وتعمل كونت بلوكي في البنك. هذا فيما يخص الماديات. فيما يخص اللغة بالسي آ ما غير سي آ ما ينجمش يقرأ، ما غير يعني فيما حتى شكون توا من بعض الوكلاء يقول لك لا بالآ آ والآ دو ينجم يخرج، إيه ينجم يخرج أما راهو القراية في الجامعة إلا بالسي آ. أنا عشان ننصح الأهل الكل ونصيحة لله في سبيل الله، خلي ولدك خلي الشابة تقرأ هنا في تونس تعمل الليسانس نتاعها، بعد ما تكمل الليسانس ولا وهي تقرأ وتعمل في الليسانس نتاعها في المجال اللي باش تقراه تعمل اللغة الألمانية، وقت تكمل الليسانس نجم تعمل الماجستير في أوروبا ولا في ألمانيا خصيصا باللغة الإنجليزية ولا باللغة الألمانية. هنا هي تحضر روحها في هيك 3 سنين، خاطر النوعية والسيستم تاع القراية في ألمانيا في الجامعة يختلف تماما على القراية في تونس، وهذا يشهد به يعني التعويل على الذات ما يحكمش عليك وقتاش تعمل السيمينار نتاعك، ما يحكمش عليك وقتاش تعمل امتحانات نتاعك، يحكم عليك إلا في فترة معينة توصل تعمل الليسونس نتاعك. ما عملش الليسونس نتاعك في فترة معينة راهو باش يخرجك يعني بدرجة بلاش، الفترة تكون حتى 8 سنين، يعني هي الليسونس 3 سنين أما يمددوا لك 5 سنين، بعد 5 سنين ما عملتش الليسونس نتاعك ما تنجمش تبقى. لذا يعني نصيحة لي يعني للناس الكل، خلوا أولادكم وبناتكم الشاب والشابة يقرأ هنا في تونس، يعمل يتود سوبريور تاعه لهنا 3 سنين لولين، وبالتالي بكل هدوء وكل رسانة يشوف مستقبله في ألمانيا. وأنا نعرف صديق، وأنت تعرف وما تحبش ندخل الاسم، صديق عزيز علي ياسر، جاء جلست أنا وبنته 2015 كما ذكرته في هنا في الجزيرة، وحكيت له بالموضوع ونصحته بالنصيحة هذه. بنته عملت الليسانس لهنا، كملت الليسانس تاعها وأنا تخدم في ألمانيا، عملت الماجستير، تعمل الماجستير في ألمانيا. يعني نطريثوا الناس كل شوية، ما نسمعوش على اليمين وعلى اليسار، خدموا مخاخنا مليح مليح ونفكروا في الموضوع مليح مليح، خاطر راهي المصاريف مهولة. وقت نحكيه على 900 أورو، نحكيه على ما يقارب 3 ملايين تونسيات كل شهر.
0: هذا مهم برشا، هو حتى في لقاءاتكم سي سي سي سي عزدين مهم برشا، هي الناس كما ذكرت انت ما تتسرعش، ما هوش هو الهدف انك توصل معناتك تلتحق بمؤسسة جامعية ألمانية، الهدف الأساسي هو النجاح فيها، لأن بصراحة معناتك فما صرامة كبيرة، فما معناتك جدية كبيرة في الـ في الـ في الـ في الدراسة في ألمانيا، ماهيش معناتك أو نجي نمشي لألمانيا فقط باش نسجل في جامعة وغير هيك ولا شيء.
1: القراية في ألمانيا ماهيش كما تونس. تونس عندنا سيستم معين، سيستم عن طريق الجامعة الفرنسوية اللي هي نعطيك المواضيع ندرسها لك ونجي في وقت معين ونعطيك نعمل لك امتحان، تجاوبني اللي اعطيتك نجحت، ما تجاوبنيش اللي اعطيتك راك ما نجحتش. عكس ألمانيا، ألمانيا يعطيك الموضوع، يطرحوا لك الموضوع وانت عليك بالبحث، وانت اللي تقرر وقتاش تعمل امتحاناتك. تلقى روحك مثلا في امتحان امتحانات عندك، هما عندهم السيستم تاع النقاط حلبالي، حتى في تونس عندنا يلزمك باش تعمل الليسانس متاعك ما يقارب 180 نقطة في الامتحانات اللي تعملها الكل، وثم لسيمينار يعني اللي تعملهم اون باراليل مع قرايتك. وقت توصل عملت لسيمينار تاعك الكل وصلت على هالعدد ان شاء الله ما نكونش غالب تاع النقاط، هذا يخول لك باش تعمل امتحانك تاع الليسانس، ويخلي لك الوقت كما كنا نحكي 3 سنين حتى 8 سنين. ما عديتهمش في 8 سنين يقول لك راه شوف حاجة واحدة أخرى تقراها وتعاود ربلوت حاجة ثانية. يعني لهنايا اللي باش يخرج يقرا في ألمانيا نصيحتي ليه راهو مش كما تونس، يعني لازمك تخدم. عندنا برشا أولاد نجحت، وعندنا برشا شباب نجح في تونس في ألمانيا، وإن شاء الله كل إنسان يخرج ينجح. كما عندنا برشا ناس نجحت، كما عندنا برشا ناس راهو تمرمدت، ونعرف برشا ناس مرمدت وضيعت أوراقها وعايشة توا في
0: وضعية يعني صعبة،
1: وضعية صعبة ياسر ياسر ياسر. لا عادي نجم يقدم، لا عادي نجم يوخر،
0: صح.
1: مش واحد ومش اثنين. لذا يعني نحب نقول هنا الناس كل تريف اللي عنده سؤال مرحبا به، الناس كل مرحبا بهم، انا ما عندنا هذا شيء. ونعرف ساعة كلامي صعيب شويه، فما برشا ناس ما تحبش تسمع، اما هذه هي الحقيقه سي خميس. انا اليوم نحكي مع والده، تبدا بعث ولدها لألمانيا وقت عطيتها اللي نعرف انا، وان شاء الله انا ما نخطاش. زاد هيك حسيتها كلي فما نوع ما من الاحباط، قلت لها راهو هذه هي الحقيقه، والحقيقة مرة يمكن شوية، لكن كما فما النجاح كما فما زاد عدم النجاح، ويزم نقرأ وحسب هذا وهذا، وديما مربوط بشخصية الشاب والشابة،
0: صح. هذه الحقائق اللي بد منها، خاطر علاش انت مثلا كخبراء سي سي سي سي عزدين معناتك خبراء ونقول متطوعين معناتك وتقدموا النصيحه لوجه الله، بعكس مثلا ممكن بعض المؤسسات وبعض الوكالات وغيرها اللي بالنسبه ليها هي الطالب لو يلتحق بالمانيا هو رقم يتحقق بالنسبه لها، لان في عائدات ربحيه لها، وهذا لازم يفرز المواطن والولي خاصة بالأشياء هذه، هيك ولا زيادة.
1: هذا هو اللي نقوله، لكن نعودها اللي حاب يستفسر وعنده الإمكانية بيسمع يعني حقيقة يتصل بي، أنا عندي الاسم موجود متاعي في الفيسبوك، وما عندي حتى أي يعني للنجم نجاوب به باش نجاوبه، ولكن نعرف اللي برشا وكلاء والشركات هذه تحكي بلغة، وما نحبش توا التجربة اللي عملتها واللي سمعت عليهم يعني واللي عشته حتى أنا، يجيب عقد مضروب من ألمانيا ويقولوا سمحني في الكلمة، ولا عقد غير
0: مزيف غير قانوني،
1: عقد غير مزيف باش ياخذ 6 ولا 7 ملايين. يعني رجعت لهنا في تلاعب بالأشياء هذه، وننصح الوالدين ديما راهو اللي حب يخرج لألمانيا هاك الوكالات ما مش لازم. يعني أنا يجاني طبعا نقول لك كيفاش تعمل اشتغل وما تصرفش برشا فلوس صحيح. وتعمل فيزا تاعك وتخرج تقرا خاطر في الجامعة الألمانية فما طريقة معينة للتسجيل وقت تبدا مؤهل باش تقرا في ألمانيا كيس سواء انت جاي من الهند ولا جاي من تونس ولا جاي من المغرب ولا جاي من البرازيل ما يهمهمش. المفيد عندك الشروط المطلوبة للاتصال بالجامعة الألمانية ولا يلزمك لوكيل ولا يلزمك واحد أو تندبر لك ورقة أو تندبر لك عقد هذا كله دواء غير صحيحة.
0: واضح ما فماش الوسطاء في المجال هذه. عندك مؤشرات عندك شروط توفر فيك مفروض ما ترجاش صعوبة في الالتحاق بالجامعات الألمانية. سي عزدين باهي هذه مسألة مهمة وخاصة كما ذكرت تحدثت فيها بكل صراحة سي عزدين لأنها في الفترة هذه كما ذكرت برشا تفكير وبرشا حديث حول رغبة عديد الطلبة أو الناجحين الجدد في البكالوريا للالتحاق بالمؤسسات الجامعية الألمانية. باهي هذه مهم برشا. نتحدث زادة على حاجة أخرى مهمة برشا ياسر زادة هي التظاهرة القريبة تعقد في مدينة إسن الألمانية سي عزدين والملتقى الاقتصادي الأول التونسي الألماني اللي هو يجي يظهر لي في المرور بمناسبة مرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية سي عزدين.
1: هي الفكرة متاع المؤتمر هذا الاقتصادي الأول في مدينة إسن فكرة مش جمعية الصداقة الألمانية التونسية بكل أمانة فكرة بعض الأشخاص اللي هو شخص في شخصي محمد مخلوف وسي أنيس جباهي اللي هو كان في ديوسلدورف الملحق الاجتماعي في القنصلية. الفكرة هذه لا ما هيش من عدم على خطر العديد من الدول كما على ذكر تركيا على ذكر المغرب على ذكر الجزائر عندهم الملتقى الاقتصادي المغربي العاشر على البالي. الأتراك عندهم الملتقى رقم 20 ولا 21. الجزائر عندها الملتقى الاقتصادي رقم 6 ولا 7 ونحن تونس ما عندناش من نوع هذا. بالنسبة لجمعية الصداقة الألمانية التونسية ركزنا على التبادل الثقافي والتبادل الرياضي والتبادل يمكن حتى على مستوى العلاقات في المطاعم الجامعية وركزنا على أشياء غير اقتصادية. ولكن حان الأوان أنه الدبلوماسية التونسية تفكر في أشياء كهذه منها الاقتصاد. الملتقى هذا باش يكون ملتقى بي تو بي يعني الناس رجال أعمال من تونس بتكون موجودة وبتقابل نظيراتها في ألمانيا على المستوى عندنا الصحة على مستوى الانرجي رينوفابل هذا الطاقة البديلة أو البديلة على مستوى النفايات وتصرف النفايات فيما حتى الموضوع من الشيء هذا والإحاطة بالعجز فيه حتى نوعا ما من كيفاش تكون تبادل على مستوى الإحاطة بالعجز سواء في تونس أو في ألمانيا. يعني نحكيه هنا علاش المواضيع هذوما خاطر فيما يخص الصحة عندنا أطباء كفاءة كبرى في ألمانيا والنقص في الكفاءات في ألمانيا على مستوى الخدمات الطبية واضح وفادح إذا يحبوا يعوضوه. الحاجة الثانية في مستوى الطاقة عندي تعرف تونس شغف العالم كل هو الطاقة والطاقة ما شاء الله في تونس الشمسية موجودة يلزم التحكم فيها واستغلالها وهذا لا باش يكون فرصة للمستثمرين التونس أو الألمان باش تقابلوا وباش يشوفوا شنو وإن شاء الله تكون إن شاء الله المؤتمر هذا نخرج بعديد من العقود على مستوى التعاون الاقتصادي ما عادش تعاون يعني كان على مستوى الثقافي والاجتماعي لا نحبوا تعاون على مستوى الاقتصادي وديما على مستوى يعني وين تو وين نتربح عندي ونربح أنا كيفاش نجموا نخلقوا مشاريع اللي يكون فيها الألماني رابح كما يكون فيها التونسي رابح وهذا إن شاء الله تكون فرصة يعني لنا أحنا باش نجحوا هالمؤتمر هذا وباش يتعاود مرة ثانية وثالثة ورابعة وفي مش عجب تنزج على منواله بعض الدبلوماسيات الأخرى التونسية اللي موجودة في العالم الكل على خاطر مهم الاقتصاد ومهم جدا جدا ونحن عندنا الإشكالية أنه تونس برشا ناس تنظر لها كانش السياحة وإلا على مستوى الفلاحة عند الزيت والدقلة، ولكن مش هذا برك ومش فوسفات برك. تونس ما هيش فوسفات برك، ما هيش دقلة برك، وما هيش زيت برك. تونس أكثر من هذا، عندنا العديد من المجالات وين تونس في الخارج ناجحين. لذا هات إن شاء الله تكون هاللقاءات هذه اللي بتصير، ولا اللقاءات اللي بتصير في أسن تخرج ثمرة كبير، وإن شاء الله ينسج على منوالها الدبلوماسيات الأخرى.
0: واضح إن شاء الله بالتوفيق والنجاح أكيد في هذا الملتقى الأول. كما ذكرت أنت في حديثنا حتى في خارج الاستوديو، تحدثت بصراحة على الدور الدبلوماسية التونسية الألمانية 70 سنة، معناتك مش هين العلاقات هذه، وكانت هي مثال حتى يمضر بالأمثال العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية. البرشة دول مع الأسف مثلا قريبة لنا كانوا يستفيدوا ويحبوا يستفيدوا من هالخبرة هذه في العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية، ولكن إن شاء الله ما فاتوناش. إن شاء الله احنا حتى احنا نواصلوا في المجال هذا، متأخروش برسا في المجال هذا سي عز الدين.
1: احنا يمكن صار شوية ركود السنوات الأخرى، أما ما هوش ديما نقوله هذاك نوع من الاستراحة للنظر في المستقبل، شنو النجم نحسن، شنو الأخطاء اللي عملناها، وشنو النجم وكذاش نجم نصلح أخطائنا للمضي يعني للأمام. وهذا اللي راه ديما نقول الاستراحه هذه، ينجم واحد يراجع روحه وينجم يشوف شنو الاشكاليات اللي كانت. وراه حاليا عندي تعرف المشاكل الموجوده في العالم الكل، ما نحكيوش كانش على تونس برك، يعني عندها زاد تاثير على العلاقه ما بين تونس والمانيا، ولكن تجاوزناها. وان شاء الله في المستقبل انا عندي ثقه تامه انه العلاقات الالمانيه التونسيه باش تكون أقوى من اللي كانت. أنا فما موضوع ممكن لمح له برك، السفارة الألمانية في تونس تعمل في لقاء سنوي مع الدياسبورة التونسية اللي في ألمانيا، تجيب الكفاءات تعمل معهم حوار وتتفنط من خبرتهم اللي عملوها في ألمانيا. والسؤال أنا كنت في البوديوم وسؤلت السؤال الأخير، يقول لك شنو تنجم تقدم لتونس، هذا عملته ألمانيا ما عملتوش تونس. يعني لذا طلب مني هنا من المسؤولين، انظروا لنا مثالش. أنا أقول ديما يا مسؤولين استغلوا المواطن التونسي اللي في الخارج، استغلوه مش جيبوه، استغلوه خطر ذاك ينجم يفيد على كل المستويات، استغلونا مثالش.
0: وهذا هو الاستغلال بطبيعة الحال الجميل والاستغلال المفيد لبلادنا أكيد. يعطيك الصحة سي عز الدين زريعة، نائب رئيس جمعية الصداقة التونسية الألمانية، على كل الوقت هذا اللي خصصته لنا، شكرا لك من الأعماق. كان عندك إضافة أو مساحة مفتوحة تحب تقول في كلمتين تفضل.
1: شكرا جزيلا سي قميص، حوار ودرشة كانت خرق العادة، إن شاء الله قدمنا الإضافة. إذا كان ثم زلة لسان أعتذر، بالعكس احنا الهدف بتاعنا هو ديما شنو نجم نقدمه، شنو نجم نعطيه لبلادنا. أنت مشكور على البرنامج هذا، هذا البرنامج يستحق الشكر، ومرحبا بك سواء في ألمانيا أو في تونس. إن شاء الله تكون حاضر، إن شاء الله تكون الإعلام التونسي حاضر في أسن، على خاطر مهم ياسر أنه أنتم تحضروا، مهم ياسر أنكم تكلموا علينا، مهم ياسر أنكم يعني تعلمونا شنو اللي صار في العالم. أنا نسمع فيك عديد من المرات، عندك لقاءات من فرنسا، لقاءات من إيطاليا، لقاءات من ألمانيا، من سويسرا. مشكور على الشيء هذا، ومشكور على هالاهتمام بالجالية، وتحية لكل من سمع الحوار، وإن شاء الله في المستقبل.
0: إن شاء الله، شكرا لك، نتمنى لك دائما النجاح والتوفيق سي عز الدين. أكيد نتمنى لك زادة حاجة مهمة الأولى والأساسية هي دائما تكون في صحة جيدة وفي صحة عالية حتى تواصل المهام متاعك على أحسن ما يرام. شكرا لك سي عز الدين، وأكيد نرجع لك في كل مرة ونستفيد ويستفيد مستمعينا الكرام بعد إذن بطبيعة الحال بخبرتك وما أسنيته من 40 سنة من تواجدك في ألمانيا. شكرا لك سي عز الدين، ألتقي على الخير. وتقريبا بهذا نأتي لنهاية الجزء الأول من حصتنا، بعض الموسيقى إلى نشرة أنباء الليل، نعود بعد نشرة أخبار الليل إن شاء الله.
2: أرضك يا بلادي، أرضك

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي،
1: أرضك يا بلادي، مع خميس بوبتان.

0: كيف. تتفكر أيامات الصغر وسط الدار، اللمة والضحكة مع الكبار، كسيف جينا والزغروتة تملى ديار. ربي هني، ربي سون، ربي بارك،
1: ربي ينوركم ينوركم ينورنا إن شاء الله، وينور كل مؤمن إن شاء الله.
0: أشخر منها دعيوة زهينة. الجو في الصيف يعمل الكيف، يعمل الكيف.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة

0: تأمينا لحسن استغلال المنشآت الشبابية والرياضية المحدثة بمدينة تطاوين، تم إمضاء اتفاقية يقع بموجبها تسليم المركب الشبابي حي عباس من قبل البلدية إلى المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لاستغلاله وحسن توظيفها. خير الدين المؤدب كاتب عام بلدية تطاوين تحدث بالمناسبة للزميل خميس بوبطان.
1: في إطار دعم القطاع الشبابي وتعزيز دور الفضاءات الشبابية والرياضية بالمدينة، قامت بلدية تطاوين بتسليم المركب الرياضي والشباب حي عباس إلى المندوبية الجهوية الشباب والرياضي بتطاوين، تجسيدا لإيمان بلدية تطاوين بأهمية الاستثمار في الشباب وتوفير الفضاءات الملائمة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، وحرص منها على معارضة مجهودات الدولة في دعم القطاع الشبابي وتطويره بما يساهم في تأطير الشباب واحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في الحياة العامة. كما يعكس هذا التعاون حرص مختلف الهيكل العمومية على تنسيق وتكامل الجهود لخدمة الشباب وتحسين البنية التحتية الموجهة لفائدتهم.
0: بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس برنامجا ثريا تضمن 354 نشاطا على مدى شهر ربيع الأول بمختلف المعتمديات من محاضرات وندوات ومسامرات ومدائح وأذكار. المدير الجهوي للشؤون الدينية بجابس ياسين عاشور، وأكثر تفاصيل في متابعة منتها زميلة هند رزكة.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على غرار السنوات الفارطة يتضمن برنامج ثري من خلال دروس والمحاضرات والمؤتمرات، إضافة للأحكام القرآنية والحديثية بمختلف المعالم الدينية وبكل المعتمديات. شرف على النشاط هذا السادة الوعاظ والسادة الأئمة الخطباء، يبلغ عددها هذا العام 354 نشاط، ويمتد هذه ميزة لولاية يابس، يمتد النشاط هذا مش ليلة المولد وطبيعته ولكن على شهر كامل. ليلة المولد بين صلاتي المغرب والعشاء وبكافة المعالم الدينية إن شاء الله بتكون مؤتمرات يشرف عليها السادة المعتمدون، وصبيحة المولد الاحتفال إن شاء الله الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف تحت إشراف سيد ولي جابس بمقام صحابي الجليل سيدي أبي لبابة الأنصاري. البرنامج تقليدي كما العادة، افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، مداخلة حول مظاهر الفرحة بمولده صلى الله عليه وسلم، مراوحة بين البردة وسرد القصة المولدية، وننهي الحفل بمدائح وأذكار. الغاية من الاحتفالات طبيعي هي التذكير وإظهار الفرحة وصلة الرحم والتضامن والتآزر. كل عام وانتم بخير. خير
0: ترسو غدا بالميناء التجاري بجريس الباخرة قرطاج في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة، وقد هيأت إدارة الميناء كافة الظروف لإنجاحها. ورقة للزميلة شعلة المجعي.
3: ترسو الباخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرجيس السبت في حدود الساعة 8 صباحا في رحلتها الرابعة وقبل الأخيرة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي، وعلى متنها 203 مسافرين و120 سيارة وفق مصدر مسؤول بالميناء. وكانت الباخرة قد غادرت ميناء مارسيليا مساء أمس الخميس على أن تؤمن في الوقت نفسه رحلة المغادرة قبل الأخيرة، وعلى متنها 2441 مسافرا و624 سيارة. وأفاد المصدر ذاته أنه في إطار تيسير حركة المسافرين وتجنب الاكتظاظ تم تخصيص محطة للمسافرين القادمين وأخرى للمغادرين على أن يفتح باب التسجيل ابتداء من الساعة 9 صباحا. كما هيأت إدارة الميناء المأوى الخارجي للسيارات على أن يتم استغلاله خلال رحلة المغادرة المقررة ليوم السبت 22 من أوت.
0: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، ضبطت بلدية بغرارة برنامج عمل للتدخل بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية بالمنطقة من حيث التعهد والتنظيف وفق كاتب عام البلدية فتحي الصيد.
4: أضبطنا برنامج يشمل كافة المؤسسات تقريبا في حدود 14 مؤسسة، المدارس الابتدائية، معهد ثانوي، مدرسة إعدادية، ليزات، ليزبام، الحي الجامعي، وزوز مراكز تكوين مهني. ننطلق بداية من يوم 24 أوت. البرنامج فيه دهن الحواشي الطرقات، إزالة هذيك الأعشاب الطفيلية وتنظيف محيط المؤسسات، صيانة شبكة التنوير العمومي، وتركيز علامات مرورية تحديد زون ترونت منطقة 30 أمام الستون المؤسسات.

0: المدارس الابتدائية.
1: على الصعيد الوطني، أكدت مؤسسة فداء أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصها على صون كرامتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي. هذا وأعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر 2026 في أجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول 3 سبتمبر المقبل. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي. انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. في الملفات العالمية، استشهد فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين خلال اعتدائهم على بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة لليوم 9 على التوالي بالتزامن مع استمرار حصار منطقة رأس العين غرب البلدة لليوم 7. من جهة أخرى، استشهد فلسطيني فجر اليوم بجراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيونية الرصاص عليها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. وفي آخر أنباء هذه النشرة، بحث وزير الخارجية العماني بدر بن محمد البسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي مساء اليوم تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس تعد برنامجا متنوعا بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف. ارتفاع قياسي في الكميات المصدرة من زيت الزيتون. وفي العالم، تواصل التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة مخلفا شهداء ومصابين. في الختام، لكم تحيات مفتاح الأخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدولة الأيوبية دولة إسلامية أساسها صلاح الدين الأيوبي في النصف الثاني من القرن 12 الميلادي، بعد أن أنهى حكم الدولة الفاطمية في مصر سنة 1171. تنتمي هذه الدولة إلى الأسرة الأيوبية ذات الأصول الكردية، وقد اتخذت من مصر مركزا رئيسيا لحكمها، ثم امتد نفوذها ليشمل بلاد الشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق، ارتبط قيام الدولة الأيوبية بمرحلة مهمة من الصراع بين المسلمين والصليبيين، وقد عمل صلاح الدين الأيوبي على توحيد مصر وبلاد الشام تحت سلطة واحدة، مما مكنه من مواجهة الإمارات الصليبية بقوة أكبر. وبلغت الدولة الأيوبية أوج مجدها بعد انتصار المسلمين في معركة حطين سنة 1187، وهو الانتصار الذي مهد لاستعادة القدس من الصليبيين في العام نفسه. اهتم الأيوبيون بتعزيز المذهب السني ونشر التعليم، فأنشأوا المدارس والمساجد والمكتبات في مختلف المدن التي حكموا، كما شهدت البلاد في عهدهم ازدهارا عمرانيا وثقافيا وعلميا، وتم تشييد العديد من القلاع والتحصينات للدفاع عن أراضي الدولة، من أشهرها قلعة صلاح الدين في القاهرة. بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في العام 1193، تقسم أبنائه وأقاربه مناطق الدولة، مما أدى إلى ظهور بعض النزاعات الداخلية. ورغم ذلك استمرت الدولة الأيوبية عدة عقود محافظة على مكانتها السياسية والعسكرية. وفي منتصف القرن 13 الميلادي ضعفت سلطة الأيوبيين تدريجيا، حتى انتهى حكمهم في مصر سنة 1250 بقيام الدولة المملوكية. وتعد الدولة الأيوبية من أبرز الدول الإسلامية في العصور الوسطى لما حققته من وحدة سياسية وإنجازات عسكرية وثقافية كان لها أثر كبير في تاريخ المنطقة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندوق.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيوني
1: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي
1: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
2: أرضك يا بلادي
3: أرضك يا بلادي
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطانه.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إذن إلى هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا الجزء الثاني نواصل الاهتمام بالجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن من خلال متابعة مجموعة من المواضيع والأحداث التي تعيش على وقعها الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني اللي تواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا مع مجموعة من الضيوف باش يكونوا معنا بطبيعة الحال إلى حدود هذا التوقيت في هذه الفترة المهمة من بقاء وتواجد التوانسة المقيمين بالخارج. برشا زادة حزموا الحقائب وعادوا إلى بلدان العمل والإقامة غدوة إن شاء الله، رحلة مهمة باش تكون من ميناء تجاري بجرجيس في اتجاه ميناء مارسيليا، في رحلة فيها أكثر من 2000 مسافر باش يغادروا إلى بلدان الإقامة والعمل. إن شاء الله أتمنى لهم السلامة والأمان، وأكيد المنظومة المينائية بميناء جرجيس مستعدة على أحسن ما يرام لتأمين هذه الرحلة، رحلة المغادرة إلى ميناء جرجيس. وخاصة نتحدث عن المنظومة المينائية، نتحدث على الديوانة التونسية، على شرطة الحدود والأجانب، إدارة الميناء، الشركة التونسية للملاحة وغيرهم من المتدخلين، حتى تكون هذه الرحلة في أحسن الأحوال كما العادة انطلاقا من الميناء التجاري بجرجيس اللي فيه الرحلات بانتهاء الرحلة القادمة، مش رحلة غدوة، تكون مرور 10 سنوات على انطلاق أول الرحلات اللي كانت في سنة 2017 يوم 4 جويلية 2017. أول رحلة كانت إلى ميناء تجاري بجرجيس. سنعود إن شاء الله إلى تفاصيل هذه الرحلة في أعدادنا القادمة، لكن في انتظار ذلك مجموعة أخرى من الأنغام المنتقات المهدات لكل مستمعين الكرام، وهذا نغم آخر ثم ننطلق في جملة من الفقرات خاصة على مستوى الأحداث والتظاهرات الرياضية اللي أقامها مجموعة من أبناء تونس المقيمين بالخارج، وخاصة التظاهرة الخاصة بمدينة جرجيس واللي كانت انتظمت تحت عنوان وتحت شعار تارج جرجيس تجمعنا. بعد النغم نهتم بالموضوع هذا.

من عمر بالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بالتالي. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر بالي.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي اللي نتابع فيه في الحقيقة معاشة على وقع الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن العائدين بكثافة هذا العام إلى بلادنا. في الحقيقة برشا التوانسة عادوا، ولكن صحيح هي العودة للأهل والأحبة ولقضاء العطلة والاستمتاع برشا حاجات، خاصة لقاء العائلة، الاستمتاع بالمناطق السياحية، البحر، المناسبات وغيرها. ولكن زاد برشا توانسة من أبناء تونس المقيمين بالخارج لما يعودوا يقدموا الإضافة، وخاصة على مستوى المدينة اللي هم موجودين فيها بطبيعة الحال، في الكل في المجال متاعه، الكل في النشاط متاعه، في القطاع متاعه. أكيد معتمدية جرجيس واحدة من أكبر المعتمديات اللي يعودوا لها أهاليها المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وتكون هذه العودة مختلفة بجملة التظاهرات الفعاليات اللي أمنها أبنائها العائدين إلى أرض الوطن، كما ذكرت في بداية حصتنا. منها أبرز هذه التظاهرات تظاهرة جرجيس أو ترجي جرجيس تجمعنا، هذه التظاهرة الرياضية بالأساس، لكن راهي عندها برشة أبعاد أخرى خلت سيلة أبناء الجالية خاصة من الأجيال الجديدة للهجرة أكثر وثوق وأكثر صلة ببلادهم من خلال ما لاحظناه على امتداد تقريب 10 أيام من النشاط المكثف اللي قامت به هذه التظاهر اللي أثبت فيه هذه التظاهرة هذه الفعاليات. باش نتحدثوا في التفصيل هذا مع أخونا وصديقنا السيد محمد علي بلغول منظم هذه التظاهرة والناشط والمحب كثيرا لجرجيس والمحب كثيرا جدا كذلك لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. سي محمد علي مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
1: مرحبا أخ خميس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة التطاوين، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي محمد علي. التوانسة المقيمين بالخارج يعودوا في الفترة الصيفية لقضاء العطلة بعد أكيد فترة طويلة من العمل والجهد والتعب إن صحت العبارة في بلدان الإقامة والمهجر، يرجعوا لقضاء العطلة، ولكن فيه كذلك مجموعة أخرى من أبناء تونس المقيمين بالخارج ما يرجعوش لشيء هذا فقط، يرجعوا للإضافة ولتقديم العون لكل مستحقيه في كل التظاهرات في كل المجالات. سي محمد علي
1: وكذلك خويا خميس، والله احنا ديما ما تعرف أوروبا وغربة وخدمة برسك، نخدمه خدمة صعبة، نخدمه على برسك طول العام. أنا نجوه في الصيف باش منا نشوفوا الأهل والأقارب ونشوفوا الأحباب والأصحاب ونرفوا على روحنا شوي، ما تخفوا من ثقل الغربة وشيء. وكل حد بالنسبة وكل حد متى وطبيعته، ثم شكون يجي لها بالعراس، ثم شكون يجي يمشي عند متى خرجات، ثم اللي يحبوا الفن، وثم اللي يحبوا الرياضة، وثم زاد اللي زاد مسخرين وقتهم زاد باش ينظموا التظاهرات متى فنية ولا رياضية. واني واحد منهم متى مسخرين وقتنا جست بو كالكي جور، مي جست باش نعطوا معناتها حاجه باهيه للمدينه ونشطوا شوي المدينه، وهذا ما عندناش مزيه على الشيء هذا، معناتها ما عندنا حتى مزيه.
0: هو تشوفوا فيه ديما سي محمد علي حتى في الحديث نتاعك كان رد الجميل، كان واجب للمدينه نتاعها للنشاط اللي هو يحبه واللي هو معناتها ينشط فيه من الصغرى، لما تكون عنده الامكانيه بطبيعه الحال باش يرد الجميل ما يترددش حتى لحظه. سي محمد علي
1: ولا هذا هو الهدف، معناتها الهدف ان ما كتير ثم مدن ما كان اهتمام، ثم مدن ما تناقصتها الشاطة هذه. أنا إحني زاد حب المتاني حب المدينة جرجيس، نحب حاجة تشرف جرجيس وتشرف العكارة وتشرف زاد التوانسة الكل، راه زاد تشرف التوانسة الكل. رانا بزاد راه باجتهاد شخصي، باجتهاد شخصي وباجتهاد من ما تشوفت كما شفت عندنا مدعمين ما تدعموا فينا زاد من أبناء الجالية بالخارج، كلهم مدعمين كما شفت خميس مات شركات منتصبة بالخارج، وكل ما تقول انت شنو فايدته هو منتصب في الخارج ويعمل لك يعاونك في تظاهرة في تونس مثلا ولا في جرجيس، هو الفايدة ان نحبوا المدينة هذه ونحبوا نعطوا ايماج باهي ونحبوا نرفعوا على الناس. وكما قلت لك على الأنشطة الثقافية ولا الرياضية في بعض المدن ناقصة، هذاك علاش احنا نحاولوا ان نسدوا الفراغ هذا ونقوم بالواجب، وإن شاء الله قمنا بالواجب
0: إن شاء الله. هو مؤكد أنه قمت بالواجب وأكثر سي محمد علي، لأن ما عشناه معكم في هذه التظاهرة تحت عنوان ترجي جرجيس تجمعنا. ليه ترجي جرجيس تجمع الأبناء الجهة كل معناتك، لأنها فما محبة خاصة يظهر لي أنتم بالإضافة لأنكم رياضيين، وهذا ما فيش حتى نقاش محمد علي، مشيتوا للاتجاه مانيش نقول الاختيار الأفضل، هو صحيح صعيب ولكن هو الأفضل لأنه هو يجمع أكثر واللي تكون فيه فايدة أكثر بالطبيعة.
1: صح، هو ترجي جرجيس كما تعرف احنا تربينا مع ترجي جرجيس، نحكي تو مثلا أنا من مواليد مدينة جرجيس وأصير مدينة جرجيس. ديما نحكو الكورة اختصاصي كورة واختصاصي كورة نحكو ديما على الترزريس. الترزريس هكي هي الفريق متاعنا. ديما نحبو معناتها نساندها ونشجعها ماديا ومعنويا حتى في الغربة معناتها كيما تعرف ما عندناش بالعكس هكي هي نوارة البلاد كيما يقولك نوارة هكي ما زرجيس ما غير ترزريس ما يزرجيس من الأول تجي ترزريس بعد تجي حاجة تجي البحر ويجي الحوت ويجي حاجة أخرى ديما ترزريس هي الأول. لذلك احنا قمنا بالعنوان معناتها العنوان هو ترزريس تجمعنا معناتها تجمع الناس الكل وحتى أكثر اللاعبين هم نشطوا ديجا في فريق ترزريس وبشيعت الظروف باش يغادروا الوطن ويخدموا في الغربة وهنا نتلموا كان في الصيف صعيبات حتى باش صراحة باش نقول لك نعمل ننظم دورة في الشتي نجي يعني طونزونطون في الشتي معناتها نزور جرجير أما صعيبات حتى الأجواء والوقت يسمحنا بس الصيف نتلاقوا الناس كل تم عبادة نعرف أنا ثالث مرة نعملها الدورة هذه أخويا خمير ما ثم ناس صدقني 20 سنة ما شافوش بعضهم معناتها يشوفوا بعضهم في اللقطة كذا صعيب ياسر باش تقول يشوفوا حتى في جريس معناتها كل حد لاهي معناتها بمشاغل مشاغل نتاعه وكل شيء مكتال في الصيف وحنا رانا راه باش يلزم الناس تفهم في على مسائل الكلمة اللي نقولها على عمر في الخارج رانا عندنا عيشتين يعني عيشة في الخارج وعيشة هنا رانا مانيش غرموش شارج علينا برشا ونحاولوا نوفقوا أنا باش ننظموا حاجة تليق بجرجيس وتليق بالجنوب وتليق بتونس معناتها وصراحة يا راه تنظيم الدورة ماهوش سهل راك أنك باش تجيب كما شفت أنت راه الفرق الكل بزي موحد معناتها كل فريق عملنا له زي موحد بشعار ترزرجيس وعندنا المدعم الرسمي هذا كيف ما عملنا له معناتها اللي هو معناتها شاركنا في اقتناء الأزياء معناتها أمور احترافية الحق ربي الحمد لله معناتها دار الدورة صراحة فرحت بها وهذه مش أول مرة نديرها وديما كما قلت لك ثالث مرة وحتى صارت لنا مرة استضفنا قدماء ترجي الرياضي التونسي في جرجيس وكانت سهرة معناتها رياضية كبيرة ياسر وإن شاء الله نواصلوا في الطريق هذا إن شاء الله ومعنا حتى مزية راهو على تونس ولا على جرجيس معنا حتى مزية كل متطوعين خويا بدون مقابل باش حتى المستمعين يسمعوا فينا رانا من مالنا الخاص من مال الأشخاص المدعمين بتاعنا ومعنا حتى مزية على باش نعطوا أموال بهجة الناس هك شفتها تزورتنا أخويا خميس وشفت عائلات وولاد صغار جايين يتفرجوا معناتها جمهور راقي يتفرج وشاخوا كورة وشاخوا جو الحمد لله إن شاء الله ديما نكملوا في المنهج هذا إن شاء الله
0: إن شاء الله وهذا مؤكد هو كما ذكرت سي محمد علي التظاهرة الصحيحية رياضية صحيحية لقاءات ومباريات متاع كرة قدم بطبيعة الحال المغرمين بالرياضة هذه لكن فيها برشا أبعاد كما ذكرت سيادتك لمت العائلة الجرجسية اللي موجودة في الداخل واللي موجودين في الخارج وخاصة للأجيال الجديدة للهجرة لأن دوركم سي محمد علي خاصة للأجيال الجديدة اللي مولودة خارج مدينة جرجيس يظهر لي بالتظاهرات هذه تخليهم عندهم صلة أكثر ببلادهم ومحبتهم أكثر لبلادهم وينجموا هم حتى منش نقول يجبروا والديهم بين ظفرين على العودة إلى الجرجيس في الصائفة من أجل مثل التظاهرات هذه لأن هي تحببهم في المنطقة متاعهم هم مش مولودين في جرجيس ولكن بالأشياء هذه نحببهم في جرجيس نحببهم في البلاد بشكل عام سي محمد علي
1: هو أول حاجة نحبهم في تونس يعني ما قدر نكونوا صريحين أكثر الجالية في تونس ما تتوازل كل معناتها مش كان معناتها منسوبة على جرجيس ولا تطاوين بصراحة كلمة حق أني راني متغرب ونعرف برشة توانسة من سوسة ومن مستير ومن كل المدن في تونس رأوا صراحة الجالية بالخارج قائمة بالواجب أن أولادهم يحبوا تونس قبل كل شيء بالتالي المدينة بتاعنا احنا صحيح في جرجيس هنا ديما نشجعوهم على جرجيس وصراحه اني عندي ابنائي مثلا يقول لك صغار ما يقول لك بلي نقول انا باش نمشي جرجيس يفرحوا ما لقينا ممكن راحتهم يحبوا البلاد وش هو الهدف نتاعنا احنا راهو الهدف نتاعنا ان يحبوا اني نحكي على جرجيس يحبوا جرجيس يحبوا تونس قبل ويحبوا جرجيس وراهم كلمه حق باش نقولها في الجاليه بالخارج الكل الاكثريه باش ما نقولش نقول لك 90% من الجاليه بالخارج راهو يحببوا في اولادهم على تونس هذه كلمه حق نقولها هذا
0: واضح وهذا دوركم بطبيعة الحال وهذا واجب عليكم كعائلات وكأولياء بطبيعة الحال باش تشبثوا الأجيال الجديدة بالوطن نتاعهم كما ذكرت سيادتك أولا تونس ثم بطبيعة الحال الموطن وكل واحد في المدينة نتاعها التظاهرة هذه نرجع شوية للفائدة نتاعها سي محمد علي كما ذكرت هي تظاهرة شبابية رياضية لربط الصلة همزة توصل ما بين التوانسة المقيمين بالخارج والبلاد نتاعهم ولكن كذلك زاد حرصتوا على أنك تقدموا الإضافة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي من خلال بطبيعة الحال المساهمات اللي كانت أو الاشتراكات وغيرها للمشاركين في هذه التظاهرة لدعم فريق ترجي جرجيس اللي هو العنصر الأساسي والفاعل والمحوري هو أبناء المنطقة المقيمين بالخارج اللي هم اللي يدعموا في ترجي جرجيس بالإضافة بطبيعة الحال إلى الموجودين في الداخل.
1: هي والفكرة هي هذيك أنه ممتوع خطر عملتها باش نبدو قلت لك ثالث دورة نعملها. في السابق كنا ديما عندي المدعمين متاعنا وصراحة راول نجم يشهدوا علي حتى المشاركين قبل حتى رانا ما ناخذوش منهم مقابل ما تكتر الحال ما ثماش معلوم مشاركة احنا نعطوا في الأزياء هدايا كل شيء وديما الأزياء وكل عام رانا نعملوا في ديفيرون معناتها أنه متنوعة أزياء متنوعة باش حتى الألوان ما تشابهش بعضها باش يجي فريق الفريق نحاولوا ديما أنا نحب ديما الفريق يلعب بنفس بزي متاع ما نلبساش معناتها الدوسار متاع ما صارت لي ممكن في مقابلة واحدة تشابه في الأزياء ما على ثالث عام صدقني خميس معناتها نحاولوا ديما ننوعوا في الأزياء معناتها وكما قلت لك راه زي كي نقول لك زي معناتها من الجوارب حتى للشورت حتى للمريور يعني في الناحية هذه يعني كنت صعيب ياسر معناتها ما نخلي حتى لاعب يدخل لي للميدان ما غير زي اللي اعطيته له والحمد لله هذا وثني كما قلت حاولنا نشارك وزاد نساهموا في ميزانيه الترجي الجرجيسي ان الناس كل الحق ربي راهو شاركوا معايا دفعوا 200 دينار مع حق الاشتراك اعطيناهم حق مع ثمن الاشتراك بما يعادل مع صراحه هو كنا 8 فرق معناتها 10 لاعبين في كل فريق ما تعرف مع الريتم وعندما ناس عندها مدة ما كورتش وريتم معناتها نسق كبير ياسر نسق عالي في المقابلات ثم إصابات وثم حتى اللي يجي جديد حتى يلعبش مقابلة واحدة يدفع الاشتراك يعني المجموع الفينال المجموع الكلي اللي بالاشتراك اللي بعناهم في الدورة هذه هو 90 اشتراك بما يعادل 18000 دينار دخلوا الخزينة ترجي الجرجيس وهذا مع الناشم زي على جمعيتنا أقل حاجة نعملها معناتها أقل حاجة نعملها أن نساهموا على الأقل بالاشتراك يعني الإجمال الكلي في الدورة المشاركين كل هم 90 لاعب اقتنوا الاشتراكات بتاعهم بما يعادل 18000 دينار وصلتهم الخزينة الترجي الجرجيسي وهذا معنا حتى مزيه مع ترى جمعيتنا
0: هو محبة الترجي الجرجيس مش كلام سياسي محمد علي أكيد ما توقفش دعمكم كأبناء الجهة لترجي الجرجيس من خلال حتى زاد الشبان يعني هو الخدمة الصحيحة تكون كان عند الشبان باش تبنى فريق ما عندك ويحافظ على الخصوصية والسمعة الكبيرة لفريق ترجي الجرجيس
1: هو حتى الشبان مش كما في بال تبع في الأخبار خويا خميس ما تهزت لهم معدات رياضية معتها فيهم 200 دوسار معتها بألوان مختلفة للتمارين وفيهم بول بروتاج تيبيا بالعربي في بالي ما نعرفهاش بالضبط بالعربي في بالي الواقي معتها الساق هكا بشعار ترجي الجرجيس معتها برا وصعب ياسر صدقني يعني دور تونس كاملة مع كامل احترامات الفرق ما ثماش منها كان في جرجيس شفنا انك تجيب البروتاج تيبيا للولاد الصغار بشعار ترجي الجرجيسي وما عندناش مزية اعطيناهم معناتها ما يكفي وما زال عندنا معناتها حتى ما اعطيناهم بارتي ما زال ريزيرف ما كتير باش ما تضيعش
0: ديما ما بدنا
1: نعطوا شوي موجودين معناتها بالنسبه للبروتيج تي بي اعطيناهم عدد باش يبدوا بهم المقابلات واعطيناهم زاد بعض المعدات الطبيه وبعض المعدات للتمارين وهذا كله راني مش وحدي زاد معايا مجموعه نشكرهم سادة اصحابي واحبابي وكل الناس عاطيه فيها الثقه كل ما نحكي لهم على موضوع ولا حاجة يوافقوني تم حتى في الدورة أخويا خميس راني يعني من اللي عملت الأنونس بتاع الدورة المتعاملين أقسم بالله صراحة الناس تسمع فيها كلمة حد نشكرهم ويرحم والديهم يكلموا فيها ديريكت معناتها راني معاك محمد علي تحب أي حاجة مدعمين معناتها ثم مدعمين حتى في كي وصلنا هني في جرجيس ثم برشا كلموني قلت لهم سيبوحني خاطر الهدف بتاعنا في الدورة أن نخلصوا المصاريف في الدورة ومش من نجمه في الأموال ولا حاجة ما ساش نقولها يعني في ذات التطوين راح حتى يفضلون بعض الأموال معتها من الدورة نستغلوا فيها أن نأخذوا فيهم في البوم بتاع المدارس
0: المساعدات
1: نعطوهم بعتالي للناس اللي يسحقوا لله في سبيل الله معتها حتى الفلوس اللي قعدونا من الدورة ما نستغلناها مش في حاجة رياضة دخلناهم في الحاجات الاجتماعية وما عندنا حتى مزية مو نضرب عصفورين قال لك عصفور عصفورين بحجر واحد هذا هو ونشكر معناتها المدعمين متاعي بارك الله فيهم هم زاد راهم واقفين معايا مش وحدي صحيح عن الأفكار واني قايم واني نمشي ونجري كل شيء أما راهو إيد واحدة ما تتفقش خميس يزمك المدعمين نشكرهم واحد واحد بارك الله فيهم ويرحم والديهم
0: واضح يعطيك الصحة. وبطبيعة الحال هذا هو التواصل، هذا هو أن واحد يكون محل الإجماع ولا الثقة، هذا مهم حتى يواصل في مثل هذه الأنشطة. كما ذكرت هي من البداية معناتك راهي ماهيش تظاهرة رياضية لإجراء مباريات فقط وتنتهي الحكاية، ولكن الحكاية فيها تواصل كما ذكرت سيادتك من خلال بطبيعة الحال الاهتمام بأبناء الجالية من الأجيال الجديدة للهجرة، وكذلك في الداخل مساعدة المحتاجين عند العودة المدرسية اللي هي على الأبواب. أكيد يعطيك صحة سي محمد علي. أكيد في مسألة مهمة أخرى ماهيش باش تقف لي، أكيد الحلم بدي يكبر خطوة خطوة سي محمد علي، والمسؤولية يظهر لي كبرت حتى الانتظارات تكون أكبر، يظهر لي في تظاهرات قادمة إن شاء الله.
1: والله ان شاء الله احنا هذا هو الهدف صراحه، هي ثالث دوره وما ثالث دوره خرجت اكثر اعلاميا، هي كنا عملناها كما قلت لك مرتين ما خرجت اعلاميا، كان ما في جريس بيتا وخرجت اعلاميا وولت معروف في تونس. بالعكس المسؤوليه كثرت علينا وكبرت علينا، وان شاء الله ربي حين الخير ان شاء الله العام الجاي نعاودها وتكونوا بحذانا اخويا خميس كيما العاده مع الاذاعه تطاوين ومع الكل اذاعات، معناتها مرحبا بكم تشرفونا بحضوركم، وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نكونوا موجودين ونعملوا برنامج ديما ما كل عام نعملوا اضافه حتى في البروجرام في البرنامج بتاع الدوره نعملوا اضافه. كما قلت لك انا الثاني دوره مثلا عملت سواري مع سهره ليليه نقولوا ماتش مقابله وديه بين قدماء ترجي الرجيس وقدماء ترجي التونس، وكان فرموها سهره معناتها حفله كبيره في الرجيس. معناتها العام الجاي ان شاء الله نخمو في حاجه، ديما نخمو في حاجه بليس حاجه اضافيه باش ما يقعدش الروتين نفس المقابلات ونفس الاجواء وكل شيء، ديما واحد لازم يجدد. خاطر يعني راني خدمت في السياحه خميس ونعرف ديما لازمك تجدد، حتى الافكار لازمك تجدد باش المتفرج ما يقلقش.
0: حاجه اخرى ماذا على المقاطعه سي محمد علي، خاطر في الفتره الصيفيه فتره قصيره برشا والتظاهرات برشا والتزامات زاد ابناء الجاليه برشا، وفي كل ليله معناتك عندهم التزامات، لما انت تكون تعاود نفس البرنامج معناتك حتى الناس تقلق معناتك معاش.
1: صح صح صح
0: وهذا مهم برشا.
1: صح هذاك علاش ديما نخمو نجيبوا حاجه، ديما لازمك تجيب حاجه فكر جديد باش الناس ما تفرمو ما تقلقش منها. والحمد لله والله صراحه اني راني حتى في بعض الاحيان يعني ننبهر بالقبال الجماهيري، يعني ما كنتش نتوقع ثم ساعات مقابلات قبال جماهيري كبير، يعني ناس حتى القهوة هذاك مولا القهوة يقول كثر الكراسي ماذا باش الناس تلقى وتقعد
0: تخرج به.
1: والحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله موفقين دائما. سيد محمد علي بلغول منظم ومنسق تظاهرة جرجيس او ترجي جرجيس تجمعنا، تظاهرة رياضية عاشت على وقعها مدينة جرجيس على مدى ايام، خلقت برشا اجواء حميمية اجواء رياضية منعشة في الحقيقة الشبابية كانت في هذه المدينة. حبيت نشكرك شكر خاص، أنت زاد كنت وفي في اعترافك، ما نقول بالجميل ولكن اعتراف بالناس اللي عاون لك معاك، هي تحية هما برشا ولكن فما ديما تحية خاصة لخونا وصديقنا مروان بوسيف، لأنه من صديق الإذاعة وصديق البرنامج، تحية كبيرة ليه مروان والناس كل ديما. مروان ما عندك محفلها معكم
1: مساء، يعني ماني في الإذاعة يعني تو في إذاعة تطوير، حبيت ما نبتعد على الإشهار مدى ما كنت خميس قلت وراء المدعم الرسمي هو مروان بوسيف بارك الله فيه، حتى المريول بتاع هي الإشارة بتاعه وزاد المدعمين الاخرين زاد بارك الله فيهم، ما نجمش نذكر الاسماء الكل ان شاء الله يعذروا لي خاطر في اذاعه ولا الاسماء برشا طويله معناتها.
0: واضح واضح هو هذايا بطبيعه الحال من سيمه تاعكم من سمات الوفاء والاعتراف بالجميل. يعطيك الصحه سي محمد علي، بطبيعه الحال نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه على موجات إذاعة تطوين. العودة قريبا سي محمد علي ولا مازلت؟
1: إن شاء الله لا قريبة قريبة 28 إن شاء الله نعود للخدمة والشغل، وديما تونس نجاها ديما في كل فرصة جينا ما تنجول تونس. وشكرا خميس بارك الله فيك زاد على الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة تطوين.
0: قلت أنت
1: كل عاملين
0: صح، أنت قلت كلمة مهمة برشا، ديما تونس نرجعوا لها وديما تتعاملوا معها، تونس مش بلد سياحي راهو بلد واحد الموطن نتاعها والأصل نتاعها وعائلته وجدوده وأهله وأخوته وأخواته والكل.
1: لا صح صح صراحة فرنسا تونس ساعتين ونص.
0: لا لا نحكي محمد علي مش نحكي مش بالوضوح الخطب برشا بصراحه مش نحكيش حكينا على جرجيس هو الحديث متواصل وحتى المره اللي فاتت تحدثنا فيه معناتك صحيح صار صعوبات السنة على مستوى انقطاع الكهرباء انقطاع الماء تقلقت العباد برشا ولكن نراو زاد التونسي المقيم بالخارج وهو ولد بلاد راه ما يلزم يتعاون ما يتعاملش مع بلادك يا بلد سائح معناتها كاني ما عجبتنيش الظروف نقطع الاجازه ونرجع راهي بلادك هيك راهي ماهيش جاي انت النزل ولا جاي هيك ولا سي الحمد لله.
1: شوف اخ خميس انا كشخص نحكي لشخص يعني متواضع انا ما لا يهمني قص الضوء ما قصش ما نجيش باش نحكي في تونس كلام خايب هذه كلمه خذها مني ما جامي باش نمشي نبكي نقول يا خاكي الحياه هكي يلزمنا يفوس ادابتي يقول لك ما حتى في فرنسا القطاب والله هنا الضوء تصير ازمات عادي معناتها ماشي مش اما ثم عباد معناتها هو القوت المال معناتها الحياه نتاعهم يبيعوا في الكلام في التليفونات وكل شيء انا كما قلت يعتبرها هو جاي سايح لا احنا بلادنا خويا تونس تولدنا في تونس وما ثم حتى مشكل هذه الانقطاعات مش كان عليا يعني على الناس الكل معناتها على الشعب كان معناتها ماشي مشكل معناتها رانا صبرنا والحمد لله يعني والله الحمد لله محظوظ هذا اخ ميس انا كي عملت الدوره ما انقطعش عليا الضوء ما الحمد لله معناتها عادي حاجات تصير ما لازمناش نكذبوا على احنا تونس بلادنا اول حاجه معناتها تربينا هنا وكبرنا هنا وما نجموش نقولوا معناتها قطع الضوء قطع لا لازم نغطوا على بعضنا معناتها
0: هو علاش جبت الموضوع هذا معناتك هي واحد يحس بالالم صراحه لما يقولك اني مش نقطع الاجازه نتاعي وبنرجع وكذا هذا هو اللي حبينا نحكوا فيه وحكيت الكل مع ضيوفنا الكل لان بلادنا رانا فاهم ماناش بين ظفرينا ماناش كرايه رانا اولاد بلاد ونتحملها وتتحملنا في الخير وفي الشر ان شاء الله يعطيك الصحه سي محمد علي نلتقي على خير يعطيك الصحه بارك الله كان عندك اضافه تفضل سي محمد علي
1: لا شكرا على الاستضافه وانت تو قلت ثم ناس قطعت الاجازه نتاعها اني ما بابي نزيد نضيف في الاجازه نتاعي صراحه
0: اخي مرحبا
1: ما بابي نزيد نقعد الظروف تحكم عليك ما تبيش تروح وتخدمك المهم شكرا جزيلا اخويا خميس هذا شرف لي انك تابعت معنا الدوره واعطيتنا حقنا حتى اعلاميا بارك الله فيك نشكرك كلك وكل العاملين معاك وشكرا لذا التطوين وان شاء الله نشوفوكم معنا العام الجاي حتى مساند رسمي ولا تجو معنا تتابعونا الدوره من الاول للاخر
0: مرحبا بكم في كل وقت هذا واجب بيت الحل سواء لاذاعه التطوين او التلفزه الوطنيه انها تكون بجانب ابنائها المقيمين خارج حدود ارض الوطن شكرا لك سي محمد علي نلتقي على الخير إذا باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا في متابعة لمجموعة من المواضيع التي تم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن بعد ما كنا في معتمدية جرجيس الآن الرحيل باش يكون إلى معتمدية مارد في متابعة لفعاليات اليوم المحلي للتونسيين بالخارجين تضم لأول مرة في هذه المعتمدية وكان حضور مميز ونجاح هام لهذه التظاهرة وكنا موجودين فكانت هذه اللقاءات الخاصة ببرنامج أرضك يا بلادي مع مجموعة من أبناء معتمدية بيرث اللي كانوا موجودين في هذه التظاهرة اليوم الإعلامي أو اليوم المحلي الأول للتونسيين بالخارج في مدينة مارث. سي جمال عباسي كتونسي مقيم بالخارج اليوم ملتقى مهم برشا باش تطرحوا مشاغلكم ولكن زاد حتى مطلوب منكم أنكم تساهموا في تنمية المنطقة نتاعكم وبلاد بشكل عام.
2: مرحبا بك خويا وفرصة كبيرة هذه حقيقة ما كانتش موجودة قبل ندعموها ونثمنوها وأكيد عندنا مشاريع وعندنا برامج في مخاخنا ومستحقين شكون اللي يعطينا على الأقل الخطوة الأولى باش نعرفوا من أين نبدأ وأين ننتهي وأنا إن شاء الله ناوي على ربي باش نعمل مشروع لهنا ماذا بي معناها توا جاي حاجة وحوجة باش ناخذ معلومات وباش نستفيد ونعرف الإجراءات اللازمة اللي لازم ناخذ ونحب نفيد المنطقة المشروع نتاعي نحب نفيد المنطقة بكذا بكذا
0: هو تونسي مقيم بالخارج نقصت المعلومة ولكن المبادرة موجودة
2: أكيد المبادرة موجودة والإمكانيات أكيد حتى كان مش موجودة تكون موجودة أنا أشطر لكن الإجراءات ما عندناش على حتى فكرة وبحكم غيابنا على الأرض الوطن زاد برشا إدارات تحولت مقرات نتاعها برشا إدارات ما عادش تبدلت الأسامي نتاعها يلزم تكون عندنا معلومات مو شاملة باش نوصلوا والوقت هو يحكم فينا معناها احنا بالنسبه لنا احنا شهر فيت في
0: سي رفيق الحميدي كعضو مجلس محلي بمارث مارث عندها بوتنسيال كبير برشا من التوانسه المقيمين بالخارج دوركم تستقطبوهم حتى يساهموا في تنميه بلادنا
3: اكيد جدا ما يخفى على حد اللي معتمديه مارث تقريبا من اكثر المعتمديات اللي فيها جاليه بالخارج واليوم الحقيقه تنظيم الملتقى هذايا اليوم كدوره اولى معناتها ان شاء الله يفتح مجال للتنميه لابنائنا معناتها بالخارج ويجوا ويساهموا في التنميه في معتمديه مارث. اكيد جدا معناتها هي فرصه باش الناس تتعرف على بعضها وفرصه باش نكرموا ابنائنا اللي نجحوا في بكالوريا في الخارج وان شاء الله وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.
0: ضروري الاستماع لمشاغلهم.
3: اكيد جدا اكيد هم عندهم عديد المشاغل الحقيقه ومعناتها وكل يوم قاعدين يتسائلوا وعندهم مشاكل في الماء مشاكل في الضوء عندهم مشاكل في البنيه التحتيه في معتمديه مارث الحقيقه معناتها اليوم جايين يتسائلوا ويحبوا ياخذوا جواب مقنع باش النجم نستقبلوهم ويساهموا في التنميه في المعتمديه.
0: سيونس اليوم نحكيوا على ملتقى مهم بصراحه محلي قريب برشا من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج وانت كنت ابرز الداعمين ليه.
4: اهلا بك اخويا خمرس مرحبا بكم في مارث. هذا طبعا اول ملتقى محلي تحت شعار ابناء تونس بالخارج درع متين وشريك في بناء تونس الغد. اليوم معناها المندوبيه الجهويه للديوان التونسي بالخارج طبعا بالشراكه مع معتمديه مارث قمنا معناها قاموا بهالتظاهر هذيتي. انا كنت داعم بحكم ناشط في المجتمع المدني ورئيس جمعيه والملتقيات هذيتي كان تشاور معهم. ليش؟ لأن مارث طبعا غنية عن التعريف هي فيها أكبر جالية بالخارج لكن عندنا انشغال كبير على أبنائنا بالخارج اللي هم وليداتنا مستقبلا شنو حضرنا لهم وهذا يعني محتوى اللقاء اليوم اللي احنا نجتمعوا مع السلطات وأبنائنا بالخارج احنا معناها باش نكونوا شريك فعال. ليش؟ لأن يلزمنا نلقوا حلول لأبنائنا والتنمية لأن اليوم أبناء بالخارج موجودين بكثرة في مارث لكن أبنائنا معاش فما رغبة كيفاش نجموا نرغبوهم في المستقبل بمشاريع كما يعني مدينة مائية كذا اللي معناها اليوم أكثر أبنائنا بالخارج قاعدة تستثمر يعني في الخارج في البلايس كل إلا مارث وهني نقطة استفهام هذه نخدم عليها وإن شاء الله يعني معناها يعني فما بادرة طيبة لهالملتقى اللي هو ما شاء الله يعني الحضور بكثافة وأكثر الجالية راغبة في في في في يعني في في الاستثمار.
0: زيدوا لي ملتقى مهم برشا حتى دوركم راهو كبير برشا باش تنموا هالبلاد هذه.
5: ساعة في البداية صخميس مرحبا بك في مارث. الملتقى هذا كما قلت يعني ملتقى ممتاز وفرصة ممتازة جدا حتى نتقابلوا احنا مواطنين مارث بالخارج وفرصة يعني باش نتحدثوا في برشا اشياء تخص الجهة برشا مشاغل تخص الجهة وبالتالي
0: إذا كتوانسة مقيمين بالخارج دوركم مهم حتى تساهموا في تنمية منطقتكم.
5: أكيد أكيد يعني احنا كتونسيين بالخارج نخمموا في بلادنا ونخمموا في التنمية في بلادنا وبالتالي من خلال هذا الملتقى إن شاء الله نحكيه في المشاغل لأن هناك برشة صراحة برشة عراقيل برشة مشاغل اللي تخلي المواطن بتونس يعني يشجع باش يستثمر في البلاد وباش
0: تدوروا ويشجع اولاده ويرغبهم في بلادهم باش يروحوا.
5: اكيد اكيد احنا حريصين جدا يعني على الحاجه هذه نجيب اولادنا كل سنين ان شاء الله نجيبهم ويتعرف على بلادهم وكل شيء وبالتالي اكيد يعني اولادنا يعني هذا بلدهم الاول قبل كل شيء. معناتها
0: اليوم نحكيوا على لقاءات مهمه محليه قريبه برشا من التوانسه المقيمين بالخارج حتى يقربوا لتونس بطريقه معينه.
6: شكرا سي خميس. وملتقى محلي اليوم هو لقاء ان شاء الله يكون لقاء تفاعلي بين الساده المسؤولين والسيدات المسؤولات بين مواطنين بالخارج وبناتهم لطرح مشاغلهم الوقوف على متطلعاتهم طلباتهم ان شاء الله يكون لقاء تفاعلي بين الجميع ان شاء الله. جرت توا عندنا سنوات ما عملناش منتدى محلي ان شاء الله انطلاقا من السنه هذا باش يكون عاده ان شاء الله كل سنه نعملوا ملتقى محلي وكل ما سمحت الظروف كل ما تواجد مواطنين بالخارج باش نكونوا ان شاء الله معاهم. هو المواطن بالخارج راهو ماهوش عمله كما يتصور هو عنصر فعال عنده دخل في الشأن الوطني هو كيتوانس الكل احنا نشجعوا على الاستثمار وقدرة ربي احنا نشوفوا مداخيلهم صحيح مش ماشيه في الاستثمارات وهذه فرصه باش نعرفوهم بالمناخ المناخ الاستثمار راهو طيب ما يبعش على الخطر وهذه الغايه من المنتدى. هي
0: سيدة وتريكي التونسي مقيم بالخارج صاحب استثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حكينا على أهمية مثل الملتقيات هذه.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للجميع. نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي نحن نعيش في عهد التكنولوجيا المتطورة جدا، ولذلك هذا المشروع باختصار شديد جدا هو يتمثل في صناعة قيادات شبابية قادرة على صناعة المحتوى وقادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي. اليوم هناك حرب شعواء جدا بين كل الدول، وأعتقد جازما بأن فرصة لكل الدول أن تقلص الهوة بين الدول المتقدمة والدول الغير متقدمة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي عالم كبير جدا، يمكننا أو بتوظيفه يمكننا أن نختصر المسافات، خاصة إذا أعطينا هذه المهارات لشبابنا الشغوف بالتكنولوجيا حقيقة والقادر على تطوير هذه. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال هناك مجال واسع جدا، هناك عدة وظائف ستنتهي وهناك وظائف جديدة ستظهر على الساحة، لكن عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ننطلق من الذكاء الاصطناعي في أبسط حلقاته إلى توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي وهي مرحلة متقدمة جدا. احنا انا رئيس مؤسسة اسمها سفراء السلام العالمية على مستوى العالم، اعضاؤها 1400 عضو، ومشروعها تستثمر في الذات. مشروع بسيط جدا، فكرته بسيطة جدا، كل شخص يمتلك مهارات من الحياة، مهارات من التعليم، مهارات، والفكرة كيف نحول هذه المهارات ونستثمرها فيما بيننا. ولذلك المؤسسة تقدم لكل عضو دورة في التخطيط الاستراتيجي الشخصي، ثم دورة الرخصة الدولية لتدريب المدربين، ومن هنا ننطلق بالفرد على أسس صحيحة كي يتطور حتى يصل إلى قمة النجاح. الشعار الذي نحمله مليون قصة نجاح في مختلف دول العالم، نحن لدينا أعضاء في 100 دولة حول العالم الآن. والمشروع القادم إن شاء الله تعالى أريد أن أسخره، بحكم أنا تونسي فأريد أن أقيم مشروع للشباب هنا، صناعة القادر، من بطريقة أن أقدم لهم مهارات توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل انطلاقة نحو النجاح.
0: إذن تقريبا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي، شكرا جزيلا لكم على المتابعة والاهتمام، وأجمل تحية الفريق العام لهذا المساء رشيد العايب، شكرا جزيلا على المساعدة، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة التطوير في برنامج أرضك يا بلادي. بطبيعة الحال نواصل الرحلة هذه مع كل الزملاء بطبيعة رشيد هذا المساء وعبد السيد المراحي كذلك، شكرا جزيلا لكم، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترسو غدا بالميناء التجاري بجريس الباخرة قرطاج في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة، وقد هيأت إدارة الميناء كافة الظروف لإنجاحها. أعلنت مؤسسة فيدا عن التمديد إلى غاية الخميس 3 من سبتمبر المقبل في آجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل

على بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم بس، زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. الباخرة قرطاج ترسو اليوم بالميناء التجاري بجرجيس في رحلة قدوم ومغادرة قبل الأخيرة. مؤسسة فداء تعلن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة. تسجيل تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي. أخيرا وفي العالم، استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين خلال اعتدائهم على بلدة سعير شمال الخليل، بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية لليوم العاشر على التوالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وف وسط الدار اللي ما يهدى.
1: الحوش وسط الدار، الساحة الوسطية بالدرجة التونسية، والفناء بلغة عربية، كلها تسميات لمسمى واحد. وسط الدار هذا العنصر الأساسي في جل المنازل التقليدية في تونس، وهو عنصر ميز العمارة التونسية منذ عصور عديدة، ويكتسب بعدا متوسطيا كما تؤكد الدكتورة فيقة البجاوي الباحثة والمهندسة المعمارية.
2: هو ليس مخصص للبنايات المتخصصة للسكن، هو موجود في جل البنايات الموجودة في المدن القديمة، أو ممكن استعمل عبارة المدن العتيقة، يعني المدن اللي انبنت بعد الفتح العربي الإسلامي. لكن هي في الأصل البناء حول الفناء هو عنده بعد متوسطي، اللي هو كان موجود من أيام الإغريق، لأنه هو في نفس الوقت له أدوار كثيرة.
1: وسط الدار هذه الساحة الداخلية التي تتخذ أشكال متنوعة، تكون في أغلبها مستطيلة أو مربعة، وتحيط بها بقية عناصر المنزل كالسقيفة والغرف والمخزن.
2: هو شكله يكون مستوي، يعني الزوايا مستقيمة. مثال بالنسبة للمدينة القديمة في تونس، أول فضاء نصمه هو الفناء، اللي احنا في تونس بنسميه وسط الدار، لانه هو وجهة الدار بالنسبة للعائلة. لانه في المعمار الخاص بالمدن العربية الاسلامية نعطيه الاهمية الاكثر للفناء الداخلي بالنسبة للعائلة، لانه لما نقوم بجولة في المدن القديمة بالنسبة للواجهات لا نلاحظ تكلف، تكلف كله يكون في الداخل. فاول تصميم يكون لوسط الدار، وما عاد نصمم باقي الاجزاء البناية.
1: ولوسط الدار تجليات عديدة تختلف حسب المنطقة وحسب المستوى الاجتماعي للأسرة، فمن الساحة البسيطة إلى ساحة جدرانها مغطاة بالخزف وبلاطها رخامي وتزينها أقواس منقوشة تحملها أعمدة موزعة على محيط وسط الدار، على غرار ما نجده في أغلب منازل المدينة العتيقة في تونس مثل دار الأصرم أو دار حسين.
2: تكون الأرضية من الرخام أو من الحجر الكذال اللي هو حجر تونسي، لأنه الرخام من القرن 17 والثامن عشر نجيب فيه من إيطاليا. وبعد بالنسبة للجدران، في الأول نحط جليس اللي هو جنيز مصنوع تونسي وفيه طابع أندلسي. في الأول كان عندنا القلالين، وأكيد التطور حسب الحضارات اللي مرت بها تونس، مثلا مع الأندلسيين وكذلك مع العثمانيين بالنسبة للأشكال والألوان. لكن الصنعة الخام هي موجودة في تونس من قدم الزمان. ومن بعد فوقه يكون نقش الحديدة. علاش نقش حديدة؟ لأنه يتم نقش الجبس الطري بمعدات حديدية تكون لها أحجام مختلفة، ويقوم هذا بالشغل نقوم فيه على عين المكان، وهذه موجودة في الفناء أو في الغرف الداخلية. وغير هذاك يعني عندنا الأبواب، أبواب الغرف المحيطة بالفناء خشبية، وتكون مرات فيها نوافذ لكن يتم تسكيرها من داخل بالصرفقات. والشبابيك مؤطرة من الرخام أو من حجر الكذاب. الأقواس والأعمدة هي موجودة في تاريخ العمارة التونسية، حتى أن البنايات الأولى اللي انبنت بعد الفتح العربي الإسلامي كان مأتاها مثلا من قرطاج. وفي بعض البيوت الفناء يكون فيه، احنا باللهجة التونسية نقول البرتال، اللي هو الجزء المغطى من الفناء، وهو يمكن أنه لما نطلع من الغرفة ما نكونش موجودين رأسا في وسط الدار. فما بيوت فيهم على الأربع جهات، فما بيوت على جهتين، هي ذا كله حسب المساحة وتصميم منزل كل، وحسب يعني مستوى أهل البيت.
1: يوضع عنصر هام في وسط الدار وهو الماجل، الذي يستغل في تخزين مياه الأمطار، كذلك تزين الساحة بنافورة مياه.
2: هو إجمالا يكون عندنا البير والماجن. النافورة بالنسبة للعمارة في تونس مش موجودة بكثرة في بالنسبة للبيوت، لكن الموجود في جل البيوت التونسية القديمة هو ما يسمى بالبير، والماجن هو اللي نجمع منه مياه الأمطار لاستعمال للشؤون المنزلية. هو راهو بالنسبة للبير والماجن من جملة العناصر الموجودة في الفناء ويتم إبرازها، لأنه هم مهمين للحياة فإنهم تزويق خاص.
1: وترتبط الهندسة المعمارية لوسط الدار

0: ومكوناته الجمالية بمختلف وظائفه خاصة منها الطبيعية.
1: دور من أدوار الفناء هو يقوم بدور معدل للحرارة. وبالنسبة للغرف يعني في المستدار عندنا باب في النص نافذة على اليمين ونافذة على اليسار. وإذا كان بتلاحظوا في البيوت القديمة التونسية نلقاو نافذة صغيرة تكون موجودة فوق الباب مرتفعة. علاش مرتفعة؟ لأنه الحرارة بتطلع لفوق الفوق يتم خرجها، مشان هيك يكون وسط الدار يكون معدل الحرارة، يعني هو جزء من المحيط، هو مكشوف مفتوح وعنده أكيد دور للتهوئة وللإنارة.
0: مثلما لوسط الدار وظائفه الطبيعية، فإن له وظائفه الاجتماعية. ففي وسط الدار تجتمع العائلة في عديد المناسبات، وأيضا عند إعداد ما يسمى بالعولة أو المخزون الغذائي الذي تحتاجه الأسرة.
2: نهار العولة يعني نتلموا الناس الكل، أخواتي وبنات أخواتي وجيران، نغني ونعمل جو. كانوا
1: هو بالأساس فضاء يجمع كل أطراف العائلة، يجمعها للأكل للسهرة والمناسبات السارة أو غير سارة العائلية والأعياد. وهو في نفس الوقت يعني يقوم فيه بالأشغال المنزلية، مثلا من غسيل الثياب أو العولة. هو المكان اللي تجتمع فيه كل العائلة الكبيرة.
0: ومع مرور الزمن تطورت وظيفة بعض المنازل خاصة في المدينة العتيقة، وأصبحت تستغل لأغراض تجارية أو تحولت إلى مؤسسات خدماتية أو سياحية أو ثقافية. ومعها تغير شكل وسط الدار الذي تتم تغطيته. ومثلما تختلف التسمية حسب الجهات، فإن الوظيفة الاجتماعية لوسط الدار تختلف أيضا حسب المناطق وحسب النشاط الاقتصادي للأسرة. ففي الجنوب التونسي مثلا يمكن أن يكون المطبخ جزءا من وسط الدار أو الحوش، كما يمكن أن يستخدم لأغراض فلاحية وغيرها، كما بين الدكتور علي الثابتي المختص في آثار وتراث الجنوب الشرقي التونسي.
3: يعتبر هذا الفضاء من الفضاءات الحيوية جدا، وهو مكان تقريبا نجد به كل التحركات التي تقوم بها العائلة. هذه الدينامية اليومية نجدها في نشاطات العائلة، مثلا الطبخ، شرب الشاي، أعمال التنظيف. أيضا هذا الفضاء أو ما نسميه في الجنوب الحوش يلتجئ إليه الإنسان طلبا للدفء، وكذلك أيضا في الصيف طلبا للظل. أيضا فيه تجتمع العائلة للمسامرة في الليل أيضا وفي المناسبات بأنواعها. وهذا الفضاء يختلف في شكله من جهة إلى أخرى، وتختلف أيضا وظيفته بحسب طبيعة هذه العائلة. إن كانت تتعاطى النشاط الفلاحي فإن الوظيفة ستركز على بعض الأنشطة التي لها صلة بالنشاط الفلاحي، وإن كانت هذه العائلة تتعاطى النشاط الاقتصادي مثلا كالنسيج، الصناعة أو التجارة، فإن بعض الأركان ستخصص للقيام بمثل هذه الأنشطة. كما أن وسط الدار نجد به بعض الأحيان المطبخ، ونجده غير مسقوف أو مسقوف بأغصان أو أخشاب الزيتون. تختلف إذن وظيفة هذا الحوش وسط الدار من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وبالتالي فإن وسط الدار سيكون الحاضن لأهم الأنشطة، خاصة التي ترتبط بتلك الثقافة وبذلك الموروث لتلك العائلة. فنجد أماكن للجلوس وأماكن للأنشطة وأماكن للتخزين. ويمكن أن نلخص أن وسط الدار هو الفضاء المحرك لكافة أفراد المنزل، وبالتالي هو النقطة المحورية في المسكن في البلاد التونسية.
0: وأمام تطور الخصائص المعمارية في تونس بدأت تتغير ملامح المنازل والمساكن، وفي أحيان كثيرة أصبح يتم الاستغناء عن الفناء أو وسط الدار بسبب انتشار البناء العمودي من جهة وتعويضه بالحديقة من جهة أخرى.
1: في الوقت الحاضر احنا ما نبنيوش بالطريقة التقليدية، لأنه طريقة عيشنا تغيرت، لأنه احنا اليوم نبني بيوت وحواليها حدائق، لكن ممكن أنه نلقي حل للوضعية، لأنه إعادة بناء على الطريقة القديمة باعتقادي أنها مهمة جدا. ممكن نفكر أنه كيف نغير في القانون بالنسبة لرخص البناء حتى نشجع أنه الناس تبني على الطريقة القديمة، لأنه عنده فائدة كبيرة كمعدل للحرارة وكفضاء تجتمع فيه العائلة. فهذا ممكن جدا جدا.
0: وسط الدار، القلب النابض بالحياة، ليس مجرد مساحة أو عنصر معماري في منازلنا التونسية، إنما هو فضاء يعكس روح القيم الاجتماعية، حيث يتناغم جمال الشكل المعماري مع الدور الاجتماعي ليكون تعبيرا حيا عن الهوية الثقافية التونسية، ويبقى رمزا للأصالة والارتباط بالبيئة وتماسك الأسر.
4: كنتم مع وسط الدار، هندسة حياة، نص وإنجاز عروسية مميزة.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ها يا جماعة، الفجعة اللي كليتوها البارح دواها الليلة باللحم.
1: مرحبا بك يا راضي.
0: وبيك
1: انت وعمار.
2: وبيك يا سي شاهد.
1: اللي اعطى حاجة الله يثيبها. قبل ما تجوا قلت للجماعة خسارة، الناس اللي كرمونا في الغربة ما نقدوش نردوها للجميع.
0: الوقت طويل يا سي شاهد، كما يقول المثل، الرجال تتلاقى والجبال ما تتلاقاش.
2: الليلة كيف جيناكم يا سي شاهد، يا ريت تسمعونا جوع راسكم.
1: غالي والطلب رخيص. يا رابح يا رابح.
3: اه يا عم الشاهد،
1: جيب طبالتك وتعالى.
3: اي حاضر، الله يبارك يا عم الشاهد.
0: هذه ليلة مباركة.
4: تشر
5: تشر
4: كيف عدونا نتركب تشر.
1: هذا قدور وعرض يا طهر، عديه من الكلاب فيسع.
5: الله يبارك الله يبارك. شر شر بغاك سيفو.
4: أنا كلاب مستانس بيه، جيتنا وصالح قلنا ننسوك.
6: واش هالدجاج يا قدور؟
4: ثم اللي جاب الحمل. لا ما عندي كان دجاج وسردو.
1: الجود من بيجود، مالاش ليلين لكن يكثر خير.
4: يا سيدي نقول السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: لا ما نقعد إلا ما نحكي لكم يا عم الشاهد على الكلام اللي دار بيني وبينك اليوم.
1: هذه ليلة سماح، إذا كان حضر بيننا الشيطان مرة الله يلعنه. جماعتي فهمته وقال والله سامح الناس الكل.
4: دون بقى. لكن وين خالتي شرهانة؟
7: أنا هنا أنا هنا يا قدوم لبعد.
4: الجاجة وصردوك خالتي شرهانة، هدية من خول أخته.

0: عرفنا في الجنوب انسي في شيرة والرجال مقابلينهم في الجهة الأخرى والطببلية والزكارة في الساحل الوسطية يدوروا بين انسي والرجال والعزرة والذر. الرجال يرموا على الطبابلية، انتم تقولوا يرشقوا.
1: صحيح حسي الشيخ.
0: لكن الرماية يلبسوا حوالي بيض وكبابيس قرمز وبلغ جديدة ويمشوا وسط المحفل بالزوز والثلاثة قدامهم الطبال والغياط لين يوصلوا للنسوين ويرجعوا، ومن بعد يرموا اللي كتب من ربي. هيا رابح برحلنا برح.
2: شنو يا عم الشاهد نبرح بلاش؟
0: هاو يا سيدي هاي 20 فرنك من عندي.
3: صبتين
2: ايه خيرات يا بابا خيرات.
1: هاي سمعنا يا رب.
2: هاي سامعين يا حاضرين في العرس البعلي، هذه رمية سيد الأسياد مول الأحصان الصهال والمكحلة والزناد الشعال، هاي زغرتوا هنسوينها مول الكلمة والهمة فزاع نغار ولد الحرار ما يرقدوا على ثار، هذا الشهد ولد رحومة الورغمي. هاي المشهور لحد غيره ومرميها الرمية كان على فريق الحنانة شباعة الجعان لفرق الله شمنها زغرتوا هنسوينا وعلى أهلها جملية نسي ورجال كبار وصغار وعراس من جوهنة.

0: يدوم عرسه خدركة وزغاريت وغني نهار للسلطانة العروس غادي نسموها سلطانة ونهار للسلطان نذبحوا فيه برشا سعي ويجون الأحباب من كل بحر
1: مشاهد في عرسي ربي يحيينا بخير تجوني بكلكم بكلكم ومعاكم فرقة باهية
0: يعطيك الخير البر بعيد يا عمار يا ريت يا ريت لكن ما نقولوا كان الخير كل شيء بالكتبة
1: إن شاء الله
0: المشوا يا بنات والتاية نسوين هذه ليلة يا عمار يا وليدي تقعد تاريخ
1: إيه صحيح
0: أبها الجملة والقلوب الصافية
1: إيه محلاها محلاها مع عم الشهر أطول نبعث لكم كاميون ويجيبكم الكل العرس
2: يا الطاهر هيا معايا عندي ما نقول لي
3: الراديو خي أخطونا من السياسة فيها الليل السياسة فيها الوقت تحزن القلب
2: لا لا قضية خاصة لا فيها سياسة ولا تدري أخواتك
4: الموضوع هذا خليه بيني وبينك حب نأخذ رأيك وافقت ولا ما وافقتش قيادة الحزب تو تخدم بالمكشوف قدام الناس الكل لكن ثم جماعة قالوا فرنسا دخلت بالقوة ما تخرج كان بالقوة
3: صحيح
4: ونا وافقته الكلام وحده ما يفيدش على هذا جابوا لي كمية سلاح 4 مكاحل وثلاثة فرودة وصندوق كارتوش قلت نبعثهم للجنوب
3: علاش لا
4: ما ندروش وقتاش نحتاجوهم بعد 10 عام اسمعني انا قلت اذا كان ما تخافش دبر كيفاش تهزه
3: ما خافش
4: ولا رجع له الجمل عندي جمل عالف اجا انت في الكراب ومن هنا عبي جمل وبرى بيه على شيرة الجبلات اسمعني تو ما نحبك تقول لي لا ايه لا لا هاي هاي نرجعوا للسهرية وخمم في عقلك نهار نهارين اسبوع وقول لي هذا صوت وريده لحقت هاي هاي هاي
5: هاي هاي هاني جبت صحباتي وقطعت كسكسي من عند امه نحبوك متعودوا لينا العرس
0: دربك يا رابح دربك اش هالليلة اش هالليلة البخور يا شرهانة وينك يا زينب يا سلطان هيا اتحفل الجوال وهالطن المشوي
6: هيا عم الشاهد انا نصف الجيب احذانا بقعشانا

0: حليل حليل، محلى عرسكم يا سلطانة.
1: العراس كلها باهية، سوا في بلادنا ولا بلادكم. أما خسارة ما حضرناش مناسبة عندكم.
0: أجوني في عرسي وقبلي عرس خويا، وفي عرسك يا سلطانة وعرس الهادي خوك، أبعثي لي جواب نكرو كرهبة ولا نركبوا في التران الجابس، ومن بعد إلك راهب موجودة.
1: برنا بعيد علينا وعليكم، وإذا ناوية تجي بكري عرس زينب هو الأول.
0: ها؟ عرس زينب؟ شكون العريس ووقتاش؟
1: ولد عمها لحد غيره، يستنوا فيها بالنهار والليلة. قبل ما تجي انتي بشوي كانت تنادي فيها اني والطاهر.
0: هاتي وذنك، عندي ما نقول ليك وما تقوليش. زينب مشي خارجة من دوارنا، عمار حلف باي معارض لكن ما عندهاش كلمة قدام عمار.
1: مالا هاتي وذنك، الكلام هذا سهل، النية بروحها ما تكفيش، باباها ما يعطيهاش البرانة لو تغنوه ولا تقطعوه.
0: الكلام بيني وبينك يا سلطانة، نتفكروا بعضنا. أما الطهر والراضي كل مرة يبعدوا على السهرية، كثروا خيتي من التوشويش، سعمش عنده.
2: شني فيس عملت فكر وقررت الطهر؟
3: السلاح نهزوهم مع قفلتنا في الرجوع.
2: تلعب بالناس، أعمل عقل. كيف تبدأ وحدك بالجمل تنجم تهرب وتسلم في الجمل.
3: من ناحيه فيها قمار، فيها قمار، استر ربي. قلت قافلة الهطايا ما يفتش أحد، أشكون يشك في اللي هاز القمح؟ وعندنا رخصة من الكماندة في بلادنا.
2: زيد أعمل رأيك، أما ما تقول لحتى حد.
3: هذا رأيي الأول والأخر، وانت زاد الكلام هذا بيني وبينك.
2: مفهوم. قولي السلاح كيفاش تجيبه؟
3: قلت كل غرارة مليانة بالقمح ندق فيها مكحلة، وما نعلم حد ولو حتى باباي.
2: الفكرة باهية لكن مش مضمونة، يا ريت تاخذ رأي. هم يروحوا في طريقهم وانت هز جمل عبيه بالقمح وهز فيه سلاح. اسمع طاهر، عندي فرد تحطه في جيبك على ما يأتي وتمشي في الليل، كان عرضوك الجدرمية ولا الصبايحية خلي الجمل وهرب. على كل حال مازال في دينا شهر، ندرس الميثوع ونتشاور. هاي هاي نرجع ويمكن يشكوا فينا. كثرنا.
4: الطاهر أراضي الراحوا قعدوا معانا، الراحوا يصب السياسة يا راجل، يصب.
5: أنا جايين يا ودي.
6: أنا سياسة يا راجل، دبرت للطاهر طب طرز باهية، يمكن مولاها يعطيه حصدها بالخمص.
1: شن يا سراد ما تقول كان صاحبك، رانا الكل أصحابك. الخمص وحني نحسدو بأكثر من عشر، مكبر بطنك يا طاهر.
6: ومعاك سلطانة خير متبلبس. انت يا سلطانة والهادي والطاهر باهي.
1: باهي كان هيك تولي المسألة تعجبني. هاي في نص شهر نودعوكم ونروحوا.
6: يا أخي ما تحبوش تربحوا، كتعبوا الشمال بيعوا الباقي وجوبكم تبدأ عامرة.
7: هيا عاد هيا رابح الطبلة. سامحوني نحب نشطح شوي، كان يحب عمر كسراوي يشطح معاي. هذه ليلة السماع.
1: عمك الكسراوي؟ إيه عمك الكسراوي فالح في الرقيز، ما تنجماش يا قدوس.
7: هي بالخطار. هيا هيا هيا عم الكسراوي يكبس روحك. هيا
8: برا لبعيد برا، نرقص قدام نسوين.
7: يا عم الكسراوي اضحك وتفرهد، الدنيا فانية ولا حال يدوب، تعرف كيفاش. هيا عم الشاهد انت. هيا هيا
9: نرقص معاك لكن ما نطولش، راني شيباني.
7: وينك وينك؟ هاي طبل طبل وينك؟
1: هي يا عم الشاهد، يا ريت عمرك 20.
9: يا ريت لكن الواحد بالستين. يا حسرة يا سلطانة، كنا أيام كانت وولت.
1: زغطي زغطي يا دادا شرحان زغطي.
6: سي الشاهد صاحب شو، والله هالراجل لريت كيفه.
10: باباي يميهم على رياح، كل حد يعطيه بهواه.
2: ها عمار قام زعما يحب يشطح، هاهو ماشي للكسراوي يحب يشطح.
10: ربي يستر، هاهو ناض معاه يمشي شي فسد هالسهرية اخلط عليه راضي يخبط خبط.
6: عمار راسها صحيح والله أعلم هذا شناوي. أهم بعد أي خل تبعوه مي أي
3: شوف عمل كسره. الناس يقولوا أنت واعر وأنا عندي فيك ثقة. المثل بتاعنا يقول المرأة تقول أعطوني الراجل مر ينفع ويضر، ما تعطونيش الواحد سهل طول عمره واحد. عم الكسراوي نا قصدك في حاجة مش سهلة.
5: خير إن شاء الله، اللي نقدر عليه ما نبخلش بيه.
3: تقدر عم الكسراوي تقدر إذا حسبتوني واحد منكم بعد هلاش. قلت نخطبك في زينب.
5: إيش شني زينب الولد عمها وعرسها حد ما نرجعوا.
3: هي ما الناس يقولوا مكتوب والمرأة يخطبوها 10 وتبات عند واحد. عمل كسراوي زيد فكر عمل كسراوي.
5: واش بالتفكير هذا ما فيش أخذ ورد. لكن هي وافقتك.
3: كنت وافق أنت زينب سهلة ما عليكش فيها.
0: ليل ايش قال لعمار؟
11: جاد على جاد رايب يا محمد
12: سما
11: بس احنا
12: اجري الشباب
13: من الكسراوي وينكم يا اولاد؟ اجروا ما تدخلوش عشة الكسراوي خلوني معاه.
14: اسمع على الشهاده ايش
15: تسوي؟ عندي طفلة تكلم عزري براني وهي الولد عمها الليله نذبح.
13: يا كسراوي ما سمع شيء. كلام هز الريح. الناس هذا ما يعرفوش عاداتنا.
14: شنو هذا
15: اللي قال لي كيف توافق انت؟ هي سهلة هكا قال لي سهلة اني اصبر لها
13: بروحها. يا كسراوي حلها من كتافي هديك راك مفسد طولنا السهرية على ما سمع شيء.
15: العرض شاهد تلعب العرض عامل روحك تتمسك وانت عارف الكلكم عارفين وساكتين.
13: يا كسراوي يجعل منك. هيا نخرج وتو نحكي لك الروح.
5: سر هي البيعة غارقة هكا واني راقد على وذاني. بتحبوا تلعبوا بيا واللي تبضحكه
13: ارزل يا كفراوي ارزل.
5: مش نرزل انت اللي حصلتني في هالبلاصه شاهد. ضاعت مني الفرس وتكمل الطفله. باهي ايش مش نعمل طلب. انت اللي وحدني قول لي ايش نعمل. نكتف الطفله ونقعد عساس عليها والضاوي تحزن للروح. قول لي
13: عندي لك حل.
5: شنو
13: حبي جمالك بالقمح وروح روح الليلة قبل غدوة.
5: وين القمح؟ وين عندي عباية جمل والباقي منين؟
13: الليلة نعطوك من كل واحد شوي. ورحل تو
5: نبدل البلاصة. ما وين باش نبدلها؟ أنا معاكم وما نجيتش.
13: بيني وبينك ما نقول حتى الواحد. طرح للوطن.
5: للوطن؟
13: الليلة ثم برشا قواف المروحين سند على واحد منهم تونس بيهم ونقول الكسراوي رحل من غير ما يعلمنا.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، منير العرقي، نور الدين العياري، فتحي ميلاد، سعيدة سراي، جهاد اليحيوي، المنصف بالعربية، وسمير الحجري. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

منذ زمن بعيد في قرية من قرى مملكة بامبرا، كانت تعيش امرأة عجوز تملك ثورا سمينا. اجتاحت مجاعة تلك القرية، فخاطب زعيمها الملك قائلا: يا صاحب الجلالة، هناك امرأة عجوز تملك ثورا ضخما يمكن أن يغذي القرية بأكملها، ولكن العجوز لا تريد التنازل عنه. أعطى الملك أوامره للاستيلاء على الثور غصبا، وعندما حاول القرويون ذبحه لم يتمكن أي سكين من اختراق جلده. فتدخل الملك مرة أخرى، وبعد مفاوضات مع العجوز وافقت على ذبح الثور على أن تأخذ شحمه وتخزنه في جرة. عندما يخيم الظلام يذوب الشحم ويتدفق من الجرة، فيتحول إلى فتاة جميلة.